0: صدر العهود الإسلامية أيضا. تذكر أن هذه المدينة كانت دائما في حالة تعمير، كانت محصنة، لها أسوارها، لها أبوابها، وكان لها ارتباط ب يعني الواحة، وهي واحة تاريخية أيضا، إذ لا يمكن يعني أن نستعرض تاريخ أو أن نفصل تاريخ مدينة قفصة عن واحتها، فهو تاريخ يعني مشترك ما بين هذين الجزئين. وأن مدينة قفصة ليس لها في مفهوم العمارة أو مفهوم الهندسة يعني أن تكون مدينة ذات يعني مخططات مثل المدينة الإسلامية أو المدينة الرومانية، لها مخطط يعني مميز لها مثل عديد المدن في الجنوب، وذلك لارتباطها بالواحة، فهي نوعا ما تلك المدن الواحية، يعني المدينة مرتبطة دائما بالواحة. وهذه المدينة عبر أيضا ما نستقيم ما يمكن استقاؤه من المصادر القديمة والمصادر الوسيطة والمصادر الحديثة أيضا، أن هذه المدينة كانت لها يعني مقدرات مائية، كانت لها عيون جارية في عديد الأماكن، وعديد المنشآت المائية التي تم إنشائها سواء في الفترة القديمة أي العهد الروماني أو العهد البيزنطي أو في الفترة الإسلامية والفترة المعاصرة. ويبقى دائما وادي البي أو الترميل مثلا أو عين القصبة مثلا من أهم هذه الشواهد التي تذكر قيمة الماء التي يعني ارتبط بتاريخ هذه المدينة.
1: مدينة قفصة تزخر معالم تاريخية هامة، ويعبر الدور اللي تأثوا أحياء المدينة أرافد هام لهالتنوع، ويرجع الحقبات معينة هالتنوع من تاريخ المدينة كيما دار لونغو، دار السماوي، دار الشريف وغيره. جمعت هالدور بين خصوصيات الطابع المعماري المحلي وتأثيراته من عمائر المدينة. الدور هذه أثبتت خصوصيات الطابع المعماري المحلي لمدينة قفصة في ذلك العصر، بالإضافة للمساجد والزوايا وغيرهم اللي عندهم قباب جميلة منتشرة في كل أرجاء المدينة.
0: هذه المدينة اليوم يعني مسجلة أو نوعا ما مسجلة أول شيء في قائمة التراث الإسلامي لمنظمة اليونسكو، وهي أيضا تخضع لترتيب عمرانية منصوص عليها في مثال التهيئة العمرانية لبلدية قفصة، وذلك بعد يعني مقترحات من المعهد الوطني للتراث. هذه الترتيب ترمي أو تهدف إلى الحفاظ على النمط المعماري لمدينة قفصة، وهو نمط معماري يعني في الفترة حاليا، وكل نمط معماري يعني حديث، هو نتاج للقرنين 18 أو 19. هذه يعني هذه المشاهد، وهناك يعني عديد اليوم عديد المعالم التاريخية وعديد يعني المساكن خاصة التي لا زالت تشهد على هذا النمط المعماري المميز، مثل دار لونغو مثلا، دار بلقاضي، دار المفتي، أو يعني دار البي اللي هي مقر التفقدية الجهوية للتراث الجنوب الغربي، دار اسماعيل، دار القروي. هذه المنازل يعني تروي يعني أو لا زالت تحتفظ ببعض المميزات المعمارية أو العمرانية للمدينة العتيقة بقفصة.
1: حافظت قفصة على أهميتها خلال العصر الوسيط ضمن شبكة مطروقة الرابطة بين المشرق والمغرب وبلاد السودان، وعبر عنها بقولة التصميم المعماري لمدينة قفصة مرتبط ارتباط وثيق بالواحة، وين نلقوا فيها تصميم عمراني فريد من نوعه، مدينة تختلف اختلاف تام عن بقية المدن.
0: مخطط المدينة القفصة كما قلت أنه يعني كعديد المدن الأخرى لكن مرتبط بالواحة، مرتبط أيضا بشبكة من الطرقات التي يعني تربط هذه المدينة سواء في اتجاه الجنوب الغربي، ونذكر هنا مثلا باب قسطاليا هنا من جهة التربيل، وباب قسطاليا يقصد به يعني الجهة التي تتجه لها هذه الطريق، يعني بلاد قسطيلية وهي بلاد الجريد حاليا، باب الجبل مثلا وهو من الجهة الشمالية لقفصة ويربط مدينة قفصة بمثلا جهة سيدي عيش والقصرين وبسة، أيضا باب تونس أيضا وهو يربط الجهة الشمالية، وعديد الأبواب مثل باب الرمل أو الأبواب الأخرى التي تربط هذه المدينة. إذن هذه المدينة بموقعها يعني كانت عبارة عن يعني شريان لعديد يعني الممرات أو الطرق التجارية، وخاصة وهذا يدل على استراتيجية هذه المدينة. وكما قلت هذه المدينة لا زالت إلى اليوم، وهو رجاء يعني من كل المهتمين.

0: اللي كان يصدر إلى سائر المدن الإفريقية، مصر، الأندلس وغيرهم. قفصة تعتبر من أكثر المدن قدماً في البلاد.
1: حاتم زيتوني رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة. بالنسبة للتصميم المعماري للمدينة العتيقة، كما نعرف كل المدينة العتيقة بقفصة هي مدينة واحية. فعليش نسموها مدينة واحية؟ لأنها مدينة عتيقة مرتبطة بالواحة، وهي المدينة الوحيدة الموجودة في تونس اللي ماء الري نتاعها يجي، ماء الري تاع الواحة يجي من المدينة العتيقة، وهي مرتبطة بارتباط وثيق بالواحة. والمتساكنين الموجودين في المدينة العتيقة هم بيدهم فلاحة بالواحة. كي نأخذوا للتصميم نتاعها نلقوها كلها مدينة عتيقة، وقع إنشاؤها حول المياه، كي نقولوا حول المياه بالأساس حول الأحواض الرومانية. ونعرف الناس كل باللي الأحواض الرومانية راي تعود للقرن الثاني قبل الميلاد، وهي راي هيبة من عند مواطن معناتها لبناها، هو مواطن روماني عملها هيبة للآلهة نبتون وكذلك للمواطنين الموجودين هذا باش ينجموا يعملوا معناتها الري تاع الواحة نتاعهم. نشوفوا التصميم نتاعها نلقوا كل الطرقات الموجودة في المدينة العتيقة بكلها تؤدي إلى الماء. كل طريقة وهو أبدو يمشوا في الكامة كلها تلقى كل طريق يؤدي إلى الماء، يؤدي إلى الأحواض الرومانية. فهمت علاش الأحواض الرومانية؟ لأنها جات في منطقة عالية، وهذا يخلي الماء كما يمشي كما بسهولة كيف الواحة من غير ما نتحق حتى شيء، وهذا هو النظام نتاعه. فهمت نجو ناخذوا الشوارع ولا الأزقة الكبيرة كيف المدينة العتيقة هي كلها تؤدي إلى الواحة. فهمت فماش شوارع حتى الأبواب اللي تحل من غادي حتى من أسفل الأسماء نتاعهم عندنا باب الجبل باب كذا، فهمت هم يحلوا على معناتها المناطق الأخرى، لكن الطرقات الكل معناتها هي تؤدي إلى الماء أو تؤدي إلى الواحة. بالنسبة للعمران التصميم العمران نتاعها إذا ديما ننسوها احنا كراهي المدينة العتيقة في قفصة ما هياش مدينة عربية إسلامية. فنقولوا على مدينة عربية إسلامية يجب نلقوا في الوسط نتاعها جامع الكبير. احنا في الوسط نتاعها مثلنا الجامع الكبير، في الوسط نتاعها كان موجودة الأحواض الرومانية. نمشوا لسوسة نلقوا في الوسط هي مبنية حول الجامع الكبير، نمشوا لتونس هي مبنية حول جامع الزيتونة. في قفصة لا، هي مبنية حول الماء حول الأحواض الرومانية، ولذلك هي ماهيش مدينة عربية إسلامية، هي مدينة نوميدية قبل الرومان وقبل البناء نتاعها هي مدينة بسيطة. ما هيش كيف من مدن معناتها بسيطة معناتها متواضعة جدا، لأن المتساكنين نتاعها معناتها زادة كرام ناس فلاحة معناتها على قدهم فلاحة غار زادة ومش فلاحة كبار كما حتى البناء نتاعهم هو بناء مستوحى من الإطار الواحي نتاعهم. شوفوا كيفاش نعملوا مثلا السيباطات، كيفاش نعملوهم بالخشب تاع النخل، كيفاش نعملوا الزقوفات تاع دارنا زادة بديارنا بالزقفة بالخشب تاع النخل، كيفاش نبنوا الحيوط نتاعنا ديما نجبدوها من الحجارة اللي موجودة في الجبال الحول قفصة. هي مدينة معناتها كيفاش تبحث في المحيط نتاعها وقامت منه بك البحث في المحيط نتاعها، بحث كل ما هو معناتها مواد سواء خشب أو حجارة كلها خارجة من المحيط نتاعها. والجانب الآخر ديما ننسوه في قفصة كراهي هذه مدينة ما فيهاش أسواق. علاش؟ خاطرش هي مدينة كما هذا باش نسموه بالفرنساوية في المدينة دوتوار. أو كنت سبتوا بالقداد قوموا في الصباح فكري تشوفوا كم النساء في المدينة العتيقة. علاش؟ خاطرش الفلاحة تقوم بكري كيف كما هذا وتمشي للغيب نتاعها ما ترجع كان بعد العصر. وذلك علاش كنت سبتوا بالقداد المدينة العتيقة في الصباح كما تلقاها في منين كلها نساء، في العشية كيف تولي مسكرين كلها رجال. هذا مرتبط بالنمط العيش نتاعهم. دونك ما عندناش اسواق كيف ما في تونس وكل كيف، لان هذاك اسواق كما تعملت في العهد العربي الاسلامي.

0: احنا الاسواق اللي عندنا ولا الحرف اللي عندنا هي كلها مرتبطه بالادوات الفلاحيه اللي استعملوها. كانت الحداده تلقوهم في السوالي وكل شيء، حتى لتوها نيول الحداده ولا يعملوا في البيبان وكل، لكن قبل كانت يعملوا في الادوات الفلاحيه تاعك الفلاح هذا هو النمط نتاعها. جماعه هي مدينه ماشي فكل اكسترافاغونس للوكس تاع المدن العربيه الاسلاميه، هذه مدينه بسيطه متواضعه، والابواب نتاعها حتى الابواب تاع المنازل يعني نعملوهم كبار. احنا علاش؟ خاطر شنو يسكن غادي فلاح يروح بالمنتجات نتاعو، يروح كذلك معناتها بالمات شو اسمه الحيوانات نتاعو، كما هو ديما يبحث عن المجال. وكذلك في وسط الدار ديما يبدا عامل داموس ولا اثنين ولا ثلاثه، فهمت ليش؟ باش يخزن فيهم المواد الغذائيه نتاعو. هذا هو النمط نتاعها كما، وهذا هو الشارم نتاعها، وهذا جمالها فك البساطه نتاعها. ممكن النجم حتى نفاهم زيد ننظفوها اكثر، لكن يلزم تبقى الجانب تاع الحجاره تاعنا كما الجانب تاع المحيط الطبيعي نتاعها، الالوان نتاعنا تاع الواحه اللون الزيتوني كيما تشوفوا توا مدهون البطحات تاع الحواضة الرومانيه، هذاك هو اللون، هذاك هو تناسق ما بين معناتها ما هو معناتها حضري وما هو طبيعي، هذيك هي الوان الواحه، هذاك هو لون الواحه كما ماذا بينا كانك اللون هذاك نعود نلقوه على الديار الكل وعلى الادارات الكل. هذه هي معناتها المدينة العتيقة نتاعنا، ما هي بسيطة متواضعة، حتى الناس اللي فيها بسيطة ذلك معناتها متواضعة. وشكرا.
1: قفصة تسميتها ترجع لاشتياق عربي للتسمية اللاتينية كابسا، حضارة ترجع للعصور الحجرية القديمة، وفيها تميز نمط عيش إنسان الحضارة القفصية وعلاقة استقراره بهالربوع هذية منذ آلاف السنين. حضارة انتشرت انتشار واسع وكان عندها تأثير في عدة حضارات أخرى.
2: نستغرب كثير أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة قفصة ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، بطبيعة الحال عندما نتحدث عن هذه المدينة مدينة قفصة من الضروري في البداية أن نحدد الموقع، وهي تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسية، تبعد حوالي 360 كيلومتر على مدينة تونس وحوالي 200 كيلومتر على مدينة القيروان. وقد عرفت قفصة تاريخيا باعتبارها ملتقى لعديد من الطرقات وخاصة الطرقات القوافل التجارية، حيث انطلاقا من مدينة قفصة يمكن الذهاب نحو الجنوب إلى واحات الشطوط، وكذلك نحو الجنوب الشرقي إلى مدينة قبس، وأخيرا نحو الشمال إلى ما يعرف تاريخيا بمقاطعة المزاق والمناطق الشمالية مكثر وتبسة وغيرها. بالنسبة للتسمية، كلمة قفصة هي الصيغة العربية للتسمية القديمة كبسة، وانطلاقا من هذا الاسم عمد الباحث جاك دي مورغان منذ سنة 1909 إلى ابتكار لفظة كبسي لكبسيا، وذلك لتسمية الحضارة المنتسبة إلى العهد الحجري القديم أو إلى العهد الحجري وإلى العهد الحجري الأوسط، والتي كانت هذه المنطقة أي منطقة قفصة من أهم مراكزها.
1: تأسيس مدينة قفصة قديم وغير معهود، والمصادر العربية الوسيطة تنسبه إلى شينتيان غلام النمرود، لكن يبقى الواقع ما ساعد في نشأتها خصوصا مميزاتها، موقعها الجغرافي وكذلك وجود عدد هام من عيون الماء الطبيعية اللي مثلت شريان حيوي للاستقرار.
2: بالنسبة لتأسيس المدينة، في الحقيقة لا نملك معطيات دقيقة في هذا الخصوص، وما نملكه هو أقرب إلى الأسطورة. ففي المصادر القديمة أو الرأي السائد في الفترة القديمة يذهب أنه أحد الآلهة وهو الهرقل الليبي أو الفينيقي هو الذي أسس مدينة قفصة، في حين أنه المصادر الوسيطة تقول أنه مؤسس مدينة قفصة هو شنتيان غلام النمرود ملك الكلدانيين الأسطوري العجيب، وهذا المعطى ورد في المسالك والممالك للبكري، لكن هذا في الحقيقة يدل على شيء، يدل على أنه هذه المدينة هي قديمة وهي مدينة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ترجع بطبيعة الحال الحضور البشري في هذه المدينة وفي منطقة قفصة عموما يرجع إلى فترة ما قبل التاريخ، ولم ينقطع فيها التعمير والتواجد البشري منذ تلك الفترة. تاريخيا عرفت مدينة قفصة على غرار مختلف المدن التونسية المعروفة خلال الفترة القديمة العديد من التحولات والعديد من المراحل التاريخية المختلفة على امتداد الفترة القديمة، وتراوح الحكم فيها بين الحكم المحلي النوميدي البربري والحكم الروماني ثم الحكم البيزنطي. بطبيعة الحال لن نتمكن من سرد مختلف المراحل التاريخية ومختلف الوقائع التي عرفتها مدينة قفصة، لكن يمكن أن نكتفي بأهم هذه المراحل. فهذه المدينة بقيت مدة معناها تحت حكم مملكة يغورتا الذي سعى إلى إبقائها دوما تحت حكمه بمعاملتها معاملة خاصة ومحاباة أهلها، وذهب إلى حد إعفائها من دفع الضرائب والجبايات. ثم تحولت فيما بعد معناها بعد بعض التحولات والتغيرات والتقلبات التاريخية، أصبحت في عهد الإمبراطور الروماني تراجانوس، أي خلال 98-1117 أصبحت مدينة ذات نظام بلدي يسهر على إدارتها قضاة على الطريقة القرطاجية، وفي هذا دليل على وجود تنظيم بونيقي قديم تم الاحتفاظ به في الإمبراطورية. ثم بعد جملة كذلك من التحولات في العهد الإمبراطور يوستينيانوس عاد هذه المدينة إلى حظيرة السيطرة البيزنطية، وهذا الإمبراطور في الحقيقة هو الذي أعاد بناء وحدة الإمبراطورية وأرجع إليها ساري في مجدها، وأصبحت قفصة في عهده عاصمة لمقاطعة الموزاق، وفي سنة 540 حصنها الإمبراطور سلمون بسور جديد وأطلق عليها اسم قفصة اليوستينيانية.
1: قفصة عاصمة الإقليم شاسع، يعتبر ثالث إقليم في إفريقيا في الفتح الإسلامي على يد القائد حسان بن النعمان، ومع دخول الهلاليين كانت قفصة عاصمة لأحداها وهي دولة بني الرند اللي عمرت قرن كامل من 445 ميلادي ل 545 ميلادي، وانتهت بقيام الدولة الموحدية بالمغرب، وهزمت في سنة 583 ميلادي على يد المنصور الموحدي نتيجة عصيانها لدول الموحدين.
2: في الفترة الوسيطة أو في الفترة الإسلامية لامست الموجات الأولى من الفتوحات الإسلامية أسوار مدينة قفصة منذ سنة 27 هجري 647 ميلادي، أي بعد الانتصار في سبيتلة، انتصار المسلمين بطبيعة الحال وموت البطريق جرجير، وبعد مرور عقدين من السنين استولى عقبة بن نافع المدينة عنوة، ثم خرجت بعد ذلك من يد المسلمين مع كامل إفريقيا إلى أن جاء حسان بن النعمان فاسترجعها نهائيا حوالي سنة 78 هجري 697 ميلادي. من أهم التحولات التي عرفتها مدينة قفصة خلال هذه الفترة، خلال الفترة الوسيطة، أنه بعد الحكم الفاطمي ثم السنهاجي وعلى إثر دخول قبائل بنو هلال إلى إفريقيا، تحولت هذه المدينة مدينة قفصة إلى عاصمة لدويلة مستقلة بذاتها، تشمل هذه الدويلة تشمل كامل بلاد قسطيلية، أي منطقة الجريد الحالي بالإضافة إلى مدينة قفصة بطبيعة الحال، حيث أن الغزوة الهلالية ساهمت في اختلال التوازن و انهيار أركان السلطة المركزية، فعمت الفوضى والاضطرابات، مما دفع ببعض السياسيين أو الوجهاء إلى الاستقلال بالحكم في هذه المدينة. وهنا نتحدث عن محمد ابن الرند عامل المدينة من قبل السنهاجيين، الذي أعلن استقلاله واستأثاره بالحكم. وتواصلت هذه الفترة من 445 هجري إلى 465 هجري الموافق ل 1053 ميلادي إلى حدود 1073 ميلادي. من الوقائع التي شهدتها مدينة قفصة كذلك، هذه المدينة المتمردة على الدوام، محاصرة السلطان الموحدي لها السلطان المنصور، بحيث حصرها بجيش كبير، وكان ذلك سنة 583 هجري 1187 ميلادي. وقد أنزل بالمدينة عقابا شديدا لقاء تمردها، فدكت أسوارها من الأساس، ولم يسمح لسكانها بالاحتفاظ بأراضيهم إلا على أساس اعتبارهم مزارعين بالشراكة. ومن أهم الأحداث أو المراحل التي شهدتها مدينة قفصة خلال الفترة الحفصية هو استرجاعها لاستقلاليتها المعهودة في ظل حكم دويلة محلية مرة أخرى، وهي دولة بني العبيد الذين كانوا يدعون النسب العربي. وبقيت المدينة تتأرجح بين حكم هذه العائلة، عائلة بني عبيد والسلطان السلاطين الحفصيين، إلى أن اضطر السلطان الحفصي أبي فارس إلى محاصرة المدينة وافتتاحها عنوة، وكان ذلك سنة 802 هجري 1400 ميلادي. ثم قام بتهديم أسوارها من الأساس، فقضى بذلك نهائيا على دولة المتمردين. وبعد انقضاء ذلك أو انقضاء بضعة عقود من السنين، قام السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المنتصر بزيارة المدينة وترميم القصبة التي أقام بها سلفه. ومنذ هذا الإنجاز الذي قام به محمد المنتصر لم يرد ذكر مدينة قفصة في الحقيقة في المصادر كثيرا. وبعد محاولة غير ناجحة سنة 1530 أمكن للقائد التركي درغوث الذي أوكل إليه السلطان العثماني سليمان القانوني حكم طرابلس أن يفتتح المدينة عنوة يوم 20 ديسمبر 1556، لكن الاحتلال التركي في الحقيقة لم يرجع إلى مدينة قفصة معناها سالف إشعاعها وازدهارها، فقد اجتمع على استنزاف خيراتها كل من أعراب البادية الرحل والحكومة المركزية العاجزة عن حمايتها، فلم تفتأ تتدهور وتتقهقر حتى نزلت إلى مستوى بلدة صغيرة مغمورة احتلتها الجيوش الفرنسية بدون عناء بين انتصاب الحماية بالبلاد، وكان ذلك يوم 20 نوفمبر 1881.
1: في مدينة قفصة نلقوا أبواب عتيقة محفوظة في الذاكرة الشعبية شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً.
0: ناجي القفصي ناشط ثقافي عصام التكوين مهتم بتوثيق التراث القفصي. بالنسبة لأبواب مدينة قفصة العتيقة اللي باينة في المصادر التاريخية القديمة هم واللي زاد حفظت الأسنان تحهم الذاكرة الشعبية القفصية، هم 8 أبواب. ثم باب في الجهة الشرقية وباب في الجهة الغربية وثلاثة أبواب في الجهة الشمالية وثلاثة أبواب في الجهة الجنوبية. الأبواب هي إشارة إلى الاتجاه متاعها، معناها كي نقولوا الباب الشرقي هو باب تونس اللي هو وين سيدي عبد تو، هذاك هو الباب الشرقي متجه اللي أنا كانت هذاك هو الاتجاه متاع تونس طريق معنا طريق العاصمة، وهو بيدها زاد ينجموا يقولوا لها باب الرحبة لأنه هو خلفه الرحبة متاع النعمة قبل في قفصة وين قاوة منصور تو. الأبواب الشمالية هي ثلاثة أبواب اللي هي حافظة في الذاكرة الشعبية القفصية، اللي هي باب السور اللي يقولوا له في قفصة حومة باب السور، وفما باب الجبلي المتجه للجبل العسالة اللي هو مسمينا عليه في قفصة حومة باب الجبل، وفما باب المجاير اللي هو متجه للمجاير متاع قفصة القديمة، والمجاير هي اللي يصنعوا فيها اللي طيبوا فيها الجير وطيبوا فيها زادة الفخار. هي تقريبا متجه نحو الولاية، مركز الولاية نتاع قفصة. تو الباب الغربي نتاع قفصة هو باب تيلة، لأنه متجه لجر تيلة، واحة تيلة هي معروفة، أول مكان في الواحة نتاع قفصة نسمي تيلة على اسم الأميرة الأمازيغية تيلة، اللي كانت تحب الزهور يقول في الأسطورة القفصية. المنطقة هذيك بالمصادفة أنها تكون أكثر منطقة في واحد قفصة، واحد القصبة بطبيعة، اللي هي معروفة بالزهور ومذكورة في المصادر كما الحميري كما البكري كما الإدريسي، ذكروها في المصادر القديمة وقالوا اللي هي أكثر زهورهم بيضاء وكانت ينجو برشا النباتات العطرية. الأبواب الثلاثة الأخرين اللي في جهة الجنوب هي باب قسطاليا وين سوق الفجر تو، اللي هو متجه إلى مدينة قسطاليا اللي هي طوزر. فما باب الرمل اللي هو مازال إلى حد الآن معناه عمق باب الرمل متجه لها، كان هذاك المصدر متاع الرمال اللي جاي من دياش بشي بنوبيه المدينة العربي. وفما باب القرقابة اللي هو باب المعاصر معناها، اللي هو متجه للشيرة اللي كانوا وين كانت المعاصر متاع قفصة القديمة، وقفصة معروفة بزيت شملال القفصي خاصة، وكانت معروفة إرث من العذارة الرومانية إن عندنا المعاصر في قفصة المدينة.
1: الكليم القفصي الكنز الفني، نحكو لكم على كنوز تراثية أصيلة تروي قصص من الإبداع البشري على مر السنين. شنية علاقة النسيج بمدينة قفصة؟ علاقة ليست بجديدة، بل هي ضاربة في القدم تروي التاريخ الطويل لهالمدينة اللي تقع في الجنوب الغربي للبلاد التونسية. الكليم، الحولي، البطانية، الفراشية وغيرهم تسميات مختلفة تعبر كلها على أنماط تتميز بها مدينة قفصة من المنسوجات القفصية، واللي مثلت الفترة طويلة الشغل الشاغل لنساء المدينة بكل قراها وأريافها. وترجع الشهرة للمنسوجات بالأساس لما تسخر به من عناصر زخرفية بديعة مستوحاة من الواقع الاجتماعي بكل رمزية، وما تميزت به من جودة عالية، وما توفروا من استعمالات متنوعة بين ما يفترش وما يزوق.
3: رجاء فاخر أستاذة متقاعدة وصاحبة فضاء للصناعات التقليدية. اليوم حبيت نحكي على الكليم القفصي بما أنه هو اختصاصي. الكليم القفصي هو معناها هو مربعات، كل مربع عنده حكاية، عنده قصة، عنده ذكريات. النساجة تبدأ تحكي، تبدأ تنسج وتعبر على مشاعرها الداخلية. مثلا في قافلة تسير ذاك تعبر على معناها فرحتها وهي عروس في القافلة في الجحفة، هذيك علاش نسموها قافلة تسير، هذا موجود في الكليم القفصي. يعني عندنا طابلو معناها لوحة حائطية تسمى قافلة تسير. قافلة تسير هي العروس كي تبدأ ماشية معناها الحفل الزفاف نتاع العروس كذاك ماشي البيت زوجها، كانت تعبر على المشاعر ذي، تصور روحها هي عروس والمحفل محفل كامل نتاع نساء وطيور فوقها يرغزوا للسلام، والسائق نتاع الجحفة اللي هو يسموه فيه سعد شوشين، معناها هو كان أصمر اللون الراجل نسموه سعد وشوشين، وهي كانت تعبر على كل فرحة نتاعها في المحل. هذه مثلا بالنسبة للقافلة، قافلة تسير. عندنا البيوت اللي هي مربعات، كل مربع يحكي حكاية، كل مربع هي إيفينمون بالنسبة لها. ثم حتى مربع فيها معناها كيفاش الولادة نتاعها، الرحم على شكل لوزانج، وفيه الصغير البيبي نتاعها، وفي قطرات من الدم تعبر على كليبين مولي عاشتها. منسوجة ده موجود في المربعات نتاع الكليم القفصي. يحطوا زاد الصيد، الصيد عنده رمزية نتاع القوة ونتاع الجبروت ونتاع الراجل السرقي ربما. حطوا الجمل، الجمل زاد هو عنده رمزية كبيرة، سفينة الصحراء، الجمل اللي هو وسيلة الترحال. الجمل بالنسبة لي مهمة، معناها رمز كبير، معناها يتحط يحطوا العرايس. العرايس تجي مثلا بيت مع مربع فيه أربع عرايس، معناها الكليمة ذاك تخدم بأربع عرايس، السينياتير نتاعهم تتحط أربع عرايس وإلا زوز عرايس وإلا عروس. نلقوا زاد البيت فيه معاناة نتاع الأمهات وهم مثلا يشوفوا في أولادهم ياخذوهم للحروب باش يحاربوا. كانت المرأة معناها تحس بلوعة وتحس بحزن وتجسمك الحزن ذاك وتعبر عليك الحزن ذاك في في البيت هذيك اللي نسموها العسكري المسافر. العسكري وهم كي يجوا يهزوا العسكري يعملوا له السلاسل هي وتحط وراها غزال. الغزال هي ترمز تشوف في ولدها كأنها غزال. هيك الغزال هذاك تو القيود تنكسر ويرجع لها في يوم ما تشوفها كيكاك وتعبر على كل الحكايه ذيك بالطريقه ذيك. عندنا زاد معناها رو الكريم القصي فيه صفه ثراء. ثراء كبير كبير كبير برشا. عندنا مثلا زاد جبان تنصارى. جبان تنصارى هي هي معناها اشكال هندسيه عباره عن مربعات ومستطيلات. كانوا بكري النصارى فوق القبور نتاعهم يوضعوا السمسم. السمسم يعملوا اشكال تمثل اللي كتبها في الكليم القصي. لما زاد عندنا التركي معناها الاتراك وقت اللي دخلوا تونس معناها اثروا الكليم القصي. الكليم القصي هو مزيج من الحضارات. هو باش تقولي قصه بالحق هي ام الحضارات. وقت اللي يشوف الكليم القصي هو مدرسه حتى في الليبوزا ما يوصلوش معناها يعملوا اكيد التناسق اللوني والتناسق الشكلي وكل بيت تعبر على قصه عبر على حكاية. عندنا ثراء كبير ونفتخروا كون نحنا قفاصة. بالحق نفتخروا كون نحنا قفاصة معناها هذا بالنسبة للكليم القصي معناها. وفينا برشا أشكال أخرى وبرشا حاجات أخرى موجودة في الكليم القصي. إذا كنت نحكي عن الكليم القصي كل مربع معناها عندها حكاية وعندها تو مش مجابني بالضبط الكليم أما معناها كين معناها متذاكرة قاعدة نحكي أما كين حط الكليم قدامي كل بيت عندها قصة وعندها حكاية وعندها ذكرى وعندها إذن مو عشتها المرأة دي كالنساجة. ليه هذا بالنسبة للكليم القصي أنا أعتبرها معناها ثراء كبير وحاجة معناها القفاصة وكل حقهم يفتخروا به.
1: قصة السابقة للتاريخ ترمي اليهود ترمي العرب ترمي العرايس اللي شيد في القرن الثاني قبل الميلاد في كل نقشة حجر تسمع خرير المياه كما تستمع الأصوات من عبروا قبل عقود نسوة أطفال قهقهات الترميل ذاكرة كبيرة في قفصة نسجل تفاصيلها ونسمعها. ترميل الأمس لا يزال شامخ ما زالت أجزاء من الحجارة تتحدث وتروي على اللي عاشاته في آلاف السنين لكن في صمت.
3: نمشي توكيا للترميل. ترميل نحكي لكم على الترميل علشان أنا عشت طفولتي وأنا كنت نسكن في وين الرواق تو حدا دار ثقافة. كانت ترميل بجنبنا. كانت المرأة معناها يهزوا الحوايجهم معناها يهزوها للترميل باش يغسلها وتمشي تغسل حوايجها تهزك الصر معبي بالحوايج تغسل حوايجها ومن بعد تليك شو اسمها تعوم وتخرج. وكانوا ثم ثلاثة ترميل. ثم الترميل الأول هو يسموه سيدي صالح الترميل هذا الأول خلاص اللي هو تاع الرجال. ثم الترميل الثاني اللي هو ترميل النساء. ثم الترميل الثالث اللي هو ترميل اليهود. معناها كلهم عيون تنبع بالماء والماء يخرج من الترميل الأول اللي هو نتاع الرجال يتعدى للترميل الثاني اللي هو نتاع النساء. وثم في ترميل النساء زاد عين أخرى يسموها للعوان. كانوا العبيد يهزولها العرايس علاش الماء نتاعها صافي صافي صافي دمع يهزوا العروس باش يصبوا عليها الماء من غادي ويعملوا لها كالطقوس نتاعهم والاحتفالات كانت ترميل بالنسبة معناها الولاية قفصة هو معناها هو المنبع علاش لا فيو تكتير نتاع قفصة هي تجي الترميل ويحل على الأزقة نتاع المدينة العربية كل، يحل على حومة الويب، يحل على الحارة، يحل على حومة باب الجبل، يحل على باب الصور، كل معناها زقاق في الشارع ديك ولا كل شارع صغير من المدينة العربية يحل على الترميل. علاش الترميل؟ هو أذاك المتنفس الوحيد، هو يغسل فيه حوايجه، هو يعوم فيه، هو يهز منه الماء. والترميل هو بالطبيعة زاد جاي من الويد وادي البي، وادي البي اللي هو عندنا زوز أحواض رومانية، الواد البي الكبير وواد البي الصغير، زاد كيف كيف هم عيون ولا منابع تخرج في الماء، والماء يتعدى من الواد الكبير الواد الصغير ولا من الواد الصغير الواد الكبير، ويتعدى للماء ويتعدى للطرميل، ومن بعد تلك يتعدى للواحة، واحة قصة اللي هي معناها يتعدى الماء ذاك نتاع يتعدى الماء، الماء باش يسقوا به الواحة نتاع قصة هي زادة كيف كيف. أنا عشت معناها طفولتي في الواحة، بما أني معناها نسكن في الواحة، الواحة كانت معناها الماء كان يجينا بالدور، معناها الدور نتاع الماء يشب حتى 8 ساعات والماء يجري معناها في فك الغابة الصغيرة ديك، وهم يغرسوا فيها الأنواع الكل، يتغرس فيها الطماطم، البصل، الثوم، القنوية، كانت أكل تربة ثرية، الشمس من فوق والماء من لوط، معناها جنة على وجه الأرض. واحد قصة بالحق جنة على وجه الأرض، مش موجودة في حتى بقعة على المناخ نتاعنا، المناخ نتاعنا معناها سخون، والماء عيون تنبح في كل شيرة تلقي العين، معناها الواحة نتاع قصة راي أنا غالب توكي البني ولا العبيد ولا تبني فيها وقاعدين شوي الماء وقص، إن شاء الله ربما ديما عندي أمل أنا باش قصة تتحسن، وعندي أمل باش الواحة يرجع لها الماء والطرميل يرجع، ديما عندي أمل.
1: قفصة المدينة العتيقة، المخزون التاريخي الثري، مازال فيها باشا ما نحكو. قفصة المدينة العتيقة، الحديث عليها ما يفاش، مدينة مخزونها التاريخي ثري وضارب منذ القدم. هكا نقولكم شكرا على حسن الإنصات والمتابعة، مع تحيات سعيدة كليت.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: خلال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة التي انتظمت في بحر هذا الأسبوع بمدينة قفصة، تم تقديم الدراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة لربط الجهة بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائرية والليبية وعلى المدى الطويل مع السوق الإفريقية. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرقات في ولاية قفصة، تم مؤخرا إمضاء صفقة تشغيل التهيئة وتعبيد الطريق المحلية الرابطة بين معتمدي تسند وعمادة الفش على طول 29.4 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. أكد رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قبيلي محمد أنور حامد استوفاء مرحلة الدراسة الخاصة بمركز الفنون الدرامية والرقحية ليتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب توافق على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان لفتة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة جملية تنهز 430 مليون دولار أمريكية. ممثلة وزارة المالية أكدت في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الأقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الأدماج المالي في تونس. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرنية يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة مكافحة لتنامي الوعي الدولية بأهمية الأمن السيبرني. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من شوان.
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
2: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: ادخل.
1: للا الكبيرة جاتني زبيدة قالت لي اللي انت عايت لي.
0: ايه عايت لك؟ ايجا بحدا يا سيدي ولدي.
1: هاتك اللي دايدة خليني نبوسها. راك انت اللي قاتلي من ريحة المرحومة.
0: يعيشك ربي فضلك. شوف انت محسوب في مقام ولادي بعد ما توفيت امك للا فاطمة وبعد ما توفى ابوك سيدي الناصر بي الله يرحمهم الكل وينعمها.
1: انت زاد للا الكبيرة يعطيك الصحة وربي فضلك ولنا حكى علينا.
0: شو يا مانس فوليتي، انت بوك سيدي الناصر بي الله يرحمه نتفكر كما عندي توا عينك مستشاره وامين سره على خاطرك ولده، ومش هذيك برك زاد اعطاك اكثر من فرصه باش تمثله في المواكب الرسميه وهزك معاه لفرنسا وقت اللي رجع زياره الرئيس رمي.
1: ايه اخي انا قصرت في حاجه لله؟
0: لا انا ما قلتش هذا يا وليدي، اما نقولك الحق انا قاعده نستنى وقتاش راك بي على تونس. ايه وقتها نقول بالفم والملي سيدي محمد المنصف بي تونس ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: حيرتني يا لله وما قلتليش فمه، ما طلعش عملت حاجه هكا ولا هكا من غير ما فطنت.
0: لا لا عاد حشيك، انا ما قلتش هذا وليدي، اما
1: شنو تقولي للاقمر؟ حيرتني والله حيرتني.
0: بوك الناصر بي الله يرحمه كان يعرف اللي الحكومة الفرنساوية ما هيش ناوية تقبل مطالبكم.
1: بالمجد صحيح،
0: انت اللي هددت الفرنسيس باش تخلي سيدنا يتنازل على العرش كان باستجابوش المطالبكم. اي انت كنت مستشاره اللي يعرف الشقيقة والرقيقة، ما تتعين نبرة في مخيط إلا وانت في بالك بيها. ماله
1: الفرنسيس لازم يعرفوا اللي نحن مناش شادين في الحكم بسنينا، مناش خايفين، مناش وصوليين، نحبوا نحافظوا على الحكم ونخليهم يعملوا في البلاد اللي يحبوا. لازم نأكدوا لهم اللي تونس ولادة في الشرفاء واللي مستقبل الفرنسيس في تونس غامض غامض برشا.
0: يا منصف ايجا يا ولادي تيجا. يا ربي يا سترستر يا سترستر صبر يا ربي.
2: سيد لا لا لا بيس لله سيد المنصف ما تخشش برشا.
0: شنو ما تغشش؟ انا نعرفه نعرفه يغير برشا على بلاده، فيه بذرة خير يا مساعد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يحكم تونس نهار من نهارات ويصلح برشا خنا ان شاء الله نعرفه ينجم.

0: تخباو تخباو يا جماعه يجاو الجدرمية قاعدين يلوجوا راه
1: يجاو ندخلوا جامعه بنات العوافي كرهبتهم ما تدخلش للزنقه
2: بالحق وقرب لهون يا علي بلهوان
0: ايه
2: ينجموا يراو خيالك ما تعرفش عليهم مجنون راهم
0: باهي باهي احنا ثلاثه العبد لله علي بلهوان والمنجي سليم ومحمود الماطري لازمنا الليله نتفرقوا ما نبقاوش مع بعضنا
1: مش توا يا علي مش توا هيا يجاو معايا البيت نفهموا ومن بعد يعمل الله الليل هيا يجاو
3: يعطيكم الصحة
4: ايه
3: منجي سليم يجري بالقدا مش كيفي في ساعة ما نتعب
4: صحيح
2: أنا كرا محمود الماطري جد جرة علي بلهوان وهما شاقين زناقي تونس وكرهت الجدرمية في ثنية ما عندي ما أقول
5: الكلنا في الهواء سوا يا منجي خويا بعد اللي حطين راسنا من راس الاستعمار وحاسين على تونس
2: قل لي يا محمود قل لي من اللي سايبوكم من الجنوب أنت والطاهر صفر وصالح بن يوسف والبحر يجيجا والقليبي ومحمد بورقيبة ويوسف الرويسي والحبيب بورقيبة يا أخي عودت تلقيتوا
1: أنا مانيش محمود الماطري وحده أنا ورايا مجموعة من خيرة شباب تونس المثقف الواعي بالقضية التونسية الفرنسيس صحيح مفاونا أما احنا مازال عنا باع وذراع
4: أي
1: نعم باع وذراع
6: واش الهضره هدي جات جيت باش تطبها عميتها ماكش نمشي سايبك اليوم
7: هاودي سايب قلت لك سايب
6: مانيش مسايبك والله كون من الحرام وكان مش صعيب عليا تو نقص عليك بارزيه
7: بالله هذا جرب روحك يا حليلي هاودي بعد نزامك
6: ماكش نمشي
7: تمت لاباس
6: يا اليوم راسي براسك
7: يا حليلي يا حليلي يا خي حطني فاش نخرف حدث منيوع واش بيك تقول هكاكا داخل هنا في الدارية واش هنا هزاد ها واش بيك عقد الغزورة هالصباع ما لباس يا جمعي وخي
6: مشني لباس نمكنت هنا ما نفهم كان أبيض يا أسود هات الصحيح وقول لي شكون سرق السرج العصاب هاتيجاني خير بنعمل فيها كتل اليوم
8: واش واش واش واش واش بيك هذا الدبوس اللي عن الشيطان هراجل
7: هاكا تشوفي فيها الصباع ها الجمع قال لي من هو سرق السرج تاع العصاب
8: ناي ناي سرقتها الجمعي اضرب لي تراه الرحابط عليا دبوسك انت تحب
6: ناي نعبط عليك بالدبوس هذا بخويتي دي ناي اللي مسك شعره منك البعصي عليا انا مرقت الخيول الكل على ذمتك هالهذبة
8: العين تذبل قدام العين ويا برقص سني انفس يطلع ويهبط واللي يشوفك يقول حلين هالجمعي
9: بابا اخلي دار الشرار لا تصيدك هاو صحيح ما ركحتك كان الهذبة
6: واش قلت هتيجاني
7: لا خي ما قلت شي صبح صباح واش عادي باش اقول ناي هالجمعي اه ما عندي ما
9: نقول يقف عليها ربي هالهذبة يا بحار صبت عليه استلمة تقولش انت حكاية جمرة تحت في الماء قالت تش

0: للا ما قطيقة هاني قعد أشنو اللي تحبه؟
1: اسمعن أكري دويت هدوك الفقانين ريتهم
0: هاي؟
1: هدوك عزيزتي من بعد نحيهم وبدلهم بجدد.
0: الله يبارك يا للا.
1: مالا ما تنسيش اللي محمد المنصف ساعة ساعة يخدهوني مع أصحابه.
0: أي أي نعم يا للا، ربي يحفظه سي المنصف ويصون شبابه.
1: أمين. هو في الحقيقة محمد المنصف اعتزل السياسة صحيح، لكن قعد من بعيد يراقب في الحديث اللي صايرة في تونس.
0: أي أي بالحق يا للا، بعد اللي سيدنا الحبيب باية دي اللي حكم بعد سيدنا الناصر باية الله يرحمه، هذاك كان كي الخاتم في أسبوع المقيم العام أكاليسيان.
1: يا حسرة، الحقيقة ذيك فترة ما تتنسيش بالكل، تفرق بارش على الفترة هذي.
0: صحيح للا.
1: يا حسرة، قصدي حكم سيدنا حبيت بي هكترة جماعة الحركة الوطنية ماشي جايين على سيدنا في قصر سيدي بوسعيد.
0: هما بيتهم للا، هما بيتهم أصحاب سيدي محمد المنصف، ديما في وقت فراغه يقعدوا معه شباب متحمسين كما محمد سيدي خزندار وصالح فرحات وعليكاية وصدق الزبرلي. ربي إن شاء الله ينورهم ويخلي لهم شبابهم.
1: أمين يا رب العالمين.

0: السلام على الأمير سيدي محمد المنصف.
1: اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا يا سي شادلي، اشرقت الانوار. تفضل تفضل ارتاح.
0: شكرا.
1: اما يلزمك تسمعني حاجه جديده يا شاعرنا الجهبذ.
0: اسمعني انا باش نسمعك تقطوقه يا سيدي المنصف، غير اعطيني وذنك برك.
1: هات هات سمعني يا سي شادلي يا شاعرنا الوطني.
0: يا ايها الاستاذ للحزب الذي يدعوك شيخا والمشائخ زالوا، أقبل بحقك في الصداقة دعوتي، إني لمثل جنابك ميال. إن الصديق على القريب مفضل، ما العم في مقداره والخال. حيث الصداقة والقرابة بيننا، حتى الميعاد حقيقة وخيال. هاك التحية تحفة من شاعر، وهدية الشعراء هي الأقوال.
1: الله الله الله الله الله، شنو هذا؟ أنت شاعر وطني يا سي محمد الشادلي خزندار.
0: اسمعني أنا راني ولد محمد المنجي، اللي هو ولد الوزير الأكبر مصطفى خزندار. بابا ما يخفكش تلهابية وقراني العربية في دارنا على يدين الشيخ البارع حسن حسني عبد الوهاب، ملي أنا من الصغرى.
1: في بالي بيك في بالي بيك في بالي بيك، نعرفك كل الدار كبيرة يا سي شادلي.
0: كانت عندي ميول لقراية الشعر وحفظانه، حتى لين تفتقت قريحتي.
1: حتى انت عادة يا سي شادلي خزندار اختصيت في الشعر السياسي وبديت تزلع على بعضه. على ذاك بابا سيدي النصر باي الله يرحمه دخلك في سلك ضباط القصر.
0: هي ما تنساش اللي انا تسجنت في حبس باردو على نشاطي السياسي مش على حاجه اخرى.
1: اي نعم، على خاطر حكومه الحمايه في بالها اللي انت المتسبب في حوادث البلاط عام 22 وقتها.
0: اي الله يعاود علينا هاك الايامات. على كل حال انا راس مالي القضيه التونسيه، فيها مكبش بيديا وسقايا وكان الزم بسنيه.

0: ايوه تنجم تبدا سيب الاهوان، ما فهم حد البر، البقعه ام.
1: اسمعوني يا جماعه، شهر افريل توا دخل واحنا لازمنا نبداو بالضغط على المستعمر.
0: أيه؟
1: نكثفوا التحركات في العاصمه وفي الجهات الداخليه زادا.
0: الضغط يجي بنتيجه يا بلهوان، صحيح باش نضحيو برجالنا وشبابنا اللي يموتوا واللي يتفاو، اما في النضال كل شيء عنده ثمن.
1: صحيح. اذا أيه. ما شنو راي سي صالح بن يوسف وسي الحبيب بورقيبه؟
0: أنا نشيخ على حماسهم الاثنين، لما يخوفني اختلافهم. على كل حال لازم نسمعوا الناس الكل، ولا شنية رأيكم يا جماعة؟ سامحوني،
2: لازم ننزلوا على الفرنسيس ونكرهوهم في عشتهم هوني ونقلبوها على ريوسهم، كل طرق متاحة باش نخلقوهم.
3: لا يا صالح، تحس معناها أنت ما تعرفش للسياسة رباصة وحكمة وتكتيك.
2: خليتهولك تكتيك يا بورقيبة، انا ما نجمش نتحمل ليهانة ورا ليهانة باش نوصل لنتيجة ما هيش مضمونة.
3: وانت منين تعرف تحصل معناها اللي انا نتحمل ليهانة يا بن يوسف؟
2: ما دامك تحبنا نسيسوهم هما ما همش قارين لي حساب جملة.
3: معناتها هنا غلط.
1: انت غلط. هاي صليوا على النبي يا جماعة، شنو توا وسعوا
3: بالكم
1: يا سي المنجي. ايش هاني بالله، شنو هذا؟
0: شنو؟
3: ما تحكيش معاك.
0: شنو مليون بعد؟
1: هاي شدت بعضها ما بين سي صالح بن يوسف وسي الحبيب بورقيبة.
0: يا رسول الله، الوقت وهما يجبد لي نجبد ليك.
1: يا سي صالح، هاي اجا وقت وقت وقت. وانت يا سي الحبيب بورقيبة استناوا عاد، خلنا نتفاهموا.
2: ما فما شيء بالهوان، سو تفاهموا برا، ماك تعرف. ساعات ما ناخذوا حتى قرار كان بعد اختلاف كبير في التشخيص وفي التصور والتنفيذ والتوقيت كهو.
1: باهي. نعرف نعرف، هما لازم نفهموا ولي الاختلاف لا يفسد للود قضية، ما يزمش يعكر الجو هكا.
3: تهنى يا بالهوان تهنى. وانت ايش عامل يا مونجي؟
1: المونجي سليم ديما عنده قوة الملاحظة، قال شدوا جرتهم.
0: في اختلافكم في اتفاقكم الكل في مصلحة تونس. يا جماعة يا جماعة، نحبكم قلب واحد قبل ما نخرجوا المظاهرة.
1: صحيح.
2: اتهنى يا جماعة، ما يصير كان الخير بحول الله.
4: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
5: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة أبو لبيار، سندس حمو، زينب أمين، صحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
4: ضيوف الشرف:
5: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
4: تمثيل:
5: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، ومريم كريستو.
4: مستشار تاريخي عزيز باي.
5: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
4: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
5: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
4: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
5: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
4: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية وفي عز الحر لما نتيه ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله ينساب هذا التسبيل لك يا الله.

الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، والإنسان له ظاهر وباطن، وفي باطنه أكثر الأعضاء وأهمها كالقلب والكبد والمعدة، إذ يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولفظ القلب يطلق على معنيين: أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، يدخل فيه الدم ثم يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن. والثاني لطيفة ربانية روحانية لها بذلك القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمطالب والمثاب والمعاقب، ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجسماني. أما الروح فهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، ينتشر بواسطة العروق إلى سائر أجزاء البدن، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والسمع والبصر والشم منها على أعضائها يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت. وسريان الروح وحركاته في باطن الإنسان يشبه حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه. أما النفس فتطلق على ذات الإنسان، وهي اللطيفة التي هي نفس الإنسان وذاته، وتطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في هذا الإنسان. أما العقل فهو ما يعقل الإنسان عما يشينه ويدنسه من الأقوال والأفعال، وضده الجنون، فيطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب، ويطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فيكون هو القلب. ولما خلق الله عز وجل الإنسان ابتلاه وامتحنه بما يعرف به صدقه وكذبه وطاعته ومعصيته وطيبه وخبثه، فمزج في خلقته وتركيبه أربع شوائب، فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف، وهي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية، وكل ذلك مجموع في قلبه، فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل، وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والنكاح والشبق وغير ذلك، وهو من حيث اختصاصه عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية، فصار شريرا يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر، ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير، وهذه أخلاق الشياطين. ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني، فإنه يدعي لنفسه الربوبية، ويحب الاستيلاء والاستعلاء في كل شيء، ويحب الاستبداد في الأمور كلها، والتفرد بالرياسة والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع، ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية، وفي الإنسان حرص على ذلك. وكل إنسان فيه شوب من هذه الأوصاف الأربعة، فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
والقلب يغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مكروه، فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه والخوف يحذره، والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله تبارك وتعالى فضل الإنسان وشرفه على كثير من خلقه باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره وسعادته وأنسه، وفي الآخرة عدته وذخره. وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه، فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وهو العالم بما عند الله. وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات، يستخدمها القلب طبعا ويستعملها استعمال المالك للعبد، واستخدام الراعي للرعية، واستخدام

الظلام تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء بما فيه ينضح، والقلوب كالقدور تغلي بما فيها. وصلاح العالم وفساده يكون بحسب حركة الإنسان في الحياة، إذ هو قلب العالم ولبه، وصلاح بدن الإنسان وفساده قائم على صلاح القلب وفساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه عرف ربه، وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه، ومن جهل نفسه فقد جهل ربه، ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه فقد جهل كل شيء، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل. وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وربهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحيلولته بأن يمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة أسمائه وصفاته وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، أنه كيف يهوي مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى رتبة الشياطين، وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين ويرتقي إلى عالم الملائكة المقربين. وحاجة القلب إلى معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب، بل نسبة حاجات القلب إلى الإيمان ومعرفة الله عز وجل وحاجات البدن للطعام والشراب كالذرة بالنسبة للجبل والقطرة بالنسبة للبحر. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير العتبات.

0: قال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. صباط المدينة.
3: ها أني عبرت ساحة القصبة وسلكت حوالي نصف شارع باب بنات المحاذي لمدينة تونس العتيقة، وها هو الدرج المؤدي إلى صباط العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا، هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حيكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصباط تسميته؟
4: يا ناس يا مؤمنين اجريوا.
3: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان، سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صباط العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصباط، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صباط فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيط وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بنوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
5: صباط ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صباط، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
3: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صباط مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
6: أشوف اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباط ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صباط صبط.
3: الصباط هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها، باعتباره حاملاً بناءً فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباطات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
5: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرف على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصباط، فما بعض الضوابط يلزم الصباط يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصباط العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجواء، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اللي صار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وأنا باش نبني صباط باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق أنا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة أخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الأوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. باش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعثت كلام ذا متاحة باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها السواريف من جهه واحده، قالت لهم شنو هي الحكايه يا اخي، شبي ما فماش سواري منا ومنا. وبعد جات معايا في زياره وفسرت للجروب الموضوع هذايا، قالت لي تو فهمت علاش التلامذة متاعي وانا كنت نلوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
3: يبنى سقف الصابات عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقببا بأربع زوايا أو مسطحا.
5: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكلي فيه نقب الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف ما عدا إذا كان معناتها المالك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهج بير الحجار، وكانت فيه دار رمضان بي عامل زخارف خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به، بعد تحل وليت ممر عام.
3: أخيرا ها هو النادل.
0: فضل مدى شو تشرب؟
3: قهوة عربي فضل.
0: تدلل مرحبا.
3: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصبات هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
5: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا، يعملوا صبات فوق منه كتاب.
6: بني يتوسع من الفوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباتات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
5: تكون بيت ضاوية فيها برشا سمش، ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال. تبدأ مكلفة شوي بيت جنارية ولا حتى شباك بالخراج، أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
6: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس، وخاصة للنساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
3: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
5: صبات ممر مسقوف، معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف، وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات، يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
6: وأحيانا في بعض الصباتات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان هناك على أشعة الشمس ولا حتى كتصب المطر.
5: مثلا في قفصة صبات فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة، كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
3: تجذر الصباتات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي، فصارت ركحاً لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلاً. كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
5: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية، أما أسطورة ولولي صبات سيدي عبد القادر مثلاً.
6: في مدينة سفاقس ثم صبات معروف ياسر، صبات الرومي أو يتقال جدا صبط السقلي، يقولوا صبط في صفاقس. فهمت الحكاية نتاعو، ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أفوكاتو، كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي، كان المسكن نتاعو فوق صبط بالضبط باش معروف. هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي، إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب السقلي. هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
5: ثم زيدا صبت الظلام خطروا مظلم شوية مطرف وضيع، وصاروا في حوادث هذه سياسية مؤلمة. وبجنبه صبات العروسة.
3: وها نحن نعود أخيراً إلى صبات العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
6: وحد والله ولا إله إلا الله، واللي عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة، يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة. كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياكم صليوا على النبي الحبيب.
5: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بها مكسبات هذيك بلحق.
6: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
5: هو في الواقع تلقى عطاها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، جي اختفها العائلة باش تلم من الحكاية وترمرمها، ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
6: شوف ما وراء الأسطورة، ثم جانب وعظي إن صح التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر، وخاصة أثناء الليل. أما جانب آخر يشمل دلالة باطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت. جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك، مفروض مرأة تاخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
3: وتتمة لأسطورة صبات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
2: كنتم مع صبات المدينة، نص وإنجاز أمال شقشوق.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دقائق. نبحر فيها اليوم في معنى يصنع الفرق بين حياة تمر وحياة تؤثر وتبقى. موضوعنا اليوم الهدف. كم مرة سألت نفسك لماذا أسعى؟ كم مرة شعرت أن الأيام تمر وأنت تركض ولكنك لا تعرف إلى أين؟ كم مرة انهمكت في جهد ثم توقفت وسألت ماذا أريد؟ يا صاحبي، الهدف ليس كلمة نكتبها في دفتر، وليس حلما نردده في لقاء، بل هو قصتك التي تكتبها كل يوم. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. الهدف هو نقطة الضوء التي تشدنا حين يتشابك الظلام، ومثل البوصلة إن ضعنا نعود إليه لنجد الطريق. الهدف يجعل تعبك معنا، ويجعل دموعك درسا، ويجعل قلقك وخوفك وقودا يدفعك. لكن السؤال، هل أنت تعرف هدفك أم تمشي في طريق لا يشبهك؟ هل تستيقظ كل يوم وفي قلبك رغبة تدفعك، أم تستيقظ لترضي غيرك؟ هل هدفك ينبع من قيمك، أم هو مجرد ما يتوقعه الناس منك؟ دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. في دقائق اليوم أدعوك لرحلة داخلية. اسأل نفسك، ما الذي يشعل شغفي؟ ما القيمة التي أريد أن أزرعها في هذه الحياة؟ إذا رحلت اليوم، ما الذي سيبقى بعدي؟ الهدف ليس درجة وظيفية فقط، ولا رقما في رصيدك، بل هو أثر في قلبك وقلب من حولك. اعمل وتعلم وكن نافعا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى أن يكون وراءه هدف. فمن لا هدف له تحركه الرياح وتسرقه التوقعات. جرب اليوم أن تكتب هدفك في عام، هدفك في حياتك، وهدفك في نفسك، ثم اسأل، هل هذا يشبهني أم هو صدى لما يريده الناس؟ في ختام هذه الحلقة اكتب في قلبك، هدفي قصة أكتبها بيدي ولن يكتبها أحد غيري. في أمان الله و وإلى لقاء قادم في دقائق. دقائق، كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: خلال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة التي انتظم في بحر هذا الأسبوع بمدينة قفصة، تم تقديم الدراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة لربط الجهة بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائرية والليبية وعلى المدى الطويل مع السوق الإفريقية. في إطار دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرقات بولاية قفصة، تم مؤخرا إمضاء صفقة تشغيل التهيئة وتعبيد الطريق المحلية الرابطة بين معتمدي تسند وعمادة الفش على طول 29.4 كيلومترا باعتمادات جملية تقدر ب 59 مليون دينار. أكد رئيس مصلحة مؤسسة التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قبيلي محمد أنور حامد استوفاء مرحلة الدراسة الخاصة بمركز الفنون الدرامية والرقحية ليتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجل. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب توافقوا على مشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان لفتة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة جملية تنهز 430 مليون دولار أمريكية. ممثلة وزارة المالية أكدت في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الأقصاء المالية استند إلى تشخيص دقيق لواقع الأدماج المالي في تونس. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرنية يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومكافحتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرنية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في أنحاء أوروبا منذ 21 من جوان.
2: إذاعة قفصة مراية تكلم.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

0: صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. شهد الخلائق أن ربي خالق، يا مبدع الأشياء أنت السابق، يا موجد الأحياء قبل وجودها يا ربنا، فلأنت وحدك خالق، فتبارك الرحمن أحسن خالق، فهو البديع وخلقه متناسق. هذه السماء من العظيم صنيعه، والأرض تلهج، أنت رب الخالق.
1: حبيبي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قبل مدة قرأت عبارة انطلقت في نفسي كجدول الماء النمير، ولا تزال إشعاعاتها بين جوانحي. هذه العبارة تقول سطورها المليئة حياة وتفاؤلا وندا: لا تذرف الدموع على أمسك، إن الغد أكثر حلاوة منه، ولا تمشي

في مواكب الذين يذرفون الدموع، فالمستقبل للذين يضحكون ويملؤون الدنيا مرحا ولا يعبسون للحياة. إن الأمور إذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد عسر علها، ولعل من عقد العقود يحلها. المتشائم هو من يجعل من الفرص التي تتاح له صعابا، والمتفائل هو من يجعل من الصعاب فرصا تغتنم. ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إنا بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط، وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروط.

إن أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو لا يزال حياً، إنه الأمل. خذ من الأمس النصيحة، وخذ من اليوم العمل، وخذ من الغد الأمل.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لله على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش، ولا يبلغ إلا عليهما العمر، النسيان والأمل. نفر من الناس تدور في نفوسهم حروب وهمية وهم على فراش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا ما يتعب ويمرض أجسامهم، يحترقون مع الأحداث، يغضبون لأتفه الأسباب، فهم في انزعاج دائم وقلق واصب. مستمعي الكريم، ها أني أذكر نفسي وأذكرك، لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف، ينزعج للتوافه، يهتز ويضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل بأن يحطم صاحبه وأن يهدم كيانه. وكم هو محق وصادق ورائع قول الإمام الشافعي: فاسمع أعزك الله وأحبك كيف تنظم الدرر، وكيف يسكب الكلام من أفواه الرجال الصالحين عسلا مصفى. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا إلى إيمانهم، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع، فإن المقدام الباسلة واسع البطان، ثابت الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام، فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، كن أصلب من الأحداث
وأعتى من رياح الأزمات وأقوى من الأعاصير.

يقولون من وطن نفسه على أمر هان عليه، وخير لك أن تصبر على ما لا حيلة لك عليه.

لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. قال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ويقول الشاعر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لا يريد عباده إلا متفائلين دائما، ذلك أن التفاؤل يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره.

إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان. حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، عطاؤه لك إن أعطاكه ضعة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان. ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. هنا وهناك، تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا، تعيش مجموعة من البشر تصنع الحياة في أجمل صورها. إنهم كل رجل يعرف معنى الحياة، وكل امرأة تعلمت فن الحياة. هؤلاء جميعا هم الذين نجد في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون تلك المعاني الخفية التي ترفع من روحنا المعنوية. إنهم هؤلاء الذين عرفوا كيف ينفذون من خلال تلك الخيوط المضيئة الرفيعة، فتراهم معك في لحظات اليأس والمرض والوحدة، حتى لو كانوا بعيدين عنك. أين هذه الصورة الرائعة التي صنعها هؤلاء الفنانون الذين يؤدون عملهم في هدوء، دون أن ينتظروا أجراً أو حتى مجرد كلمة شكر على ما قاموا ويقومون به؟ فهذا واجبهم وهو عملهم.

وهناك يكمن الفارق الكبير بين من يؤدي عملاً لمجرد الرزق وبين من يؤدي نفس العمل بكل ما وهبه الله تعالى من حب وإخلاص وشعور بالمتعة الحقيقية، وهو عاكف على تأدية نفس هذا العمل. مستمعي الفاضل، يحكم الإنسان اثنان: عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويسم، وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة. وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة، حيث ترتاح النفس ويطمئن البال.

أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع. وفي الله كفاية، وعنده رعاية، ومنه العون. افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء. حكي أن كسرى مر بشيخ كبير يغرس فسيلا، أي غرسة، فقال له: يا هذا، كم أتى عليك من العمر؟ قال: 80 سنة. قال: أفتغرس فسيلا بعد 80؟ فقال: أيها الملك، لو اتكل الآباء على هذا لضاع الأبناء. قال كسرى: لله درك أيها الشيخ، وكافأه على ذلك. فقال الشيخ: أرأيت أيها الملك، الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه، وهذا قد أطعمني في سنة واحدة. فظل الملك يستحسن ما يقوله الشيخ ويزيده عطاء، حتى قال الشيخ: إن لم ينهض الملك أفقر هذا بحكمته بيت المال.

يعيش بالأمل الإنسان، فهو إذا أضاعه زال عنه السعي والعمل. لم يعبد الناس كل الناس في زمن سوى إله له شأن هو الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرا. وقد قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء، ولا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: وقال الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
1: لا يخفى على المستمع أن الحكمة لها دور كبير في بناء الشخصية، والمتابع لأدبيات العرب قديماً يجد أنهم درجوا على الاهتمام بهذا اللون من ألوان الأدب، وامتلأت خزانة الأدب بكنوز من هذا اللون لأهميته. ومن ذلك ما جاء في كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. يقول أبو حامد المروزي: والله إن عداوة العاقل لألذ وأحلى من صداقة الجاهل. ومن فضل صداقة الجاهل أنك لا تستطيع مكاشفته حياء منه وإيثارا للرعاية عليه. ومن فضل عداوة العاقل أنك تقدر على معالنته بكل ما يكون منه إليك.
0: وأنشد هلال بن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي. والناس داء، وداء الناس قربهم، وفي الجفا لهم قطع الأخوات. فلست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ ألقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات. وأحسم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من موداتي.
1: ويقول الشعبي: تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلا حتى ذهبت المروءة، ثم تعايش الناس بالحياء زمنا طويلا حتى ذهب الحياء، ثم تعايش الناس بالرغبة والرهبة، وسيتعايشون بالجهالة زمنا طويلا.
0: ومن أحسن ما قيل في مدح الإخوان قول زياد الأعجم: أخ لي ما أراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق منيتنا وزادا. وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عاودنا فعادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا.

0: وعن قرناء السوء قال الأحنف بن قيس حكيم العرب: إياك وقرناء السوء، فإنك إن عملت قالوا رأيت، وإن قصرت قالوا أثمت، وإن بكيت قالوا شهرت، وإن ضحكت قالوا جهلت، وإن نطقت قالوا تكلفت، وإن سكت قالوا عييت، وإن تواضعت قالوا افتقرت، وإن أنفقت قالوا أسرفت، وإن اقتصدت قالوا بخلت.
1: رجل باب بعض السلف في ليل فقال لجاريته: أبصري من القارع؟ فأتت الباب فقالت: من ذا؟ قال: أنا صديق مولاك. فقال الرجل: قولي له والله إنك لصديق. فقالت له ذلك فقال: والله إني لصديق. فنهض الرجل وبيده سيف وكيس يسوق جارية، وفتح الباب وقال: ما شأنك؟ قال: راعني أمر. قال: لا بك، ما ساءك؟ وهو دعاء بأن يبعد الله عنه كل سوء، فإني قد قسمت أمرك بين صديق فهذا هو المال، وبين عدو فهذا هو السيف، أو مشوق فهذه هي الجارية. فقال الرجل: لله أنت، والله ما رأيت مثلك.
0: وأوصى حكيم عربي صديقا له أراد سفرا فقال: إنك تدخل بلدا لا تعرفه ولا يعرفك أهله، فتمسك بوصيتي تكتب لك السلامة. عليك بحسن الشمائل فإنها تدل على الحرية، ونقاء الأطراف فإنه يشهد بكرم المنبت والمحتد، ونظافة البزة فإنها تنبئ عن النشء في النعمة، وطيب الرائحة فإنها تظهر المروءة، والأدب الجميل فإنه يكسب المحبة، وليكن عقلك دون دينك، وقولك دون فعلك، ولباسك دون قدرك، والزم الحياء والألفة، فإنك إن استحييت من الفظاظة اجتنبت الخساسة، وإن أنفت من الغلبة لم يتقدمك نظير في مرتبة.
1: قال حبر الأمة عبد الله بن عباس: قال لي أبي: يا بني، إني أرى أمير المؤمنين، يعني عمر بن الخطاب، قد اختصك من دون من ترى من المهاجرين والأنصار، وإني موصيك بخلال أربع: لا يجربن عليك كذبا، ولا تغتابن عنده مسلما، ولا تفشين له سرا، ولا تطوي عنه نصيحة. قال: فقلت: يا أبتي، كل واحدة منها خير من ألف. فقال: كل واحدة منها خير من 10,000.
0: وجاء في أمالي يموت ابن المزرع البصري عن خاله أبي عثمان الجاحظ قال: رأيت رجلا بالبصرة يروح ويغدو في حوائج الناس، فقلت له: لقد أتعبت بذلك بدنك، وأخلقت ثيابك، وأعجفت برذونك أي حمارك، وقتلت غلامك، فما لك راحة ولا قرار، فلو اقتصدت بعض الاقتصاد. فقال الرجل: سمعت تغريد الأطيار في الأسحار وفي أعالي الأشجار، وسمعت غناء القيان، فما طربت لشيء منها طربي لنغمة شاكر أو ليته معروفة أو سعيت له في حاجة. أفتلومني بعد ذلك على غدوي ورواحي فيما تطرب به نفسي؟ فقلت له: لا لوم عليك ولا تثري.

0: وما أجمل قول الشاعر: ازرع جميلاً ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع.
1: وقال حكيم لابنه: يا بني، كن جواداً بالمال في موضع الحق، ضنيناً بالأسرار عن جميع الخلق، فإن جود المرء بالإنفاق في وجه البر، والبخل بمكتوم السر.
0: وقال رجل لصديق له: اكتم سري الذي أفشيته لك. فقال: كلا، لا أبيت أشغل قلبي بنجواك، ولا أجعل صدري خزانة لشكواك، فيقلقني ما أقلقك، ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستريحاً، ويبيت بحره قلبي جريحاً.
1: وجاء في كتاب زهر الآداب أن الفصيح المفوه أيوب بن القرية قال: الناس ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر. فأما العاقل فإن الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته، إن تكلم أجاد، وإن نطق أصاب، وإن سمع العلم وعى، وإن حدث الفقه روى. وأما الأحمق فإن تكلم عجل، وإن حدث ذهل، وإن استنزل عن رأيه نزل. وأما الفاجر فإن أمنته خانك، وإن حدثته شانك، وإن استكتم أمرا لم يكتم، وإن علم علما لم يعلم، وإن حدث لم يفهم، وإن فقه لم يفقه.
0: وكتب عبد الحميد الكاتب البليغ المشهور: الناس أخياف مختلفون، وأطوار متباينون، منهم علق مظنة لا يباع، ومنهم غل مظنة لا تبتاع. والأخياف الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال، والأخياف من الناس الذين أمهم واحدة وآباؤهم شتى، وشيء علق أي نفيس.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم إني أسألك

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: صبحكم الله مستمعين الأفاضل بالخير واليمن والبركة. نفتتح اليوم برنامجا جديدا ثريا منوعا يدعو إلى التفاؤل والعمل وتجديد الطاقة وشحذ الهمة. اسم البرنامج استقيناه من الآية المباركة والصبح إذا تنفس. وأول إشراقة لهذا الصبح ستكون مع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أحبتي هي مفتاح بها تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتبنى جسور المحبة وتبنى جسور التواصل بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم عنها: والكلمة الطيبة صدقة. ومن أجمل ما قيل في الكلمة الطيبة: الكلمة الطيبة أجمل الهدايا وأقلها سعرا. فالكلمة الطيبة غير مكلفة بالمرة. وقال بعض الحكماء: إن القلوب مزارع، فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها. بالكلمة الطيبة نحتل القلوب المتحجرة، ونفتح أبوابها المغلقة، ونمسح عنها غبار الحقد والأنانية والعداوة. أخي المستمع، لا تتأخر عن الكلمة الطيبة، وانثرها كما تنثر البذرة.

0: فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقولها لنا صراحة: رحم الله امرئا تكلم فغنم أو سكت فسلم. الكلمة الطيبة أحبتي لتأصلها وتجذرها ولذة ثمارها، الله عز وجل ضرب بها المثل فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة في هذه الآية المباركة قال المفسرون هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل هي كل كلمة حسنة يرجى بها وجه الله، كالتحية، كالسلام، كالتهنئة، كجبر الخواطر. والشجرة الطيبة قيل هي النخلة العالية، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقيل كل شجرة مثمرة جذورها ضاربة في الأرض، كالكلمة الطيبة الراسخة في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها عرجت إلى السماء فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، هي كلمة السوء، هي كلمة الفتنة، هي كل كلمة فيها شتيمة، فيها سباب، فيها تجريح، فيها احتقار، فيها طعن، فيها لعن. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقد شبهت بشجرة الحنظل المريرة التي لا جذر لها ولا ثمار ولا ظل يستظل به، اقتلعت من جذورها لا ثبات لها لا استقرار، تتخبطها الرياح وتعصف بها وتنثر أوراقها وتجتث عروقها، كالكلمة الخبيثة التي لا تصنع إلا التنازع والقطيعة والعداوة فلا امتداد لها ولا أثر. عطر الله ألسنتنا وألسنتكم بالكلم الطيب، وأجارنا وإياكم من خبيث الكلام. وإلى لقاء قريب سادتي المستمعين، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من باقة الصباح. أسعد الله صباحكم أحبتي. اليوم أحدثكم عن الاختيار.

يتعرض الإنسان في هذه الحياة لمواقف كثيرة يحتاج فيها إلى الاختيار بين العديد من الأمور والأشياء، ولا مهرب له من تلك العملية الضرورية، ويبقى أهم ما في ذلك أن تكون اختياراته متوافقة مع مواصفاته وما يطمح له. لهذا عليه أن يختار بين المتاح وما يناسبه دون إغفال مسؤوليته التامة عن كل اختيار اتخذه بقراره الشخصي الحر، لأن أمورا بالغة الأهمية في حياته تتوقف على ذلك، بل وقد يتحدد باختياراته مصيره في واقعه الخاص، وكذا ما يتعلق بدينه ودنياه وآخرته بصفة عامة. فالإنسان غير مجبور وإن كان تحت تدبير الله الذي يصرف شؤونه ويعطي لكل واحد مشيئة يختار بها ما يريد، أي أن للفرد إرادة اختيارية حرة وليس مقهوراً أبداً في اختياراته، ولربما تلعب الصدفة أحياناً دورها فيصيب الإنسان نصيباً من الحظ في قرار جيد يتيح له الفرصة ليحسن الاختيار. قد لا يختلف اثنين في تعريف حسن الاختيار، لكن تباين الآراء حاصل بالأساس في تحديد طبيعته، لهذا يظهر عدم التطابق في وجهات النظر حينما يتم وصف شخص قام باختيار موفق، فلكل واحد نظره الخاص الذي يلغي التشابه التام في الرؤى بين البشر، وإن أبصروا جميعا سعادة وتهلل أسارير الفرد الذي اتخذ قرارا صائبا في حياته. وما نريد الإشارة إليه هنا أن حسن اختياراتنا سبب وجيه لسعادتنا، لكن في نفس الوقت ذلك وحده لا يكفي لجعلنا سعداء على الدوام، ومن المهم أن نعرف أن اختياراتنا مرتبطة بالشعور بالسعادة بشكل مباشر ومتعلقة بقدرتنا الكاملة على الممارسة الحرة التي تقودنا في النهاية إلى الوصول للرضا الذاتي.

ليس من المستحيل أن يتعلم أحدنا كيف يحسن الاختيار ويتمكن من امتلاك أسس انتقاء أصلح وأنسب الاختيارات المرتبطة به كفرد مسؤول عن كل ما يصدر منه، بالرغم من أن هذا لم وربما لن يكون مقرراً في مناهجنا التربوية المدرسية المختلفة، ولكن كل إنسان يمكنه أن يحسن الاختيار ويستمر في ذلك بمجرد ما أن يتمكن من الترسيخ الذهني الصائب لما يود اختياره من قرارات نابعة عن قناعة ذاتية مع رغبة عملية قوية في تغيير واقعه إلى الأفضل. فحسن الاختيار يقع في داخلنا بصرف النظر عن المشاعر اللحظية المصاحبة لانفعالاتنا السيئة في بعض الأحيان، والتي تحتاج بالدرجة الأولى إلى الرضا بكل سوء مقدر وقدر مكتوب، فما ذلك إلا سنة من سنن الحياة التي لا مفر منها، والتغيير للأحسن في ملكنا نحن ما دمنا أصحاب إرادة غير مقيدة. يظل الإنسان المسؤول الوحيد عن أفعاله وتصرفاته، وهو الذي بيده القرار الذي قد يضمن وجود حسن الاختيار بشكل وافر، والتوفيق في ذلك مرهون بحسن الظن بالله والإيمان بقضائه وقدره كيفما كان، واليقين على الأقل في القرارات المتخذة على أن أسباب حسن الاختيار موجودة بالفعل من حولنا، وأن المطلوب هو التركيز عليها واستخراجها لتصبح فكرة مسيطرة على عقولنا وممارسة نتدرب عليها لتوجه سلوكاتنا، فنتقن بذلك حسن الاختيار الذي لا يخرج عن الإنسان السوي، عن كونه قرارا شخصيا يصنع في حياة المرء الذي يمتلئ قلبه بالامتنان والعرفان لله على خير حال اختياره. يكون حسن الاختيار نصيبا محتوما عند الذين يعرفون كيف يتعاملون مع ظروفهم الحياتية ومع ما عندهم من قدرات وإمكانيات، كما يسهل على الشخص أن يحسن الاختيار عندما يكون كما هو بلا أدنى محاولة لإرضاء الآخرين، فيسعى جاهدا بأن يظل في صورة خالية من التصنع بالرغم من وجود عوامل خارجية تمنعه من تحقيق ذلك. فالذي يضع حسن الاختيار نصب أعينه يصبح عنده من أهم الأشياء التي ينبغي المحافظة والسيطرة عليها، بل ويعتبر ذلك من الكفاح المستميت الذي يتطلب التوفر على قدر كاف من التحمل، والذي يستدعي بدوره الثبات حين البأس بنفس مفعمة باليقين والتضحية.

ولحسن الاختيار نصيب كبير في التمايز الحاصل بين الناس، فلربما لا يتميز فلان عن فلان إلا بقرار حر اتخذه عن قناعة به، وتبقى اختياراتنا تتأرجح بين الحسن والسيء، ولا يمكن اعتبار التوفيق في الاختيار موروثا أو نصيبا محتوما، لأنه من الأمور التي لا إطلاق فيها، إذ لا يمكن أن نقول هكذا ولد هذا ملازم لحسن الاختيار، وهكذا ولد ذاك مسيء للاختيار على الدوام. ومن غير المنطقي أن تكون اختيارات المرء موفقة بالصدفة فقط، إذ لا دخل للحظ في المسائل التي تستلزم مراعاة الأسس والضوابط المتحكمة فيها، ولكن يتوفر حق الاختيار بلا نقصان. ينبغي أن يكون المرء مستمتعا بحريته من غير تقييد وإكراه في اختيار ما يريد. بالواقع الملموس لا يمكن إنكار شيء اسمه سوء الحظ، فالنصيب والقدر قد لا يبتسم لكثير من الناس في اختياراتهم، فيغيب توفيق الله عنهم لأسباب لا نعرفها في غالب الأحيان. ومن المسلمات التي لا نقاش فيها أن الشخصيات الإنسانية تتسم بالاختلاف والتباين، فنجد من البشر من هو مقصر لكنه يحاول تبرير إخفاقاته في الاختيار بخلق أعذار تجرده من تحمل مسؤولية ما حصل معه، كأن ينسب ما يقع له من سوء لانعدام الحظ الجيد. فالذي يفتقر الحكمة في التعامل مع الاختيارات الحياتية يفضل عدم الاعتراف بتقصيره ومسؤوليته التامة فيما حدث له. لهذا السبب يلجأ إلى وسائل باطلة لإقناع نفسه وغيره بمبررات واهية.

ليس هنالك إنسان على هذه البسيطة يعلم عاقبة أمره، فربما نختار ما لا تحمد عاقبته وما فيه ضرر كبير لنا، وفي اعتقادنا أننا اخترنا الأفضل لنا. لذا علينا أن نفوض أمرنا لله المدبر الذي يعلم مصلحتنا وما هو أنسب لنا، فلنستخيره ليبعد عنا الشر في اختياراتنا ويرزقنا الخير فيها. وإن أردنا السعادة في كل أمورنا فعلينا بالرضا باختيار الله لنا، وأن نوقن تمام اليقين الذي لا شك فيه بأن اختيار العليم لنا خير من اختياراتنا الذاتية، وعلينا بالتسليم والرضا بما يقع لنا، وألا نكمل حياتنا حزنا ونكدا على فوات ما تمنته أنفسنا ولم تدرك، وألا نندم ونتحسر على ما اتخذنا من قرارات أضرتنا كثيرا وتبدلت بها أمور جوهرية في حياتنا.

لا تنتظر الصدف والظروف المثالية أو توفر أمور معينة حتى تحسنوا الاختيار. دربوا أنفسكم على أن تكونوا أصحاب جرأة وعقلنة، تقومون بكل ثقة باتخاذ قرارات تناسبكم كأشخاص مستقلين غير تابعين لأحد سوى للذي خلقكم. فكل أموركم التي فيها الاختيار تتطلب ذلك، مهما مال اعتقادكم إلى أن بعض الأمور عادية في حياتكم ولا تحتاج الدقة والرصانة لترجيح الأصوب والأفضل لكم. ولا تنسوا أن حسن الاختيار لا يعني عدم تجرعكم للآلام وتفادي مواجهة الصعاب. فحافظوا على رباطة جأشكم وهدوء أعصابكم، ولتعلموا أن حسن الاختيار صنيعكم الذي تصنعونه أنتم بأنفسكم. فاعملوا على تحقيقه من دون أن تنسبوا ذلك للحظ وغير ذلك، فما تفعلونه أنتم سبب في حسن الاختيار. نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام باقة هذا الصباح، نلتقي في باقة صباحية أخرى. يومكم سعيد.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على كيفية تخزين العلف. يلزم عند بداية التخزين بمخازن الأعلاف تشغيل الأجهزة متاع التهوية باش نمنعوا تكوين وتراكم البخار على الأعلاف متاعنا. نرصفوا شكاير العلفة وغيرها على كل البالات، ويكون الارتفاع من حوالي 10-15 سنتي على الأرض باش نحموا الأعلاف من الرطوبة متاع اللوطة. نخلوا زادة فراغ بين سقف المخزن وشكاير العلفة وغيرها اللي مخزناهم، ويكون ارتفاع الشكاير كحد أقصى 10 شكاير. نخلوا زادة فراغ بين كل وحدات متاع الشكاير المصفى باش يسمح لنا للمعاينة والحركة والتهوية الجيدة ومختلف الأعمال اليومية بالمخزن. نزاد نرصفوا الشكاير وغيرها في وحدات منفصلة وصفوف تكون منتظمة وفي طبقات متعامدة على بعضها باش نسهلوا عملية التهوية. نبعدوا صفوف الشكاير على حيوط المخزن بمسافة تسمح بالحماية من الرطوبة والتهوية والمرور والتنقل للفحص والمعاينة. نقسموا مخازن الأعلاف متاعنا إلى أقسام مستقلة باش نخزنوا كل نوع وصنف وحده. نأكدوا على الاهتمام بالنظافة الدورية للمخازن متاعنا والأدوات زادة اللي نستعملوها والمعدات اللي كلها مش نستعملوها في المخزن متاعنا. زادة يلزم إزالة البقايا وإعادة تعبئة الأكياس التالفة دوريا. تطهير المخزن متاع الأعلاف بالمبيدات الحشرية في الأوقات المحددة دوريا وقبل دخول الشحنات الجديدة. ماذا بينا نخزن كل شحنة من الأعلاف بالمخازن في بالات منفردة وجديدة وعدم الخلط مع الشحنات القديمة بالمخازن. ماذا بينا زادة نحطوا لوحات ولا ملصقات مش نوضحوا عليها تاريخ دخول كل شحنة ونوعية الأعلاف وتاريخ نهاية الصلاحية متاعها. ديما كي نجو نجدوا في العلف ماذا بينا نستعملوا الأعلاف الأقدم في تاريخ الصلاحية قبل العلف الجديد. زادة يكون ديما موفرين ترمومتر باش نقيسوا به درجة الحرارة وإيدرومتر باش نقيسوا به الرطوبة النسبية داخل مخازن العلف. درجة الحرارة ما يلزمهاش تفوت متاع 22 درجة والرطوبة ماذا بينا في حدود 60% مش نمنعوا النمو متاع الفطريات والحشرات والميكروبات. زاد الميزان متاعنا ماذا بينا ديما ما ننسوش يكون عندنا ميزان، وزاد التعيير متاعه ماذا بيكينا يكون بصفة دورية خاطر كان الوزن مش يعطينا وزن غلط كي يجون حضروا فاكل العليقة متاعنا في الأعلاف هنا تولي الكميات ما نحترموش الكميات المخصصة ذيك. نخصوا زاد غرف مبردة للأدوية والإضافات وغيرها واللي تحتاج التبريد. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. شهد المستشفى الجهوي بقبلي نجاحا طبيا جديدا بعد إنجاز 21 عملية جراحية في اختصاص جراحة العيون لفائدة عدد من المواطنين، وذلك في إطار مبادرة نظمتها وزارة الصحة بهدف تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من سكان الجهة وتعزيز الحق في العلاج. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن هذه العمليات أجريت على امتداد 3 أيام من 25 إلى 27 من جوان الحالي بمبادرة من قسم العيون بالمستشفى وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة، وذلك ضمن الأيام الجهوية التي أشرفت على تنظيمها الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. تنطلق صباح اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل الاختبارات دورة المراقبة من 29 إلى 2 من جويلية القادم على أن يتم التصريح بنتائج يوم 12 من جويلية. يذكر هنا أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للسنة الحالية بلغت 35.67%. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقد تم تخصيص تطبيقة هوية، وهي تطبيقة مرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية للمستعمل. في أخبار العالم، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بوقف الضربات المتبادلة وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين الثلاثاء القادم في العاصمة القطرية الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
8: ستة واربع دقائق اليوم الاثنين 29 جوان 2026. صباح الورد صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم كالعادة، باش نطلقوا بنسائم الصباح حتى لتسعة مع بعضنا متواصلين مع الفقرات القارة والمتابعات والاستضافات في حصة جديدة في شبكة جديدة، شبكة صيف 2026. إن شاء الله تعجبكم، تابعونا بطبيعة في مختلف البرامج، تنجم تسمعونا عن طريق الاف ام ولا عن طريق الانترنت www.radiogafsa.in. تابعونا على الابليكاسيون لإذاعة التونسية وكذلك على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نهاركم زين وبداية أسبوع ممتازة للجميع. اليوم أكثر من 50,000 تلميذ ينطلقوا في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، إن شاء الله بنجاح وتوفيق لكل التلاميذ، وإن شاء الله نسمع نتائج طيبة بالنسبة لتلاميذ النوفيام إن شاء الله وكذلك تلاميذ السيزيام، وتفرح إن شاء الله كل العائلات التونسية. كلكم قصدي ربي في ثنية إن شاء الله طريقة سليمة ليكم، توصلوا سلمين وين ما كنتم ربي يفتحها في وجوهكم إن شاء الله. تابعونا بطبيعة مع كامل فريق الماتنا لليوم، رافقني في الجانب الفني زميلي نزار الويسي، بسمع مالي من أمام الميكروفون، وكالعادة بالإيقاعات التونسية والشرقية والغربية، وباش نبدأ بالتونسي سليف، معنا الجمال هو أنت.

واستنى

0: يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: اللهم في صباح الاثنين افتح لنا أبواب رحمتك وانزل علينا قلوبنا وانزل على قلوبنا سكينة ونور وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا واجعل هذا الصباح بداية خير وفرج وعافية واغفر لنا ولأمواتنا واصلح نيتنا وأعمالنا وحقق لنا ما نتمنى من الطاعات واصرف عنا الحزن والهم والمرض واكتب لنا يوما مليئا بالرضا والطمأنينة والتوفيق في القول والعمل وارزقنا حسن التوكل عليك وحلاوة ذكرك وصدق الدعاء أمين يا رب العالمين. يوم الاثنين 29 جوان 2026 موافق ل 14 من محرم 1448 هجري. نعطيكم أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. صبح كان 23 دقيقة، شروق 5:12، الظهر بش يكون إن شاء الله نصف نهار و 35 دقيقة، العصر 4:14 دقيقة، المغرب 7:46 دقيقة، والعشاء بش يكون إن شاء الله 9:30 دقيقة.

عسلامة يا تونس. كانت هذه ماجدة رومي وصلتنا لستة 31 دقيقة. صباح الورد, صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار موعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7. طقس اليوم قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية, ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة, ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر قليل الاضطراب. الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات, وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات, وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشيلي محلياً.

0: ان شاء الله المزاج يكون رايق, ان شاء الله يكون المزاج يكون به, ان شاء الله بالتوفيق ونجاح لكل تلاميذ البكالوريا. عملنا فقره جديده في الصيف, فقره حظك اليوم, وهي ربما فقره نجم ناخذوها بجديه, نجم ناخذوها عن طريق المتعه, ربما اللي يحب يشوف شنو هو الحظ مخبيله اليوم. وبالطبيعه احنا نعرفوا انه الانسان عنده ما عندوش برج واحد, هو عنده ثلاثه ابراج, ونجم يكون مثلا برج الاسد هو الشمسي, ولكن المهيمن على حياته هو برج اخر. حبينا نعملوا جوله ونشوفوا شنو ثم في علم الفلك وعلم الابراج مع مختصين بالطبيعه, ودخلنا وحبينا نعطوا اليوم شنو ثم. بالنسبه لي اليوم عندنا اكتمال القمر في برج الجدي, وعند المشتري باش يتحول غدوه الى الاسد, والاسد باش تفتح له ابواب كبيره برشا مع دخول السعد الاكبر البرج, وباش يبقى شهور في برج الاسد. واليوم عندنا حاجه ماهيش بها برشا, اللي هو تراجع وطارد. اليوم باش يكون حتى نهار 23 جويليه تراجع وطارد, معناها ثم اعطاب, ثم عطل في السيارات, في التليفونات, في التجهيزات. ردوا بالنا وقت اللي نكونوا في ثنيه نسوقوا تكون ثم برشا حرائق ربما, الله لا يقدر. تراجع وطارد زاد يحتم علينا انه ما نوقعوش العقود, لانه تراجع وطارد يعني انك تكمل في المشوار لكن ما تبداش بخطوه جديده. خلينا نبدا بالابراج وننطلقوا بالحمل. الحمل تحت الاضواء, عليك الحذر اليوم وغدوه, لا تخالف القوانين وابتعد عن المشاكل والصدمات. النصيحه بالنسبه لبرج الحمل, طموحك اليوم في تصاعد, فكن حازما في قراراتك المهنيه.
1: اعطيني موسيقى.

ما زلنا مع الأبراج. حبيت نواصله بطبيعة كما كنت نحكي بالنسبة للحمل. برج الثور عنده طاقة سفر وتواصل، عنده طاقة حظ كبيرة برج الثور. والنصيحة بالنسبة لبرج الثور: إن الله مع صابرين. رحلة فكرية أو مادية تبدأ اليوم لتثبيت أركان مستقبلك. بالنسبة للجوزاء، اليوم يشتغل بأمور المال المشترك. الجوزاء يخمم في برشا فلوس، وبداية من 1 جويلية بش يلقى حل لعدة أمور تفتح لك مساحات من الحظ. يا برج الجوزاء، نصيحة الحظ ليك: مراجعة عميقة لمواردك المشتركة تفتح لك باب للرزق. برج السرطان، الاكتمال يكمل معك جملة من التحديات. يا برج السرطان، ثم شراكة تكتمل. كثير من السرطان يتزوجوا بالنسبة للأيامات هذه. نصيحة برج السرطان المؤمن: مرآة المؤمن، كن ثابتا لكي لا تنجرف خلف العاطفة. برج الأسد، تنظيم لروتينك اليومي هو اللي بش يخليك وبش يحفظ هيبتك أمام الآخرين. برج الأسد مشغول جدا، التزامات وضغوطات. رتب أولوياتك يا برج الأسد، وهكا يكون وضعك ممتاز. ومع دخول المشتري إلى برجك بش يكون إن شاء الله يوم الغد. بالنسبة لي برج العذراء، برج العذراء عودة لعلاقات، عودة حب. هو أفضل الأبراج برج العذراء. بالنسبة لي اليوم غدوة تجد حلول لعدة أمور، ونصيحة الحظ ليك: الخيرة فيما اختاره الله. إبداعك اليوم يولد من رحم الجدية والالتزام، ففتق مواهبك يا برج العذراء. هو من أفضل الأبراج بالنسبة لليوم. نمشوا لبرج الميزان. برج الميزان 29 و30، ينتبه برج الميزان من بعض المشاكل والتحديات العائلية. الوضع يتغير لصالحك بعد 1 جويلية. استقرارك اليوم يبدأ من ترتيب بيتك وحسنك الداخلي. هذه نصيحة الحظ لبرج الميزان. العقرب من ملوك الأبراج. الحظ على باب بيتك يا برج العقرب. انطلاقة كبيرة، استفيد من النهارين هضومة. عندك سفر وقدرة على الإقناع والتوسع. نصيحة برج العقرب: الكلمة الطيبة صدقة. القوس، يكتمل عندك المال، تحكي على الفلوس، لقاءات، تحكي على مشروع. بالنسبة لبرج القوس نصيحة: القمر يودع دارك، فاستودع أمانيك في عمل ملموس يدر عليك خيرا. هذه نصيحة الحظ بالنسبة لبرج القوس. برج الجدي، برج الجدي القمر عندك اليوم، يعني أنت المستفيد الأول. تستغل الفرصة، اكتمال القمر بيشتاخو به قرار الحاجة مهمة كنت تخمم فيها، لكن انتبه لتراجع عطارد. هذا بالنسبة لبرج الجدي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، القمر يدخل دارك صباحا، فاستعد لفيض من القوة والتمكين والمسؤولية. بالنسبة لبرج الدلو، ينتبه برج الدلو لموضوع المشافي والسجون. عنده فرصة سفر أو هجرة، فرصة عمل وكشف لأعداء. هذا بالنسبة لبرج الدلو من 1 جويلية. الحظ عندك يا برج الدلو. والنصيحة: نذكروا القول المعروف: من عرف نفسه عرف ربه. برج الحوت، برج الحوت والبرج الحنون هو من أفضل الأبراج. برج الحوت اليوم وحتى غدوة يحقق أمنية بمساعدة صديق، فرصة للنجاح وتحقيق الأهداف، وتلقى داعمين لك يا برج الحوت. ونصيحة الحظ بالنسبة ليك: وتعاونوا على البر والتقوى، أهدافك اليوم تتحقق من خلال تواصلك مع المخلصين.

هذا لطفي بوشناق. تبدا الحكايه واليوم تنطلق دوره المراقبه لامتحان البكالوريا في تونس اللي تتواصل ايام 29 و 30 جوان و 21 جويليا 2026، ويشارك فيها 50,236 تلميذ. وان شاء الله باش يتم التصريح على النتائج يوم الاحد 12 جويليا 2026. ان شاء الله حظ موفق لكل تلاميذ البكالوريا في دوره المراقبه. باش نحكوا على مهرجان عريق لدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تحت شعار ذاكرة تعيش من 11 جويليا حتى 13 أوت 2026، من خلال برنامج ثري يضم 32 عرض موزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. يشارك في الدورة هذه الاستثنائية اللي تكرس مكانة التظاهر العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية المختلفة منذ أكثر من 6 عقود. فنانون من تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومالي وتركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، كوبا، الولايات المتحدة الأمريكية. الافتتاح باش يكون بعرض مهم برشا، باش يكون بطبيعة الدورة تفتتح بعرض مسرحي اللي هو الهادي بيت لوفاة طبوبي اللي حاز على العديد من الجوائز الوطنية والدولية، من بينها الجائزة الكبرى في الدورة 16 مهرجان المسرح العربي في شهر جان في 2026. والاختتام باش تقدمه الفنانة التونسية صوفيا صادق احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة. الدورة مميزة وبرمجة مميزة تقدم رؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح، باش تجمع بين أجيال مختلفة من الفنانين ألوان موسيقية كما جاز، السول، البلوز، الروك وغيرهم من الموسيقات العالمية، وباش تجمع بين أسماء عربية ودولية من بينها التونسي ظفر يوسف، فرج سليمان من فلسطين، وياسمين حمدان ومارسيل خليفة، آدم يارا، ملحم زين من لبنان، كذلك باش يكون ثم نجاة عتابو من المغرب، وعدة فنانين من مختلف أنحاء العالم كذلك من تونس، شكري بوزيان وصوفيا صادق وغيرهم من الفنانين. برمجة متميزة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، في انتظار بطبيعة تكون حاضرة البرمجة لمختلف التظاهرات الفنية والمهرجانات الدولية اللي بيش تكون مميزة بالنسبة لصيف السنة في مختلف جهات الجمهورية.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إيقاف قبول وصفات الكنام من الصيدليات بداية من 1 جويلية. كيفية الالتحاق بالشعاب الجديدة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة. معاك غزوة مرايتنا
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السابعة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم الاثنين بمركز التصميم بولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة لمعرض العارضات الجديدات التي كانت انطلقت يوم 26 من نجوان الجاري بمشاركة عدد من الحرفيات أصيلات الجهة وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة. وفي هذا الصدد أفادت المكلفة بتسير المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة نادية خلف الله بأن عدد العارضات المشاركات في هذه الدورة قدر بعشرين حرفية في اختصاصات متنوعة من بينها المعلقات الحيطية والنسيج اليدوي والنسيج المرقوم وتقطير الأعشاب والزيوت وصناعة الحلويات والأكلات التقليدية. تحتضن تونس العاصمة اليوم الاثنين 29 من جوان الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات، وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية. انتظمت أمس بمدينة الحمامات وتحت إشراف وزير التربية نور الدين النوري فعاليات حفل افتتاح الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني بحضور أكثر من 20 وفداً يمثلون مختلف الدول المشاركة في هذه الدورة، إلى جانب أكثر من 150 مشاركاً من الخبراء والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني و80 تلميذاً من المعاهد الثانوية من مختلف الدول المتسابقة. هذا وتشارك تونس في هذه التظاهرة العلمية والتكنولوجية الدولية رفيعة المستوى بفريقين. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال فجرت نفق وادي حسن ببلدة في فضاء سور وقد سمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة لها، وأضافت أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، كما شن غارة أخرى مستهدفا أطراف مدينة في فضاء النبطية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك غزوة مرايتنا. نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: وثلاثة دقائق اليوم الاثنين 29 جوان 2026. صباح الورد وصباح الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة. معكم توا مع النشرة الجوية حول الطقس بالنسبة اليوم والأيامات الجاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو سليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير بسمه وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة قفصة.
0: الحرارة مرتفعة في مختلف جهات البلاد، ثماش تحولات هكا في الطقس الأيامات الجاية؟
1: بالنسبة لبارح في قفصة سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى، اليوم إن شاء الله نسجلوا في قفصة 40 درجة، هي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 3-4 درجات، خاصة أنه نحن نستقبل شهر جويلية، الحرارة هذه قريبة للمعدلات شهر جويلية. بالنسبة لحال الطقس باش تكون سحب قليلة بأغلب الجهات، بينما العشية تكاثف بالمناطق الغربية خاصة الوسط والجنوب، تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، والرياح والقطاع الشرقي ضعيفة معتدلة ويتقوى أثناء السحب الرعدية. السحب الرعدية هذه باش تكون معنية في ولايات القصريين قفصة وسيدي بوزيد، ماهيش تكون كمية الأمطار، ماهيش تكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للبحر اليوم بشكل قليل الاضطراب، بينما الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كما قلنا توزر قفصة اليوم 40 درجة، توزر كيف كيف 40 درجة وقبلي 41 درجة.
0: واضح، شكرا سيسلي، يعطيك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، وين ما كنتم نهاركم زين. بداية أسبوع ممتازة للجميع، وحظ موفق لكل تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة، فرصة جديدة متاحة لكم إن شاء الله، ربي يسهل لكم وإن شاء الله نفرحوا بكم. زاد اللي أخذوا الباك وعندهم شهادة البكالوريا مش نحكوا على وزارة الدفاع عن تداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، انتداب للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج عامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهيكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية ووزارة النقل، بطبيعة بعنوان السنة التكوينية في

موفق لكل الراغبين في المشاركة بالنسبة للأكاديمية العسكرية لانتداب تلاميذ ضباط أولاد وبنات بعنوان سنة تكوينية 2026-2027.

0: أخبار الناس. أخبار الناس.
1: أخبار النت توقيتنا 7:16 دقيقة. وين ما كنتمش نهاركم مبروك.

0: إن شاء الله يوم موفق للجميع وربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. وحاضر معايا رمزي أفضل في فقرة أخبار الناس. صباح الورد رمزي، مرحبا بك.
1: صباح النور بسمة، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: إذن باش نطلقوا بحديث عن المشاريع الطرقات الكبرى اللي كان نحكي عليها المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والأسكان في لقاء إعلامي، وأكد أنه نسبة إنجاز مشروع الطريق السيارة الكبرى الرابطة بين تونس العاصمة وجلمة بلغت 40%، مشروع ضخم على طول 186 كيلومتر بكلفة إجمالية تقدر ب 1710 ملايين دينار، يمر عبر ولايات بن عروس، زغوان، القيروان وسيدي بوزيد، ينقسم إلى 8 أقساط. وإن شاء الله في غضون سنة 2027 يعني تنتهي الأشغال بالنسبة لهذا المشروع. كذلك حكى على تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لولاية صفاقس، حكى كذلك على مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 بولاية نابل اللي تربط بين نابل وقليبيا وقربة ومنزل تميم، وكذلك حكى على مشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 رابطة بين الفوار ورجي معتوق بولاية قبلي، طريق يكتسي صبغة أمنية يستعمل الجيش الوطني، وانطلقت الأشغال متاعه منذ سنة بلغت نسبة الإنجاز الحالية 20%. بطبيعة مجهودات تقوم بها الوزارة بكافة إداراتها وهيكلها على تذليل الصعوبات من خلال معناها الزيارات الميدانية وتنشيط المقاطع وتجاوز تداعيات ربما الحرب الإيرانية اللي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية لتعبيد الطرقات. على كل تقريبا هذه فكرة مجملة على مختلف المشاريع وأهم حاجة ربما اللي تخص جهة الجنوب اللي هي الطريق الوطنية ربما اللي تربط بين تونس العاصمة وجلمة، سيارة كبرى
1: أكيد بسمة أنه لوتوروت تونس جلمة وجلمة تونس باش يحل مشكل كبير تاع اكتظاظ خاصة على مستوى سيدي بوزيدة وجلمة القروان والطريق وين الشبيكة وبرشة ديما اكتظاظ وبرشة حوادث مرور. إن شاء الله لوتوروت هذا ينتظروه ولايات الجنوب الغربي والوسط الغربي، وأيضا باش تكون ثم رابط ما بين القصرين والوتوروت جلمة قفصة جلمة، أيضا باش يحل مشاكل كما قلنا متاع تقريبا 6-7 ولايات باش يكون مباشرة مربوطة بلوتوروت هذا ويحل مشكل كبير ياسر. المشاريع هذه إن شاء الله كما قلت وصل 40% لوتوروت هذا، وإن شاء الله نشوفوه في 2027 يكون حاضر ويتم فتح اللوتوروت هذا كما قلنا باش يحل إشكالية كبيرة. لكن مادام نحكوا على الطرقات نحكي على الطريق الوطنية بسمة رقم 15 بين القصرين وقفصة، الطريق حكينا عليها برشا مرات للأسف ما زال ما ثم شيء. يعني اليوم مواطنين وسائقي سيارة الأجرة، سائقي النقل الريفي، سائقي الشاحنات، المواطنين العاديين قالك ما حاجتيش اليوم أنا تعودهو لي الطريق كامل، على الاقل
0: صلح الحفر
1: اكل حفر روى ولا كان عندنا وفد جزائري منتدى الاستثمار تونس ولاية بسالة قفصة، وفد جزائري تخلى على المعبر بوشبكة وجاب على الطريق هذا. يعني اليوم باش تقنع اليوم مستثمرين جزائريين ولا رجال اعمال باش يستثمروا في قفصة باش وشوفوا الطريقة كيكة، سامحني نقطة استفهام كبير، يعني إدارة جوية التجهيز بقفصة والإدارة جوية التجهيز بالقصرين تقريبا الزوز هم يربط الطريق بين الزوز ولايات، ما ثميش ربما إمكانية كبيرة باش تصلح الحفر فقط
0: رمزي. الطريق هذاك مشيت فيه أنا، تعديت عليه مش مرة مش اثنين الطريق هذاك، ومش وزير ولا اثنين جاء للطريق هذاك وأكد على تعرف شنو عملوا، صلحوا الحفر في الأول هكا في الأول كتجي خارج من رامبوان بتاع قفصة في حي النور كتجي ماشي مصلح الحفر يعني تنجم تمشي، ومن بعد راهو ما تنجمش تمشي،
1: ما تنجمش كيف
0: وكيف
1: دربي واد الاصفر
0: راهو تركز على الحفور ما تركزش على الثنيه،
1: وهو طريق وطنيه راهو كان تشوف الشاحنات تاع الجيم الجزائر وتدخل لتونس وسيارات الاجره النقل الريفي تمشي تدو بكر وتمشي المناطق هذيك، راهو طريق كارثة بيتم مع الكلمة ما يتكلفش راهو اليوم اليوم الناس ما قالكش ربما الإمكانيات ما تسمحش أنه باش يتعاود في القريب العاجل ولا ثم ولا
0: شد وقت ممكن
1: المشروع مازال، لكن على الأقل سكرك الحفرة هذيك تنجم بإمكانيات بسيطة تنجم تصلح الحفرة هذيك وتقلل من خطورة الطريق.
0: وراي مش حفرة معناها عادية، راي حفرة وقت اللي ركزة متاع كرهبة تغرق في الحفرة بالحق راهو معاناة رجاء معناها تبقى. حتى على الأقل سكروا حتى الحفر على الأقل وفيها حوادث
1: إلى حين أنه يكون جي مقاول ويعاود الطريق هذاك كامل الطريق الوطنية عدد 15
0: واضح بي. هل نتحدثوا توا على نتحدثوا شويه على الباك الساخن؟ نمشوا للباك ونتحدثوا توا ما شاء الله تقريبا 50,000 يعدوا في دوره المراقبه ما شاء الله بالتوفيق ليهم. ومعناها وثم اللي نجح البكالوريا وبدت منتديات التوجيه الجامعي معناها في توجيه التلامذه في التوعيه نتاعهم. نتحدثوا على سوق الشغل، نتحدثوا على المهن المطلوبه اللي ما عادش قبل موجوده، توجيهات خاصه معناها ثم عمادة المهندسين كانت عملت منتدى الوطني للتوجيه الجامعي، وكانت أكدت وشدت على أنه التكوين المستمر واكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات والقيام بالتربصات التطبيقية عناصر أساسية لبناء مسار مهني ناجح. حكيت على الشعب المطلوبة، حكيت على المجالات المطلوبة اليوم باعتبارها ركائز أساسية للتحول الرقمي إلى جانب الطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي والروبوتيك. حكيت ربما على بعض المهن اللي ما عادش معناها ناجحه برشا، واكدت على الهندسه المدنيه والميكانيكيه والالكترونيه والفلاحيه والهندسه الريفيه اللي تبقى ديما مطلوبه لارتباطها المباشر بحاجيات الاقتصاد. وبطبيعه كذلك معناها الاقتصاد، معناها نحكوا على الذكاء الاصطناعي، نحكوا على البرمجه،
1: الاقتصاد المطلوبه
0: اي الاقتصاد اللي هي معناها موجوده على مستوى عالمي ونجم اي ونجم معناها الطالب معناها يحقق فيها مسار مهني في المستقبل في تونس وإلا خارج تونس.
1: أكيد بس التوجيه الجامعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه بعد ما عاش تلقى إذا تمشي من الأول الخطوات بشكل جيد وبشكل مدروس، ما عاش تلقى بعد عندك مثلا في اختصاصات تلقى عندك 7,000 معطل العمل في الاختصاص هذا، في الاختصاص هذا 5,000، بالألاف في الاختصاصات موجودة اللي هما من طالبي الشغل. لكن يمكن تخدم توجيه جامعي ويعني تكون حسب نقص السوق التشغيلية وأيضا حسب احتياجات حتى السوق الأوروبية، لأنه ثم شراكة كبيرة اليوم مع السوق الأوروبية والسوق التونسية بالنسبة لطالب الشغل. معاش نجم معاش تلقى في السنوات القادمة عدد كبير متاع بطالة من أصحاب الشهادة العليا. إن شاء الله كما قلت أنت تدخلات الكل، يعني عمادة مهندسين، عمادة الأطباء، حتى مش اختصاص طب بركة، حتى الاختصاصات الأخرى الشبه طبية كما تبني وغيره، يعني عمات المهندسين برشا شركاء لازم يشاركوا في التوجيه الجامعي ويعطوا شنو هو الاختصاصات الموجودة وشنو ما يعني كيفاش الاختصاصات تبقى لسوق الشغل وتبقى للتطورات التكنولوجية الموجودة في العالم. يعني اليوم ما تنجمش تعمل اختصاصات في الجامعة من غير ما تكون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. اليوم غدوة طالب باش يتخرج لك اليوم وهو ما عندوش دراية كاملة بالذكاء الاصطناعي، غدوة باش يمشي لأوروبا، يمشي لفرنسا، لألمانيا،
0: البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، الحوسبة سحابية، مجالات مطلوبة باعتبارها ركيزة أساسية تحول رقمي. ومعناها العمالة تأكد أنه وقت نختار الشعبة بناء على حاجة المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط ولا اختيارات الأصدقاء. معناها ما نجيش أنا صاحب خذا كذا
1: ونجح ذا طالب. احنا نحطوا الشعب العلمي الموجودة في دليل التوجيه الجامعي
0: بإذن الله
1: المستقبل أنه تشغيل أبنائنا إن شاء الله بتوفيق لدورة التدارك بالنسبة للتلامذة في البكالوريا.
0: نمشوا نخرج شوية الخارج نمشوا أوروبا.
1: أوروبا ودرجات الحرارة يعني أرقام قياسية. بسمة في درجات الحرارة في أوروبا لأول مرة، يعني تقريبا ثم در من مثلا رقم قياسي في أحد الدول من 1874 ما شهدتش درجات الحرارة هذه. أوروبا في عديد دول 40 درجة مئوية. ألمانيا سجلت 41.7، 41.5 في أماكن أخرى، تشيك 40.6، بولندا 40.5، دنمارك 37 درجة،
0: سويسرا فرنسا،
1: يعني درجات فرنسا وعدد كبير من الوفيات.
0: 1300 شخص توفى، هذا رقم تعلن عليه أمس منظمة الصحة العالمية، توفوا جراء
1: غير مسبوقة، هي مستويات غير مسبوقة سجلتها أوروبا. لكن
0: خاطر هما ديارهم رمزي مبنية على البرد، يعني
1: وهذا النقاش اللي صار في فرنسا في الدول الأوروبية. بس ما الديبالي قاعد صاير طوف في الدول الأوروبية كيفاش ربما هما بنت الديار على أنه تحميهم من البرد. اليوم القرواحهم في وضعية تغيرات المناخية، يلزم اليوم يقروا حسابهم الدول الأوروبية والدول الصينية هذه، لأنهم هما جزء كبير من المشاكل المناخية في العالم، الدول الصينية الكبرى. اليوم أنه اليوم تحطوا تحت الضغط هاو التأثيرات المناخية اليوم وصلت للدول الأوروبية المصنعة الكبيرة، وشفنا كيفاش كيفاش صارت. بعد السخانه هذه جاتهم امطار البارح واليوم الصباح، ثم امطار برشا في فرنسا، وبدا الطقس يرجع شيئا فشيئا الى وضعه
0: الغاء فضيح. برشا معناها مهرجانات، المدارس تسكرت، الناس شدت ديارها معناها لايام معناها وقاعده تخلص، ورقم كبير برشا 1300 وفاة، ماهيش شوية معناها، خاصة من كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، نظرا لطبيعة البناءات الموجودة في
1: فرنسا.
0: في
1: شفت
0: في
1: فيديو تلامذة بطريقة بدائية، واللي يسكروا فيك شبابك بسمة بلاكواش وبالطباشير يدور في شبابك باش ما تدخلش الشمس، يعني بطريقة بدائية رجعوا باش ما تدخلوش الشمس.
0: لا هما دول أصلا معناها يقاوموا فيها بطريقة بدائية، راهو بطريقة بدائية عندهم ما عندهمش حلول أخرى. على كل ربي يحميهم إن شاء الله، أنا برشا جالية تونسية في أوروبا، ربي يحمي الناس الكل بالطبيعة. هذه مختلف الأخبار اللي اخترناها اليوم، ولا نمشي شوية كرة،
1: كرة شوية كرة
0: شوية على المنتخب.
1: المنتخب التونسي للمرتبة قبل الأخير للأسف في
0: مونديال
1: 2026. فيديو دار برشا وصار برشا جدل، نظر المستوى الهزيل للمنتخب وأداء والنتائج وغيره. حاجة أخرى قاعدة الدور اللي هي أزياء والمراول بتاع المنتخب التونسي، شفناه كيفاش مقطعين النوامر وأسامي اللاعبين، برشا استياء. قال لك يعني هذا دليل واضح أنه اليوم منتخب وتلعب باسم تونس وعندك تاريخك، يعني تلبس في مراول
0: كأس
1: العالم، وعندك شركات كبرى قاعدة اليوم تتبنى في المنتخبات وتلعب بالطريقة هذيك، دار برشا بصراحة حتى في قنوات عالمية، دار برشا الفيديو هذا قمصان المنتخب التونسي في كأس العالم، يثير انتقادات واستياء كبير من الجمهور التونسي.
0: وهذا دليل واضح على الرياضة في تونس ووضع الرياضة في تونس. بالحق لازموا قرارات معناها
1: جذرية
0: سياسية قبل كل شيء، جذرية لتعديل المسار بالنسبة للوضع الرياضي في تونس. وهو باش يحكينا أحمد معطي بعد شوية على الأمور الرياضية
1: في ثواني نحكي. الكابتن ماجد، يعني برش كل ما يذكرش الكابتن ماجد والصور المتحركة، توا رجعت الحكاية بتاع كابتن ماجد ماش البرازيل واليابان. ذكروا في آخر حلقات كابتن ماجد كيفاش كان حلم بتاعه أنه يلعب ضد البرازيل وربحوا البرازيل. اليوم أيضا ماش البرازيل واليابان، لكن مش صور متحركة، باش يكون على الواقع. وأكيد اليابان عنده حلم كبير أنه تفوز على البرازيل في
0: الدورة. توقعاتك اليابان تفوز؟
1: برازيل ديما تبقى البرازيل.
0: البرازيل واحدة. شكرا لك صحة رمزي. أحمد معطي بعد شوية يجيكم في فلاش سبور.
2: إيقاف قبول وصفات الكنام من الصيدليات بداية من 1 جويلية. كيفية الالتحاق بالشعاب الجديدة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة اليوم في المراية من 10:30 على موجات إذاعة قفصة. نساء الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا
2: إذاعة قفصة، مراية تكلم. فلاش سبور، فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. في آخر نتائج المونديال، الدور الثاني انطلق يوم أمس رسميا بأول مباراة في هذا الدور اللي جمعت منتخب الكندي مع منتخب جنوب أفريقيا. مباراة كان انتهت بانتصار وترشح منتخب الكندي بهدف مقابل صفر إلى الدور القادم بعد مباراة مثيرة أكثر من 90 دقيقة في هذه المباراة. نتيجة 0-0 بين المنتخبين، دقيقة 90+1 كندا. منتخب الكندي يقتلع الترشح بهدف ستيفن أوستاكيو، دقيقة 90+1، رغم الحكم أضاف 5 دقائق في هذه المباراة، لكن المباراة انتهت بفوز وانتصار وترشح كندا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل صفر. جنوب أفريقيا لأول مرة في الدور الثاني، وكندا لأول مرة في تاريخها ترشح إلى الدور الثاني والدور 16 في هذا المونديال. المنتخب الكندي بعد هذا الترشح الموعد القادم باش يلعب ضد المتأهل من المغرب وهولندا. المباراة التالية اللي باش تدور ما بين المغرب وهولندا باش تدور في ملعب مونتيري بالمكسيك، الملعب اللي احتضن مقابلة الأولى للمنتخب الوطني التونسي. مباراة المغرب وهولندا في سهرية غدوة الصباح على الساعة 3 صباحا. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كان عبر عن ساعته الكبرى بتأهل 9 منتخبات افريقية الى الدور القادم في كأس العالم 2026. المنتخبات الافريقية العشرة اللي شاركت في كأس العالم ما عدا منتخب تونسي كلها ترشحت الى الدور القادم. في بعض أخبار المنتخب التونسي لكرة القدم ومصادر من الجامعة التونسية لكرة القدم، الاقتراح الاعتماد على مدرب تونسي لقيادة المنتخب هو الخيار الأقرب في المرحلة القادمة في تصريح للإذاعة التونسية. كذلك في نفس التصريح مقترح إلغاء النزول والعودة لبطولة الرياضات المحترفة الأولى بزوز مجموعات الموسم القادم، قرار رهين موافقة أغلبية الأندية اللي بدأت المشاورات معهم في هذا الخصوص كما ذكرت، إلغاء النزول والعودة للبطولة بمجموعتين. تفوق المنتخب التونسي لكرة السلة للشابات أقل من 18 سنة مساء أمس على المنتخب الجزائري 68 مقابل 45 في مباراة اليوم الثاني من منافسات النسخة الثالثة البطولة العربية لهذه الفئة في 18 سنة اللي تحتضنها قاعة البجاوي بصفاقس من 27 جوان إلى 4 جويلية القادم. كان المنتخب المغربي فاز على الجزائر 66-59 يوم أمس ضمن المجموعة الأولى تجمع منافسات البطولة العربية منتخبات تونس الجزائر والمغرب. استهل المنتخب التونسي للكرة التار مشاركته في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا اللي تقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 بالفوز على منتخب الجزائر 3 أشواط مقابل شوط وحيد في مكناس بالمغرب. كانت الدورة الترشيحية انطلقت يوم السبت بفوز الجزائر على المغرب 3 أشواط مقابل شوطين. بلاقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية منتخب المغرب اليوم قبل ما يخوض بعدها مباراة الإياب بمواجهة المنتخب الجزائري يوم 1 جويلية والمغرب يوم 2 جويلية. ماهر الكنزاري يستقيل من تدريب فريق نادي زاخو العراقي. فريق المجد الرياضي بسيدي بوزيد لكرة القدم النسائية يتوج بكأس تونس لكرة القدم الكبريات بعد انتصاره في النهائي على فريق جوهرة صفاقس. وفي الأخبار العالمية استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل من منصبه بعد نتائج المنتخب السعودي في المونديال والانسحاب من الدور الأول. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. إشهار
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار معاك غزوة مرايتنا. أوتوموبيل
2: 7:44 دقيقة، صباح الورد لك والمستمعين ذات قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، وإن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للجميع. نتحدثوا على سلامة المرورية، نتحدثوا على فصل الصيف والحوادث اللي تنجم تصير في فصل الصيف، كما الحرائق اللي تصير للعربات للسيارات. باش نشوفوا شنية الأسباب، شنية العلامات، وكيفاش نجموا نحموا رواحنا والسيارة متاعنا في فصل الصيف. حاضر معايا المكون والخبير في السلامة المرورية سيد سابر كرامتي. صباح الورد سي سابر، مرحبا بك.
3: صباح النور، صباح الورد على كل مستعمل الطريق وكل مستعمل الطريق.
2: إذن مش تحثوا على الحرائق متاع السيارات ومن الحوادث اللي تكسر برشا في فصل الصيف، ونشوفوا شنية الأسباب سي سابر، وشنية العلامات، وكيفاش نجموا نحمر واحنا ربما من هذه الحوادث.
3: نعم، أول حاجة نترحموا على ضحايا الحادث اللي صار في المديلة.
2: الله
3: يرحمه. هنا مبادينا معناها في فصل الصيف ديما نتفقد العربة بتاعنا قبل استعمالها، خاطر نلاحظوا أنه في فصل الصيف تكثر الحرائق معناها بكثية كبيرة وداخل أو خارج عمران. عنا أسباب متعددة لوجود حل الحرائق هذه داخل السيارة. هنا لاحظوا أنه المراقبة اليومية كما حكينا معناها ضرورية للتثبت من وجود سيلان زيوت أو وقود اللي هو نجم يكون هو سبب رئيسي في وجود الحادث. كذلك من المفروض أن حتى الحوادث اللي تصير نجم ينجر عنها معناها حريق للسيارة عند الاستدام بسيارة أخرى أو بجسم آخر على الطريق، ومعناها تكون إشارة أو تكون حتى معناها أي جسم موجود على الطريق نجم يساهم في وجود حرائق. بالنسبة للأسباب الموجودة لوجود الحرائق هو تناسق كهربائي في الأسلاك أو البطارية. بس هنا إذا كان على التركوي الإلكتريك معناها اللي هو الجهاز الكهربائي راه هو ينجم يصير فيه معناها شرارة ويصير حريق سواء في البطارية أو في الأسلاك الموجودة داخل العربة، ويكون السائق متفطن لحكاية هذه معناها فجئي، يجي معناها حريق فجئي لين يتفطن في الأخر بالكل، وصار معناها تكون معناها فات الفوت ما معاش ينجم يتحكم في إطفاء السيارة متاعه، اللي هو مهم جدا لازمنا نثبتوا عناش هكا أسلاك موجودة عرضة لوجود شرارة. كذلك تسرب الوقود تسرب الوقود، نعم إذا كان تسرب الوقود في السيارة راهو ديريكت معناها السيارة تنجم الله لا يقدر تشعل، معناها من نقولوش ميسالش أو تسرب الوقود ها وقتي وإلا تو معناها معاش يتسرب الوقود
2: أيوة.
3: نمشي يحبس ما نستهلوش به تسرب الوقود. كذلك تسرب الزيوت، الزيوت الكل راه
2: ايوه
3: بدون استثناء نجم كي زيت المحرك، كي زيت علبه السرعه، كي زيت الفرامل، الكل هذوما يساهموا في وجود حريق ويساهم وجود شراره لدى السياره. كذلك هنا ارتفاع حراره المحرك، معناها المحرك ينزل لدرجه يسخن يتسبب في كذلك في وجود حريق، ينجم اذا كان ناقص بسائل التبريد الماء نتاع التبريد غفلنا عليه يوصل انه يضر الموتير اومانطو ينجم يساهم في وجود حريق. كذلك تركيب تجهيزات كهربائيه خاطئه في السياره، ساعات نلقوا سياره مركبين فيها حاجات خارج على المواصفات، اضواء زايده معناها أجهزة كهربائية زايدة، هذيك ينجم يصير فيها حريق في كل وقت. معناها السائق يقول لك من سالش أنا تو نزيدوا معناها إطار معناها ضوء ولا نزيدوا حاجة أي أوبسيون في السيارة وهي غير معناها طابقة المواصفات السيارة راهي تساهم في وجود حريق. هنا مهم جدا أنه كما حكينا نتفقد السوائل اللي أذكرتهم تو لتجنب وجود حادث،
2: أو زادا نجم نخلو حاجة في السيارة من بين الأسباب الأخرى، نجم نخلو حاجة قابلة للاشتعال مثلا زادا من بين الأسباب زادا.
3: نعم أيوة. راه اي حاجه موجوده في السياره قابله للاشتعال راه اشعه الشمس تخليها معناها
2: تنفجر
3: نعم تتفجر داخل السياره ونجم يكون مش موجود راه السياق معناها النجم يكون السائق مش موجود وسيارته محطوطه تحت اشعه الشمس اي معناها برودوي موجود سائل او اي موجوده قابله للالتهاب نجم تساهم في وجود الحريق
2: سي صابر هنا النجم نقولوا حتى زاد بالنسبه للاطارات نجم تنفجر وتسبب في حادث لا قدر لكن ثماش علامات السائق يلزم ينتبه لها قبل ربما تعطي معناها تنبيه تنجم تمنعه نجم يدرك الامر
3: العاده بالنسبه نعم في العادة بالنسبة للحريق اللي يصير للعربات يصير فجأة بس علاش الساق يتفاجئ وما يعرفش يتصرف وبرشا للأسف معناها حسنوا في الطيارات نتاعهم وتوفوا جراء أنه صار معناها حريق فجأة وما تفطنش ليه معناها من الأول ما خذيش احتياطاته وما ثبتش شنو هو مصدر بتاع الحريق او شنو هو مصدر بتاع التسرب وبقى في سيارته وربما يكون معاه مرافقين هكا علاش نحن ديما السائق نقولوا له ديما تنتبه حتى للرائحه راهو الرائحه
2: إيه نجم تما ريحه الدخان نجم كان نعم. مؤشر لك الحراره هذاك نجم يكون طالع شويه
3: نعم الشيء هنا في الحاله هذه اذا كان السائق تفطن الى وجود الحريق اول حاجه يعملها يوقف السياره
2: ايوه
3: يزم وقف نعم يزم وقف السيارة علاش لأنه إذا كانت السيارة بتمشي تمشي ثم هواء أكل هواء يساهم في زيادة اشتعال العربة ماذا بينا توقف السيارة معناها ما عادش تمشي ما عادش تسير السيارة هنا كذلك أطفئ المحرك الموتير يلزمها تكتوه معناها هنا مهم جدا ما نخلوش الموتير يختم معناها نسكت الموتير وكذلك نحي اللي كوز دي باتري اللي هما هذوما اللي يعدون الكهرباء للمحرك واللي بقيت الأجهزة الكهربائية في السيارة مثالش السائق يكون عنده فكرة على الأجهزة اللي موجودة متاع الباتري يجب يتعدى ديرك نحي اللي كوز به هنا مهم جدا أن هبط الركاب من العربة ما نبقاش نستنى نقول لا والله حاجة بسيطة ومثالش وقتها ونشوفها لا يلزمنا ديركت نهبط الركاب من العربة ونثبت مين جاي التسرب سواء كنا حكينا معناه كهرباء أو وقود ونحاول كيفاش ننقذوا العربة من الأول مش نخليها لنتشد معناها كيفاش يقول القائد نحن ننقذها اللي هي إجبارية تجهيز العربة بقارورة إطفاء للأسف أنا جن العربات اللي تسركين
2: تفتقد ما يحطوش
3: نعم نعم خاصة في فصل الصيف راه مهم جدا سواء عربة نقل عمومي أو عربة خاصة راه مهم جدا أن تكون مجهزة بقارورة إطفاء باش نجم نسيطر من الأول على الحريق باهي هنا الاتصال بالحماية المدنية
2: واضح والله إذا مش نقولها لك الاتصال بالحماية المدنية هذا نقطة مهمة برشا نعم.

0: تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية وخلال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس الذي انتظم في الأسبوع الفارط بمدينة قفصة، تم تقديم دراسة الاستراتيجية للمنطقة اللوجستية بالجهة لربط الجهة بالأروقة الاقتصادية مع الجارتين الجزائرية والليبية وعلى المدى المتوسط مع السوق الأفريقية. الدراسة أشارت إلى إمكانية توفير منطقة على مساحة 50 هكتارا لإنجاز ميناء جاف لاستقبال الحاويات من الموانئ الساحلية لتصديرها إلى الجزائر أو تحويل المواد الأولية وإعادة تصديرها، وسيمكن المشروع من توفير مواطن شغل إضافية لأبناء الجهة وفق الخبير الدولي في استراتيجية التنمية الأسعد الشرايتي الذي أعد هذه الدراسة.
1: قمت بإعداد الدراسة استراتيجية للمنطقة اللوجستية بقفصة اللي تلبي كل تطلعات الولاية على مستوى جهوي أو وطني لربط المنطقة بالأروقة الاقتصادية مع القطر الجزائري ثم مع القطر الليبي وفي أمد متوسط مع القارة الأفريقية. دراسة تتكون من 4 أجزاء اللي هي تقديم المشروع كخصوصيات كمكونات كأهداف استراتيجية، مثل رؤية استراتيجية للدولة التونسية تعبر على توجهاتها، كما تتعرض الدراسة إلى التوجهات الاستراتيجية اللي تمثل توفير منطقة على مساحة حوالي 50 هكتار، تمثل ميناء جاف يتم فيها استقبال كل الحاويات من الميناء سوسة صفاقس ولا جابس من أجل تصدير إلى الجزائر أو من أجل تحويل المواد الأولية لهنا ثم إعادة التصدير. المشروع باش يوفر عديد مواطن الشغل على نطاق الشركات الخاصة.
0: تنفذ الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية توزر مجموعة من المشاريع المتعلقة أساساً بتهيئة وصيانة عدد من المسالك الريفية والطرقات. يطلعنا عنها بأكثر تفاصيل ثابت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزر.
2: مشروع تهيئة 16 كيلومتر ونص من المسالك الريفية في ولاية توزر بمعتمديات الدجاج وتوزر ونفطة قيمة 16 مليار و900 مليون. مسلك الحام الشباط أيضا تم فسخ الصفقة متاعه وعاودناه توا من جديد، إن شاء الله على قريب يجيبونا صفقة مسجلة إن شاء الله في غضون فترة صغيرة تنطلق المقاولة هذية 15 كيلومتر صيانة. أيضا مسلك مراحل حوار في نفطة بطول 9 كيلومتر أوروبي بقيمة 4.4 مليون دينار انتهت الأشغال. مسلك دغومس المحمية المقاولة وخرت شوية صفقة بقيمة 2 مليارات و500، خذت مقاولة الإداري ولكن ما زالت متأخرة شوية. عنا المسلك الغواطين نفطة ومسلك أولاد الغريسي توا واصلين في حدود 70%، ومسلك شاكمو العودية توا واصلين في حدود 50%، مسلك سندس بير الحوش المقاولة توا اشتزل الصفقة وتنطلق في الأشغال. المشروع الآخر عملية خصفك التصميم اللي سارت في الشط من اللي جاء سيد الوزير في أكتوبر اللي فات 25، عيننا مكتب دراسات قام بالدراسة وعملنا أكل دوفر مرتين، مرة أنتركتير وهو مرة ذيك وعملنا أعلان طلب عروض ثاني، حاليا في التقييم العروض وإن شاء الله نلقوا مقاولة تنطلق الأشغال في غضون فترة صغيرة بحولنا.
0: أكد رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بولاية قبلي محمد أنور حامد استكمال مرحلة الدراسات الخاصة بمشروع الفنون مركز الفنون الدرامية والركحية ليتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجال على حد قوله.
3: مركز فنون درامية ورقحية بقبلي المشروع توفى المرحلة متاع الدراسات متاعه وإن شاء الله باش يتم الإعلان عن طلب العروض في أقرب الأجيال. نتوقع التنسيق مع الإدارة الجهوية والتجهيز إن شاء الله في أقرب الأجيال باش يخرج طلب العروض وإن شاء الله هون مثمر ونلقوا مقاول معنا باش ينزل المشروع هذا اللي هو باش يكون ضافة نوعية للجهة ككل. بعض المشاريع الأخرى ما زالت معطلة لأسباب مختلفة، أبرز سبب هو نزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض. نذكر في السياق هذا المكتبة العمومية بالفوار والمشروع تهيئة وصيانة المكتبة الجهوية بقبلي القسط الثاني، مشروع هذا يبقي معطل سنوات. وحتى في طلب العروض الأخير معناه تم فسخ العقد بعد تم إسناده لمقاول. بقية المشاريع إن شاء الله في طور الدراسات إن شاء الله تم إنجازها في قرب الأوقات، كما أشغال تهيئة المكتبة العمومية بتوز الجنوبية اللي هي زادة في مرحلة متقدمة من الدراسات. مشروع احتياط مسرح وطلق هو في الحقيقة ما يعنيش وزارة الشؤون الثقافية ولا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي، أساسا هو مشروع

0: بلدي، لكن بطبيعة الحال يبقى في مجال ثقافي. إن شاء الله زاد عدد نلقوا حل في المسألة العقارية ولا في إسناد قطعة الأرض اللي باش يتم إنجاز المشروع عليها، وإن شاء الله نعمل صفة عامة أن البنية التحتية للقطاع الثقافي بولاية قبيلي باش تكون أحسن في الفترة القادمة في السنوات القادمة بعد استيفاء جملة المشاريع نتاع البنية التحتية اللي تكمل دور الثقافة والمكتبات العمومية ومركز فنون درامية. إن شاء الله المشاريع هذه كلها تتقدم اللي في طور إنجاز الله يتم استكمال الإنجاز نتاعها في دورة رسائل إن شاء الله يخرج طلب عروض معناه وتم إسناده للمقاولين. بالنسبة للمشاريع المعطلة نلقوا حلول سواء معناها متعلقة بمشاركة المقاولين طلبة العروض وإلا في المشاكل العقارية اللي تم بعض المشاريع.
1: في الجهات أيضا وبولاية سيدي بوزيد وفي إطار البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة تم إنجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الجماعية بمعتمدية السعيدة. مراد عزري المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد يقدم التفاصيل.
2: في إطار متابعة عناصر المشاريع برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية السعيد، نذكر أنه تم إنجاز مركز الصحة الأساسي وهو مجهز ومستغل حاليا بالغابة السوداء، إضافة إلى بناء 8 محلات لفية البعثين الشبان مستغل حاليا بداية من شهر سبتمبر 2025. كذلك تم تزويد الحي الشمالي 32 عائلة بالماء الصافي للشرب، تهيئة مسلك الثوابتية، إضافة إلى تهذيب الحي الشمالي منطقة البلدية السعيد. كذلك خلال شهر جانفي تم الانتهاء من بناء سوق بلدي بلدية السعيدة 1,300,000 دينار، مكونات 19 محل منها 12 محل لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والسمك، إضافة إلى بعض المكونات الأخرى من المرافق الصحية والإدارة. تم تزويده بالتيار الكهربائي وشبكة الماء الصافي للشرب. الهدف الأساسي هو أنه البلدية محطة جديدة، تطوير البنية الأساسية بمعتمدية السعيدة، تم إحداث السوق جديد البلدية، الهدف كذلك توفير فضاءات لبيع الخضر والغلال وتنظيم مسالك التوزيع، تحسين البنية الأساسية ببلدية السعيدة، إضافة إلى خلق فرص عمل لبيع الشباب.
1: تنطلق اليوم الاثنين 29 من جوان دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بحضور 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات هذه الدورة من 29 من جوان إلى 2 من جويلية القادم على أن يتم التصريح به نتائجها يوم 12 من جويلية. يذكر هنا أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. وفي الجهات وبولاية قفصة يبلغ عدد المؤجلين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا 1,653 مترشحة يتوزعون بين 1,415 تعليم عمومي و131 تعليم خاصة، بالإضافة إلى 107 مترشح فردي، حظا موفقا لكل المؤجلين لهذه الدورة. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة شركة نصير الكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تحتضن تونس العاصمة اليوم الاثنين 29 من جوان لجاري فعالية المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي وتشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية. وأفاد منظمو هذه المبادرة بأنه في ظل التحديات المناخية والمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، تسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين نجحوا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة واعتماد ممارسات مستدامة تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الحوكمة البيئية. وسيخصص المؤتمر الصحفي اليوم لتقديم أهداف الجائزة ومحاورها ومنهجية التقييم المعتمدة والفئات المستهدفة، إلى جانب استعراض مختلف المؤسسات والهياكل الوطنية الشريكة والمنخرطة في هذه المبادرة. هذا ويرى القائمون على المبادرة أن الجائزة ستشكل آلية لتحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في النجاعة الطاقية ونشر ثقافة التقييم الموضوعي وشفافية وتشجيع تبادل أفضل الممارسات، بما يعزز تنافسية النسيج الاقتصادي التونسي ويدعم أهداف البلاد في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. في أخبار العالم، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يقضي بوقف الضربات المتبادلة بينهما وإنهاء كافة الأنشطة القتالية الأمريكية ضد إيران، تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين يوم غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وإن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم بين إيران لم تلغى وإنها ما تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران ما تزال قائمة ونشطة في عقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الصهيوني أن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية أرضية لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان. من جهته، أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه، وذلك في عقاب ما وصفه بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الحزب في بيان أن القوات الصهيونية نفذت عمليات نسف وغارات جوية مكثفة على عدة مدن لبنانية. في ختام نشرة الثامنة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أكثر من 50,000 مترشح يجتازون اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 حظا موفقا لكل المترشحين. اليوم الإعلان بتونس العاصمة عن إطلاق أول جائزة وطنية كبرى للنجاعة الطاقية. وربط ولاية جفصة بالأروقة الاقتصادية بالجزائر وليبيا وعلى المدى المتوسط مع السوق الإفريقية أبرز محاور دراسة استراتيجية للمنطقة اللوجستية بجفصة. نقطة والنهاية لهذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال عبادي. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

0: بالنسبه للبارح في قفصه سجلنا 38 درجه كحراره قصوى، اليوم ان شاء الله نسجلوا في قفصه 40 درجه، هي اكثر المعدلات العاديه لهذه الفتره بحوالي 3-4 درجات، خاصه انه نحن نستقبلوا شهر جويليا، الحراره هذه قريبه لمعدلات شهر جويليا. بالنسبه لحال الطقس باش تكون سحب قليله باغلب الجهات، بينما العشيه تكاثف بالمناطق الغربيه خاصة الوسط والجنوب، تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار، والرياح القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة وتتقوى أثناء السحب الرعدية. السحب الرعدية هذه باش تكون معنية في ولايات القصرين قفصة وسيدي بوزيد، ماهيش تكون كمية الأمطار، ماهيش تكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلا شطرة. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب، بينما الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كما قلنا توزر القفصة اليوم 40 درجة، توزر كيف كيف 40 درجة وقبلي 41 درجة.
1: نساء الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس،
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 28 دقيقة وين ما كنتم، نهاركم زين مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بكم حتى للتسعة ونص في شبكة صيف 2026 في برنامج نسيم الصباح. ما زلنا معاكم، تسمعونا على موجة الاف ام، تسمعونا على الانترنت www.radiogafsa.in، تابعونا على الابليكاسيون لإذاعة تونسية وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. وزارة الصحة تدعو مع ارتفاع الحرارة و فصل الصيف إلى جملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجة الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كنا حكينا في حصة سابقة على هذا الموضوع، لكن حابين نأكد على التوصيات اللي قامت اللي حكيت عليها وزارة الصحة مع دكتور عادل خلفلة، طبيب عام مختص في الأعشاب وطب الأرضية. دكتور صباح الورد.
2: صباح النور، صباح الخير بكم وبمستمعينا الكرام في هذه الحلقة. ولو منع للبشاء مدى أهمية الحلقة وإعادة هذه الحلقة نظرا لموجة الحرارة اللي تمر على البلاد ديما نحاول ننصحوا منع المواطنين كيفاش الوقاية من ضربة الشمس وشنو العلاج نتاعها،
1: خاصة التركيز على الأطفال والرضع وكبار السن ونساء الحوامل والمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، حابين نأكدوا عليهم. دكتور تفضل.
2: فعلا احنا يجبنا نفهم الضربة الحرارة ترتفع عادة في فصل الصيف ما بين 11 حتى نقول 25 الأوقات دي نحب نقوش الواحد يسقوزي برشا لأشعة الشمس. كذلك في الفترة هذه الكثرة من شرب الماء، كذلك ماذا بينا الإنسان بشكل أموره كذا يلبس بنظلة تنزي وقاية على حرارة الشمس. زاد أكد الإنسان ديما يشرب الماء وديما يقعد في مواقع تبدأ ثم الظل أكثر حتى الكليماتيزاسيون،
1: خاصة الكبار في السن. دكتور الكبار في السن ينسوا حتى باش يطلبوا الماء ولا يشربوا الماء، معناها لازم احنا معنا نذكروهم ديما.
2: ديما الماء الكبير في العمر ولا في اكس دي سواف ما يحس بالعطش، فبالتالي ديما الأهل تاعي يذكروه بشرب الماء بشكل ديتيزان ولا الماء. ودير صغير زاد تفصيل ماء غرضة مثلا للسخانة برشا بشي عملية تعرق تسبب لها في شيح من الماء. يعني دونك احنا دينا معاوض الماء يبدأ موجود في الفترة هذه، الإنسان ما يشرب نهار كامل أكثر من 2 لتر ضوء، لكن يشرب يحط أكثر من لترتين من الماء. وخاصة الحالات اللي هم عندهم أمراض المزمنة كمرض السكر وضغط الدم والحوامل، هذا حالات استثنائية يقول له عرضة أكثر سوصيب أكثر بأشعة الشمس. يلزمنا احنا الوقاية، وخاصة تو في فترة الفاكونس الإنسان تمشي للمشتوت تمشي للمسابح، فبالتالي العرضة تكون أكثر للأشعة والإنسان يتيأس يبدأ يفصل ما هو في بالة بارد، لكن راسه يبدأ عرضة إلى الماء، لكن استشعار الحرارة ما يفكش. دونك احنا ديما تظل يكون الإنسان بشكل أموره في فترة قديمة اللي صباح بكري القيلولة،
1: خاصة اللي يخدموا ربما كما اللي يخدموا في المرمى مع البنية ولا الناس اللي عندهم رياضيين ولا
2: أي اللي يخدموا في المرمى ماذا بينا في الفترة هذه يخدموا صباح بكري فترة صباح فيها بس ويخدموا داخل ملا في الظل ملا بس ملا في عرض إلى الشمس. احنا هذا كل ما نهى وقاية بحنا فيه.
1: شنية العلامات دكتور؟ شنو العلامات ربما اللي
2: يلزم
1: معناها
2: تدخل معنا؟ اي ثم العلامات الخفيفه، العلامات اللي تبدا قراب شويه. أيوة. الخفيفه يبدا تصرح عطشان، تصرح تعب، يجعط راس دوخه، تصرح وجه بدنا سخون، عمليه تعرق، يجي دي كرامب بينوزين كان في بيرو. والعلامات معناها الساقطه والقراب هما اللي تبدا حرارة الجسم مرتفعة أكثر من 40 درجة يصل إلى حتى حالة الهديان دي كوفي جاو، يعني مش من حتى في
1: ما عادش نجم يتكلم
2: وما نجمش يعني حتى حالات من الصرع في حالة استجابية من يركضوا حتى في الإنعاش ويعملوا لها عمليات التبرد وفهمتي شوي شوي فندق داري هيدراتاسيون خاطر ديما ضربة الشمس تبدا فيها نسبة معينة من الديزيدراتاسيون يعني من الشياح توصل حتى إلى منها اندثار الخلايا نتاع العضلات يعني الربيونيز اللي حالة من المتفضلة برشا. بالنسبة لي هم اللي يمشوا للشطوط وكذا ديما يعملوا دي ذكرات في صالة يعني خاطر هو كذاك عرضة للشمس ما يحسش بها أما يعمل عملية معناها احتراق معناها بريلي تاع بريلي فريس حتى 20 ديجري
1: عطي
2: ظاهرة في الوجه تحرق ما يفيقش خاطر فيه يعبس الماء ويرجع يتم دونك ديما يسمى الوقاية نلوج على بلاصة فيها الظل يلزم اللبسة تبدا خفيفة يلزم مسرشات ديما حوايج باردة واحد يشربها كذا الماء ثم الماء
1: العصائر الطبيعية لتيزان زاد نجمو نعاونو بيهم وديما ردوا بينا كما كنا نحكوا دكتور على ربما الكبار في السن والبيبيات صغيرين هذوما ديما تفقدوهم احنا بالماء وكان عندهم دواء باش ياخذوهم ولا حاجه خاطر يبدو معناها ما عندهمش الاحساس بالعطش كما كنت تحكي وان شاء الله صحه دائما الناس الكل هذه ربما توصيات حابين نعاودوا ناكدوا عليها في حصه اخرى لانه معناها الحراره قاعده ترتفع وموجه حر كبيره ان شاء الله معناها جايه كما نعرف الصيف نتاعنا معناها قاسي شوي هذاك علاش ردوا بينا وحابين ناكدوا على هذه التوصيات
2: ديما الانسان يتعرض الى الشمس تماما لديه ديما يكون راحه في يعمل حال في عايز بالدم معناها يفرش كراحه
1: ديما يدوش ديما
2: الرقبه الراسه بالماء يعني تبقى مبلوله
1: في
2: كيف يمشي الحمام يخرج الدنيا سخونه وفهمت ما يشربش الماء البارد ديريكت دونك يمكن تم تضرر شوي شوي شوي
1: شوي
2: يكمل يصب على روح الماء البارد يمني باش يهز الشحنة نتاع السخانة.
1: وردوا بالنا زاد معناها دكتور من بعض الحاجات اللي أنا نلاحظ فيها صراحة هو شرب الماء البارد برشا معناها تلقاه ماء من الفريجيدير بارد برشا وديريكت تشربوا ربما.
2: مش بارد برشا.
1: أي مش باهي.
2: يدور للكبد وكذا.
1: يدور حتى الكلى زاد.
2: يكون فريش اللي هو باش يهبط في درجة الحرارة نتاع البن. والإنسان اللي كان تعرض إلى سخانة وماشي هو باش يمشي. يوم في الشط ولا في ولا نقول احنا البيسين ولا في المسافة طويلة لكن معناها نقول احنا أجبرة باش يكون تحت أشعة الشمس
1: أيوة
2: مش بس كون هذيك ينقص ديريكت في الماء خاطر تصير شوك ترميك كذا ضربة ضوء
1: أي
2: بشوي
1: بشوي
2: في هيدوب ينقص الماء هو بكستان هذيك يعبط للقاع ما يطلعش دونك يلزم يعمل دوش بشوي
1: أيوة
2: لين بدنا يبرد وبعد يعبط يوم كيف ما نبيش ديريكت بلونجون ديريكت دونك ديما يمشي الماء بشوي بشوي بعد لين بدنا يقع تخفيف للمخ ويجي معلومات اللي هو راه ثم تغير في درجه الحراره
1: واضح اذا تغير معنى الحراره اللي كان في دوش ولا باش نشربوه يلزم بشويه بشويه للجسم باش معناها ما يجيش شوك هكاك معناها قوي ونجم يسبب على قدر امراض يعني شكرا دكتور ان شاء الله صحه دائما لكل الناس الكل ان شاء الله صيف يتعدوا كل سلاميه بقدر ربي شكرا لك دكتور عادل خلف الله طبيب عام مختص في الاعشاب والطب الارضيه يومك سعيد والى اللقاء

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح

0: محمد منير وصلنا ل 8:39 دقيقة. شد صحيح سينزار في محمد منير ورمزي شد صحيح في ضيفي اللي ينتظر فيه سي محمد سي فوزي زيدي رئيس جمعية تونس الزيتونة. وباش تحطوا على زيت الزيتونة وما أدراك ما زيت الزيتونة اللي يمثل مورد رزق ساعة للفلاحة للتوانسة ويمثل زادة تونس في المنارات العالمية منارة تونسية خارج تونس. تظاهرة بعنوان زيت الزيتون تثمين زيت الزيتون التونسي من المحلي إلى العالمي, هذا هو اللي نطمح له صراحة. وشفنا قديش الميدالية ذهبية أخذها زيت الزيتون التونسي عالميا. مش تحدثوا مع سي فوزي زياني حول هذا الموضوع. صباح الورد, مرحبا بك.
1: صباح الخير, تحية ليك ولكل المستمعين إذاعة قفصة.
0: إذن تحكينا فكرة, تعطينا فكرة ساعة على التظاهرة هذه, وبعد التظاهرة هذه ربما من الأهداف اللي تطمح لها الجمعية وشركائها في تثمين زيت الزيتون التونسي عالميا. سي فوزي,
1: يقبل كل شيء نحط الإطار العام. هي فكرة عندها معناها تخدم عندها تقريبا حوالي 8 أشهر. 8 أشهر يعني مع أول شريك أساسي في الموضوع, علش إحنا عندنا كونسيبت اسمه أوليف أليون مع هيئة التوأمة جرنوبل ساكس اللي عندها 52 سنة من معناها من الوجود. هذه طورنا معها مع الجمعية هذا المبدأ باش يتخدم ويصير في النزل وممكن في بعض الأماكن الأخرى اللي فيها معنا السياحة تكون موجودة والسياح الأجنبي. وكذلك تعاملنا مع المعهد الفرنسي بسقف هام جدا, وكذلك بدون ما نعمل بيبليسيتي نزل من احد النزل في سقف اللي كان هو من المبادرين يعني في هذا الفكره الجماعيه اللي بدات عنده يوم الثلاثاء 22 يعني جوان بحضور سفيره فرنسا في تونس وجات بسقف. وعاودنا التجربه في نزل ثاني يوم الجمعه 26 نوفمبر, ومن ذاك الوقت وفما الطلبات موجودة. احنا الهدف كما سيادتك قدمت احنا التثمين, وما ادراك ما التثمين علاش, لعدة اسباب مش نذكرهم الكل. السبب الاول احنا تونس مازلنا غير معروفين في عديد البلدان رغم الميداليات ورغم خاطر الميداليات هذيك يزمى معنا نحلو عليها كتير جدا معنا ناخده في الميداليات الذهبية وبرشة ميداليات في مسابقات ممتازة ومرموقة.
0: أيوة.
1: ونأخذ كذلك في ميداليات وبرشة ميداليات في مسابقات يعني انتع تجارية معناها نبهر روحي وكهو خذيت ميدالية شاركت ناخو ميدالية
0: ومن بعد شنو والتسويق
1: ومن بعد ما نعمل حد شيء وممكن حتى تضرك على خاطر انت كشاري أجنبي تعرف العالم كيف هو انت جايب لي ميدالية من هنا عليك ما جبتهاش من البلاصة الفلانية ما هكا ولا بجلدالي انت سيادتك لما توقف على نصبة نتاع خضرة مش ما تشيش على بعضه سيدي اللي يعجبك واللي عنده سمعة والبالي وال يعني واللي ما غير
0: الكاليتي باهية
1: احنا هذا التمشي نحبوا التثمين باش نتعرفوا اكثر في الخارج. التثمين كذلك اللي هو ما معلب لانه احنا اكثر الارقام الاخيرة تقول معنا صدرنا 87% سائب والبقيه معلب, وهذا حتى التعليب اللي طلع القيمه نتاعه نظرا للاسعار ما كانتش مرتفعه السنتين الفارطه اعطانا قفزه نوعيه والحمد لله, وان شاء الله تتواصل وكان كل عام نعمل 5% اضافه ونمشيو للتثمين الافضل. وثم كذلك يعني احنا عندنا خصوصيات كبيره تاخذ جهه قفصه احنا نتكلموا اليوم مع اذاعه قفصه.
0: ايوه
1: اذاعه قفصه ما عندهاش زيت معناها ولايه قفصه ما عندهاش زيت واحد, عند الزيت نتاع الجبال عند الزيت نتاع المنطقه الفلانيه هم دي ميكرو كليما مش كيما سيدي يعيش مش كيما تنب يعني. وبالتالي هذا نحبوا نثمنوه باش من خلال مثلا التعريف في كل منطقه ماشي توقع هذه الفضاءات اللي سميناها هي بالفرنسيه اسمه بار اويل بالعربيه هو فضاء لعرض زيت الزيتون, وبالتالي يولي والسائح الأجنبي حتى التونسي اللي يحب يكتشفها ما تنسى تحب تكتشفها يقول لك نحب ناخذ زيت السند انا نحب ناخذ زيت الجيف انا نحب ناخذ زيت جربه
0: زيت الشمال الغربي. كل منطقه عندها خصوصيه نتاع الزيت
1: 24 ولايه حتى في تونس العاصمه
0: ايوه
1: عندنا زيت ولايه تونس عندنا زيت. وبالتالي هذا يلزم يخرج للعلن. انت قوتك فين تونس هي قوتنا، من أهم الحاجات نتاع قوتنا هي إحنا عندنا خصوصيات كبيرة في بنجردين هو شديد نتاع بنجرد، وبالتالي هذا يلزم نثمنوه عبر هذه الآلية اللي نحبوها تتعمم في تونس الكاملة من خلال هذه معناها التجربة نتاع تونس الزيتونة والشركاء اللي تملك وتكون موجودة وندعموها، وصاحب النزل وأي مكان آخر فيه معناها الزيارات السياحية يعرف بمنتوج بلاده. هام جدا لما يدخل السائح يقول راهو تدخل تو في الوتله نتاع تونس. سيادتك ممكن حتى عطاير مثلك تقول لي عمري ليش حاجه كيما بلاد الزيت وبلاد الزيتون. يمكن تلقى وحيد بوتيك يبيعوا فيها في برشا حاجات، اما باش تلقى فضاء مخصص هذا للشيء ب 10 12 15 الله اعلم قداش من ماركه، راهو هذايا غير موجود. وعيد في تونس بلاد الزيت الثانية في العالم على مستوى التصدير والإنتاج والأولى على مستوى إنتاج وتصدير الزيت البيولوجي، من نلقاوش فضائيات كما هذا في نزل نتاع 4 نجوم وخمس نجوم واللي يجيوها عدد سياح رهيب في الصيف. بالتراسك الصيف الشهرين هذوك تلقى دخلوا للوتيل إذا هو عنده طاقة استيعاب 400 ولا 500، تخيل أنت يضربهم هذوما في 60 نهار، أحسب على عام كامل على 60 نهار برد تلقى آلاف. وكان كل واحد مش ياخذ دبوسه معه، شاف الدبوسه وبعد يراها في البلاد اللي هو فيها يولي يشي يقول الدبوسه هذه شفتها. يعني هي العمليه
0: ما ننسوش سي فوزي معناها الزيت اللي يباع تحت علامات اجنبيه، معناها تجاريه اجنبيه زاده، ما اللي هو معناها مشكلة بالنسبة معناها الزيت متاعنا، وربما لازم تعديل بالنسبة لسياسة الدولة فيما يخص الصادرات وبيع الزيت معناها كيكة يعني يعبى في الخارج.
1: يعني الزيت الزيتون البيولوجي يعني هذه معناها كيكة، وقت الزيت الزيتون البيولوجي يتباع سريت ويتعبى في الخارج ويتباع على خاطر معناها راهو كي تقول زيت الزيتون البيولوجي مش احنا التوانسة قلنا هو بيولوجي، راهو المصادقة عليه جات عالمية. وبالتالي حتى حد يشك انه هو هذاك بيولوجي يتخذه ويتعبى ويتباع
0: برا.
1: الفلاح فلاح زاد لهنا يعاني لانه يلقى روحه ينتج في البيولوجي وكيف نجيو نشريو من عنده. الفرق ضئيل جدا، ثم برشا فلاحة في تونس رجعوا للكونفونسيونيل ما يسمى، يعني خرجوا من البيولوجي خلت انا زيت قاعد نتعب ونعمل معناه وقاية واحد شيء وسيرتيفيكاسيون بالفلوس ومن بعد انا نجي نبيع يزيدني 100 فرنك في الكيلو. لا مثلا تو فما تحسن من نكروش وما نكونوش معناها متفاهمين، انما المجهود راهو مطالب حتى الدولة باش تجي تعين بالتمشي هذايا. يلزمنا نعملوا برشا حاجات، راه الميداليات وحدها هذه الكم الكبير
0: مش كافيه، مش كافيه بطبيعه،
1: ما عدا 5 تقريبا معناها مسابقات محترمه معروف راهو تسال حتى تشات جي بي تي تو يقول لك معناها ماهيش فعيل. ما عدا ذلك نوليو نضروا في بعض الدول راهم قاعدين يقللوا في عام في المسابقه. ما هيش هكا كل مدور كعك كما نقولوا احنا، لا
0: ايوه
1: ما يصيرش. المهم انا نحب نحيي
0: لازم اعداد استراتيجيه سي فوزي لتطوير الانتاج قبل كل شيء، خاطر عندنا مشكله كما تعرف كل عام عندنا مشكله في حكايه والتحويل والتثمين، هذوما 3 حاجات لازم معناها
1: كله احنا
0: وعلى بكري زاد على بكري سي فوزي مش على بكري يعني تحضير الموسم القادم
1: بعد غدوه جويليا.
0: ايوه
1: انا ما شفتش حاجات اللي هي تتحكي هكا على طيب جويليا ايش مازال يدخل الصيف حتى بقى يتكلم نلقى روحنا في سبتمبر.
0: ايوه
1: على ذلك اللي احنا عندنا اصناف حتى في قفصة وفي غير الوقت
0: اي بطبيعه
1: 10 اكتوبر عشر اكتوبر تبدا راهو هام جدا.
0: فمش تفاعل معاكم سي فوزي من خلال معنا التظاهره هذه اللي مازالت متواصله نصور معناها نصور انه لازم تواصلوا فيها، هل ثم تفاعل معناها خاصه مع النزل مع المسجد؟
1: ثم تفاعل من عده جوانب، سواء النزل الحقيقه هم ولو يطلبوا شافوا لان الشيء خرج ومن ناحيه المنتجين كذلك الحقيقه علاش ما كلمتوناش قبل هذه بدايه. على كل انا على الاول حبيت نحيي هذوما النزل اللي هما راهو معناها ما عندهم حتى معناها مكسب مباشر ولا حاجة، أما فهموا ضرورة أنه كيف تونس تكون بلاد الزيت وانت ما انتيش عندك إكسبوزي الزيت. يعني فما حاجة ناقصة عندك في المنظومة، وبالتالي نخرطوا نحييهم وننتظر البقية من أجل تدعيم هذا القطاع في تونس.
0: واصلوا في المجهود إن شاء الله توصلوا لنتيجة مهمة برشا. سي فوزي زيت الزيتونة ماهوش مجرد منتوج فلاحي، هو سفير لتونس في العالم، وبطبيعة كل ما نجحنا في تثمين وفي تعليب وتسويق وتحت علامة تونسية زادت قيمته الاقتصادية والفوائد نتاعو على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني. نعرف نقدم معناها تقريبا 35 مليون يوم عمل سنويا، وما يقارب 20% من مواطن الشغل في القطاع الفلاحي، ويساهم في 10% من قيمة الانتاج الفلاحي. مهم برشا. وبالنسبة لصادراتنا زي التونسية قديش يدخل في العملة الصعبة لتونس. شكرا سي فوزي، يعطيك الصحة. بطبيعة تحية لكل شركائك في التظاهرة هذه، إن شاء الله بمزيد التوفيق لكم، وإلى اللقاء. سيد فوزي زياني رئيس جمعية تونس الزيتونة.

0: متابعات. مواصلين معكم لتسعة ونصف في نسائي من صباح وين ما كنتم. نهاركم زين, نهاركم مبروك. باش نمشوا لنفطة ومنطقة راس العين. حاضر معايا عبد المجيد البدوي مراسلنا في توزر, ومش حثوا على البئر البير المنطقة السياحية براس العين. سي عبد المجيد صباح النوم, مرحبا بك.
1: صباح الخير بسمة, تحية ليك وتحية الرمزي الفريق العمل معك صباح هذا اليوم. للمستمعين قصر الأفضل أقول لهم أسعد صباحات هذا اليوم, نهاركم فل وياسمين.
0: تحية كبيرة لكل مستمعينا في ولاية توزر الكل وفي نفطة, ونتحدث على ربما يعني أكيد المتسكنين متاع الجهة معناها عجبهم الحال, يقولون نحن معناها بالنسبة للبير الخاص بالمنطقة السياحية. سي عبد المجيد
1: فعلا بسمة صراحة بالأمس عمت الفرحة لدى الجميع بمسوكي نفطة. بصراحة طال انتظارهم, انتظارهم خصوصا بهذه المنطقة. المنطقة كان فيها بير, لكن البير من عملية الدبين تعمل كان ضعيف, دخلت منها السلطة المحلية جهوية وتم حفر بئر جديد بالأمس وعلى أساس انتهاء الأشغال هذا البئر. وهي منطقة سياحية معروفة, راس العين يقول نفط, يقول راس العين يقول الكربة, يقول جمالية المكان مع تدفق المياه في أول تجربة بالأمس صباحا. صراحة عمت الفرحة الجميع نظرا لجمالية المنطقة كما ذكرت. الكربة معروف, الكربة منطقة راس العين هي المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة كذلك ضيوف نفط مع ارتفاع درجة الحرارة. البير هذا بشي يعطي جمالية للمكان, وخاصة حتى أشغال منها الجهر الوادي القديم انطلقت مؤخرة من تنظيف وجهر الوادي القديم, وإن شاء الله قريب يتمتع منها المتساكنون ونفطة وضيوف نفطة بئر منطقة راس العين وبئر السياحية.
0: نعم, ان شاء الله بالتوفيق, وان شاء الله معنا تم الاشغال بالنسبه للمرحله القادمه المتمثله في رابط البير بمجمع مياه المنطقه السياحيه. شكرا لك سي عبد المجيد البدوي, يعطيك الصحه من نفطه. تحيه كبيره ديكم من كامل فريق الماتينال لليوم.

0: الإشهار.
1: كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي العزيزة
3: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار.
4: إيقاف قبول وصفات الكنام من الصيدليات بداية من 1 جويلية. كيفية الالتحاق بالشعاب الجديدة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: الساعة الآن تشير تمام 9 صباحا.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شرع اليوم الاثنين 29 من جوان الجاري 50,236 تلميذ وتلميذة في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل الاختبارات لغاية يوم الخميس 2 من جويلية القادمة على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 من نفس الشهر. وبولاية قفصة يقدر عدد المجتازين لامتحان البكالوريا دورة المراقبة ب 1653 تلميذا وتلميذة يتوزعون بين 1415 على المعاهد العمومية و 131 على المعاهد الخاصة، إضافة لل 107 المترشحين بصفة فردية. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادمة، داعياً إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. كما دعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة.

جوان مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

مواصلين معكم. سمعنا صفوة جارية حمودة وصلتنا للتسعة وسبعة دقائق. نهاركم زين، نهاركم مبروك. مسامي دعت قفصة وين ما كنتم، إن شاء الله إن شاء الله بتوفيق للجميع وخاصة تلاميذ البكالوريا في دورة المراقبة، إن شاء الله بالنجاح لكم، وإن شاء الله نسمع أخبار مفرحة بالنسبة لتلاميذ النوفيام في النتائج بإذن الله. تحدثوا على الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر من خلال أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات، منصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية، تقدم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات اللي تنجم تواجههم. وبطبيعة المنصة بشكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية، وبش تمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية. المنصة هذه تهدف إلى تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة اللي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة. باش يتم انطلاق العمل بها ابتداء من غرة جويلية 2026 مع تقديم عديد الخدمات على أساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي وغيرهم اللي باش يكونوا حاضرين من خلال المنصة هذه. بطبيعة مواصلين معكم مع المتابعات ومع مختلف الفقرات بالنسبة لي نسيم صباح لليوم في الأخبار الأنترنت بعد شوية، باش ناخذوا فكرة على الفقرة اللي حضرنا لكم اليوم بالنسبة لأخبار الأنترنت. قبل هذا خلنا نعطيكم توقيت العمل، التوقيت الإداري بالنسبة للعمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 2026 إلى حد 31 أوت 2026، من الاثنين للخميس من 8 حتى لساعتين ونص متاع القيلة، ونهار الجمعة من 8 حتى للماضي ساعة ونص بعد الزوال. هذا بالنسبة لي التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية.

0: من الفقرات القارة في نسيم صباح فقرة تيك إكسبريس، فقرة خاصة بالتكنولوجيا والتحول والتطور الرقمي. اليوم باش يحدثنا دكتور سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة، باش يحدثنا من خلال تيك إكسبريس على محركات البحث.
1: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا سهلت البحث على المعلومة عبر الإنترنت بفضل محركات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. حديثنا اليوم عن محرك البحث Perplexity، مميزاته، كيفية استعماله، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا. موضوعنا اليوم هو مميزات محرك البحث Perplexity. كما نعرفوا احنا شنو نعرفوا، نعرفوا محرك البحث جوجل. المحرك هذا يختلف برشا على جوجل. احنا ديما كيف نلوجوا على معلومة في الانترنت، نحبوا محرك بحث يجيب لك المعلومة exact من غير ما تبقى تلوج برشا. البربلكسيتي شنو هو؟ هو محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي. شنو الفرق ما بينه وما بين جوجل؟ هو نفسه جوجل يجمع ما بين البحث التقليدي مثل جوجل ويزيد حاجة أخرى اللي هي مساعد ذكي مثل شات جي بي تي. يعني هو محرك بحث ذكي، يعني يدل في بلاست باش يعطيك برشا معلومات وانت تختار أنه المعلومة صحيحة. هو يعمل حوصلة، يعمل دراسة للمحتوى ودراسة للمصادر بصفة عامة، ويقوم بتقديم إجابة مختصرة وواضحة للأسئلة نتاعك. شنو المميزات نتاعه؟ يعطي إجابات مباشرة مختصرة، كيف تعطيه سؤال يجاوبك إجابة جاهزة ملخصة للي موجود في الانترنت. يعطيك المصدر، يقوم بذكر المصادر، كل إجابة غالبا تكون مرفقة بروابط نتاع المصادر نتاعها، يمكنك هذا من تحقق من صحة المعلومة. حاجة أخرى، يقوم بتحديث المعلومات، يعتمد على الانترنت بشكل مباشر، يلوج على المعلومة الصحيحة، الآخر معلومة وآخر تحيين للمعلومة. حاجة أخرى، فيه أسلوب حواري. إيش معنى أسلوب حواري؟ مش كما جوجل تعطيه كلمة وهو يعطيك ليستة كاملة، هذا تنجم تحكي معه كما شات جي بي تي، يمكنك من متابعة نفس الموضوع بسؤال تلو آخر. يعني كيف تعطيه سؤال تحب تدقق في السؤال، جيست تكتب له نحب توضيح أكثر، يعني هو يشتغل كمساعد ذكي للبحث. حاجة أخرى، يقوم بدعم البحث الأكاديمي والتقني، خاطر الطلاب نتاعنا وإلا طلبة والباحثين إذا يلوجوا على معلومة لازمهم يقروا برشا منشورات علمية باش ينجم يستقيوا المعلومة صحيحة. Perplexity يمكنهم من إيجاد المعلومة من المصدر الصحيح ويعطيها من المصدر، هكاك يربحوا برشا وقت إذا هما يلوجوا على برشا معلومات في موضوع تقني معين. وين نجم نستعملوه؟ نجم نستعملوه في البحث الدراسي والجامعي، نجم نستعملوه في الحصول على ملخصات سريعة المواضيع إعلامية، مواضيع رياضية، أي موضوع، فهم المواضيع التقنية المعقدة، يعمل سنتاز، يعمل حوصلة دقيقة، مقارنة المعلومات من مصادر مختلفة. إذا أنت عندك برشا معلومات من برشا مصادر هو يجمعها كلها ويعطيك مقارنة دقيقة. لكن فما برشا نقاط لازمنا ننتبهوا لها، اللي هي ما لازمناش نسلم ورغم المميزات هذه كلها، لازم نتحققوا ديما من المصادر. إذا هو يعطيني مصدر ما نعرفش إيش كل مصدر هذاك صحيح ولا غلط، لازم نتحقق من المصادر نتاع المعلومات، خاطر هو في الاخر الذكاء الاصطناعي يخطئ ويصيب، ساعات يغلط في فهم المحتوى، إذا ما تعطيه الجملة الصحيح يغلط في محتوى السؤال، لازم تعود له سؤال بطريقة واضحة، يحتاج إلى الانترنت قوية باش يخدم طريقة صحيحة. في الختام، Perplexity هو جيل جديد من محركات البحث، لازمنا نستعملوه بطريقة ذكية حسب الأسئلة نتاعنا وحسب دقة الأسئلة نتاعنا. المستقبل باش يكون مع Perplexity، والبحث الذكي هو المستقبل نتاع الأجيال القادمة، ما عادش باش نستعملوا محركات البحث التقليدية العادية. إن شاء الله فدناكم بالموضوع هذا. شكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
0: إذا أخذنا فكرة على بريبليكسيتي اللي هو محرك بحث ذكي مناسب أكثر للبحث عن المعلومات الحديثة وإجابة عن مصادر واضحة ويناسب الصحفيين الطلبة الباحثين رجال الأعمال أي شخص يعني يحب إجابة موثقة وبسرعة. وثم النسخة المجانية وثم زاد البريبليكسيتي برو اللي هو باشتراك شهري يمكن الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تقدم عملية بحث أعمق وتحليل ملفات أكبر واختيار النموذج المستخدم للإجابة. هذا بالنسبة لي اللي يحب بالاشتراك شهري بريبليكسيتي برو. مواصلين معكم نسمعوا موسيقى عن أغنية أكيد اخترناها لكم من إيقاعات التونسية والشرقية والغربية. ثم باش نمشوا لفقرة حظك اليوم اللي كنا قدمناها قبل سبعة في إعادة.

نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمع بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

بالنسبة لي اليوم، اليوم عندنا اكتمال القمر في برج الجدي، وعند المشتري باش يتحول غدوة إلى الأسد، والأسد باش تفتح له أبواب كبيرة برشا مع دخول السعد الأكبر البرج، وباش يبقى شهور في برج الأسد. واليوم عندنا حاجة ماهيش باهية برشا، اللي هو تراجع وطارد. اليوم باش يكون حتى نهار 23 جويلية تراجع وطارد، معناها ثم أعطاب، ثم عطل في السيارات، في التليفونات، في التجهيزات. ردوا بالنا وقت اللي نكونوا فثنيا نسوقوا، تكون ثم برشا حرائق ربما، الله لا يقدر. تراجع وطارد زاد يحتم علينا انه ما نوقعوش العقود، لانه تراجع وطارد يعني انك تكمل في المشوار لكن ما تبداش بخطوه جديده. خلينا نبدو بالابراج وننطلقوا بالحمل. الحمل تحت الاضواء، عليك الحذر اليوم وغدوه، لا تخالف القوانين وابتعد عن المشاكل والصدمات. النصيحه بالنسبه لبرج الحمل، طموحك اليوم في تصاعد، فكن حازما في قراراتك المهنيه. مازلنا مع الأبراج، حبيت نواصله بطبيعة كما كنت نحكي بالنسبة للحمل. برج الثور عنده طاقة سفر وتواصل، عنده طاقة حظ كبيرة برج الثور. والنصيحة بالنسبة لبرج الثور، إن الله مع صابرين، رحلة فكرية أو مادية تبدأ اليوم لتثبيت أركان مستقبلك. بالنسبة للجوزاء، اليوم يشتغل بأمور المال المشترك. الجوزاء يخمم في برشا فلوس، وبداية من 1 جويلية باش يلقى حل لعدة أمور تفتح لك مساحات من الحظ. يا برج الجوزاء، نصيحة الحظ ليك مراجعة عميقة لمواردك المشتركة تفتح لك باب للرزق. برج السرطان، الاكتمال اللي يكمل معاك جملة من التحديات. يا برج السرطان، ثم شراكة تكتمل، كثير من السرطان اللي يتزوجوا بالنسبة للأيامات هذه. نصيحة برج السرطان المؤمن، مرآة المؤمن، كن ثابتا لكي لا تنجرف خلف العاطفة. برج الأسد، تنظيم لروتينك اليومي هو اللي بيش يخليك وبش يحفظ هيبتك أمام الآخرين. برج الأسد مشغول جدا، التزامات وضغوطات، رتب أولوياتك يا برج الأسد، وهكا يكون وضعك ممتاز. ومع دخول المشتري إلى برجك بش يكون إن شاء الله يوم الغد. بالنسبة لبرج العذراء، برج العذراء عودة لعلاقات، عودة حب، هو أفضل الأبراج. برج العذراء بالنسبة لي اليوم غدوة تجد حلول لعدة أمور، ونصيحة الحظ ليك الخيرة فيما اختاره الله. إبداعك اليوم يولد من رحم الجدية والالتزام، ففتق مواهبك يا برج العذراء، هو من أفضل الأبراج بالنسبة لليوم. نمشوا لبرج الميزان. برج الميزان 29 و30، ينتبه برج الميزان من بعض المشاكل والتحديات العائلية، الوضع يتغير لصالحك بعد 1 جويلية. استقرارك اليوم يبدأ من ترتيب بيتك وحسنك الداخلي، هذه نصيحة الحظ لبرج الميزان. العقرب، من ملوك الأبراج، الحظ على باب بيتك يا برج العقرب، انطلاقة كبيرة، استفيد من نهارين هضومة، عندك سفر وقدرة على الإقناع والتوسع. نصيحة برج العقرب، الكلمة الطيبة صدقة. القوس، يكتمل عندك المال، تحكي على الفلوس، لقاءات، تحكي على مشروع. بالنسبة لبرج القوس، نصيحة القمر، يودع دارك فاستودع أمانيك في عمل ملموس يضر عليك خيرا، هذه نصيحة الحظ بالنسبة لبرج القوس. برج الجدي، برج الجدي القمر عندك اليوم، يعني أنت المستفيد الأول، تستغل الفرصة، اكتمال القمر باش تاخذ به قرار لحاجة مهمة كنت تخمم فيها، لكن انتبه لتراجع عطارد. هذا بالنسبة لبرج الجدي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، القمر يدخل دارك صباحا، فاستعد لفيض من القوة والتمكين والمسؤولية. بالنسبة لبرج الدلو، ينتبه برج الدلو لموضوع المشافي والسجون، عنده فرصة سفر أو هجرة، فرصة عمل وكشف لأعداء. هذا بالنسبة لبرج الدلو من 1 جويلية، الحظ عندك يا برج الدلو. والنصيحة، نتذكروا القول المعروف، من عرف نفسه عرف ربه. برج الحوت، برج الحوت البرج الحنون، هو من أفضل الأبراج. برج الحوت اليوم وحتى غدوة يحقق أمنية بمساعدة صديق، فرصة للنجاح وتحقيق الأهداف، وتلقى داعمين لك يا برج الحوت. ونصيحة الحظ بالنسبة ليك، وتعاونوا على البر والتقوى، أهدافك اليوم تتحقق من خلال تواصلك مع المخلصين.

بصوت ريان يوسف وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم صباح. حبيت أعطيكم فكرة بالنسبة لبعد إن شاء الله مع العشرة يكون برنامج المرية وبشكون بطبيعة من تقديم الزميلة سمية رجب في مختلف الفقرات من العشرة حتى نصف النهار. أخبار 24 ساعة, صوت المواطن, إشكالية قطاع الماء في حي الشباب المتلوي, وبالنسبة للجهات المجلس اليوم بشكون المجلس المحلي بالرقيب. في المشغل نتحدثوا على إدراج شعب جديدة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية بقفصة, دليل السياحي والتربية المندمجة وتفاصيل التحاق بهذه الشعب, وكذلك الحديث عن إيقاف قبول وصفات الكنان من الصيدليات بداية من 1 جويلية مع سيد زبير جيجا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. وباش تحطوا في المتابعات كذلك على حملة لتقصي سرطان الثدي في الكتار, بشكون غدوة إن شاء الله من تنظيم الهلال الأحمر مع سيد فوزي عمار منسق فرع الهلال الأحمر بالكتار, وبقية المتابعات في البرنامج من 10 حتى نصف النهار.

0: إذن المرأة باش تكون بعد إن شاء الله مع العشرة مع سمية أرجب. شكرا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية جيكم من نزار رويسي، كمال عبادي، كمال التومي، رمزي أفضل، وبسمة عمادي، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
2: سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
4: الحليب جزء مهم من غذائنا اليومي، أما طريقة الحفظ والاستهلاك تنجم تكون فيها مخاطر على الصحة. شنية أهم الاحتياطات وكيفاش نضمن السلامة الغذائية؟
5: الحليب البقري يعتبر من المواد الغذائية الأساسية وذات الاستهلاك الكبير، إلا أنه سريع التعفن، يمكن إذا ما عرفناش نتعامل معاه يتسبب في نقل برشا أمراض، نذكر منها الحمى المالطية، عافانا وعافاكم الله. هك علاش يلزمنا ناخذ احتياطاتنا عند التعامل مع المادة هذه، ويلزمنا نغليوه على نار خفيفة لمدة ما تقلش على 4 ساعة باش نقضيه على البكتيريا والفيروسات كانت وجدت، ويلزمنا نحفظوه بعد ما يبرد في معون نظيف ومغطيه في الثلاجة في درجة حرارية ما تفوتش 4 درجات.
4: صحتك في الاختيار الصحيح، خلي الحذر ديما حاضر، مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
6: الفنانة آية دغنوج ضيفة برنامج صيفك على كيفك اليوم بداية من 5.
7: اللقاء ممتاز وناجح وخلى عندي انتباع لحقيقة جميل جدا.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: تسمع وانت تسمع حكاية الصغار.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي الاطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. في كل لقاء نحمل لكم حكاية ممتعة فيها شخصيات وأحداث ومواقف مختلفة، لكن خلف كل حكاية رسالة جميلة تنتظر من يكتشفها. استمعوا جيدا إلى تفاصيل حكاية اليوم. فكروا معنا، ما العبرة المستخلصة؟ ما القيم التي دعت إليها؟ ما القضايا التي ناقشتها؟ هيا نبدأ رحلتنا مع حكاية اليوم، فلنصغي جيدا.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
3: أحبائي الصغار، كان هناك أسد دائما برفقة الثعلب، وفي يوم من الأيام أصيب الأسد بجروح بالغة في معركة ضارية مع الفيل، ولم يتمكن بعدها من المشي بشكل صحيح، غير أنه لم يعد باستطاعته صيد الفرائس، ولم يكن بالكهف الخاص به أي طعام. حيث مرت أيام من دون طعام، وفي إحدى الجلسات قال له صديقه الثعلب:
4: يا سيدي، أنا لا أستطيع أن أخدمكم لأني أصبحت ضعيفا وهزيلا جدا، فأنا لم آكل منذ عدة أيام.
5: يا صديقي، ألا يمكنك أن تجد حيوانا أستطيع أن أقتله حتى نتقوت به أنا وأنت؟ وإلا فإننا سنموت من الجوع، سنموت من الجوع.
3: وهكذا خرج الثعلب من الكهف باحثا عن الطعام في الغابة، حتى وصل إلى قرية قريبة. لاحظ هناك حمارا قد أتى إلى حدود الغابة لأكل العشب الأخضر. ذهب الثعلب لاستقبال الحمار بحرارة:
4: تحية طيبة يا ابن العم، أرى أنك أكلت العشب الناضج ويبدو عليك أنك متعب، لماذا هذا؟
6: لدي سيد قاس يجعلني أحمل أثقالا ولا يكاد يوفر لي حفنة من العشب الأخضر، وعلى الرغم من علمي بأن الغابة مليئة بالأخطار، لم أستطع أن أمنع نفسي من هذه الأعشاب الخضراء.
4: تعال معي إلى الغابة، فسيد الأسد يحمي جميع الحيوانات من قسوة البشر.
6: الأسد؟
4: نعم، وهناك الأعشاب الخضراء في جميع الأنحاء، وستحيا حياة كلها سعادة ونعيم وراحة.
3: ظل الحمار يتبع الثعلب داخل الغابة ليأخذه إلى كهف الأسد، وكان الأسد سعيدا جدا وهو ينتظر اللحظة، اللحظة الحاسمة لينقض على الحمار. ولكن الأسد أصبح أضعف مما كان يتوقع نفسه. دخل الحمار كهف الأسد وهم الأسد بالانقضاض عليه، ولكنه سقط على الأرض بالقرب من الحمار. عندها ركض الحمار بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياته، وهنا قال الثعلب:
4: لا تحزن يا سيدي، سوف أحاول أن أعيده لك، ولكن هذه المرة يجب انتظارنا حتى نقترب، فأنت لست قويا للقفز والإنقاذ الآن.
3: ركض الثعلب وراء الحمار وكان قادرا على اللحاق به، ثم أوقفه على الطريق. فقال الحمار:
6: هذا هو المكان الجميل الذي أخذتني إليه، لقد أخذتني إلى الموت، ما هذا الحيوان الذي حاول القفز علي؟
4: لقد ظننت بي سوءا، لذلك ركضت وراءك لأنك تسيء إلي. إنه نوع من أنواع الحمير لا تعرفه، كان يبحث عن حمار من بني جنسه فلم يجد، وعندما وجدك فرح كثيرا، ولكنك لم تحتمل فرحته بلقائك.
6: حقا ظننته سيفترسني.
4: لو كان حيوانا آخر، أسدا أو نمرا مثلا، هل كان قد تركك؟ هل ستكون قادرا على الهرب منه؟
6: لا.
3: وهكذا تم إقناع الحمار من قبل الثعلب مرة أخرى، وتبعه من جديد إلى الكهف. ولكن الأسد كان متعبا لأنه كان ضعيفا جدا، وطلب من الثعلب أن يحرس الحمار حتى يذهب إلى النهر ليشرب بعض الماء، إلا أن الثعلب لم يتحمل الجوع بعد الآن، فهو لم يأكل لعدة أيام، وكان يرى الطعام أمام عينيه مباشرة، فهجم على رأس الحمار وأكل دماغه. وعندما عاد الأسد ورأى الحمار بلا دماغ، غضب وأمر الثعلب بأن يشرح له كيف تجرأ على الأكل من فريسته، فأجابه:
4: أرجوك يا سيدي لا تغضب، هذا الحمار لم يكن لديه دماغ على الإطلاق، لو كان لديه أي دماغ فهل سيعود إليك بعد أن هاجمته؟
3: وهكذا دفع الحمار ثمن غبائه وثقته المفرطة في الثعلب الماكر الذي أراد به شر، فكان فريسة للأسد والثعلب. هنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي، أقول لكم إلى اللقاء.
2: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ كيف بإمكانه التصرف بشكل أفضل؟ ما القيم التي تعلمناها اليوم؟ مرحبا وليد.
7: مرحبا أصدقائي الصغار.
1: مرحبا حلاء.
8: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
1: ماذا تعلمنا اليوم من الحكاية يا وليد؟
7: مرحبا أصدقاء الصغار، حكايتنا اليوم تحمل عبرا وحكما عميقة، منها أولا الهلاك عقبة الغباء. شخصية الحمار التي كانت تمثل الشخصية التي لم تتعلم من أخطائها، فقد نجا في المرة الأولى، ومع ذلك صدق تبرير الثعلب وعاد معه. الحكمة المستخلصة: لا تمنح ثقتك لمن حاول إيذاءك. والآن العبرة الثانية: المكر والذكاء يتفوقان على القوة البدنية. عندما عجز الأسد ذا القوة البدنية والعضلية عن صيد فريسة، فاستعان بالثعلب الماكر والذكي الذي لم يستعمل قوته، بل استعان بذكائه ومكره. والآن الحكمة المستخلصة: القوة بلا ذكاء لا تكفي، والمكر قد يحل مشكلات يعجز عنها الجيوش. العبرة الثالثة: سرعة البديهة وقدرة على التخلص من المآزق. تتجلى هذه العبرة في موقفين للثعلب، عندما أقنع الثعلب الحمار أن الأسد أراد العناية به. الثانية: عندما أكل دماغ الحمار وقال للأسد بسخرية: لو كان له دماغ لما عاد بعد أن نجا في المرة الأولى. الآن نتجه إلى القضايا المطروحة. القضية الأولى غياب العقل وتكرار الخطأ. الأزمة لم تكن في وقوع الحمار في المرة الأولى، بل وقوعه في الفخ الثاني بسبب غبائه. فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يقع في الفخ مرتين؟ الآن القضية الثانية، ألا وهي قضية استغلال الحاجة والضعف. عندما وجد الثعلب الحمار في حاجة للأكل وقد كان يعاني من قسوة صاحبه، استغلها للقضاء عليه. والآن يا أطفال لنا بعض الأسئلة. السؤال الأول، لماذا كان الأسد يعاني من الإصابات والإرهاق؟ السؤال الثاني، مما كان يعاني الحمار؟ السؤال الثالث، ماذا قال الثعلب للحمار لإقناعه واستدراجه للفخ؟
9: شكرا لك وليد، فلنذهب إلى حلا. مرحبا حلا.
8: مرحبا بك وبأصدقاء الصغار.
10: حكاية اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر.
8: والآن مع القضية الأولى، أهمية التعلم من التجارب. الحمار رأى الخطر بعينيه عندما هجم عليه الأسد في المرة الأولى ونجا بصعوبة. كان من المفترض أن تكون تلك التجربة درسا لا ينسى، لكنه تجاهل ما حدث وصدق كلام الثعلب من جديد. لذلك فإن أكبر خطأ ارتكبه لم يكن الذهاب مع الثعلب أول مرة، بل العودة معه ثانية. فمثلا في حياتنا قد نتعرض إلى غش أو فشل بسبب شخص معين أو قرار معين. العاقل يستفيد من التجربة ويصبح أكثر حذرا، أما من يكرر الخطأ نفسه فإنه يعرض نفسه للأذى مرة أخرى. قضية أخرى تبرزها القصة، الحذر من أصحاب المصالح. الثعلب لم يكن صديقا للحمار، بل كان يبحث عن مصلحته فقط. استغل مشكلة الحمار مع صاحبه وعرف نقطة ضعفه، ثم استخدم الكلام الجميل لإقناعه. فمثلا في حياتنا هنالك أشخاص قد يستغلون ضعفنا أو حاجتنا لتحقيق أهدافهم. لذلك لا يجب أن نحكم على شخص من مظهره أو من كلامه فقط، بل من أفعالهم ونواياهم. الحكاية تكرس قضية أخرى، ألا وهي قوة الإقناع لا تعني صدق الكلام. الثعلب كان ذكيا في الكلام، لكنه استخدم ذكاءه في الخداع. أحيانا يكون الشخص مقنعا جدا، لكن ذلك لا يعني أنه صادق. فمثلا في حياتنا قبل أن نقتنع بأي فكرة أو وعد، يجب أن نسأل أنفسنا، ما الدليل؟ وهل هذا الكلام منطقي؟ فالعقل يجب أن يقود المشاعر لا العكس. أخيرا وليس آخرا، الطمع يؤدي إلى أفعال مشينة. بعد أن نجح الثعلب في إحضار الحمار لم يصبر حتى يعود الأسد، بل أكل من الفريسة بسبب طمعه وجوعه، وهكذا أهلك من كان يعمل معه. أو ففي حياتنا عندما يسيطر الطمع على الإنسان قد يدفعه إلى الظلم أو فقدان احترام الآخر. خلاصة القول، تعلمنا هذه القصة أن العقل هو أعظم ما يملكه الإنسان، فمن يستعمل عقله يتعلم من أخطائه ويميز بين الصديق والمخادع، ولا يسمح للكلام الجميل أن يخدعه. أما من يهمل عقله ويكرر أخطاءه فقد يقع في المحنة نفسها أكثر من مرة.
9: شكرا حلا. شكرا وليد. وصلنا أصدقاء الأطفال إلى نهاية هذا العدد من حكاية الصغار. استمتعنا بالحكاية وتعلمنا قيما رائعة. نلتقي في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومغامرة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقائي.

أنا نحكي وأنت تسمع حكاية الصغار.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: العاشرة صباحا باستوديوهات إذاعة جفصة.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شرع اليوم أكثر من 50,000 مترشح في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل هذه الامتحانات إلى غاية 2 جويلية القادم على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من الشهر ذاته. في إطار مرافقة الناجحين الجدد وتوفير الإحاطة اللازمة لضمان حسن اختيار مساراتهم الجامعية، تعلن جامعة جفصة عن تنظيم الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي بجفصة يوم 20 من جويلية القادم بالمركب الشبابي بجفصة، ويوم 21 من جويلية بالمركب الشبابي بتوزر. وتعد هذه التظاهرة فرصة استثنائية للتواصل المباشر مع نخبة من الأساتذة والخبراء والمستشارين في التوجيه الجامعي للإطلاع عن كثب على عروض التكوين المتاحة والآفاق المهنية والآليات المعتمدة في التكوين الجامعي. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف التكفل بوصفات منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بداية من غورة جويليا المقبل. ويأتي هذا القرار وفق ما أفاد به كتب عام النقابة محمد صالح الكداشي في تصريح للإذاعة الوطنية، على خلفية عدم إيفاء صندوق بتعهداته وإخلاله بمذكرة التفاهم الممضاة في شهر جانفي المنقضي والمتعلقة بخلاص المتخلدات بذمة الصندوق لدى الصيادلة والتي ينتهي أجلها يوم 30 من جوان الحالي. تعلم رئاسة والحكومة أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويليا 2026.

0: أوروبا، وقد حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الفارط، بما في ذلك في ألمانيا وبولندا وجمهورية تشيكا، حيث وصلت درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية أو تجاوزتها بقليل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: معاك غزوة مريتنا، لمة الحبيب ما تحلكين بيكم، العائلة لأصحاب والأحباب. لمة الحبيب تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحبيب في سهرية كل نهار أربعة من 10 إلى نص الليل، معايا نهاد الدالي.

المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

أربع دقائق بعد العاشرة صباحا على بركة الله ينطلق العدد الأول من المرايا في شبكتنا الصيفية صيف 2026 على موجة إذاعة قفصة وين ما أنتم من حيكم. نسلم عليكم أعزائي المستمعين، أحلى تحية لكل من اختار موجتنا، مجموعة كبيرة من الفقرات اللي بشترافقكم في موعد شبه يومي تقريبا كل اثنين من الاثنين حتى الخميس على موجة إذاعة قفصة في شكل هو نفسه تقريبا لا يتغير، تحذر فيه المشاغل، يحذر فيه حديث المجالس، نتبعوا فيه الأخبار ونتبعوا فيه الشأن العام المستجد والخدمات اللي تنجم تفيدكم، وفي كل مرة نحاولوا نكونوا حاضرين في كل النقاط والمحطات. أحلى تحية لكم الكل، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله أجواء لطيفة وطيبة في كل العائلات التونسية، ومهرجان الامتحانات يتواصل بين انتظار النتائج وانطلاق الدورات المراقبة بالنسبة لهذه السنة. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع، نسلم عليكم الكل، نحيكم حتى منتصف النهار، موعدنا متواصل على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بالجميع.

أحلى تحية لكم الكل أعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز وين ما أنتم، نحييكم ونسلم عليكم كل ما تكونوا حاضرين معنا بموفور المواد والخيرات. نلتقيكم على موجة إذاعة جافسة أخبار 24، تكون حاضرة معنا ونبدوها بانطلاق دورة المراقبة البكالوريا 2029. انطلقت اليوم الدورة هذية، تتواصل الاختبارات أيام 29 و 30 جوان و 21 جويلية، ويتم التصريح بالنتائج نهار 2 جويلية القادم. إن شاء الله بالتوفيق والسداد لكل أبنائنا، إن شاء الله فرحة مؤجلة يتم جني ثمارها في وقتها. نتحدث على وزارة البنية المالية، أحداث بنك بريدي، خيار استراتيجي طلب دراسة معمقة، مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لا يمكن الحسم فيه بدون إجراءات وبدون دراسات معمقة، ومجموعة من النواب عن شبكة مكاتب البريد المنتشرة بمختلف الجهات باش تمثل رصيد وطني يمكن استثماره في دعم الإدماج المالي. بطبيعة نتحدث على الأخبار عالميا، والموضوع يتعلق بالصحة، أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا، موجة الحر اللي تبعنا تفاصيلها الأيامات اللي فاتت. فرنسا، ألمانيا ومجموعة من الدول الأوروبية ارتفاع درجات الحرارة كان عندها تبعات حتى على الحياة اليومية وتفاصيل الحياة اليومية في أوروبا كذلك. نتحدث على أرقام قياسية كانت حاضرة، ونرجع معكم للحديث على مجمل تفاصيل حصتنا اليوم اللي باش نمشوا ونتحدثوا فيها على مشاغل انقطاعات الماء في المتلوي، باش تكون لنا إطلالة على نقابات الصيدليات الخاصة والإجراءات اللي تهم إيقاف التمتع بالأدوية، إيقاف صرف الأدوية بعد إشكال يتعلق بالمستحقات يتجدد مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. مشاغل أخرى وتفاصيل أخرى نلتقيكم فيها وحاضر فيها، ميكروفون المراية على موجة إذاعة جفسة، مرايتنا اللي تتكلم.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
1: تسعتاشنا دقيقة بعد العشرة، وين ما أنتم منجد لكم التحية كل فريق المرية اليوم. كمال التومي في غرفة الهاتف، على إيدينا رضواني في البث الرقمي، كوكب إبراهيمي من أمام الكونسولات، أحمد عقوني في الأعداد، وسمية رجب عكرمي في التقديم. جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أنه يتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 2026 حتى 31 أوت 2026، على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد زوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال.

معاك غزوة مرايتنا. المراية المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: وين ما انتم مشوارنا متواصل في المرايا على موجة إذاعة قفصة، ميكروفون المرايا حاضر، وإن شاء الله نكونوا مرايتكم في رصد مشاغلكم. كذلك نحييكم ونسلم عليكم وجهتنا للمتلوي، تحديدا الحي شباب والمتلوي، وين تم رصد انقطاع الماء المتواصل بشكل غير منتظم من المشاغل الحقيقة اللي يوميا نحاول نرصدوها في مختلف الجهات، وإن شاء الله تتواصل ديما العمليات اللي إن انبدوا المسألة هذية. خارطة العطش من أكثر ما يؤلم الناس في جهتنا، في كل الجهات الحقيقة، أما بشكل خاص في جهتنا الداخلية. نسمع مع بعضنا الروبورتاج.
1: حبيت نحكي على مشكلة المياه اللي انقطعت في مدينة المتلوي. عنا برشا وأحنا نعانوا كما هكا في سير الأيام، مش حتى في الأيامات هذه، لكن في اليود هذه كانت 5-4 أيام. والله يعذبنا، الماء ما تحلش أصلا، معناها وصلنا إن نشرو في الماء بالفلوس، باهي اللي قادر إنه باش يشري هاو باش يشري، ماهيش باش يحسها، معناها 15 ولا 20 ألف في النهار باش يشري يعبي الماء، دونك ماهوش باش يحسها كيما نقولوا خدام كوبانية ولا إنسان عنده وظيفة عمومية ولا حكي اللي مسكين والبطال واللي ما عندوش واللي يعلم به ربي واللي كاري، هي معناها يبطل ما يشريش، معناها نقوله معناها رو شيء يحشم والله، وجعلنا من الماء كل شيء حين، معناها جزء طلبنا الماء أكهول، طلبنا إمكانيات، طلبنا منتزهات، ما لقري أنا برجع عجب نقصين نران فاج الماء ساعة في حيش شباب المتلوي. أنا واحدة من الناس في دارنا الماء يحل الصباح من باس 7:30-8 يتقص، معناها حتى إنسان بش يصبح راقد في داره بش يتمتع بداره ما يصبحش راقد، لازم يفيق صباح يعبي الماء، ولنا في عصر الجاي في بالي احنا تقدمنا ما نش توخرنا، معناها
2: والله تعبين سيدي، ما الماء زي ما يقص دي ما نفس الإشكالية، مع انه الناس حتى حل تو عندك اليوم 5 أيام وإحنا بالعطش، الواحد لا يقول يشري ماء، سما أموره يحكي فيها، الواحد ما ينزمش معناه كل شيء بالفلوس، أنا إنسانة ما نيش قادرة.
0: الماء الصالح للشراب، وما أدراك ما الماء الصالح للشراب، خدمة الماء وحق الناس في الماء الصالح للشراب حاجة الحقيقة يلزم نستعدوا لها من قبل الموسم هذايا، وحتى إذا كان قاعدين نستعدوا يلزم نستعدوا أكثر، مادام الناس تبقى 4 أو 5 أيام ما فمش ماء، معناها ثم حاجة يلزم تتصلح ويلزم التدخل يكون فيها سريع.

0: للمراية. المرايا 35 دقيقة بعد العشرة، ما زلتوا تكتشفوا معنا تفاصيل وعطور شبكتنا الصيفية على موجة إذاعة القفصة اللي انطلقت اليوم وتتواصل إن شاء الله حتى الموفاة 31 أوت القادم. باش نمشوا مباشرة للجهات، وفي الجهات إطلالتنا اليوم على رقاب في ضيافتنا سي عمر كحولي رئيس المجلس المحلي برقاب. معاه باش نستعرضوا مجموعة من المشاريع المعطلة كما السوق المركزية، فرع البريد والطرقات والمسالك الفلاحية. أكثر تفاصيل معك سي عمر، مرحبا بك في المراية على موجة إذاعة قفصة.
1: مرحبا بك أختي، مرحبا بك ومرحبا بإذاعة قفصة، شكرا على الاتصال.
0: شكرا لك يا سيدي، مرحبا بك. إذا مجمل المشاريع المعطلة، مسار الاشتغال عليها، تفاعل السلطات الجهوية وبرمجتها في الميزانية الحالية، معك مباشرة.
1: شكرا مرة أخرى، شكرا لإذاعة قفصة على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مدينة رقاب وما تعني هذه المدينة العريقة، التي حقيقة تعد من أهم تنميات ولاية سيدي بوزيد. وكما هو معلوم تمثل رقاب قطبا إداريا وفلاحيا وتجاريا وخدماتيا، تستفيد منه أكثر من 10 عمادات و 12 عمادة، إضافة إلى بعض المعتمديات المجاورة. أيضا للعلم، شهدت رقاب خلال السنوات الأخيرة توسع عمراني ملحوظ، ذلك مع ظهور أحياء سكنية جديدة وارتفاع عدد المساكن والسكان والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية. هذا الشيء سبب وخلق ضغطا كبيرا على البنية التحتية والمرافق العمومية التي لم تستطع حقيقة مؤكدة هذا النسق المتسارع للمشاريع من النمو. رغم ما تصغر برقاب منطقة بشرية وموقع جغرافي متميز، فإنها للأسف ما تزال تعاني من تعطل عدد من المشاريع الأساسية، إضافة إلى حاجتها الملحة إلى مشاريع أخرى جديدة أصبحت ضرورة لا تحتمل مزيد من التأخير. هذه المشاريع برمجت في مخطط 2026-30، لكن اليوم مش نحكو على كما هو عنوان الحلقة، هو مش نحكو على المشاريع المعطلة.
0: أيوة.
1: اليوم الرقاب حقيقة تعاني من المشاكل، العديد من المشاريع المعطلة، أولها البريد. وما أدراك ما البريد؟ هذه المؤسسة الخدماتية العريقة، رغم ما يقدمه الموظفون والأخوة الإداريون من خدمات جليلة إلى سكان معتمدية رقاب.
0: إيش معناها البريد سي عامر؟ سمحني خلينا نتفاعلوا، معناها نقص المراكز أي ولا نقص النوافذ في مركز؟
1: نحن عندنا المركز الأساس الرئيس هو كان في محل إشكال قضائي، وصل إلى الطور النهائي في التقاضي، كيف نقول نحن رجع إلى الديوان الوطني للبريد، لكن خلقنا في مشكلة أخرى مع المقاول المتعهد. هذه المقاول المتعهد طبعا في خلاف بين الديوان الوطني للبريد والمقاول المتعهد لتعديل الصفقة. طبعا المشروع بقى معطل أكثر من 6 سنوات.
0: سمحني سي عامر، سمحني المعذرة، الناس اللي تسمع فينا وما عندهاش فكرة على الإشكالية، ثم مركز يعمل وهو ناقص، ما فماش مركز خلاص؟ اي احكي لي.
1: لا طبيعي طولجي. انا نحكي
0: على مثالش باش نلخصه شويه. ايوه
1: نحكي على المركز الرئيس، هو في كلاقه قانوني عندنا مركز بريد اخر.
0: أيوة.
1: طبعا هو اللي يقدم
0: الخدمات
1: للاعتماد وغير كافي طبعا.
0: أيوة.
1: غير كافي إضافة إلى أن المجلس المحلي كان قد تبرع بمقره إلى صالح البريد على هو يكون مقر رديف، لكن نفس الشيء ظهر في مشكل عقاري. لكن نحن المجلس المحلي والمعتمدية باقيين نخلو على مقر آخر هو سيفتتح قريبا عن طريق الكراء، ديوان الوطن البريد كراء عقار ثاني، سيكون مقر ثاني.
0: نعم.
1: إلى جانب البريد المركزي اللي يخدم توا.
0: بالإضافة للبريد عندنا إشكالية أخرى، تهم الطرقات والمسالك الفلاحية.
1: الطرق عندنا السوق المركزية.
0: السوق المركزية الأولى. أيوة.
1: السوق المركزية من 2017 هي قطعة البلدية، هو من مشترك بين البلدية ووزارة التنمية. البلدية تبرعت بقطعة طرد عقار على أن تشيد وإحداثات وزارة التنمية، لكن دخلنا فيه مشكل عقاري، مازال مشكل عقاري قانوني يروح مكانه. لذلك لا تستفيدوا منهم بعدين في درقاب.
0: معناها توا ما فماش سوق مركزية ولا سوق مركزية قديمة؟
1: لا هو السوق مركزية موجودة أيوة. لكن في إشكال
0: لا تستغل. لا تستغل. أيوة.
1: لا تستغل. عنا مشروع التطهير.
0: أي.
1: مشروع التطهير هذا المشروع حيوي وحيوي جدا. نحن كمجلس محلي اشتغلنا أول بند أول مشروع وقلنا نريد نخدمه هو المشروع التطهير. مشروع التطهير رقاب كبرت ورقاب أصبح تشكل هذه مع عدم وجود محطة تطهير أصبح يشكل خطر على مدينة رقاب وعلى البيئة وعلى الصحة العامة وعلى المواطنين. في زيارة سيد الوزير سيد المدير الجوائي المدير العام ديوان الوطن التطهيري مؤخرا من حوالي شهرين نحن كمجلس محلي كيف نقول ونحن
0: أثرت نقطة التطهير
1: على عقابته بعد المجلس الصرف لكن يتضح أن السيد الوزير والسيد المدير العام لدولة التطهير ما ارتقوش قالوا ربما ترابطوكم لمكتب دراسات للقيام بالدراسات اللازمة العقارية والصحية لكن توا ما خرحت شيء. نحن أمام إشكالية كبيرة عن نحن المجلس المحلي برقاد ارتأينا أن نقيم أن كيف يجب أن ندبر سياسة بقايا أخرى سياسة بقايا تابعة لمجالس التصرف على أن نضع سلطة الأشراف ووزارة البيئة والديوان الوطني القري يجب أن يختار منا إحداهن ذلك أنه لا يمكن الاقتطاع لصالح لفائدة النصر العامة في بلاد الحياة لكن يجب علينا أن نستغل أراضي مجالس التصرف.
0: نعم به أخيرا الطرقات والمسالك الفلاحية
1: طبعا قبل الطرقات عن الملعب البلدي
0: أيوة.
1: ما تظهر به من طاقات شبابية ورياضية وخاصة أنه الضعف الرياضي برقاب حقق قفزة نوعية بصعود إلى الدرجة الثالثة وعنده 4 سنوات يلعب خارج ميدان في ملعب عبد الحفوظ إلى جانب النادي الهلالي وتعرف ورقاب تذكر بالطاقات الرياضية وآخرها حصول العداء مروة بوزياني على ميدالية ذهبية في إحدى المسابقات الدولية. رقاب اليوم في حاجة ملحة إلى الملعب كان عندنا ملعب لكن أيضا وقع إشكال قانوني آل إلى صاحب القطاع خاص. نحن أمام معضلة وهو على وزارة الإشراف متمثلة في وزارة الشباب الرياضة والولاية والبلدية ضرورة إحداث ملعب بلدي لجمعية البعث الرياضي برقاب ولكل الجمعيات الرياضية.
0: ختاما
1: لا برضه قبل ما نحكي على الطرقات هو نحن في فصل الصيف. فصل الصيف هذا وما عليه المواطنون خاصة داخل المدينة وخارجها سواء كان داخل المدينة الأسوانات أو خارج المدينة المجامع المائية أغلب المجامع المائية مجمع الأمل الفشغري مجمع الوفاق قصر حمام الشرقية مجمع المائية
0: إشكالية انقطاعات الماء
1: انقطاعات متكررة أيوة. تآكل القنوات تقصير واضح من مندوبية جهوية للفلاحة في الدائرة المائية في عدم متابعة هذا الموضوع مسبقا منذ شهرين ثلاثة. اليوم المشاريع المجامع المائية في العراق كلها تكاد قريب تغلق قريب تغلق أكثر من الوفاق قصر الحمام جبرار بودينار
0: الأمل. نعم إشكاليات الانقطاعات في مختلف الجهات والعمادات أيوة
1: صاحب. بالنسبة للمسالك الفلاحية طبعا هناك طرقات ومسالك مبرمجة في المخطط 2026-30 ما نحكوش فيها لكن ثم مسالك يتوجب على الدرجة والتجهيز تهذيبها وتشديدها مثلا طريق الرضاعة الساكنة طريق جبرار العديد من المسالك تعاني من انهيار التربة وعدم صلاحيتها للاستعمال مما شكل خطر على المتسكنين وحتى على النقل المدرسي لحافل برجع قطوصة حافلات تهددت لعدم مواصلة الرين لعدم سمح لعدم من كريس المرور فيها.
0: نعم هذه مجمل الإشكاليات هذه مجمل المشاريع المعطلة ديما نرجو برشا تفاعل من الأطراف اللي مسؤولة أي ونرجو بطبيعة ديما تقدم ربما أي مفاوضات تكون في إطار برمجتها في الميزانيات اللاحقة وتكون الخدمات في مستوى انتظارات جودة الحياة. شكرا ليك شكرا ليك سي عمر كحولي رئيس المجلس المحلي برقاب شكرا ليك.

0: لمرايا.
1: المرايه على موجات اذاعه قفصه حتى منتصف النهار، مشوارنا متواصل وين ما انتم. نحييكم ونسلم عليكم اعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. حاب نحكي شويه على درجات الحراره، ارتفاع درجات الحراره والتوقي من الحراره، خاصه بالنسبه للصغيرات وبالنسبه لكبار السن. تذكروا ديما باش نشربوا الماء بالكميات اللي منصوح بها، ونتذكروا ديما باش نبعدوا على ان نكونوا معرضين لحرارة الشمس في أوقات الذروة نتاعها، ونحاولوا نكونوا في المنزل في أجواء لطيفة والعشية طويلة، نجموا نعيشوا أجواء الصيف كيف ما هي. المراية على موجاتنا، نجد لكم التحية، سلام عليكم الكل داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. تفاصيل المراية وعناوينها ما زلتوا تكتشفوها في كل مراية اليوم، تكون حاضرة وفي كل حصة وفي كل عدد باقة من البرامج باش تكتشفوها طيلة هذا اليوم معكم حتى منتصف الليل، وعلى طول 24 ساعة البث حاضر وحتى منتصف الليل بفضائتنا الجديدة والمتجدة والمباشرة. أحلى تحية لكل أوفيانا.

0: المرايا الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة. المرايا من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
2: الحديث عشرة صباحا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعين إلى هذا الموجز الإخبارية. بولاية قفصة يقدر عدد المجتازين لامتحان البكالوريا دورة المراقبة ب 1653 تلميذا وتلميذة، إضافة إلى 107 مترشحين بصفة فردية. هذا وشرع اليوم أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وتتواصل الاختبارات إلى غاية الخميس الثاني من جويليا القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 12 من نفس الشهر. تحتضن العاصمة الاثنين المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني لتثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات في إطار دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس. يوافق يوم غدا ثلاثاء آخر أجل الانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائية، ودعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذي تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة أو الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. سيعتمد السجل الوطني لمؤسسات الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من قرى جويليا، ودعوا إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية للولوج إلى المنصة وأتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات الرقمية سريعة وآمنة. حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك، حيث وصلت درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية أو تجاوزتها. أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية نقلا عن الرئيس مسعود بازشكان القول الاثنين إنه سيتم الإفراج عن 6 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

بالمعهد العالي للتربية بقفصة كيف باش نرصدوا حملة تقصي سرطان الثدي في الكتار، وباش نكونوا في مصافحة مباشرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة ونتحدثوا على التزود بالأدوية بين حق المواطن وبين المستجد في الإشكالية اللي في كل مرة تتأجل مع صندوق التأمين عن المرض. برشا تفاصيل وبرشا إيقاعات اخترناه لكم، أحلى تحية لكم الكل، أبقوا معنا حتى منتصف النهار.

0: عشر دقائق بعد لحظة أحلى الأصوات العربية والتونسية توشح لقنا اليوم وردة وصلت بينا للتوقيت هذايا. احنا مباشرة ديما في علاقة بكل ما ينجم يفيدكم بالخدمات بالمشغل. وجهتنا مباشرة للمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية في كفسة في ضيافتنا دكتور مستري بوكثير مدير المعهد. معه باش نتحدثوا على جديد دليل التوجيه الجامعي بالنسبة للمؤسسة الجامعية هذه والتفاصيل اللي تهم أصدقائنا الطلبة الجدد. صباح النور دكتور. مرحبا.
1: صباح النور سمية، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. إذن عزيزة، دليل التوجيه الجامعي بشعبة جديدة ولا أكثر من شعبة؟ على كل هي شعبة محط أنظار واحدة منهم، ما نعرفش كان ثم جديد أخر باش نشوفوه معاك. هي شعبة السياحة والأثار على ما أعتقد. التفاصيل معاك.
1: شكرا سمية. وبالفعل احنا سمعنا شعبتين
0: ايوه
1: بكذا ادق اجازتين.
0: اي
1: الاجازه الاولى هي الارشاد السياحي، والاجازه الثانيه هي التربيه الدامجه او التربيه المختصه والبيداغوجيا الرقميه.
0: نعم.
1: فقط نحب نوضح حاجه لو تسمح سمية في البدايه.
0: تفضل.
1: لانه حتى باش توضح الرؤيه وباش نقدموا بعض التوضيحات بالنسبه للناجحين الجدد في البكالوريا. بالنسبه للشعبه اللي في علاقه بالسياحه هي شعبه الارشاد السياحي، معناها الجيداج توريستيك، لانه كلمه سياحه موجوده في بعض الشعب الاخرى او في بعض الاجازات الاخرى، في ربما في معناها مؤسسات مختلفه في تونس. لكن بالنسبه للاجازه اللي اتبعثت اسمها في المعهد العالي للعلوم الاجتماعيه والتربيه بقفصه هي الارشاد السياحي.
0: نعم.
1: معناها الاجازه الوطنيه في الارشاد السياحي، معناها
0: هي اللي تضفي اي انهم اللي يتخرجوا، وكان انا غلطه صلح لي، معناها باش الساده المستمعين تحصل الافاده لينا وليهم، هي اللي باش يكون تكون اقرب للادلاء السياحيين.
1: لا مش اقرب، هي اللي تخرج الادلاء السياحيين. هي بالضبط.
0: نعم.
1: هي بالضبط. يعني هي لانه شوف سمية، لانه ثم اجازات اخرى كيف ما ذكرت انت توا، السياحة والتراث أو السياحة والأثار ربما أو التنشيط السياحي أو شيء من هذا القبيل، وهذوما إجازات موجودين من قبل في بعض المؤسسات الجامعية. لكن اللي الموجودة نأكد أنه راهي الشعبة أو الإجازة اللي موجودة في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة هي الإرشاد السياحي، معناها
0: الإرشاد السياحي
1: الإجازة المختصة في تخريج وفي تكوين الأدلاء السياحيين أو المرشدين السياحيين، معناها اللي جيت توريستيك.
0: نعم معقول. هذه معناها بكل دقة
1: حتى مش ما يقعش لبس ربما، معناها بالنسبة للناجحين الجدد في البكالوريا. معناها
0: دكتور هو وقته وإلا سابق شوية باش نحكوا على شراكة مع وزارة السياحة، باش نحكوا على التربصات، باش نحكوا على ربما معناها تصوير وغيره، وإلا لا وقتها من المفروض راهي كانت دراسة ربما للواقع وللمسألة اللوجستية في الجهة. معناها
1: نعم، هو زاد مسألة أخرى يلزمنا نوضحها. هو راهو بعث إجازة جديدة في أي مؤسسة جامعية، معناه ماهوش مجرد قرار تتخذه المؤسسة الجامعية.
0: نعم.
1: وتتوقف ثم يعني.
0: نعم.
1: يعني المؤسسة اليوم قررت أنه تبعث إجازة معناه في اختصاص معين فيكون لها ذلك. المسألة أعقد من هكا.
0: نعم نعم.
1: فيها العديد من الشركاء، معناه اللي هو بطبيعة الحال الشريك الأول هو جامعة قفصة.
0: نعم.
1: وأساسا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كيفاش تتم العملية زادة كيف باش يفهموا العباد، على خاطر خاصة الناجحين الجدد في البكالوريا والأولياء اللي مهتمين زادة المستقبل صغارهم، معناه كل شيء. دونك احنا المشروع هذا عندنا نخدم عليه تقريبا عندنا 3 أو 4 سنوات. وكيفاش تتم العملية اختيار الإجازة أو اختيار معناها مسار معين أو اختصاص معين؟ بطبيعة الحال تتم بعد دراسة الواقع الاجتماعي والمهني والمتطلبات متاع بلادنا ومتطلبات سوق الشغل، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي.
0: أيوة.
1: ثم فيما بعد ثم فريق بيداغوجي بطبيعة الحال متكون من أساتذة وإداريين ومختصين في المجال، لأنه نستعين زادة بالخبراء واللي هم في الوسط المهني بطبيعة الحال، اللي يعطونا رؤية أخرى ومن زاوية أخرى. ثم بطبيعة الحال ملف كامل يتقدم للوزارة. الملف فيه خلينا نقوله فيه جانبين أو جزئين.
0: نعم.
1: الجانب المعرفي البيداغوجي اللي فيه مخطط الدراسة والدروس والمعارف والمهارات اللي باش يتلقاها الطالب، وفيه الجانب الآخر الجانب التقني واللوجستي اللي يتعلق بطبيعة الحال بمدى معناها أهلية المؤسسة أنها تحتضن الإجازة هذيك، من حيث البنية التحتية، من حيث القاعات المتوفرة، من حيث كل ما هو لوجستي معناه كل شيء، وكل ما من شأنه أنه يضمن نجاح هذه الإجازة. وهذا الملف بطبيعة الحال في أجال محددة يرسل إلى الوزارة، أو بطبيعة الحال احنا يتصب في المنظومة، معناها منظومة معناها معدة للغرض. ثم هذا الملف يمر عن طريق لجنة مختصة اللي نسموها اللجنة القطاعية، لجنة مختصة تدرس الملف بطبيعة الحال، وإذا ارتأت أنه هذا الملف يستوجب بعض التطوير أو كيف ما نقوله أو بعض التغيير أو بعض إضافات، فهي ترسل بعض الملاحظات لاستكمالها. بعض الأحيان ثم ملفات يتم رفضها، لكن في نهاية المطاف ما يتم قبول الملف من هذه اللجنة إلا ما يكون مستوفي
2: تم استيفاء كل أي
1: بطبيعة الحال، معناها مستوفي لكل الشروط، فيه كيف ما نقوله الجانب المعرفي البيداغوجي والجانب اللوجستي، وكيف الإجازة هذيك فيها أفاق تشغيلية بالنسبة للطلبة أو التلاميذ الذين سيلتحقون بها. لأنه حبيت نفسر لك في نهاية المطاف أنه احنا مستعدين كل الاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد، ليس هذا فقط وإنما لتكوينهم على أعلى مستوى وتوفير كل أسباب النجاح لهذه الإجازة الجديدة. ثم أنه العام الجاي معناه العام المقبل هو سنة التأسيس بطبيعة الحال، سيتم العمل فيها على عقد اتفاقيات مع معناها الجهات والمؤسسات المدخلة في هذا القطاع، سواء على مستوى جهوي أو على مستوى وطني. بطبيعة الحال ثم الوسط المهني معناه باش نخدموا زاد على انه نعقدوا اتفاقيات ونتواصلوا مع الوسط المهني. هذا كل مازالت عندنا خدمه، لانه المساله معناها لم ما وقفتش لهنا، يعني مش بمجرد انه تم الموافقه على بعث هذه الاجازه فنتوقف على
2: العمل، انتهى كل شيء
1: على السعي والجهد. وانما بالعكس هو معناها
2: بدايه،
1: يعني الصعيد مازال
2: دكتور
1: خاصة العام المقبل.
2: نعم. دكتور، الشعبة هذه موجهة للطلبة الجدد فقط ولا اللي يحب يعمل إجازة ثانية وغيرها متاحة؟
1: نعم، لا، هو الإجازة هذه موجهة للطلبة الجدد فقط، معناها الناجحين الجدد في البكالوريا. وخليني نوضح حاجة زيادة، الشعبة هذه راهي تخضع إلى اختبار، ثم اختبار نفسي تقني واختبار في اللغات خاصة، وفي مدى قدرة الطالب على التواصل والحديث بصفة مسترسلة، يعني
2: المسألة الاتصالية أي مهمة
1: بطبيعة الحال، لأنه سمية الشعبة هذه عندها خصوصية كبيرة برشا، واللي باش يتخرج مرشد سياحي أو دليل سياحي هو عبارة على سفير تونس في الداخل.
2: نعم.
1: هو باش يكون سفير تونس في الداخل، طالب من الضروري أنه يكون عنده قدرة على الأقل مقبولة مبدئيا على التواصل، لأنه يعني في بعض بطبيعة الحال عنده فرصة زادة على مدى 3 سنوات باش يطور
2: وباش يتكون. نعم.
1: وباش يتكون بطبيعة الحال، لكن على الأقل عنده استعدادات على مستوى التواصل وعلى مستوى زادة اللغات، يجب يكون المستوى في اللغات مقبول على الأقل، لأنه زادة كيف عنده فرصة باش نركزوا برشا على اللغات، لأنه هذيك هي العمود الفقري لعمل الدليل السياحي معناه.
2: نعم.
1: هذا المعارف الأخرى الأساسية معناه.
2: أي هذا بالنسبة للشعبة الأولى. الشعبة الثانية هي التربية الدامجة.
1: نعم.
2: وعندها علاقة بالمسألة. أي نعم دكتور،
1: هي الإجازة الثانية هي التربية الدامجة.
2: أي.
1: أو ربما الناس يعرفوها بالتربية المختصة.
2: أي.
1: أو التربية دونك احنا سميناها التربية الدامجة، والبيداغوجيا الرقمية.
2: والبيداغوجيا الرقمية.
1: تلاحظي والبيداغوجيا الرقمية تلاحظي إنه ثم ربط بين التربية الدمجة اللي هي مجال زاد عنده خصوصية والبيداغوجيا الرقمية بمعنى إنه سيتم تطويع واستعمال وتوظيف الوسائط الرقمية الحديثة في عملية التعلم.
2: أي.
1: بطبيعة الحال هذه الإجازة زادة كيف كيف احنا بعثناها مش بشكل ربما اعتباطي او لا، بالعكس معناها بعد دراسة الواقع وبعد دراسة معناها كيفاش نقولوا لي بزوان سوق الشغل،
2: الحاجيات حاجيات سوق
1: الحاجيات الحاجيات الضرورية متاع سوق الشغل كيف كيف، سواء على مستوى وطني او على مستوى اقليمي او على مستوى دولي. تعرف السومية وربما حتى السادة المستمعين والمهتمين بالشأن التربوي، لما فئة احنا قاعدة تكبر تولي هي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،
2: صحيح.
1: خلينا نقولوا الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، صعوبات في الكتابة، أطفال التوحد، هذه هالفئات الجديدة ربما، وربما ثم حتى بعض الصعوبات إلى حد الآن لم يتم تشخيصها بعد.
2: صحيح.
1: دونك الإجازة هذه وكأنها استباق، وكأنها استباق باش نكونوا مستعدين غدوة بعد عام ولا عامين ولا ثلاثة احنا باش نحضروا كفاءات كيف كيف زادة على أعلى مستوى، باش نجيبوا لهم عندنا ديجا عدد مهم نتاع أساتذة معناها ممتازين جدا وعلى قدر كبير من الكفاءة والأهلية المعرفية والبيداغوجية، باش نستعينوا زادة بالسادة المتفقدين باش نخرجوا معناها مربين أو متكونين عندهم قدرة كبيرة على التعامل مع
2: الإحاطة،
1: مع الفئات هذه والإحاطة والمتابعة والتعليم زادة أو معناها وتدريسهم.
2: نعم.
1: اللي هي زادة كيف ما قلت لك معناها معناها الخريجين هذوما ولوا مطلوبين برشا مطلوبين برشا، والفئة هذه المستهدفة عمال تكبر
2: ومستحقين
1: العالم عموما
2: اي ومستحقين تكوين اكاديمي في المساله هذه، معناها يضمن كما تفضلت بالذكر الاحوط من رعايتهم ومن الاهتمام بهم. حبيت نشكرك برشا دكتور مستريق كثير، شكرا لك. ان شاء الله خطر نقول سنه جامعيه لا تنتهي، يظهر لي الحياه الجامعيه.
1: اي تفضل لو تسمح في 30 ثانيه.
2: تفضل.
1: نوجه معناها كلمه الى الناجحين الجدد في البكالوريا بطبيعه الحال بعد معناها خالص التبريكات والتهاني معناها.
2: نعم.
1: شيء نحب ادعوهم الى الالتحاق بهاتين الإجازتين، إجازة الإرشاد السياحي وإجازة التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة، لأنه كيف ما قلت لك باش نوفروا لهم أعلى مستوى في التكوين وبحول الله يلقوا الإحاطة الكافية ومعناها وراهو مستقبل إجازة هذوما. بطبيعة الحال أنا ما نجمش نقول مضمون لأنه هذه مسألة أخرى تتجاوزني معناها وكل شيء، لكن احنا المطلوب منا في حدود إمكانياتنا وفي حدود صلاحياتنا كمؤسسة جامعية أنه نوفروا معناها كل الإمكانيات ونضمن تكوين جيد لهؤلاء الطلبة باش غدوة ينجموا يقتحموا سوق الشغل بكل يسر معناها.
2: خليني أنا نقول حاجة دكتور للطلبة اللي باش يكونوا بحذاكم جدد، إنهم زادة ضامنين باش يعيشوا الحياة الجامعية في عمقها من ندوات علمية وفعلا من ندوات علمية ومن تقاليد بالحق اللي ينجم يحلم بها كل طالب، معناها إنه يكون هو طالب ويعيش تفاصيل الندوات الدولية ويشوف الأسماء الكبيرة اللي تكتب واللي تنظر في مجالات معينة حاضرة بحذاه، شوف حياة ثقافية زادة متنوعة ومتوازنة، وهذه حاجة معناها هي من طبيعة عملكم اليومي كما نتابعوها كل يوم. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور مستري بوكثير وإلى اللقاء.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: المراية على موجة إذاعة قفصة، مرايتنا تتكلم أخبار مشاغل وموسيقى من أحلى الموسيقات. نحاولوا نسمعكم اللي تحبوا لما بداية ثنا يوصل بينا توا 11:30 على موجاتنا، ووجهتنا مباشرة للحديث على مشغل بثقل. الحقيقة هو إيقاف التكفل والتعهد بوصفات منظوري الصندوق الوطني للتأمين عن المرض من نقابة، بعد بلاغ من نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. عفوا، برشا تفاصيل مع سي عفيف بن سعيد، نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة فرع الجنوب الشرقي. صباح النور دكتور، مرحبا.
2: صباح النور، مرحبا بك الكريمة، مرحبا بجميع المستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا لك
2: ونشكرك على الإضافة.
1: مرحبا سيدي، مرحبا. إذا 1 جويلية معناها نهارين مازالوا نتحدثوا على إيقاف التعهد بمنظوري الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، التعهد بالوصفات بتبيعة من قبل الصيدليات الخاصة. نرجع شوية لمسار التفاوض، نرجع شوية لشنو اللي صار طيلة هذه السنة، والحقيقة مش كان هذه السنة، نتحدث تقريبا على 3 سنين من المفاوضات ولا اكثر شوي دكتور.
2: يعطيك الصحه، يعني المشكله هي ماشي جديده هذه، يعني معناها في العلاقه مع الصندوق، يعني وقع معناها ايقاف تكفل بالطرف الدافع يعني في فتره سابقه. هو في الواقع يعني هو معناها مش قلت خلاص متخلدات بالذمه يعني للصيادله، معناها كان ديما في 3 سنين الأخرى كان ديما ثم تأخير كبير في خلاص مستحقات الصيادلة، واللي هو تجاوز في فترة ما حتى 180 يوم، اللي هي معناها فترة طويلة وما ينجمش معناها الصيادلي يتحملها باش يكمل يواصل خدمته ويكمل يخلص المزودين ويفي بتعهداته حتى إذا الدولة معناها ما تعرف معناها الصيدلية
1: فواتير وتزويد وغيره. أيوة،
2: فواتير وقبضة وسينسيس وكري، ومعناها كما جميع المؤسسات يعني عندها
1: التزاماتها،
2: مستحقات التزاماتها المالية.
1: أيوة،
2: معناها نوصلوا ل 150-180 يوم، معناها تأثر على التوازنات المالية للصيدلية. هذاك علاش معناها نرجع بكم مثلا العام التالي تنزينا باش نوقفوا العمل بالطرف الدافع في شهر أكتوبر. جلسة عامة خارقة العادة لنقابة الصيادلة في شهر أكتوبر، استعاد للحاضرين في المجلس العام فوضوا المكتب الوطني باش يقوم بجميع الاجراءات اللازمه باش نحافظوا على قطاع الصيدله باش نحافظوا على توفير الدواء للمريض. هذيك مهمتنا احنا معناها كصيدله.
1: نعم،
2: اهم شيء انه المريض كي يتوجه للصيدليه اللي عنده السكر ولا الدم ولا الكوليسترول يلقى
1: الدواء
2: نتاعه في الصيدلية.
1: أي،
2: هذه هي أهم حاجة. يعني بالنسبة للكنام هي جزء من عمل الصيدلي، ما يلزمش تولي هي معناها المشكلة الكبيرة عند
1: دكتور. ثم مفاوضات، ثم جلسات في مرتقبة في الأفق ما بين اليوم وتاريخ اللي معناها سقف نهاية التواريخ اللي تم تحديده اللي هو نهار 1 جويلية، ولا لا ما زلنا نتحدث؟ أيوة،
2: قبل ما نمشيو للجديد نحب ان نكمل في اطار معناها التذكير باش ما صارها من الاول، انه احنا بعد ما وقفنا العمل بالطرف الدافع في شهر ديسمبر اثر انتهاء يعني الفتره التعاقديه، احنا الفتره التعاقديه ديما تتجدد في اول عام، يعني الصيادلة رفضوا باش يجددوا على خاطر معناها بصراحة
1: على خاطر اللي حكينا عليه الكل معناها.
2: ايوه، ما وفيتش بالتزامات، احنا التعاقد نتاعنا على شهرين
1: اي
2: كحد اقصى، يعني عمرها ولا الكنام التزمت بالفترة هذيك، يعني التزينا انه باش نوقفوا وكان وقتها معناها سيد رئيس الجمهورية دعا الاجتماع لم فيه جميع الأطراف يعني من وزارة الشؤون الاجتماعية من الصيدلية المركزية من كنام جميع الأطراف المتداخلة وقدموا التزامات إن هما باش يوفيوا بالمعنى مستحقات الصيادلة في أجل أقصاها 30 جوان أنا عملوا رزنامة خلاص
1: نعم
2: إن هما باش يكملوا خلصوا الصيادلة من هنا حتى 30 جوان
1: نعم
2: هل دونك الفترة جانفي فيبري مارس مشيت الأمور وكانوا أوفوا بتعهداتهم مع سوء تأخير لكن معناها تم الخلاص في التوى حاليا معناها احنا من شهر ماي وجوان ما وقعش معناها الخلاص نتاعو في الاجل المحدد وهذا علاش معناها وقع معناها البلاغ نفس البلاغ اللي تحدثت عليه سيادتك
1: هو
2: معناها نتيجه للتاخير هذايا اللي هو معناها باش يرجعنا في المربع الاول معناها نتاع
1: للاسف
2: الكبيره واللي تاثر على التوازن الصيدلي
1: نعم للاسف على كل ان شاء الله يكون ثم جديد وثم جديد ايجابي من هنا حتى النهار ان شاء الله
2: نبشرك شوف نبشرك ونبشر معناها جميع المستمعين انه ثم بوادر ايجابيه
1: الحمد لله
2: ثم بوادر إيجابية وثم معناها وقع اجتماع بين زملاء يعني في المكتب الوطني مع الشؤون الاجتماعية وثم معناها وعود جدية انه معناها في وقع معناها خلاص معناها المتبقي من روزنامة
1: من المتخلد
2: على مرحلتين يمكن يكون في المرحلة الأولى قبل 30 جوان والمرحلة الثانية ممكن تبلغ 15 جويلية
1: نعم
2: إذا كان تمت الأمور
1: بالشكل هذي
2: وقتها يمكن أن نعلق
1: العمل بالتراتيب هذيك
2: العمل بالتراتيب ونرجع نخدمه بالطرف الدافع يعني
1: نعم
2: نتصل بالوصفات نتاع الكنب
1: نعم شكرا ليك
2: نكون بشرى باهية
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
2: المستمعين احنا راهو يا سيد راهو بالعكس معناها نحبوا معناها هذه معناها طريقة باش نعبروا على ضرر حاصل على الصيادلة لا
1: نعم نعم
2: حتى صيدلي يحب
1: المريض يخرج من غير الدواء شكرا ليك
2: معناها يقع ضرر معناها كبير على الصيادلة ووصل الصيادلة ما نجموش يخلصوا معناها حاجات مستحقات عند الموظفين بالجملة ولا ولا الأقباض نتاعهم ولا سينسيس اللي هو معناها ذاك نقص
1: على كل حبيت نشكرك برشا دكتور عفيف بن سعيد ونحب إن شاء الله يا ربي البوادر الإيجابية اللي أشرت لها إن شاء الله تترجم بتبيعة فعليا بعد ما يتم الاتفاق عليها والخيين اللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله يا ربي ياخذوا دوائهم كما معمول به في الفترة اللي فاتت ألف شكر ليك دكتور عفيف بن سعيد عن نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة فرع الجنوب الشرقي شكرا لك

0: المراية.
1: المراية.
2: 42 دقيقة بعد لحظة خدمت مصافحتنا وآخر فقراتنا نمشوا فيها للكتار، تحديدا الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالكتار بشراكة مع المستشفى المحلي. برنامج الأمل لتقصي سرطان الثدي حملة باش تكون يوم غد في مدينة الكتار. أكثر تفاصيل مع سي فوزي بن عمار منسق الهيئة المحلية للهلال الأحمر فرع الكتار. مرحبا بك سي فوزي، تحية ليك.
3: اهلا وسهلا سمية، مرحبا بك وبمستمعي ومتابعي ذات قفصة.
2: يعطيك الف صحة، شكرا ليك. مرحبا بك يا سيدي. نتحدث على برنامج متكامل يتحدث على الصحة، صحة الأم، وبالطبيعة نتحدث على تقصي سرطان الثدي. التوقيت اللي اخترته لهذه العيادات كيفاش باش تكون العيادات هذية؟ باش تكون مفتوحة، الناس تنجم تجي في كل وقت، ولا اللي باش يعدوا ديجا مقيدين؟ احكي لنا تفاصيل سي فوزي.
3: باهي اختمية، حبون نعرجوا على هي الأحمر في القطار، هو رو عنده هذه الأنشطة يشتغل على طول العام، مش كان محصور على النشاط هذايا.
2: نعم
3: طبعا، اجتماعية خيرية رياضية صحية.
2: نعم
3: يركزوا على الجانب الصحي في أنشطنا. نجم نعطيك لمحة اللي موجود فيها قار ديما، هو عندنا مستوصف قار يومي لحد الثلاث لتقصي الدم والسكر، وفيه ديما إفادة للناس.
2: نعم.
3: طبعا ديما نحكو في المجاني بالنسبة للهلال الأحمر، وفي التقصي نتاع الدم والسكر ديما ساعات نعمل حملات لبرا، نخرجوا للرياف للعباد اللي ما تنجمش تجي للمستوصف في القار في الكتاب تاع الهلال الأحمر، نهار لحد وثلاث هذايا
2: قارين. نعم
3: اي تو نحبوا كما قلت لك هذاك عاتي افاده، خاطر هذا خاطر في موضوع كنا فيه قبل وزيد نحكي فيه، راهو كيف تلقي واحد عنده في التقصي. يعني قلت لك من فضل ربي وبالبتكات في جهود الخيال، بلاش اللي يقول واحد من المجموعه تاع الديسبونسير تاع المستوصف يقول راني نفرح كي ندخل واحد للسبيطار، تقول لي اسمع يقولش بيه هذا،
2: لكن هو انقذ فعلا
3: صحيت. وقت اللي يلقى واحد عندها حاجه في السكر اللي في الدم يعمل له ورقه بالتنسيق مع المستشفى المحلي بالكتار، وياخذوا شارج ويقولوا اموره وينقذه. معناتها
2: نعم.
3: يفرح على خاطر نقل واحد، مش يفرح على خاطر داخل واحد السبيطار.
2: اي نعم.
3: البرنامج هذا يعني نحبوا نطوروا، خاطر كيما قلت لك الفرع الهلال الاحمر ينشط على مدى العام كامل وفي المجالات الكل، يعني صحيه رياضيه خيريه اجتماعيه وخاصه
2: الضمنيه. نعم
3: اي كلها كلها كلها. المهم
2: غدوة
3: هذه الطور،
2: المهم غدوة سي فوزي،
3: غدوة غدوة هذا أيوة. برنامج جديد وغدوة تنبدوه ان شاء الله، وكما نجحنا في التقصي تاع الدم والسكر تنجح في هذا الخطر الشنية
2: باذن الله،
3: نساعدوا العباد ونعاونوا العباد. وغدوة يا اسطى الصحيه تاع تقصي الامراض السرطانيه هي توكا ولت لنا مشكله في الجهن، مشكله كبيره، يعني امراض السرطان متعدده، لكن احنا بنتنبدوا بتقصي سرطان الثدي لانه هو اكثر واحد منتشر بصراحه.
2: نعم
3: في الجهن معنا في الهيئه اطباء وفرامل طبعا، والبرنامج هذا تشرف عليه السيده منيره قطاري، امراه فاضله ناظره عامه سابقا بمستشفى سيلة بورقيبة، وناشطة ما تتوليش البال، إنسانة فاضلة، ربي إن شاء الله يثبت أجرها ويرحم والديها بالمناسبة، نشكرها.
2: نعم.
3: البرنامج ما هوش يوم مفتوح كما موجود في الأفيشة، خطرش هو البرنامج مطول.
2: أيوة
3: مش نبدوه مطول خطرش كي نقولوا يوم مفتوح منا غدوة ونحبسه، لا مانيش باش نحبسه، احنا قلت بداية وباش نبدأ باش نواصله، خطرش انت كي تلقي شكون اللي عنده لا قدر الله بداية تاع المرض ولا حاجة تتواصل،
2: يلزم المتابعة، يلزم نتحدثوا على المتابعة. ايوة
3: تعمل طبعا مدام منيرة على في اتصالاتها طبعا جهويا وحتى على مستوى الوطني مع اللابوراتوار والدكاترة المختصين باش نعاونوا الناس كما قلنا في التقصي كيف مجاني، لو ما عندناش حاجة بالفلوس
2: باش اي اي
3: مكان شراه، وبالنسبة للهلال الأحمر كل شيء مجاني.
2: نعم
3: طبعا بالنسبة للتقصي باش نبدو به غدوة، ومن بعد كذا كان الحالات اللي باش نلقوهم عندها فيه برنامج كيما قلت لك اكيد هي
2: برنامج متابعة. باش نلخصوا سي فوزي ما بقناش برشا وقت، غدوة وين يمشوا وشنو يهزوا معاهم وشكون المعنيين؟ اي
3: غدوة المعنيين هم هو يبدأ تقريبا خاطر مش اختصاصي، أما حسب الجلسات اللي عملناها البنات من 15 سنة أيوة. فوق النساء الكل معنا ما عندهمش ما فماش من 5 سنة فما فوق ما فماش عمر محدود
2: ما فماش عمر محدود
3: المكان هو أي المكان هو في المقر تاع الكشافة لأن احنا غاديك عاملين مستوصف قار من الكشافة حتى هم مشكورين يعاونوا فينا وكلها كلها نخدموا لمصلحة
2: الناس الكل تتعاون باش أيوة
3: كما قلت لك يبدا البرنامج من 8 احنا باش نتواجدوا قبل وينطلق كما كنت نحكي لك يعني برنامج غدوه باش يبدا اول برنامج تاع بدايه التقصي وعند مدام منيره اذا كان انا سالت سي احمد قلت لك كان ثم امكانيه غدوه تعملوا حتى تغطيه كاذا نفس
2: احنا اليوم خلينا نعاونوكم باش نقولوا للناس انهم يكونوا موجودين في التوقيت هذاك ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله العياده تاتي اكلها ما حتى جديده تنضاف المجمل الأنشطة الصحية اللي تقدموها في الهيئة المحلية لفرع الهلال الأحمر بالكتار إن شاء الله بتوفيق ليك ولكل أعضاء دكسي فوزي بن عمار شكرا جزيلا ليك

المرايا نهايه هذا العدد الاول من المرايا اليوم 29 جوان 2026 والعدد في هذه شبكه صيفيه. ان شاء الله رانا نجحنا في ان نلمسوا مشاغلكم ونتابعوا الاخبار اللي تهمكم وين ما كنتم. نسلم عليكم نحييكم نسلم على الزملاء الكل اللي رافقوني اليوم، كمال التومي في غرفه الهاتف، على الدين رضواني في البث الرقمي، كوكب ابراهيمي من امام الكونسولات، احمد عقوني في الاعداد، سمير جبعه كرمي في التقديم. بعد شوية عندكم موعد رياضي تمام منتصف النهار، موعد إخباري، ومن بعد تجيكم فاتن هنشيري في خليك الرابح. مادام تسمعوا فينا مادام رابحين أبقوا معنا واكتشفوا تفاصيل الموعد. أحلى تحية للجميع، دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. في أخبار المونديال، الدور 32 الدور الثاني من كأس العالم انطلق البارح بأول مباراة كانت تلعبت في هذا الدور، كان فيها طرف منتخب من ثلاثة منتخبات المشاركة بأراضيها اللي هي منتخب الكندي مع منتخب إفريقي منتخب جنوب إفريقي. المباراة كانت لحد دقيقة 90+1 0-0، لكن منتخب الكندي اقتطف الانتصار والترشح والفوز إلى الدور القادم بهدف دقيقة 90+1، هدف ستيفن أوستاكيو لاعب المنتخب الكندي اللي رشح منتخبه إلى الدور القادم الدور 16 من كأس العالم. المنتخب الكندي في موعد دور القادم مع المتأهل من المواجهة المرتقبة ما بين منتخب المغرب ومنتخب هولندا اللي باش يدور في مونتيري بالمكسيك. منتخب هولندا مع المغرب الغدوة. أعطيكم برنامج المقابلات القادمة بالنسبة لكأس العالم كرة القدم الدور 32 اليوم في الستة مباراة البرازيل واليابان، وفي التسعة ونصف السهرية ألمانيا مع الباراغواي، وغدوة صباحا ساعتين في صباح المغرب مع هولندا مباراة مرتقبة. المغرب اللي كان في مجموعة البرازيل وهولندا اللي كان في مجموعة تونس. إذن اليوم البرازيل اليابان في ستة، تسعة ونص ألمانيا ثم الباراغواي، وفي الساعتين صباحا المغرب مع منتخب هولندا. في أخبار خاصة بالإذاعة التونسية، مصدر كان أكد للإذاعة التونسية مصدر من الرابطة من الجامعة التونسية لكرة القدم الاعتماد على مدرب تونسي لقيادة المنتخب هو الخيار الأقرب في المرحلة القادمة. في الحديث كذلك على الرابطة المحترفة الأولى وكذلك بطولة التونسية بصفة عامة، كان المصدر ذكر للإذاعة التونسية الإذاعة الوطنية مقترح إلغاء النزول والعودة لبطولة بمجموعتين الموسم القادم. هذا القرار رهين موافقة أغلب الأندية اللي بدت المشاورات معهم على الجامعة التونسية لكرة القدم. إذا كان يوافقوا الأغلب الأندية فأنه الموسم القادم بش يكون البطولة في المحترف الأولى بزوز مجموعات وإلغاء النزول. في بقية الأخبار الرياضية، انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد الوسطيات تحت 20 سنة أمام منتخب كرواتيا 21-32 في اللقاء اللي يقيم صباح اليوم الاثنين لحساب منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس رئيس الاتحاد الدولي في مسابقة منافسات بطولة العالم المقامة في الصين من 24 جوان إلى 5 جويلية. يلاقي المنتخب التونسي في مباراة الثانية منتخب جزر فاروا اليوم في الأربعة غير الربع بتوقيت تونس، غدا صباحا تحديد الغدوة الفجر الأربعة غير الربع بتوقيت تونس، بما أن المباراة والبطولة تدور في الصين. يخوض أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربعة في مسابقة كأس الاتحاد الدولي لكرة القدم دورة ترتيبية من أجل المراكز من 17 إلى 20. هذه أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل بلدية المتلوي من ولاية قفصة جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة، حيث تنفذ يوميا حملات نظافة وتمكنت من القضاء على عدد من المصبات العشوائية، وشرعت في هذا الإطار في تركيز 13 كاميرا مراقبة في المصبات التي تتعرض لعمليات حرق، وهو ما ساهم في تقليصها بصفة ملحوظة وفق ما أفاد به شكري براهمي متصرف مستشار ببلدية المتلوي في تصريح للإذاعة اليوم. قال عضو المجلس المحلي بسوق جديد من ولاية سيدي بوزيد رمزي غابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجلس قام بتشخيص مختلف نقائص التنمية بالمعتمدية، وينتظر المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وانطلاق إنجاز المشاريع في أقرب وقت ممكن. وبين الغابري أن ملف تزود بالماء الصالح للشرب وتعبيد المسالك الفلاحية وفك العزلة تعتبر من الأولويات الملحة في مطالب المواطنين، بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات. ينتظم يوم غد لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول استكشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها إلى ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية وتكوينها ومرافقتها، تقوم على اعتماد المقاربات العلمية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عمليات الانتقاء وتقييم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الرياضية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 589 تدخل، من بينها 139 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أخيرا استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل صباح اليوم بغارة شنتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الصهيوني على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلحة وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

خطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

انت جاهز؟ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة وقاية الربح وقاية المسابقات في الشبكة اللي انطلقت اليوم معاكم البرنامج هذا المنافسات على أوجها. ماذا بكم الناس الكل تشاركوا معنا تربحوا معنا تطلبونا ونربحوكم الجوائز معنا في خليك الربح ديما من الاثنين للخميس ديما توقيتنا من نص النهار حتى للمضي ساعة معاكم فتن شيري رياض حيدوري وكامل فريق اللي باش يرافقنا في البرنامج المسابقات. أنا باش نبدأ معاكم نحييكم بالنغم هذا، وقبل هذا نقولكم راهو القانون الحصة للمسابقات، شدوا عندكم ركزوا معايا بالقدا. المسابقات عنا المستمع مطالب انه يجاوب زوز إجابات صحيحة من ضمن ثلاثة أسئلة هو اللي باش يختارها. باش تبدأ عملية الاختيار باش يختار في المرحلة الأولى من 1 إلى 8 مجال السؤال، بعد ما يختار يمشي يعطينا من يختار رقم من 1 إلى 20 وهكا باش يتحدد السؤال، ومن بعد نعطوكم الاقتراحات ثلاثة في تقريبا الكرونو هو الحكم بينا، لازمنا نجاوبوا بأسرع أسرع ما يمكن، تعطينا الاقتراح صحيح وإلا تخرج من المسابقة وتربح معنا جائزة تكون تقريبا الحصة الفوز هي نهار الخميس باش تكون فما عملية القرعة. أما من الاثنين وحتى للأربعة المسابقين باش يشاركوا بالطريقة اللي كنت نقولكم فيها. في حال أنه اختار الإجابة الأولى للسؤال كانت صحيحة أو باش يتعدى يجاوب على سؤال ثاني، كان يجاوب صحيح مش لازم يجاوب على سؤال الثالث خاطر هو حقق زوز إجابات صحيحة، وكان جاوب على سؤال الأول غلط عنده فرصة أنه يجاوب على كل. قانون اللعبة سهل برشا ما صعبهاش عليكم، الفايدة أنكم تركزوا معنا وتحضروا روحكم لخليك الرابح نغم نحييكم به، نرجعوا بعد ونستقبل مكالماتكم الهاتفية ونص سؤال.

0: أنا نسلم عليكم ونقولكم السلام عليكم. وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في خليك الرابح برنامج المسابقات الجوائز. حاضرين ولا ما كومش حاضرين؟ فما مكالمات. على كل أنا باش نذكركم بالقانون الحصة، قانون البرنامج. راهو عنا ثمانية مجالات، عنا العلوم والمعارف، عنا الأحداث التاريخية، عنا الأعلام، عنا الأدب والشعر، أعمال درامية، رياضة، موسيقى، ومواقع ومدن. هذم المجالات اللي فيهم كل مجال فيه 20 سؤال. أنت تختار من بين الثلاثة ثمانية مجالات، تختار رقم للأسئلة من 1 لـ8، من 1 لـ20، الاقتراحات من 1 لـ3. سهلة برشا. على كل أنا نقولكم راهو البرنامج لهذا الأسبوع هي جائزة أسبوعية. راهو المترشح يتحصل عليها نهار الخميس من فضاء بن جدو لبيع التجهيزات المنزلية بالمظيلة ورسل كيف الجائزة هذية. شكون ما تحبش تربح روبو، شكون ما تحبش تربح حاجة تعاونها في الكوجينة. المرة هذية الأسبوع هذا انطلاقتنا باش تكون بالجائزة هذية. نمشي للنهار الخميس باش نوضح لكم. راهو المترشحين على طيلة الاثنين والثلاث والاربعة، المترشحين باش يعاودوا نفس المشاركة نفس العملية نهار الخميس، وبعدها نختاروا من بين المترشحين رشحين هذوما باش يكون عنا فيز وحيد. بعد ما يمر معنا في المرحلة الأولى، يمر معنا في مرحلة ثانية عبر التسابق بنفس الطريقة، وهكا نتحصلوا في الأخير على فيز. إن شاء الله ديما رابحين، إن شاء الله ديما فايزين. باش نمشي ننطلقوا مع أولى المكالمات معنا في خليك الرابح. زعما شكون المكالمة هذه؟ مرحبا.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
1: وعليكم السلام.
0: شنحوالك؟ مرحبا. أهلا وسهلا.
1: يبارك لك.
0: شكون معانا؟
1: قيلولة. معك صادق محمد.
0: سي صادق محمد، منين تكلم فينا؟
1: ما تمديد العريبة.
0: العريبة قاعد تسمع فينا في الوقيت هذا في إذاعة قفصة، وعارف أنه فما
1: ايمن نتبع في البرنامج من الجمعة اللي فاتت
0: في الشبكة هذه،
1: برنامج كامل الشبكة تبدلت هذه من 29 أجواء.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. ننطلق معاك في المسابقة. راهو فاصل الوقت هو الحكم بينيتنا، ما نحاولوا نعطوك من 1 لـ8. شنو تختار؟
1: نختار واحد.
0: تختار واحد علوم ومعارف. نمشي معاك للعلوم والمعارف. في علوم والمعارف تحب المجال هذا ولا لا؟
1: اي باهي باهي. مش نحب ولا محباش، ما عندك ساعات مجالات عندك فيها شوي شوي
0: شوي شوي باهي. نختاره في العلوم والمعارف، نعطيك من 1 لـ20. شنو تختار؟ فيسا تختار طبعا رقم سبعة. سؤال رقم سبعة، نمشي معاك. الترانزستور هو عنصر إلكتروني دقيق مصنوع من مواد شبه موصولة، ويعد حجر الأساس في الأجهزة الحديثة. سؤالنا سي صادق، حاضرة؟
1: أيوة.
0: سؤالنا ركز معايا، متى تم اختراع الترانزستور؟ متى تم اختراع الترانزستور؟ عندك 3 اقتراحات: 1940، 1947، وإلا 1956. لكرونو.
1: 1947.
0: الإجابة الصحيحة.
2: أيوة.
0: نرجع معك سي صادق، مبروك. هذا سؤال
1: معلوم وقتي خاطر انا قاري الكترونيك.
0: مرحبا، هذاك علاش جا المجال صدفه. راهو غدوه نبدلوا المجالات، راهو كل يوم المجالات ما تبقاش هي بنفس الترتيب. اليوم انت اخترت المجال هذا، غدوه اكيد مش تلقاه بنفس العدد. به هكا اجابه صحيحه، عندك الحق باش تجاوبنا صحيح تترشح. اعطيني مجال اخر من 1 لـ8.
1: خمسة.
0: تختار معانا مجال من 1 لـ8. اخترت 5. أعمال درامية يا سي صادق، اختار من 1 لـ20 توا.
1: 10.
0: 10 نمشوا للأعمال الدرامية والدراما، هكا مغروم بالدراما ولا شوية شوي؟
1: شوي شوي.
0: كي التكنيك شوي. كي سؤال الأول العلوم ما شاء الله عليك، نمشوا قلت لي سؤال 10. سؤال 10 شنو هو يقول زعما سي صادق؟ سؤال 10 نمشي للسؤال. فيلم صمت القصور للمخرجة مفيدة إتلاتلي تم إنتاجه سنة 1994، شاركت في بطولته عديد الأسماء مثل ناجية الورغي، أمال الهذيلي، هشام برستم، سامي بوعجيلة، الممثلة التونسية هند صبري. اللي تقمص الدور شنو؟ خديجة، مديحة ولا عليا؟
1: خديجة.
0: خديجة الإجابة. الإجابة الإجابة غالطة. مازال عندك فرصة باش تدارك، عندك الحق في زوز إجابات صحيحة. نمشي معاك للمجال من 1 إلى 8 مرة أخرى. فيسع فيسع فيسع وفما تابي فما تابي. نمشي للمجال 6. المجال 6 السبور. مغروم بالسبور ولا لا؟
1: مغروم. لا بالسبور مغروم.
0: مغروم بالسبور. نمشي معاك للسبور. تعطينا من 1 إلى 20.
1: 11.
0: سؤال 11. رحاب، تقريبا رحاب الوليد، رياضة الرماية بالقوس، هي رياضية تونسية مختصة في رياضة الرماية بالقوس والسهم، فازت بالميدالية الفضية سنة 2019 في دورة الألعاب الإفريقية اللي أقيمت بالرباط في المغرب. رحاب مولودة سنة 1988 بولاية قفصة. سيدي بوزيد قبلي. كرونو كرونو.
1: قفصة.
0: الإجابة الإجابة سي صادق للأسف غلطة. لا لا لا.

لا لا. نرجع معك سي صادق، تحب الإجابة صحيحة وسادة المستمعين زاد الإجابة الصحيحة لهنا رحاب الوليد هي هي هي رامية سهام تونسية، تولدت في 1988، تنحدر من منطقة جمنة بولاية قبلي، برزت كأحدى أحد أبرز الرياضيات في اختصاص الرماية بالقوس قاريا وعربيا، ومثلت تونس في دورات الألعاب الأولمبية. أبرز إنجازاتها يا سي صادق شد معايا، أولمبياد طوكيو 2020 شاركت في منافسات الفردي والفرق مختلط، الألعاب الإفريقية 2019 تم تتويجها بالميدالية الفضية في مسابقة الفردي للسيدات بدورة الرباط، وهذه زادة بنت قبلي زادة زادت شاركت في أولمبياد باريس 2024 وتأهلت بعد فوزها بذهبية البطولة الإفريقية بنابل 2023، وكانت أول رياضية تفتتح مشاركة تونس في الدورة الأولمبية. شكرا لك على المشاركة سي صادق، مرحبا بكم الناس الكل تحبوا تشاركوا معنا نغم. نرجع بعده نستقبلوا المكالمة معنا فيش، خليك الرابح، أنت الرابح.

تحقوا في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصه.

0: جد الدار واللي تستحقوا في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
1: تحية متجددة لكم أحلى مستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا في صبحية اليوم. مازال النهار طويل، مازال وقت المسابقات، وقت الجوائز. تحبوا تشاركوا معنا شدوا بلايسكم وطلبونا على تليفون على 76-226-600. تشاركوا معنا في المباشر. نذكركم أنه عنا 8 مجالات: علوم ومعارف، أحداث تاريخية، أعلام، أدب وشعر، أعمال درامية، رياضة، موسيقى ومواقع. الناس اللي تحب تشارك معنا تجاوب تختار المجال صدفة. راهو كل أسبوع وكل يوم فما ترتيب جديد من 1 إلى 8. سيد سي صادق كان شارك معنا، للأسف ما ترشحش معنا لأنه من ضمن 3 إجابات صحيحة، زوز إجابات صحيحة، جاوب فقط على إجابة واحدة صحيحة وهكا ما دخلش معنا للقرعة. أنت فما مشاركة حاضرة معنا، مكالمة. مرحبا بالربح، مرحبا بالمسابقات، أهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة.
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: شنو حوالك يا سيدة؟ لباس
1: الحمد لله. لباس أنتم شنو حوالكم؟ شكون معنا قبل هذا؟
2: أي معك فيزا برمضان من صفاقس.
1: فيزا بن رمضان من صفاقس، تسمعونا حتى في صفاقس، مرحبا بكم وتربحوا معنا جائزة قائمة. اليوم حاضر معنا برشا مجالات، 8 من 1 إلى 8. شنو تختار يا مدام فيزا؟
2: 5.
1: نمشوا المجال 5، أعمال درامية. عاد نحن إنسان حبوا الدراما والمسلسلات والأعمال الدرامية ولا لا؟
2: القديمة.
1: خليني نمشي.
2: لي مشكلة فيه.
1: خلينا
2: نقصة من 2008 ظهر لي من صيد الريق.
1: مرحبا. خلينا لعل تربحنا الأسئلة في الدراما الموجودة معنا في. خليك الرابح من 21 يا مدام فايزة.
2: 17.
1: نمشوا ل17. عندك حب للرقم 17 هكا يعني لك حاجه؟ أيوة ولا لا؟ عيد ميلادك عرفت. اي فما حاجه مادام مشيت طول من غير بيناتنا الكرونو. خذوا وقتكم في خلال الكرونو ما في ساعة في الوقت هذاك.
2: ما حطش باش ناخذ
1: حتى شنو باش زعما سؤال 17 شنو فيه يا مدام فايزه؟ الفطور حذر، تهني على الفطور، امورك واضحه. شدوا الرحلة متاعنا في المسابقات تربح معنا جائزة. مسلسل غادة، من أدى أغنية جينيريك مسلسل غادة اللي
2: لطفي بشنيق.
1: ما شاء الله عليك، لكرونو لا سؤال صحيح. خليني نكمل السؤال. سؤال هو كان من أدى أغنية جينيريك مسلسل غادة اللي أخرجه محمد الحاج سليمان، كان شارك في بطولته فتحي الهداوي، دورساف مملوك، منصف الأزهر. المسلسل هذا أي المسلسل هذا يا مدام فايزة خلينا نعطوك ونعطو للسادة المستمعين هكا شوية معلومات عليه. عندك تفرجت فيه مسلسل غادة؟
2: يا حسرة
1: في رمضان.
2: تعرفي ذيك فتونة الحق. أنا مغرومة بالأعمال القديمة الكل، مزلت هكا حافظتهم.
1: أنا نذكرك هو في شهر رمضان 1994 على التلفزة الوطنية. اسمع معانا.

0: مدام فايزة ريحة سيدي رومفانر 1994 يا أيام جميلة. أصلاً هذا المسلسل كان من أيقونات الدراما التونسية، يعتبر زادة من الأعمال التونسية الراسخة في الذاكرة الشعبية بفضل القصة اللي كان مثلوا فيها فتحي الهداوي في دور العفيف، درصاف مملوك في دور أمينة أو غادة، المنصف الأزعر في دور الشرطي، وكان أدى أغنية الجينيريك الفنان لطفي بوشناق. نذكروا أنه أحداث المسلسل هذا مدام فايزة كانت في أجواء تجمع بين الدراما الاجتماعية كانت تذكر والواقعية في المجتمع التونسي، كانت حاكي مجتمعنا التونسي، تم تصوير عديد المشاهد في مواقع تاريخية تقليدية مثل دكان لامين بن الحاج عمر الجزيري في سوق الشوشين في العاصمة. نرجع معك مدام فايزة، نرجع نكمل رحلة ما شاء الله ما شاء الله عليك. نمشي معك زادة، نعطيك فرصة السؤال الثاني باش تترشح معنا، الإجابة تكون صحيحة تترشح من غير سؤال ثالث. نمشي تختار من 1 إلى 8 كالعادة، من 1 إلى 8
1: ما نختارش نفس الرقم.
0: لا مش نفس الرقم، لا رقم مغاير، مجال مغاير. اخترت معنا 5 نمشوا للسبعة. ما تقوليش زادة مولودة نهار 7 7
1: لا
0: شهر 7 لا 17/7
1: اي
0: باهي. نمشوا للموسيقى، الموسيقى موسيقى شكون ما يحبش الموسيقى مدام فايزة؟ نتاع واحدة هكا مش مغرومة برشا
1: منه. أنا القديم أنا جوي القديم.
0: جوك القديم. باهي نمشي معاك للموسيقى من 21
1: نقولوا شنو 8 عيد ميلاد صاحبتي تنزاليا برشا.
0: ربي يفضل هالك. نمشي للموسيقى عاد سؤال رقم 8. راهو السؤال هذا كي تختاروا ما تختاروش نفس العدد ونفس المجال. من كتب قصيدة وأغنية أغدا ألقاك لكوكب الشرق؟ من كتبها؟ فاروق جويدة، الهادي آدم، أحمد رامي.
1: أحمد رامي.
0: نركزوا شوية كرونو. الإجابة غالطة مدام فايزة، الإجابة غالطة. لكتب القصيدة أغدا ألقاك لكوكب الشرق أم كلثوم، كانت القصيدة هذية والأغنية الشهيرة هذية للشاعر السوداني الهادي آدم، وشدت بها تقريبا غنتها كوكب الشرق ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. هذا عام قديش؟ 1971.

0: نرجع معكم لمدام فايزة جاوبت إجابة صحيحة وإجابة غلطة، عندها فرصة باش تدارك بسؤال آخر في مجال آخر. مرحبا يا فايزة، ماك معانا وإلا غبت علينا؟ مدام فايزة حاضرة معانا.
1: ستة يا فاتن
0: تختار مجال ستة. اسبور، نمشوا للسبور. ستة يجيك بالسبور. خليني ناخذ معاك سؤال، هذا السؤال هو الفيصل، ترشح ولا ما تترشحش معانا؟ أعطيني من 21، شنو هو السؤال؟
1: نقولوا رقم 4.
0: رقم 4، نمشي معاك الرقم 4. في راس القاتوسي لاعب تيكواندو تونسي تحصل على ذهبية الأولمبياد باريس 2024 بعد تتويجه بلقب وزن 64 كيلو، 80 كيلو ولا 120 كيلو؟ الكرونو. يلا مدام فايزة الإجابة.
1: قولوا الثانية فاتن.
0: قديش الإجابة؟ 64 80 120
1: 80
0: 80 والإجابة صحيحة. فراس القاتوسي من مواليد 6 سبتمبر 95 هو لاعب تيكواندو تونسي تحصل على الميدالية البرونزية في وزن 80 كيلوغرام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022. هكا مدام فايزة مبروك عليك أنك ترشحت معنا لنهار الخميس، زادا باش تشارك معنا بنفس الطريقة. مرحبا بكم الناس الكل، في خليك الرابح باش ناخذوا معنا ناخذوا النغم، نرجعوا بعده لمتسابقة جديدة معنا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. جد الدار واللي تستحقه في فضاء بالجدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة. انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
2: ل 12:39 دقيقة نص النهار، وقاية الراحة وقاية المسابقات وقاية الجوائز. مرحبا بكم، تشاركوا معنا على الخط المباشر 76-226-600. سمعونا أصواتكم، سمعونا إجاباتكم الصحيحة. نذكر بقانون البرنامج خليك الرابح، نحبوكم تكونوا رابحين. عنا 8 مجالات للأسئلة، كل مجال فيه 20 سؤال، تختار من 1-8، تختار المجال من 1-20، تختار السؤال. إذا جاوبت بصحيح نزيدوك سؤال آخر، جاوبت بصحيح تترشح معنا مباشرة للمسابقة نهار الخميس بالتصفيات. جاوب معنا إجابة صحيحة ومن بعدها إجابة غلطة، عندك فرصة 1-3 يزمك تجاوب الإجابة في السؤال. تختار معنا الاقتراحات الثلاثة، يزمك تجاوب على الأقل زوز أسئلة إصحاح باش تترشح معنا. جاوبت غلط نزيدوك سؤال، زد جاوبت غلط تخرج مباشرة من المشاركة. هكا كان نعتذر منكم ونعود ناخذ اتصال آخر. مرحبا بكم تشاركوا معنا في خليك الرابح، كل يوم نتقابلوا من الاثنين للخميس من نص النهار حتى للماضي ساعة، سواعة من المسابقات سواعة من مشاركاتكم، وتخليكم انتوما الرابحين معنا. تقريبا ترتيب المحاور، نذكر راهو ترتيب المحاور هذه كل يوم وقسمه، كل نهار وقسمه، كل نهار وترتيب، راهو ما كومش باش تحفظوهم الكل. والسؤال اللي تطرحه معانا وكانت اجابته غلطه مانيش باش نعطيكم الاجابه صحيحه، ربما عندكم فرصه انكم تعاودوا تطيحوا في نفس السؤال، ولكن اجابته صحيحه نعطيكم هاو الاجابه الصحيحه. مرحبا مرحبا، فما مكالمه جاهزه معانا. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا، شكون معانا؟
3: مرحبا بك
2: أستاذ، معك عبلة عليمي من قفصة. عبلة عليمي من قفصة، تعمل في الدنيا يا عبلة؟
3: في الدار،
2: في الدار، في الدار. كملت الحوسة القاضية نص نهار، توقيت هكا مسابقات هكا ولا؟
3: أي
2: به نمشي معاك. حاضرة ولا ماكش حاضرة؟ حاضرة نورمال، ما هو مادام طلبتنا حاضرة
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله ناخذ معاك من 1-8، شنو المجال زعما اللي باش يتيح لك من 1-8؟
3: 4.
2: نختاروا 4، أدب وشعر. أدب وشعر، مغرومة شوية بالشعر، مغرومة بالكتابة، بالأدب؟
3: لا لا، شوية.
2: يلا خلينا ناخذ معاك نص سؤال من 1-20، زعما شنو الرقم اللي تحبه؟ نمشوا الرقم 12. رقم 12 شنو يقول السؤال هذا؟ الموسيقى، الموسيقى والتابيت تكون حاضرة معنا في خليك الرابح. 12، كم عدد بحور الشعر العربي؟ كم عدد بحور الشعر العربي؟ عددها 17، 16 ولا 15؟ حاضرة الإجابة يا عبلة، الإجابة شنية؟
3: 17.
2: الإجابة 17، ولكن الإجابة غلطة. لا لا

0: لا لا. الإجابة نمشوا لسؤال ثانية يا عبلة، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. نختاروا من 1 إلى 8.
1: رقم 2.
0: رقم 2 الأحداث التاريخية والتاريخ نشوفوا نبحثوا شوية في تاريخنا، مغرومة ولا هكا تحفظ في هكا تشد في راسك حاجات هكا صارت في التاريخ ولا لا؟
1: شوي مش
0: برشا ما يسالش. نمشوا للأحداث التاريخية ونشوفوا من 1 إلى 20، من 1 إلى 20 شنو تختار؟ نمشوا للعشرين، سؤال رقم 20 شنو يقول؟ السؤال رقم 20 يقول لك الحرب العالمية الثانية بدت في خريف 1939 في أوروبا، شاركت فيها وتأثرت الغالبية العظمى من الدول، وشاركت فيها بصورة مباشرة أكثر من قديش؟ 100 مليون شخص، 90 مليون شخص، 70 مليون شخص. كرون يلا الإجابة
1: 100 مليون.
0: الإجابة صحيحة، أكثر من 100 مليون الإجابة صحيحة. الحرب العالمية الثانية يا عبلة.
2: أيوة
0: يعطيك الصحة عبلة، الإجابة الحرب العالمية الثانية بدت في خريف سنة 1939. باش نسمعك هكا تقريبا مقطع تفصيلي من أعداد زميلنا رياض حيدوري.
3: خليك الرابح، خليك الرابح.
4: الحرب العالمية الثانية بدأت في خريف 1939 في أوروبا وانتهت عام 1945، شاركت فيها أو تأثرت بها الغالبية العظمى من دول العالم، من بينها الدول العظمى من حلفين عسكريين متنازعين وهما قوات الحلفاء ودول المحور، كما أنها كانت الحرب الأوسع في التاريخ، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلد، وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي. أدت الحرب العالمية الثانية إلى عدد رهيب من القتلى المدنيين. لعبت الطائرات دورا رئيسيا في الصراع، حيث مكنت القصف الاستراتيجي للمراكز السكنية الذي أودى بحياة حوالي 1 مليون شخص، ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناكازاكي.
3: خليك الرابح، خليك الرابح.
0: نرجع يا عبلة معاك في المسابقات، نمشي معاك لتختار من 1 إلى 8، فرصة التدارك. من 1 إلى 8 مجال تختار وزعم شنو؟ 6. رقم 6 يتيح لك سبور. سبور مغرومة يا عبلة بسبور ولا لا؟
1: شوية
0: وتجي الإجابة صحيحة. اتمنى روحك وتترشح معنا. نمشوا من 1 إلى 20 يا عبلة.
1: 15.
0: نمشوا لخمستاش. رقم 15 سؤال شنو يقول في رقم 15؟ تبقى معايا هاو باش نقول لك السؤال، باش نمشي معاك. بشير بن أحمد لاعب كرة قدم أصيل ولاية قفصة وتحديدا معتمدية القصر، توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية مع فريق، ركز معايا، الاحتمالات الأهلي المصري، النادي الصفاقسي، الترجي الرياضي التونسي. كرون
1: ترجي.
0: الإجابة الترجي الثالثة، الإجابة غلطة.

هلا هكا عبلة، ما ترشحتش معانا يا عبلة في البرنامج. نمشي معاكم لفاصل غنائي، نستقبل بعده مكالمة هاتفية في توقيت نص النهار و47 دقيقة.

0: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة. مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: نرجع معكم في خليك الرابح. مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكم وين ما اخترتوا تسمعونا. نمشي معكم المكالمة حضرة معنا. مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا. المكالمة الحاضرة معنا زعما شكون باش يربحي؟ سي حفناوي الأخضر. مرحبا سي حفناوي، شنحوالك سي حفناوي؟
2: وفريق الكل وسامي حراس.
1: مرحبا بك سي حفناوي، باش تشارك معنا تختار من واحد لثمانية سي حفناوي. تختار معنا سي حفناوي، تسمع فينا من واحد لثمانية. اسمعنا من الهاتف لو تسمح. رقم سبعة. الموسيقى، نمشي معاك للأسئلة اللي تحت لك في الموسيقى. مغروم بالموسيقى ولا شوية شوية؟ أكيك وبرا. أما رجاء اسمعنا من الهاتف مش من الراديو، اسمعنا وبعد شوية راديو ولا نقص في صوت الراديو. نمشي معاك من واحد العشرين، شنو تختار؟ يل 16. نشوفوا سؤال رقم 16 شنو باش يتيح لك. رقم 16، تتنوع المهرجانات العربية العريقة اللي تنتظم على المسارح الأثرية. في أي سنة انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن؟ هل هي وهو في سنة 1984، 1983، ولا 1979؟ الكرونو، الوقت وفاسي حفناوي. الإجابة صحيحة، اتفضل. الإجابة صحيحة. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ 79. الإجابة غالطة. نمشي معاك السؤال آخر، أختار من واحد لثمانية. في ساعي سي حفناوي الوقت ما عادش. من واحد لثمانية
2: ستة.
1: من واحد لثمانية ستة. السبور حاضر معانا اليوم. السبور ستة. نختار معاك من واحد العشرين
2: 15.
1: نمشو الخمستاش. سؤال خمستاش شنو يقول سي حفناوي؟ خمستاش يقول لك تم اختياره سي حفناوي سؤال عدد خمستاش قبيلة شوية. اختار لي عدد آخر.
2: فيسع 14.
1: نختار معاك عدد 14. شنو يقول لك السؤال هذا؟ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 94 أقيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بتونس بين 26 مارس و10 أفريل 1994، حيث استضافتها البلاد للمرة الثانية بعد نسخة 1965. ركز معايا سي حفناوي في السؤال، من فاز بهذه النسخة؟ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 94، تونس، جنوب إفريقيا، ولا نيجيريا؟ كرونو.
2: نيجيريا.
1: ركز معايا، كنك يوفى الكرونو. وفى الكرونو، الإجابة صحيحة، نيجيريا سي حفناوي. كأس الأمم الإفريقية 94 كانت النسخة 19 من بطولة كأس أمم إفريقيا، تم إقامتها في تونس في بين 26 مارس و10 أفريل 1994، وكانت أهل فيها ساحل العاج بصفتها الحاملة للقب. ونيجيريا هي اللي تحصلت على البطولة. مرحبا سي حفناوي، مثالش الإجابة صحيحة. سؤال فقط وحيد، سؤال الثالث هو اللي باش يمنعك يربحك ولا يخسرك. اعطيني من واحد لثمانية. في ساعة سي حفناوي ما عادش عنا وقت. من واحد لثمانية ثلاثة. عندك الأعلام، نمشي معاك للأعلام، محور الأعلام، وشوفوا السؤال. من واحد العشرين اختار لي رقم 13 نمشي معاك الرقم 13 شنو يقول السؤال هذا. مرحبا بكل من يسمع فينا في خليك الرابح. باش نمشي معاك ولد الشيخ محمد الأخضر حسين في مدينة نفتة سنة 1876، تولى مشيخة الأزهر بالقاهرة سنة 1956 الأزهر واستقال منها بعد سنتين. توفي، هل توفي سنة 1960 1959 ولا 1958؟ فيسا فيسا فيسا الإجابة سي الأخضر. 59. للأسف الإجابة غلطة. نشوفوا الإجابة الصحيحة معاكم في ربما مع متسابق آخر. شكرا ليك سي حفناوي، نورتنا باتصالك، للأسف ما ترشحتش معنا. يوصل بنا الوقت لنص نهار 56 دقيقة تقريبا، هكا نصل معاكم نهاية مشوارنا في خليك الرابح. ديما نتقابلوا هذه البداية، ومازال مازال الحصة الأولى، ومازالت من الاثنين للخميس نتقابلوا في نفس التوقيت من نص نهار للماضي ساعة بالجوائز. يستنى فيكم جائزة الناس اللي تحب تربح معانا، الجائزة من فضاء بن جدو لبيع التجهيزات المنزلية بالمضيلة وراس الكيف. ما عليكم كان غدوة تستنونا في نفس الوقت معايا فاتن هنشيري ورياض حيدوري. مرحبا بالجميع، إلى اللقاء.
0: جد الدار واللي تستحقوا في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

0: معاك نظمة مرايتنا على ذوقك على مودك وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية في الويكاند النسمة تهب علي.
1: نسمة تصير
0: موعدنا من 5 ل 8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
3: تمام الواحدة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في هذه النشرة، بلدية المتلوي من ولاية قفصة تواصل جهودها للقضاء على المصبات العشوائية وتحسين البنية التحتية. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وفي العالم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتفقان على وقف جميع الأنشطة القتالية وعقد لقاء غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أين تواصل بلدية المتلوي من ولاية قفصة جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة، حيث تنفذ حملات للنظافة وتمكنت من القضاء على عدد من المصبات العشوائية، وشرعت في هذا الإطار في تركيز عدد من كاميرات المراقبة لهذه المصبات التي تتعرض لعمليات الحرق، وهو ما ساهم في تقليصها بصفة ملحوظة وفق ما أفاد به شكر إبراهيمية متصرف مستشار في بلدية المتلوي.
5: فيما يخص النظافة، بلدية المتلوي رغم قلة الموارد البشرية والمادية واللوجستية إنها قاعدة تقدم معنا في خدمات، وثم تحسن معنا ملحوظ لاحظوه حتى المواطنين معنا من خلال إعادة توزيع عمال حظائر بالتعاون والتنسيق مع المعتمدية. يوميا ثم حملات نظافة تنطلق منذ الساعة 4 فجرا، تم معنا القضاء على عديد المصبات العشوائية اللي تم إحصائها من قبل مكتب الدراسات. إذا مكننا معناها من دراسة علمية في معناها كيفية التصرف في النفايات هذه وكيفية القضاء على المصبات العشوائية، وشرعنا في المدة الأخيرة في تركيز 13 كاميرات مراقبة في المصبات اللي تتعرض لعملية حرق، خاصة المصبات اللي نحسوا أن ثم عملية حرق متعمدة. هذا بالطبيعة أعطى معناها مؤشرات إيجابية، معناها من اللي ركزنا الكاميرا هذا عاد ثم حرق المصبات هذه، وحاليا دوا قاعدين نكمل في تركيب بقية الكاميرات. هذا المواطن يقول لك باهي ركبت لي كاميرات سيرفيونس، وين باش نطيش الزبلة متاعي ولا وش نعمل ولا كذا. كما قلت ثم إعادة توزيع عمال للبلدية والحظير على الأحياء هذه، خاصة في المناطق اللي حول هالمصبات هذه، باش يتم الرفع اليومي للفضلات. صحيح معناها نمشوا بنسق مازال بطيء شوي، لكن إن شاء الله يتطور نسق متاع رفع الفضلات كيف تم تركيز حاويات في المناطق هذيك باش المواطن النجم يلقى حاوية وين يطيش فيها الفضلات متاعه. ثم زاد مبادرة قاعدين نقوم بها بالتنسيق مع معتمدية ونشطاء المجتمع المدني، على أساس باش تصير حملات تشجير في 4 مناطق الكبيرة اللي كانت فيها معناها فضلات وكل شيء، باش يتم القضاء على المصبات العشوائية هذه، يتم غراستها وتحويلها إلى مناطق خضراء باش تكون مناطق نموذجية. هذا داخل زاد في إطار مشروع آخر، هو مشروع أسيست للتغيرات المناخية بالتنسيق مع المجتمع المدني والفلاحة والتجهيز والإدارات معناها المحلية.

0: باش ينطلق خلال الأسبوع هذا، هو ضمن مشروع معناها تحسين مداخل المدن، باش يتم إعادة ترصيف مدخل المدينة في اتجاه قفصة وفي اتجاه أم العرايس، غرس الأشجار وتركيز مع كراسي أنا كمتنفس. مشروع كبير زاد اللي هو انتظرناه كثيرا، مشروع تابع وكالة التجديد والتهذيب العمراني اللي هو مشروع تهذيب حي السعادة الشرقي والغربي، هذا مشروع كبير من 2019 كان متعطل، ثم إرادة في دفع معناها المشاريع هذه، والمشروع هذا هو يعتبر من أكبر المشاريع اللي بيصير في المتلوي، تعبيد معناها أكبر حي في المتلوي اللي هو حي السعادة الشرقي والغربي وإعادة تهذيبه. كيف عنا زاد مشروع آخر كونكور، هو مشروع يخص تعصير الطرقات، قيمة المشروع 3 مليارات. ثم جلسة تصير العشية مع أعضاء المجلس المحلي لتحديد مناطق التدخل. إن شاء الله زاد كيف عنا مشروع حماية مدينة المتلوي من الفيضانات حتى هو كونكور. عنا بادرة زاد من الجمش نفوت الفرصة، أنا باش نشكر سي عادل الفاسي، هذا مواطن بادر معناها من تلقاء نفسه بادر بترميم المسرح البلد، كان المسرح البلدي في حالة خايبة برشا، دخل هو وبالتعاون مع البلدية وعمال الحظائر المعتمدية والبلدية ووفر مواد بناء والدهن.
1: إلى ولاية توزر، حيث شهدت منطقة رأس العين بنفطة تنفيذ التدخلات عن طريق المجلس الجهوية، تمثلت خاصة في أحداث بئر وجهر مجرى الوادية، حيث أفاد عضو هيئة مجمع التنمية برأس العين رشدي الهرماسي أن فضاء رأس العين يعد قبل لأهل المنطقة وزوارها من السياح في تونس وكذلك من الخارج، لكنه يفتقر خاصة إلى التنوير العمومي.
2: الوضعية الجديدة اللي صارت في رأس العين اللي هي البئر اللي أنجزت على تكلفة المجلس الجهوي بمنطقة رأس العين، وهو إنجاز ضخم وإضافة نوعية للمنطقة في اتجاه تنمية المنطقة من حيث أن تكون قبلة سياحية وقبلة بيئية. وكنا نعرف منطقة رأس العين لما فيها من خصائص تجلب السواح وتجلب حتى أبناء المنطقة، يعني بإحداث هذا البئر يصبح لدينا فضاء ترفيهي ممتاز، فيه الناس وين تنجم تعود وتتنزه العائلات وتكون معتها العائلة بمنطقة خضراء مع وجود مياه. التدخل الإضافي الثاني اللي هو جهر مجرى واد رأس العين، وهو تدخل زاد عن طريق المجلس الجهوي، طبعا هذه كلها إضافات نوعية تخلي المنطقة قبلة لزوار النفطة بصفة عامة وقبلة لأبناء نفطة، منطقة للتنزه وللترفيه. أحنا كمجمع رأس العين هذا ما علينا إلا أن نثمنوه، وهو يخلينا نزيده نخموا في معناتها المزيد روافد تنمية أخرى باش تكون منطقة سياحية ومنطقة نظيفة. اللي نحب نأكد عليه أنا بتضافر الجهود مع البلدية ومع المعتمدية ومع الولاية ومع طبعا الهياكل الأخرى من فلاحة، نسعوا أكثر أن تكون منطقة نظيفة، منطقة فيها تنوير. عندنا إشكالية للأمانة في تنوير المنطقة مع النشط التنوير العمومي بالمنطقة باش تكون يعني المنطقة أكسسيبل في جميع الأوقات. إذا كان عندنا مطلب إضافي نطلبه هو تنوير هذه المنطقة، هي حاليا قبل العائلات. عندنا فضاءات سياحية موجودة معناتها تشتغل حتى، لكن في الليل تتولي إشكالية لأن ما ثماش التنوير العمومي، ما ثماش حتى تنوير حتى على مستوى المقاسم الفلاحية. هذه الإشكال اللي ربما يخلي المنطقة في توقيت معين فقط يتمتعوا بها الناس.
1: جهويا أيضا، نظمت النقابة الأساسية للتكوين المهنية بقبل اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهنية، وذلك إثر تراجع الإدارة عن تطبيق عدد من الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق ببرمجة عدد من الاختصاصات. كما نظمت النقابة نقطة إعلامية تم خلالها تقييم هذه الدورة والتي شهدت نسبة انقطاع تجاوزت 50% بحسب كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني بقبل عبد الجليل بوعسة.
3: وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني احتجاجا على تراجع الإدارة على العديد من الاتفاقيات، خاصة في برمجة اختصاصات في مستوى تقني في المركز، رغم أنها كان ثم وعود خلال زيارة الوفد للجهة نهار 5 مايو، مع تراجع على العديد من النقاط الأخرى. وكذلك اليوم عملنا نقطة إعلامية قدمنا فيها تقييمنا للدورة هذه، مثلا نسبة الانقطاع توصل أكثر من 50% اللي هي تمثل نسبة مرتفعة جدا، المفروض ما تفوتش 20%. كذلك نسبة المتحصلين على شهاد من 46 تحصلوا 16 بركة، وهذا يبين حالة تعثر موجودة في جهة قبيلة في الدورة هذه. حتى في البرمجة، برمجة كان زوز اختصاصات مستوى شهادة كفاءة مهنية، عوض باش تحل اختصاصات تقني، وفما ما هو أخطر الاختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية اللي كان حصري ويخص كان جهة قبيلة تعطاه في جهات أخرى وما تعطاش في جهة قبيلة. الكلفة تاع المركز بناء تقريبا ما يقرب 12 مليار، وتجهيزات اللي المفروض تكون في حدود

0: 8 مليارات، اللي التو ما تجاوزناش تقريبا 3 مليارات ونص. يعني المركز متكلف ب 15 مليار، يخرج 16 شهادة مهارة. طاقة الاستيعاب الحقيقية هي ما يقارب 740 متربص. اللي دخلوا في السنة الفارطة تم تسجيلهم هم 213، اللي موجودين على المنصة في آخر تحيين في مي تقريبا في زون 130، ولكن في حقيقة دفاتر المنادات راهم ما يتجاوزوش 110. الاختصاصات هم 6 اختصاصات، 3 في المهارة و3 في شهادة الكفاءة المهنية. تم إضافة في الدورة هذه وللأسف زوز اختصاصات فقط، اختصاص مطبخ ومرطبات، ورغم أنها الورشة غير حاضرة، غير حاضرة مش بالمعدات فقط، حتى على مستوى البناء، لأن فيها مشكلة في القنوات تصريف المياه، وفيها مشكلة كذلك في الغاز اللي نورمالمون يخدموا بالغاز. كذلك اختصاص عاون في صناعة الملابس اللي تفتقد أكثر من 70% من التجهيزات. بالنسبة لدوس، بعد الوقفة الاحتجاجية تنفذت نهار 5 مايو، فما شوي تحرك من الوزارة، وإن شاء الله تنطلق الأشغال كما طلبنا احنا في سبتمبر 26.
1: بولاية القصرين أدت صباح اليوم الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري زيارة ميدانية للاطلاع على سير موسم الحصاد والذي تجاوزت نسبة تقدمه بهذه الجهة 50%.
2: الزيارة الميدانية هذه تندرج في إطار الاطلاع عن قرب عن سير موسم التجميع بكافة المراكز، وإحنا اليوم بولاية القصرين تحديدا في هذا المركز بأم الأحواض بفوسانة. هو المركز هذايا عنده خصوصية اللي هو أول مرة يدخل في عملية التجميع. كما تعرفوا ولاية القصرين فيها 3 مجمعين بما فيهم ديوان الحبوب. ديوان الحبوب يملك 5 مراكز ناشطة في عملية التجميع، وعندنا جوز مجمعين خواص، واحد قديم، وخلال هذا الموسم عندنا مجمع جديد بفوسانة اللي احنا توا في مركز التجميع، واحنا لهنا في زيارة للاطلاع عن قرب واللي مرافقته ونشوفوا سير الموسم بالاطلاع عن مشاغل الفلاحة، القبول يصير في ظروف طيبة ولا لا. إلى حد الآن احنا والحمد لله معناها سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ماناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. على مستوى ولاية القصرين احنا عندنا 8 مراكز. طاقة التجميع الجملية بالجهة هي في حدود 113,000 قنطار. المساحات المزروعة بالولاية هي في حدود 70,000 هكتار، منها حوالي 50,000 هكتار شعير، وعندنا 18,000 هكتار مساحة للقمح الصلب. فيما خص تقدم عملية التجميع بالولاية، احنا الآن في حدود 70,000 قنطار مجملها شعير. نأمل نصل إن شاء الله إلى مستوى تجميع الموسم الفارط. فيما خص عملية التجميع على الصعيد الوطني، احنا وبتقدم عملية التجميع بالمراكز وعملية الحصاد، نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك، حبوب استهلاك اللي يتم تجميعها بمراكز التجميع، وعندنا حوالي 350,000 بذور ممتازة خام يقع تجميعها مش بمراكز التجميع ولكن على مستوى شركات إنتاج البذور.
1: ومن جهته أفاد عبد القادر النصراوي باعث مركز التجميع بأم الأحواض من المعتمدين تفوسانا أن طاقة التجميع بهذا المركز تقدر ب 15,000 قنطار، وبكلفة جملية لهذا المشروع تقدر ب 700,000 دينار. مركز من شأنه أن يساهم في تسهيل عملية التجميع لمزارعي الحبوب. وتحدث أيضا عدد من الفلاحين للزميلة فدوى القرمازية عن أهمية هذا المشروع الذي ساهم في تقريب عمليات التجميع.
3: صاحب مركز تجميع الحبوب بأم الأحواض من معتمدي فوسانة، أول مرة هو يصير مشروع كمن هكا في فوسانة. عملناها على خاطر كفلاح لقي صعوبة باش ننقل الحبوب نتاعي للمركز، بقينا هنا نعبوا بالشكارة ونزلوا بالشكارة وتعب، تو ولينا تحصل الماكينة ديريكت في الكاميون ويطلع جيد هنا، يطلع فوق البوم باسكيل يفرغ سلعته ويرجع، يعني الواحد ما يتعبش خلاص. نحن أول حاجة هذه التجميع، وثاني حاجة لأن نحن باش نوفروا البذور الممتازة للفلاح الكل. طاقة المخزن هي 15,000 قنطار.
4: فرحين للمشروع هذا، الحمد لله جو عملوا لنا مجمع لهنا، معناتها الشركة كلها فهمت الفرحة دي. فلاح من فوتانا، المركز هذا والله العظيم حل لنا مشكلة كبيرة، كنا قبل يعني نهزوا.
1: انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، وهو ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الإجمالي لتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتتواصل الاختبارات دورة المراقبة من 29 من جوان حتى 2 جويلية، على أن يتم تصريح بنتائج هذه الدورة يوم 12 جويلية القادمة. وطنيا أيضا، أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة التجويلية إلى غاية 31 من أوت القادم. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته هو أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد زوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. في أخبار العالم الآن، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وأضافوا أن واشنطن وطهران سيلتقيان غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. كما قالت مصادر أمريكية، المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وعلى الجانب الإيراني، أفاد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية. كذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبييف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بلدية المتلوي من ولاية قفصة تواصل جهودها للقضاء على المنصبات العشوائية وتحسين البنية التحتية. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وفي العالم، إيران والولايات المتحدة الأمريكية يتفقان على وقف جميع الأنشطة القتالية وعقد لقاء غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: 막 떠듬으느라 있나.
1: تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معاكم الموسيقي مازال متواصل حتى لثلاثة، مازال عنا برشا ريتم وبرشا موسيقى وبرشا فايب متاع سيف. إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية عجبتكم، وسبيسيال ما في عيش الفن باش يكون عنا بعد شوية مساحة نتواصلوا فيها مع بعضنا مباشرة وعبر الهاتف 76 226 600، ونحكوا على أحسن الأغاني اللي نحبوا نسمعوهم وقت القيلولة. لو احنا ديجا قريبا نبدو وقت القيلولة، شنو هي الاغاني المفضله؟ وتواصلوا معايا وكلموني وقولوا لي شنو هي الاغاني المفضله. وزاد كيف كيف المختارات الغنائيه في اخر الساعه الترابيه، مش باش نختارها انا، باش نخليكم انتم تختاروا المختار الترابي نتاع اليوم.
2: انا بعشقك، انا بعشقك، انا بعشقك.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن من أغاني الألفينات اللي سمعنا فيها ورجعت بكم باش نسمو فيها شاب جيلاني في وحشني، وسمعنا زادة كيف كيف باسكال مشعلاني باش نرجع بكم إلى أواخر الثمانينات والتسعينات. مرحبا بكم في فقرة نوستالجي وفي رجوعي بكم لأواخر الثمانينات والتسعينات باش نرجع بكم للمجموعة الإسبانية اللي هزت مسارح العالم ودخلت كل دار عبر شاشات التلفزيون وإلى زادة كيف كيف عبر الكاسيتات اللي كنا نسمع بيوم بكري الغنايات في المسجلة. اليوم موعدنا مع أساطير الفلامينغو والروك الغجري جيبسي كينغ أموري ميو.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيش معنا الفن،
1: عايش الفن من أجواء المهرجانات الإسبانية وغيتارات جيبسي كينغ. باش نمشوا لعصر الكاسات الذهبي وصناع البهجة في التسعينات، الموسيقى اللي عرفناها اشتحنا عليها وحابينها. استعدوا دونك الديوات اللي ما تموتش، ومن البداية باش تكون مع حميد الشاعري وهشام عباس. عيني

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035، تستعد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قبيلي لتنظيم الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي تنطلق فعالياته بداية من يوم غرة جويلية ليمتد إلى غاية 12 من جويلية. سيشمل 10 قرى وتجمعات سكانية يتوزعون على عدد من المعتمديات بالجهة. برنامج الدورة يتضمن عروضا ثقافية تنشيطية وعروضا للفروسية ومسابقات شبابية متنوعة، وفق تأكيد رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبيلي علي بن خليفة. تحتضن تونس العاصمة يومي 29 و30 من جوان فعالية المدد الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 2026. كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيف الولايات حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، ووفق التصنيف فقد جاءت ولاية جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما تم تصنيف سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس ضمن مستوى الخطر الضعيف، بينما شمل مستوى الخطر الضعيف جدا ولايات جابس ومدين وتطاوين وتوزر وقبيلية. شعرت دول في منطقة البلقان اليوم بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في عدد الوفيات عن المعادلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات. وفي كرواتيا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الدرجة الحمراء اليوم الاثنين يشمل مناطق عدة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

اليوم نتحدث عن ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون مبيدات، هي ملامح ثورة خضراء صديقة للبيئة. مستمعينا مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. قبل نحو 6 عقود أحدث عالم الوراثة الأمريكي نورمان بورلوغ الملقب بأبو الثورة الخضراء تحول جذري في تاريخ البشرية، فمن خلال تطوير أصناف قمح قصيرة القامة وعالية الإنتاجية ساهم في إنقاذ أكثر من 1 مليار إنسان من المجاعة، توج بنيله جائزة نوبل للسلام عام 1970. ومع ذلك لم يخلو هذا النجاح من ضريبة بيئية باهظة في ابتكار علمي وصف بأنه الثورة الخضراء الصديقة للبيئة. نجح

0: الكينين المسؤول عن انقسام الخلايا. ومن خلال فهم هذه التفاعلات الهرمونية استطاع العلماء استعادة مستويات السيتوكونين في النباتات ذات المناعة المفرطة، ما أعاد تنشيط النمو دون إضعاف الدفاعات، بل وجعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض. حسب هذه الدراسة تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية. ومن خلال التلاعب الجيني بالاستجابة الهرمونية تمكن العلماء من تحقيق المعادلة الصعبة، وهي حصانة قوية ضد الآفات وإنتاجية عالية في آن واحد. حصل الباحثون على نباتات تقاوم الأمراض بشراسة، وفي الوقت نفسه تنمو بمعدلات طبيعية أو أعلى من دون أي خسائر في المحصول. هذا الإنجاز يمكن أن يشكل طفرة تضاهي الثورة الخضراء. فريق نجح في تحديد جينات نباتية ترفع مستوى الإنتاجية، هو مسار يشبه ما حققه نورمان بورلاو. إن دراستين تشتركان في استهداف الجينات المتحكمة في التخليق الحيوي للهرمونات النباتية فيتو أورمون، هي جزيئات صغيرة ينتجها النبات طبيعياً للتحكم في نموه. وجه الابتكار في هذه الدراسة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل تعزيز مقاومة النباتات لأمراض متعددة، ما يفتح الباب أمام زيادة المحاصيل مع تقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في آن واحد. الفوائد البيئية الكبرى لهذا الابتكار تكمن في خفض استخدام المبيدات الحشرية بشكل ملحوظ بفضل مستوى المقاومة العالي للأمراض التي أظهرته النباتات المهندسة في هذه التجارب. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي.
1: العلم والحياة.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة

16 دقيقة بعد الساعتين رجعنا معكم من جديد ومازلنا مواصلين معكم الموسيقى والفن وفي الأغاني تراند اليوم الحقيقة تراند متاعنا غريب ومدهش شوية. اخترت لكم غنية قلبة السوشيال ميديا وتقريبا ما تنجمش تحل الريلز على الانستغرام وإلا على تيك توك وما تسمعهاش إيقاع بقى في دماغ الملايين والكل يدندن بها حتى كان مش فاهم الكلمات. نتكلم على ظاهرة كردية مكسرة الدنيا أغنية كورمانجي هير قولي وإلا كما يعرفوها التراند قولي. المفاجأة يا جماعة الغناية هذه بالذات بصوت مطربة هيفا مش غناية عادية بالكامل, هذه غناية متولدة بالذكاء الاصطناعي. المطربة هيفا مطربة بالذكاء الاصطناعي مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة الكردية الكورمانجية, وكلمة قولي عندهم بالكردية تعني الوردة أو نداء الدلع للأحبيبة. المفارقة كنا نستنى وقبل في ألبوم حميد الشاعري وشاب جيلاني وباسكال مشعلاني وقتاش تهبط الكاسيت ونشروها باش نسمعوا الغنايات. اليوم حتى الغنايات الافتراضية بالذكاء الاصطناعي موجودة وتعمل ملايين المشاهدات وعندها أصبح جمهور يستنى في الانتاجات هذه كيف كيف وتنجم في ثواني دور العالم الكل. الفن ما عادش يقف اليوم في حتى نقطة يوصل في ظرف ثواني البهجة والفايب مهما كان نوعه مهما كانت اللغة قادر في ظرف ثواني يصبح معناها في كل دار. خلينا نسمع مع بعضنا ترند الكوردي الأقوى لعام 2026 وعيشوا الفن.

رجعنا معكم من جديد 17 دقيقة بعد ساعتين، وهذه كانت أشهر تقريبا أغنية عاملة تراند 2026. مازلنا مواصلين معكم المشوار متاعنا. نعود نذكر في فقرة ألو فن تنجموا تتواصلوا معنا على 76 226 600 باش نتواصلوا مع بعضنا طيلة العشر دقائق هذه، ونستناكم باش تقولوا لي شنو أفضل أغاني الظهيرة تسمعوهم. نستناكم زادة كيف كيف تنجموا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة تخلونا شنو تحبوا تسمعوا، أغاني طربية، مقطع من أغنية طربية تحبوا تسمعوها باش يكون الفقرة الأخيرة على ذوقك من البرنامج. دونك الخيار اللي باش تكتبوه على الصفحة الرسمية للفيسبوك إن شاء الله باش نخلوكم تسمعوه، وهكا تكونوا أنتم زادة كيف كيف شاركتوا معنا في تأثيث البرنامج. نعود نذكر بالتليفون اللي تنجموا تتواصلوا بنا مع 76 226 600 شنو ما أغاني الظاهرة المفاضلين عندك. زادة كيف كيف للي ما ينجمش يتواصل بالتليفون ينجم يتواصل معنا على الصفحة الرسمية. نحب نشوف أكثر عدد من التعليقات.

في فقرة أغنية وحكاية اليوم اخترنا أغنية ناتالي للفنان السوري حسام تحسين بيك. الأغنية اللي كنا نسمع فيها والكلمات هي حكاية حقيقية, حكاية حب حقيقية ولدت قبل أكثر من 50 عام, جمعت بين الفنان السوري حسام تحسين بيك وبين فتاة جورجيا كانت تقرأ معها في موسكو, لكنها أصبحت أقرب الناس إلى قلبه. صارح بحبه لكن رفضت وصدق المشاعر متاعه كان كفيل باش يخليها تحبه, وافقت على الحب متاعه, لكن كانت العادات والتقاليد والدين والفوارق الاجتماعية عائق بيناتهم وعائق قدام الحب متاعهم. الحب اللي ظل صامد 7 سنوات كاملة حتى جت الصدمة اللي كادت تنهي تقريبا كل شيء, وقت لعائلة ناتالي قررت انه ترجعها الجورجيا دون عودة. فقبل الرحيل قلت له باش نرجع بعد شهر, قلها باش نستناك 30 يوم, اما في اليوم الحادي والثلاثين راهي تنتهي قصتنا. رجع لسوريا وكان دائما في شرفة الانتظار يستنى حتى يجيشوا مكتوب ويجيشوا أخبار. وخرجت الكلمات كما كنا نسمعه في الأغنية, ناتالي قطعت أخبارها لأنه انقطعت الأخبار بعد ما روحت جورجيا اليوم 38 بعد العد التنازلي اللي بدأ, وصلته برقية اللي هي قلت له سأعود في اليوم 30 كما وعدتك. ورجعت ناتالي وانتصر الحب وتكلت حكايتهم بالزواج ورزقوا بثلاثة أبناء من بينهم الفنانة نادين تحسين بيك الممثلة السورية اللي نعرفوها وشوفناها في الدراما السورية. ما زلنا مواصلين معاكم وأكيد في كل يوم وكل عدد من عيش الفن باش تكون عنا غنية وحكاية.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلح حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

في أخبارنا الموسيقية لليوم، تتصدر النجمة العالمية تايلور سويفت والمغنية الصاعدة سابرينا كاربنتر إلى جانب ثنائية سام فيندر أوليفيا دين المشهد الموسيقي العالمي لعام 2026 وفقا لأحدث التصنيفات مجلة البيلبورد العالمية. كما تشهد الساحة العربية منافسة قوية لنجوم الصيف بقيادة رامي صبري ووائل كفوري عبر المنصات الأقليمية. حسب تصنيف بيلبورد الأمريكي الأسبوع هذا حقق مفاجآت للأغاني الأكثر طلبا. المركز الأول كان من نصيب النجمة تايلور سويفت أغنية I Knew It، الأغنية الرسمية لفيلم Toy Story 5 واللي حافظت على الصدارة للأسبوع الثاني. على التوالي في المركز الثاني أغنية الكانتري الشهيرة Choosing Texas للمغنية أيلا لانجلي والتي تعد أطول الأغاني بقاء في الصدارة العام هذا 10 أسابيع. أما المركز الثالث الدخول القوي لأغنية Stupid Song للنجمة أوليفيا رودريغو. زاد كيف كيف التصنيف البريطاني نلقوا في الصدارة عادة أغنية Rain Me In الثنائي سام فيندر وأوليفيا دين اللي رجعوا للمركز الأول مسجلين الأسبوع على 14 غير المتتالي في الصدارة، وتصبح رسميا الأغنية الأطول بقاء في المركز الأول في المملكة المتحدة خلال هذا العام. من بعد نلقوا في المركز الثاني Stupid Song أوليفيا رودريغو، بينما جاءت كلاسيكية مايكل جاكسون بيلي جين في المركز الثالث مستفيدة من نجاح خاصة شباك تذكر لفيلم الوثائقي. بما أنه تحدثنا على الأغنية الأكثر استماعا والأكثر طلبا وتحميلا الأسبوع هذا تايلور سويفت أنيوت، باش نخليكم تسمعوا الأغنية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: وصلنا للجزء الأخير من البرنامج متاعنا، مازال عنا مجموعة من الأغاني باقة، من الأغاني إن شاء الله تعجبكم وباش نخليكم تسمعوا واحد من أشهر الليديو اللي تفرجنا فيه واللي سمعناه. أغنية تراثية حبيناها في كل أشكالها، وزدنا حبيناها كيف كيف في ديو لعمارة اللي قفسنا بها كراولي الظهور في ذلك الديوتو اللي مازال لليوم نسمعوه ويطربنا، نخليكم تسمعوه.

مثل للقفصين بها كراولي لقاء العمالقة شراكة استثنائية بين أيقونة الجنوب مثل للقفصي وسيدة تربنا بها كراولي في رائعة تأية العماري. الحقيقة القطعة التراثية حولوها الملحمة موسيقية خالدة، كنا نسمع مش مجرد أداء غنائي عابر، بل الحقيقة غناية تختزل عمق الهوية الغنائية لجهتنا في الجنوب التونسي. بما أنه وحكينا على الهوية الموسيقية لجنوبنا التونسي، باش نكملوا مع أغنية عندي 7 سنين تعدوا للراحل بولقاسم بوغنا. الراحل بولقاسم بوغنا باش يكون مسك الختام، ويصل نصلوا معاها إلى محطة الختام في مشوارنا اليوم. ما نصورش باش نلقوا أجمل ولا أعمق من صوت بولقاسم بوغنا، الصوت البدوي الخالد اللي حبيناه وما زلنا نحبوه. رحل جسدا صحيح ولكن ما زال يعيش بيناتنا روحا ونغما. نخليكم مع واحدة من روائعه عندي 7 سنين تعدوا، خلوقي فدوا. بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: Zato je rejtna. لمة الحباب ما تحلكين بيكم العائلة لصحاب الحباب
1: لمة الحباب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل معايا نهاد الداني.

0: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الثالثة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنظم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لإفادة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم يومي 20 و21 من جويلية المقبل. وتهدف التظاهر إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مسارات جامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة قفصة. يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. أطلقت تونس اليوم أول رحلة بحرية لقارب صيد حيرة في يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا في سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر المتوسط. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية لغاية 31 من أوت المقبل. قال وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أنه تم الاتفاق مع القيادة المركزية الأمريكية على عدم انسحاب الاحتلال من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. أكد حزب الله اللبناني أنه يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الصهيونية لوقف إطلاق النار، مشيرا لتواصل الغارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وأفرون. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته. إلى الملتقى بإذن الله.
2: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
3: إذاعة قفصة مراية الكل.
4: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
5: سالك الجبال.
4: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
5: غزالة الجبال.
4: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غفال.
1: كامرة كيفها هي؟
0: غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. هتقول غلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعمله فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: امال علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: شمخة طار
1: مش مشمخ، باتت في ماء وشربت لين ولت مرنخ.
0: ملا معدولة
1: مش معدولة، وبيبانها كلها مقفولة.
0: ملا مقدودة
1: مش مقدودة، حالها تعفن ولسانها تكفن وجشتها مرقت منها الدودة، مرقت منها الدودة، مرقت منها الدودة. بري مشمخة ومعدولة ومقدودة، بري مشمخة.
0: والله ما مرتاح في الدنيا هذه كان انت. صح عليك الطاهر، صح عليك.
2: يا محمد علي، يا محمد علي، جاه ربي تعال.
3: هاني جايك يا عبد الملك، هاني جايك، استناني نتكي البسكليت ونجي.
2: باهي في ساعة، روحك بركة. عشاني
3: هاي سيدي، هانا قعدنا قلبتها بالعياط. قولي
2: والله كان زدت شوي لتلقاني، وهذاك حل منظم في مواعيده نص ساعة والأكثر، وأنا زوزيني هزو زوزيني حطوا من هالمصايب المعبي القهوة، العياط والزياط وضربان الطول. إيش كبة لحست لها من خيخه، كل يلعبوا كل يتفرجوا راسي تنفخ.
4: اسمع اسمع اسمع الحس، هجوني منها القهوة وأنا قاعد البر،
2: وحسهم هاو خالط علي حتى لهنا، وتزيد تكمل علي أنت طبطة وجايني بعد الموعد.
3: والله بذرع علي عبد الملك خي، مشى في بالي اجتماع خفيف ومهوش يطول يا أخي، ما ظهرش.
2: اي وشني الاجتماع المطول؟ ما هو لباس،
3: في مدير جديد نافح ويحب يمشي المدرسة بنظامها هو.
2: ملا قل لي برناديت حضرت.
3: يا ودي كلها على بكرة يا بيها، ناقصة كانت دايرة والسكامبة. وانت علاش تسأل على برناديت حضرت ولا ما حضرتش؟ عشان هي سي عبد الملك.
2: يقول لي قل لي بركة برص ميمتك يا محمد علي، قل لي قل لي وكهو.
3: يا سيدي حضرت وقعدت في الكرسي اللي بجنبي
2: وشميت ريحتها.
3: ما جاي شوف فيش داعي قدامك نشم في المعيز.
2: برناديت معزة هذيك راي غزال مصنهر، العين زرقة والخد وردة، تقول للشمس أزرقي ولا خل نزرق، عندك أنت معزة. عجبت لك يا زمن، أنا نهارت لتجيل البوسطة تقعد ريحة البرفان تحت نقنق النهار وطوله ومحلاك البرفان.
3: آسي عبد الملك ماشي متاعنا متاع مالاها، ورد بالك تتجربع. المراقب بيده يسهر في دارهم وحاطت عليها الولدة، كانت حبي تورقوا عليك ويرزوك في عمرك انده. تنايا قبيلة في الاجتماع قعدت بحذايا جنبي رقد.
2: يا ودي شبيك راني مفدلك عليه، هي حقيقة ربي سمحة وشبابه، أما اللي أسمح منها ريم السحاري متربى على عرش قلبي ومالي أزواجية.
3: أسمع خي، أنا راني جاي باش نعمل كاستاي ونرتح مخي شوي، حس في راسي منفوخ كل بشكيوة.
5: يا أنت يا أنت
6: غزم الهيتر نسمع فيك يا سي محمد علي.
5: هات لي كاستاي احمر وكاس ماء مالك تسمع فيا، وهز كاستاي احمر الطاهر مشمخه.
6: باهي الله يبارك.
3: قل لي ثمش اخبار جديده في هاك الجريده؟
2: لا انا حليتها من اصله، فالحس هذا لا تنجم تقرا ولا تنجم تفهم. ها شكو من هذا؟ محمد علي، محمد علي. شوف شوف شوف ترى من هذاك اللي جاي؟ شوف شوف
3: عجاي تي هوسي عبد الباقي اللي هنا وقت الجاء.
2: يا مرحبا يا مرحبا، الحمد لله على سلامتك، ما نسيتناش ما هو.
6: تنساكم الموت تينا نهارت لي نبدأ تنروح اللي هنا باللازمة، نوم الليل ليكح العين تلقاني نحربط ونشف سوايع بجريدة.
3: حتى انت خي هالمرة طولت في الغيبة، ما ويدكش طبطة هالبطي؟
2: اما لو كان جيت تركب في الترام بالفلوس نولو نشوفوك من عام لعام سي عبد الباقي. نقر الكل وانت شاف ميكانيسيان وما ادراك في الشمان دفار، معناتها التران تسوق فيه انت.
6: والله كان نستاهل اللي جابتها رجليه العصا ليه. تو انا جاي بالذمه باش نقعد بحذاكم شوي نطير وحشتي ونشم العجاج قبل ما نروح ونرتاح ونرتح مخي، تستقبلوني هالاستقبال الحال.
2: جاي بس يا عبد الباقي نخلي تونس العاصمه وما ادراك ودنيتها ودوانيها وجوها وشيخاتها، وجاي لهنا تشم في العجاج.
6: ايه يا حسره يا راجل، انا هي عاصمه تحكي عليها؟ تونس عندها مده ما عادش تفهم فيها حتى شيء، لا راس موجه الراس وما عادش تفرز منه الحاكم ومنه المحكوم، داخله بعضها داخله كلبه. من اللي دخلوا الالمان وطلاين ما عادش تفهم حتى شيء. يا احنا الشيفان تاعنا فرانسيس، يا الالمان وطلاين يصولوا

0: ويجونوا في البلاد طول وعرض ولا منهم حسب.
1: لا لا عادي يا سي عبد الباقي، هذه قلت لهم اسكتوا. إذا كان أنت ما فهمتش أش يقولوا مال الناس اللي دايرين بيك؟ ما يتلامش عليهم لأنه السواد الأعظم منهم أمي وجاهل، لا يعرف الكتابة ولا القراءة. هضمك يقولوا ماشينا فاهمين اللومش عليهم. أما أنت يا سي عبد الباقي كي تقول ما فهمتش اللوم عليك، أنت قاري. إضافة إلى ذلك أنت موجود في قلب الحكايات والخبرات، راك تعيش في العاصمة سي عبد الباقي، أكشاك الجرايد في كل بلاصة، علي مين علي صار. القهاوي ما تحكيش ومكثر القهاوي فيها الروادين، تجيب في غنايات أم كلثوم وحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد وسيد درويش، وتجيب في الأخبار بوفرة، زد على ذلك الأحداث اللي تصير قدامك على عين المكان. هذا كله وتقولي مانيش فاهم؟ تينا كنت طامع فيك أنت باش تجيب لنا شوية خبرات ما كتبوهاش في الجرايد وما قالوهاش الروادين سي عبد الباقي.
2: ثم برشا أخبار جديدة
3: ها؟ أخبار جديدة عجي وساكت
0: وهو حما خلانا نتكلمه.
3: بربي بربي أسكت حما علي، اتكلم أنت سي عبد الباقي اتفضل، هنا نسمع فيك.
0: والله لا تحشمها الزوز
3: ها؟
0: ولا واحد منكم نادى عنطر يجيب لي ما نشرب دي حتى قهوة يا رسول الله.
3: باهي باهي يا عنطر يا عنطر.
4: نعم
3: هات هات قهوة فيلتر لهنا ودبو زماء.
4: الله يبارك.
3: هيا تو سمعنا اش تم جديد.
2: هيا سيدي، المرة اللي فاتت وقت اللي جيت ماني حكيت لكم على هبطة الألمان في بنزرت وتونس.
3: أي هي.
2: وماني حكيت لكم على هك الدبابات والطيارات اللي جابوها وحطوها في مطار نتاع العوينة وبنزرت.
3: أي هي.
2: وكيفاش يجندوا في التوانسة ويلبسوا فيهم في كساوي حسكر ويدربوا فيهم في شيرة بوفيشة، والفرنسيس غادي عملوا كيفهم ونزلوا على كبيرنا وصغيرنا يلبسوا فيهم بالذراع علينا.
4: مرحبا سي عبد الباقي.
2: مرحبا مرحبا.
4: او كاستاي اشرب
2: يرحم الوالد. شيء على قد ما نشرب قهاوي في البلايس الكل، قهوتنا واحدة.
3: زي زي زي تمرس علينا التمرة كما تحب في عقل مع أننا ما زاربنا. مطق القهوة على كيفك، أنا نستنو فيك. تضحك تقول تكلم حليلي.
2: جديد يا جماعة، الإنجليز والأمريكان دخلوا على الخط. والله والبلاد باش تولي بخلوط واللي تيتخذ فيها هم احنا.
3: أيوة
2: ربي يلطف بينا، الدم تيولي للركبة وحنا لا عنا لا باش لا لاش.
3: أيوة باش تنزاد على الفيلة فيلتين.
2: الأمريكان والإنجليز عدهم وصلوا من شيرة الغرب وتزاير والألمان وطلاين، زادوا هبطوا طيارات بالربع وسرقلوها من شيرة الحدود مع تزاير. وما يجيكش عجب، ما يجيكش عجب يوصلوا حتى لهنا.
1: هذاك هو معناها مشينا غبرة. من الأخبار جبتونا بلاده كانت 63 سنة هانة وغلبة مع الفرنسيس برك، توعاد هايطة تتخلط ألمان وطلاين وفرنسيس وإنجليز وأمريكان. لا حول ولا قوة إلا بالله، برا عاد اش تيحدها تو. هي ما فهمش حتى تحركات من شيرة النخبة اللي في البلاد، شي حتى حد.
2: النخبة هي بيدها مقسومة على اثنين، ثم اللي يقول احنا لا مع ذا ولا مع ذا، عركة خطيطنا مع ان فيها دخل كيسي الحبيب بورقيبة ومنجي سليم والهادي نوير وجماعة الاخرين. قالك لا احنا عدو عدونا صاحبنا. وما يحين مع الالمان كي حبيب ثامر ورشيد دريس. برا عاد حلها انت تو.
1: لا تحلها ولا نحلها، يحلها كان اللي ما ينام الليل. انا عايشين تحت الطوب يا المطلوب، كان الواحد عاش هاوينه، كان كله لحديد ومات ارتاح ما يخممش ياسر.
5: هذاك هو طاب الحمص، لوحوا لوحوا من يدكم الوراق الكل، اثبت الجوق يا ولادي. راهم يجونا من زلاص مسيرة 3 أيام وعويلهم زميطة ويروحوا خسرين. عنتر
4: أرم.
5: يا عنتر
4: أوه.
5: تعال شوف الجماعة عندهم مشروب. تعال
4: هيا
1: شفتوا يا جماعة، شفتوا معناها العزوزة هزها الواد وهي تقول لعم صعب.
3: يودي يسكت يودي يسكت كيبنا.

0: جنات يا جنات،
1: هاني جيت سيدي خويا، هاني جيت.
2: هلا وينك سيدي خويا؟
0: الله يهنيك، شبيها الدار ساكت. خي ويني يما؟
2: يما مشت تطلع على زهر اختي، مريضة شوي.
0: مريضة؟ مريضة. بري بري بري بامبي البابور، حسها وخفت. وسخني لي كاستاي وهاتيهولي للبيت، نصلح لك رارس وبعد تنحكو.
2: الله يبارك سيدي خويا.
3: يما شبيك التو؟ نحسبه بابا جات رهبت. وتكلمي بشوي، محمد علي لهنا.
4: أي الحمد لك، روحت قبل ما يجي سي فتاح، وهو ماشي ويقول لي ما تطوليش، وراس بنيتي يا نجري برجاري لنتقطع لي انفس.
2: وانتي يا شبيك بتيتي يا يما؟
4: يا اختك في حالة حليلة، إلا ما يقتلها هاك الساقط اللي ما هوش راجل على قارو، لقيتها ملوح في الحوض، فرحاتها مع السبلة ياكلها بطريحة نباش الكبور. الله يهديك يا سي فتاح، الله يهديك على التلويحة المشومة اللي لوحت لي فيها بنتي. انصبتي العشاء؟
2: انصبت كيس طبتيتك.
4: يكبر سعدك بنيتي، يكبر سعدك.
2: اوه علي، البراد فوق البابور. بر الله لا يسامحك يا لمين.
5: هشبيك هشبيك يا الزهري،
6: راهو عرضني توصي فتاح وقالك ما ما ما ما ما ما تسبطنيش، نوصل المعصره ونجيك.
5: باه برا روح انت توي، حقوش حاجه في الدار.
6: الله يبارك يا خالي.
7: صباح الخير يا سي فتاح.
8: نهاركم زين. هاي اش عملتوا؟ جا الميكانيسيان؟
7: جا الصبح.
8: نهارك زين مبارك.
9: نهارك اشعد الايام سيدي.
8: وين وصلت سيلفان فاني؟
9: عليك ماله سيدي، عليك ماله سيدي فتاح، راني نحيت القطعه من الماكينه البرانيه، جارتني الشلباس بسي باهيه، هاني ركبتها ديفانات برا، والقطعه القديمه سيدي لك متهالك باش نبعت عليها لصفاقس. وماذا بيك في القريب العازل يا سيدي؟ ما تدري على الماكينه مقطعه التحومبان.
8: انا يا الامور هذه ما نفهمش فيها. قدم لي توا الماكينة اللي يخمر زيتون الناس ويحمض لهم وكهو. البورني
10: أنعم،
8: هات على لي جاي.
10: هاو جاك هاو جاك.
11: أنعم سي فتاح،
8: اسمعني مليح، دبك عليها بشوي، وهاو تو يجيكم محمد علي، فهمه في البيع وهو تو يتصرف.
11: الله يبارك سي فتاح، هاو باش نخدم عليها أنا يا بيدي.
8: صحيح صحيح، خلصوا الخدمة الكل.
11: خالصين وبالوافي، وربي يشد لك فيها كالنوارة سي محمد علي. خلصنا وزادنا كل واحد زوز وفرن.
8: يا باي، ما تنساش كيف يجي محمد علي، قول له يخلص الفنفن ويحرس على القطع يبعث يجيبه. نمشي على روحي نتو.
11: اتهنى يا سي فتاح، سي محمد علي يمشي الامور كل مونجالة.
8: يا برا ربي عينكم، وكان اسحقني محمد علي يقول له هاني في بلاستي في حانوت بالسحب.
11: الله يبارك سي فتاح. هاي يا جماعة، هاي هاي اكفي شوي، عبولي شوامي في البريسة، دو نخدم عليها أنا، دو نخدم أنا بيدي.
7: الله يبارك يا سيدي.
8: الله يبارك.
7: الله يبارك.
12: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

0: الفنانة آية دغنوج ضيفة برنامج صيفك على كيفك اليوم بداية من الخمسة.
1: كان لقاء ممتاز وناجح وخلى عندي انتباع الحقيقة جميل جدا.
2: معاك غزوة مريتنا.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من اليوم إلى غاية يوم الخميس المقبل انطلق 1653 مترشح ومترشحة بولاية قفصة في اجتياز امتحانات البكالوريا لدورة المراقبة ب 27 مركز وفق ما ذكره رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بمندوبية التربية بالجهة وجه الجرية. نفذ عدد من إطارات وأعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلية اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني احتجاجا على عدم تطبيق عديد الاتفاقيات المتعلقة أساسا بتجهيز عدد من الورشات وبتكوين المكونين. تم اليوم خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى والتي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات وفق ما أفاد به مؤسس الجائزة نبيل جريدات. زادت صادرة تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بنسبة 50.2% خلال الفترة 2019-2025 وفق ما كشف عنه اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. وتطورت قيمة مبيعات تونس نحو أسواق الكوميسا إلى نحو 2.86 مليار دينار. كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم. وكشفت الدراسة أن نحو 98% من العاملين عبر هذه المنصات لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين على وسائل النقل التي يستعملونها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع مشيرا إلى أنه يعقد غدا في الدوحة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في مضيق أو في محيط مضيق هرمز. لهذا الموجز إلى اللقاء.
2: معاك غزوة مريتنا.
5: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: ترميل قفصة، المعلم المائي التاريخي والشاهد على العصر، جوهرة تراثية في قلب واحة قفصة، عمره يناهز 6 قرون تقريباً. ارتبط قديماً بالعادات الاجتماعية والاحتفالات التقليدية للأهالي. أكد عدد من الباحثين المختصين في تاريخ قفصة والواحات أن المعالم المائية التقليدية بالجهة ليست مجرد منشأة لجلب المياه، بل هي جوهرة من الذاكرة الجماعية ومن نظام عمراني واجتماعي متكامل ارتبطت بالواحة والحياة اليومية للسكان. هو ليس مجرد معلم مائي قديم، بل هو وثيقة تاريخية. ترميل قفصة في المدينة العتيقة.
1: وعامت في ترميل الخير ياما رجالة ونسوان، وصخابات في نحر حراير وريحة بخور ولوبان، والكسكس بيد المجدية، نوار بطاطا ومسلان، التاي الشهي أحمر وأخضر والروزات ألوان ألوان.
2: المدينة العتيقة.
0: في لقاء اليوم نرحل بكم إلى قلب مدينة قفصة، حيث يقف الترميل شامخا كواحد من أبرز المعالم المائية التاريخية التي ارتبطت بحياة الأهالي على امتداد عقود طويلة. هذا المعلم ليس مجرد منشأة مائية، بل هو صفحة نابضة من تاريخ المدينة، يروي حكايات الإنسان والماء، ويجسد عبقرية الأجداد في استغلال الموارد الطبيعية وتطويعها لخدمة المجتمع. فما هو تاريخ الترميل؟ وما مكانته في ذاكرة أهالي قفصة؟ وكيف حافظ على حضوره رغم

0: علماء الآثار يرجحوا أنه هو للفترة الرومانية، لأنها الأحذيات متاعها الكل تقول اللي هو روماني، من حيث يستعملوا في التيجان والأعمدة المصقولة والحجر، البلوكات متاع الحجر هذيك اللي استعملوها الرومان واللي بعد استعملوها زاد البيزنطيين.
1: الترميل في قفصة معلم تاريخي عريق وجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي والذاكرة الشعبية لأهالي المدينة. الترميل يذكر تاريخياً كشاهد أثري مرتبطاً بالفترات القديمة للمدينة، حيث يربطه بعض المؤرخين بمرحلة ارتقاء قفصة إلى رتبة مستعمرة رومانية كهدية إمبراطورية للمدينة. يقع بالقرب من عين القصبة التاريخية، وكان يمثل قديماً جزءاً من شبكة توزيع المياه العتيقة الملاصقة للواحة والبلدة القديمة. ويمثل الترميل مكاناً حميماً في ذاكرة أجيال قفصة، حيث كان مكاناً منفصلاً لسباحة الأطفال والشباب والاستحمام والتجمع العائلي، خاصة في فترات الصيف الحارة.
0: فما شاهد علمي اللي هو نقيشة توجدت أثناء حفريات وعملية ترميم ترجح اللي هو تربط الترميل بالإمبراطور الروماني ألكسندريا اللي تقريبا أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع ميلادي. الترميل هو عبارة على معلم مائي، معلم مائي لأنه مرتبط بالمياه، عنده فما سورس دو، فما عين تاع ماء اللي هي جاية من القصبة حاليا، تزود في المعلم هذايا بالمياه. هو الترميل كان بمثابة هدية من الإمبراطور بمناسبة ارتقاء قفصة إداريا من بلدية رومانية إلى مستعمرة رومانية. بطبيعة الميثولوجيا الرومانية تقول التحضر والتمدن يبدأ عند أساسيات اللي هو السيرك، الحمام، البلدية، القباضة. بطبيعة قفصة كي ترقت ولت مستعمرة رومانية، الإمبراطور أهدالها عينة من العينات هذية وبشكون هي معناها مدينة متحضرة.
1: المدينة قوتها في عيون مياهها التي تحمل أسماء الأنهج والأزقة بالمدينة العربي، من عين المطوية، عين بوسعد، عين بولبغال، إلى عيون وادي الباي والبرج، مروراً بعين بياش والمهدي وشفاء وغيرها. هذه عيون قفصة التي بقيت أحرف تحتل ذاكرة المدينة، بقيت للا العوينة، عين الماء السحرية التي كانت تمنح المرأة جمالاً قيل أنه لا مثيل له، إذ أنه المكان الوحيد الذي تخرج منه العروس القفصية ليستقبلها عروسها في الصخرة القريبة، أصبحت اليوم مسبحاً بلدياً. من هنا تتوالد الحكايات والروايات في تاريخ الترميل الذي رافق كل الصبايا القفصيات قبل عقود.
0: هو الترميل منقسم إلى ثلاثة أقسام، الأقسام هذه هي إضافات وترميل كقسم واحد، لكنه بحكم الحضارات الوافدة على قفصة بما فيها البيزنطية اللي تلت الرومان، ثم الفترة الإسلامية والدويلات الإسلامية اللي تلت الفترات هذيك الكل، كل فترة أعطت بصمتها وكل فترة ضافت حاجة للمعلم هذايا. وهذايا نلاحظوه زاد حتى في الطراز المعماري، اللي كما نلقوا الطراز الروماني، كما نلقوا النمط البيزنطي، كما نلقوا زاد العربي الإسلامي. ترميل منقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، اللي هي احنا معناها في الدرجة القفصية نقولوا ترميل الرجال، هو قسم خاص بالرجال يعموا فيه رجال، فيه زوز حجرات أو دكاكين كما يقولوا المصطلح العلمي، هذوما يستعملوهم معناها كخلوة باش يعوموا فيها الرجال. فما ساقية اللي هو يقولوا ساقية الرجال، أو يقولوا زادة ساقية الصغار اللي يعوموا فيها الأغلبية صغار، أو مثلا أنك اللي باش يتوضى ولا باش يستعمل الساقية في عوض ما يخش للحجرة الدخلانية. ارتبط الترميل هذايا دخل في عاداتنا وتقاليدنا بطبيعة، لأن في أهم مرحلتين عند الرجل القفصي هي الفترة الأولى، خاصة اللي وقت يوصل في العهد الإسلامي وقت يوصل 9 سنين سن التكليف، هذاك حدث كبير لأن أولياء متاعه يهزوه للترميل يعوموه أول جمعة كي يوصل 9 سنين باش يمشي يحضر الأول جمعة في الجامع الكبير. الحدث هذا هو تقريبا في ذاكرة كل قفصي قديم

0: يتذكر كيفاش هزه سوى باباه ولا عمه ولا جده يهزوه للترميل ويعوموها كل عومة هذه كان. وفما الحدث الثاني بطبيعة اللي هو حدث متاع الزواج، لأنها في العرس القفصي القديم كان الراجل يجي للترميل هو والعراسة متاعه أصحابه وأحبابه وجيرانه وأهله وكل يعوموه غادي في الترميل. ديجا الترميل فيه زوز حجرات، واحدة منهم مسمينها بيت السلطان، هذيك اللي يعوم فيها العريس. ومن بعد جرت العادة أنه يمشي مثلا الكرورة اللي هي الغابة، أول غابة موجودة هذيك في جرطيلة، غادي وين يلقى الحجام. فما ليمة مشهورة غادي كي هي في جر كرورة، يجيه الحجام غادي ويحجم له ويلبسوه ثم، ومن بعد ينتقل إلى حجرة العراس اللي هي على مشارف البرج، وتتلم غادي طبال وزكار. في الأثناء تكون العروسة في ترميل نساء، وهكا مباشرة نمشي لترميل نساء باش نحكوا على ترميل نساء اللي هو جزء ثاني من الترميل اللي هو مخصص للنساء العرب.
1: نعم.
0: طيب نقولك عن بعد علاش العرب، على خاطر هذاك المرأة بالنسبة لها هو الحيز اللي تخرج فيه من دارها، لأن في العادات والتقاليد نتاعنا القفصية المرأة ما تخرجش من دارها البلاصة الوحيد. أي سبرنا هكاكا في العادة ما تخرج من دارها، كل شيء متوفر عندها في الدار، ما تخرج للترميل إلا باش تغسل سواء معناها حواليها أو باش تغسل الصوف أو باش تغسل معون، ومنها زادة تتعرف على الجيران وتعرف أخبار البلاد ثم في الترميل. معناها بالنسبة لها هذاك هو الفضاء الاجتماعي اللي تنجم تعرف فيه شنو صاير في البلاد. والترميل زادة رو مكان للتعارف ومكان للمرأة اللي عندها شاب اللي عندها طفل على أبواب زواج، تنجم غادي كي تمشي تختار له، وعندها حكمة في الاختيارات، لأنها باش تشوف البنيات اللي موجودين في الترميل اللي جايين مع أماتهم، تشوف شكون المقدية المذرعة اللي تنجم تغسل الصوف، اللي تقدر تهز الكليم ورزنها بعد ما يشرب الماء، معناها شكون حتى في الأخلاق، خطر أكل العملية نتاع الغسيل ما يموت عادة والتعبي فسد الأخلاق. لكن هاني تشوف شكون اللي موسعة بالها اللي كذا، تختار وتشوف كما نقولوا احنا تتقلب ومتختارها الولدها.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

0: الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح حملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: تعبي فز الأخلاق لكن هاني تشوف شكون اللي موسعة بالها اللي كذا تختار وتشوف كما نقولوا احنا تتقلب وتختارها الولدها
2: وباش تقطع حسب المقاييس الخاصة بها.
1: فما مقاييس احنا في قفصة المرأة خاصة اللي باش تقاوم الدنيا يقول لك المرأة المذرعة معناها اللي تنجم تقدر على قضية الدار الغسيل التفريح قضية الديمناجمو معناها نتاع الدار الكل بما فاهم بعد تالي توتبان في الكوزينة معناها إيداها ونفسها في التطييب الحاجات هذه الكل عندها مواصفات خاصة وخاصة أو حتى في الكليم القفصي حتى كان مش نعرج على حاجة أخرى في الكليم القفصي خاطر هم في الكيل متاع البيوت متاع الكليم يمشوها بالأربع صباع كي تبدأ البيت كبيرة يعرفوا اللي هي مثلا إيداها كبيرة معناها هي قوية البنية هذيك اللي تحضر الكليمها متاع عرسها تحضر البيوت الكبار كي تجي البيت كبيرة المرأة تشوف الكليم تعرف البنية اللي خدمتها هل ترى إيديها كبيرة ولا لا مش كبيرة معناها بمعنى معناها سخية ولا لا إيديها كبيرة معناها مجهدة في الحجم زادة مطلوب لأن يعني اليدين الكبيرة المرأة تبدأ كبيرة الطفلة تبدأ كبيرة معناها هذاك يسحقوه وكيف كيف زادة الترميل تربط زادة بالعادات والتقاليد لأن الترميل متاع نساء في قفصة تجيه العروسة يجيبوها نهار الزواج متاعها يعوموها يعطوا الحنة والحرقوس للعوينة وفما أغاني وفما مرتبطة بشبكة كاملة متاع طقوس وحاجات تعمل له كلام يتقال متدرج باش أكل المرأة هذيك توصل لدرجلها وتكمل حياتها معاه وببركة العين ونعرف احنا في الميثولوجيا البربرية متاعنا إن الماء وجريان الماء هذاك هو الحياة
2: أكيد.
1: وهو المرأة زادة كيف كيف من بين المواصفات الباهية اللي فيها اللي يلزمها تكون جاية بالذري هذاك علاش هما بعد ما يكملوا يعوموها في الحماء في الترميل بحذا للعوينة غادي يهزولها رأسها للسماء الفوق ويقولوا لها قولي العادة جي ولادة ويقولوا لها يجري قسمك تجرية القسم باش يجري مع الماء وقسم المرأة رومش وفلوس ولا ذهب قسم المرأة في رجلها يجري قسمك معناها رجلها ديما يجري ويجيب لها ويحط لها في حظوظها هي توبونيميا متاع كلمات يستعملوا فيها الكبارات والناس متاع بكري هي بكلها أمور رمزية باش يتفولوا لك البنية هذيك باش كيتعرس إنها تجيب برشة صغار والمحافظة على النسل كما نقولوا فيها والمحافظة على اسم العائلة هذيك لأن العائلة باش تختار كنة هي باش تختار شكون تجيب لهم الورثة والشكون باش يكمل السيرورة متاع العائلة هذيك وباش العائلة هذيك ما تنقرضش هذه هي الحكاية هذيك فما حتى حاجات أخرين معناها في معتقدات لا العوينة هي صحيح عين تعمى لكن فما في المعتقدات متاعنا في أهل قفصة فما شكون يقول مثلا إنها جنية وفما شكون يقول إنها ولية صالحة وفما في الذاكرة الشعبية متاعنا مشت بيهم حتى إنها فما شكون قال راني ريتها يقول راي مرأة جميلة لابسة معناها العربي الحرام متاحها كلها ذهب لابسة برشة ذهوبات ويقولوا اللي هم شافوها خارجة من مشيرة الحارة من مشيرة سيدي أحمد السهيلي مكزنجة هذيك اللي بحث سيدي أحمد السهيلي وفما شكون شد جرتها وشافها دخلت للترميل وكيله قول داخل الترميل ما لقوهاش وهذاك علاش تربط هي المخيال إن هذيك ولية صالحة أو جنية وهذاك علاش تربطت العلاقة بك المكان هذاك كنوع من أنسنة المكان ولو يعتقدوا فيها حتى أنه المراك يجيب برشة بنيات ومثلا وما جاهمش مكتوبهم تتجه للعوينة توعدها تعطيها الحنة والحرقوس وتقدي لها الشموع وتوعدها باش معناها كيجي مكتوب لبنياتها تجيب لها معناها الوعدة متاعها حتى أنه فما كلمة تتقال تقولها جيتك زايرة بنتي بايرة ما ترديني حايرة هذه التوبونيميا اللي تقولها المرأة كأدعية كنوع من التواصل معك الروحك الموجودة فك العين ذيك ثم ننتقلوا للجزء الثالث للترميل اللي هو ترميل اليهود وهو الحقيقة تسمى بترميل اليهود اللي كان يعوموا فيه إنسى اليهود لكن مش كان إنسى اليهود لأن كان زادة فما طائفة أرمينية كانت عايشة في قفصة ما قبل القرن 17. العائلات هذيك والطائفة هذيك الأرمينية زادت كيف كيف كانت تعوم فك الترميل هذاك. بالنسبة لليهود فما في الذاكرة الشعبية يقولوا اللي كانوا زادة يستعملوا في الترميل في طقوسهم، عندهم عاداتهم وعندهم تقاليدهم. الحقيقة العلم ما أثبت الشيء هذا. العادات والتقاليد اليهودية المرتبطة بالمياه ما هيش واضحة، وما زلنا ما نعرفوش، هي مجرد حاجات يقولوا فيها، معناها الكبارات متاعنا يقولوا اللي فما وفما وراو يعملوا ويعملوا، لكن الله أعلم.
3: هذا هو ترميل الأمس، ما زال شامخا، ما زالت أجزاء من الحجارة تتحدث وتثرثر عن ما عاشته في آلاف السنين لكن في صمت.
1: لكن فما جزء آخر اللي هو الزاوية الموجودة في ترميل الرجال اللي الناس يقولوا اللي هي زاوية سيدي صالح. للتصحيح هو سيدي صالح ماهوش ولي صالح، معناه ماهوش مولين، فماش غادي مدفن لولي صالح، ما فماش ثبوت غادي، هي مجرد زاوية باش اللي فوته وقت الصلاة يتوضأ في الترميل ويصلي في الزاوية ذيك، لأن فيها محراب. القبة اللي فيها انضافت مؤخرا تسمى عام 52، تبنت القبة ذيك، قبل ما كانش في قبة. سيدي صالح شكون؟ سيدي صالح هو رجل صالح، هو كان مؤذن في الجامع الكبير، وكان عامل ندر على روحه اللي الطلبة متاع العلم اللي كانوا يقروا في الفرع الزيتوني في الجامع الكبير وفي الزاوية القادرية وفي المدرسة المرادية اللي هم تقريبا كلهم بجنب الترميل، كان واهب وقته لخدمة الطلبة هذون، كان ينظف لهم، كان يجيب لهم الماكلة، خاطر كانت الطلبة هذوما اللي يجوا للفرع الزيتوني في قفصة كانوا يجوا من المدن المجاورة القريبة لنا، من طوزر، من نفزاوة، من القصرين، من سيدي بوزيد حاليا، وكانوا زاد يجونا حتى الأفارقة من جنوب الصحراء، كانوا يجوا يقروا في الفرع الزيتوني في قفصة. سيدي صالح بطبيعة احنا من عاداتنا وتقاليدنا في قفصة الرجل كبير والرجل نحترموه واللي نحبوه نقولوا له سيدي، مشت الكلمة هذيك في سيدي صالح. سيدي صالح بعد ما توفى هو تقريبا في أواخر العشرينات، الطلبة الكل يقولوا المقام هذاك مقام سيدي صالح، يقولوا إن الروح متاع سيدي صالح مازالت تهفك المكان هذاك، تسمى بزاوية سيدي صالح. لكن هو أراه مدفون في جامع سيدي بن يعقوب في جبن سيدي بن يعقوب، هو من دار زيتوني، هذاك علاش خذاء التسمية هذيك متاع سيدي صالح.
3: هو ليس مجرد معلم مائي قديم، بل هو وثيقة تاريخية مفتوحة تروي علاقة الإنسان بالماء عبر القرون، فقد ارتبط هذا الفضاء بحياة الأهالي وعاداتهم اليومية، وتحول إلى رمز من رموز الذاكرة الجماعية للمدينة، شاهداً على تعاقب الحضارات التي مرت بقفصة وعلى المكانة التي احتضنتها المياه والواحات في بناء تاريخها وحضارتها. حين نتحدث عن ترميل قفصة فإننا لا نتحدث عن الماء فقط، بل عن تاريخ مدينة كاملة انعكس في صفاء العيون وحفظ في ذاكرة الحجر والإنسان.
1: هو فما جيل كامل تقريبا من عام 98 إلى الآن، فما جيل كامل قريب 30 سنة، فما جيل كامل ما يعرفش الترميل. حتى وقت اللي تعمل مهرجان الترميل فما ناس جت غادي للترميل وما يعرفوش شنية النواميس متاعها، شنو يمثل هذاك القفصة. بالنسبة القفصة هي في العادة انها كل معلم تاريخي او كل مكان ترتبط به القفصة، نفس الشيء الجامع الكبير، نفس الشيء واد البي، نفس الشيء حتى سبل تسوق اللي تعتبر حديث العهد من عام 1907 انشئت. القفصة المكان يربطوا رواحهم به روحيا، هذه داخلة في نواميسنا احنا كأهل قفصة. بالنسبة للترميل ما هوش مجرد فضاء للعمانة كهو، ما هوش مجرد مكان كما نقولوا باش يغسلوا فيه ولقضاء حاجيات، خطر توكي احنا استغنان عليها لأنه ولد سبابيل عنا في الديار الكل، الأدواش موجودة في الديار الكل، الحمام موجود في البلايس الكل، لكن الجانب الروحي عبارة نصف الإنسان جسد ونصفه الآخر روح. بالنسبة لنا الترميل هو نصف فقط جسد كهيكل بناء كحجر، النصف الثاني هو الروح متاعها اللي هي مرتبطة بالماء. إذا يحبوا يدخلوه في مسلك سياحي أو لإعادة الحياة فيها المسلك هذايا إنه يرجع له الماء. هو صحيح فما مشروع متاع البير اللي بيش يعود يصب في الواد وفي الترميل بيش من بعد تالي يمشي الجر قفصة الواحد قفصة، العناية بالترميل تكون وقت لي ديمومة سريان الماء فيه وإحياء هذيك وقت لي ترجع العباد تدخل للترميل، ما عادش يكون كيف تو كيما تو مثلا فضاء مسكر ولا فضاء غير آمن. اللي في عهد بكري كانت ما فيش بيبان، معناها حتى الترميل انسى رو باب جست هيكل وكهو، ما فماش حاجة تضبط عليهم ولا تسكر عليهم، لكنه كان فضاء آمن، لأن في عرفنا الجاري الترميل متاع انسى ما تدخلوا له كان انسى. طفل وصل 6 سنين 5 سنين ما عادش يدخل غادي، يدخل هو صغير مع أمه ولا مع أخواته ولا مع جديته ولا اللي هو، لكن يوصل 5 6 سنين صيي ما عادش يدخل غادي. عرفنا يحكم في الحوايج هذه، تو ولا كل شيء مستباح، تو ولا كل شيء معناه ينجموا العباد الكل يعملوا كل شيء في نفس الوقت. إذا كان بشي يرجع هذاك يلزم ترجع فيه الروح متاعه، لكن بشي يجي الزائر أو بش تعلق لافتة بش تحكي فيها تاريخ، شنو التاريخ بش تحكي؟ راو تبنى عام كذا وتكسر عام كذا ورممناه عام كذا، هذا الكل ما هوش هو الروح متاع الترميل. روح الترميل وقت اللي ترجع العروسات تعمل فيه، وقت اللي يرجع العراسة والراجل يلم صحابها ثمي كيف ترميل وتعملها المحفل متاعه، وقت اللي ترجع العروسة تخرج من الترميل كما بكري، هذه هي الهوية متاعنا، عاداتنا وتقاليدنا هكاك. بش نرجعوهم يرجع الماء، كل شيء مرتبط بالماء. الهيكل نجمه نبنوا 1000 ترميل كيفة وفوتوكوبي، والنجمه حتى نعملوا أمثلة للترميل في العصور الأولى، خطر هو شد برشة تغييرات عبر العصور، النجمه نعملوا منها أمثلة كثيرة، لكن أين الروح اللي فيه؟ هي معناها تقريبا مثل الصورة اللي ما فيهاش روح.
3: ولإعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي وحمايته من التهميش، تأسس مهرجان ثقافي سنوي يحمل اسمه. يهدف المهرجان إلى إحياء التراث اللامادي للجهة والدعوة إلى صيانة المعلم وإعادة تدفق المياه الطبيعية إليه. الترميل، قيل وما زال يقال عن ترميل قفص الكثير، هو رئة المدينة والذاكرة الحية، إذ يعتبر رمزاً لأيام الزمن الجميل وطفولة أجيال الجهة الذين نشأوا على السباحة في مياهه، حيث ارتبط اسمه بالوادي والبرج، إذ كان الترميل مقياساً للنظافة وحسن السلوك بين أهالي قفصة قديماً، حيث كان ينعت من لا ينظف محيطه ولا يستحم فيه، مما يعكس حرص الأجداد على نظافة هذا المعلم. هو إرث يستحق الحماية، إذ نظمت من أجله تظاهرات وندوات للبحث في كيفية حفظه من الاندثار، حيث يمثل قطاعاً هاماً من التراث المادي والاجتماعي الذي يميز واحات الجنوب الغربي التونسي.
4: الأخضر السويد أعلامي من قفصة، قفصة المدينة. إذا كان باش نشبدو على الترميل، الترميل هو الروح نتاع قفصة وقت اللي كانت المياه شحة في الديار وما عندناش دوش وما عندنا حد شيء، كان الرجال والنساء نتاع قفصة الكل، العروسة معناها تعوم في الترميل، اللي باش يطهروه يعوم في الترميل، العريس في الترميل، والمصلين يمشوا للترميل، ترميل الرجال يتوضوا هذيك، فما الجامع موجود في الترميل هذيك. غسيل الحوايج ما كانتش، أنا خلطت على فترة دي، ما كانت ممكن، فما سبالة في كل 50 دار وكانت موجودة، كان قفص المدينة معناها الأحواز حين وزروق والكل أظن جو في السبعينيات والستينيات. الترميل المياه انتعها صالحة الساعة قبل ما يدخل العوم الصباح، عيون تم معناها خارجة من البرج والمياه تمشي للواحة يسقوا بها، ولكن اللي ما عرفش الترميل ما عرف حد شيء، معناها يساعدنا في النظافة، يساعدنا ناخذ منها برش عائلات القريبة ياخذوا مياه شرب منها الصباح معناها من العين الأولى قبل ما تعد على الترميل. وكان عندنا ترميل الرجال وترميل النساء وترميل اليهود، اليهود عندهم قسط معناها خاص بهم، هم يغسلوا في حوايجهم ويعوموا فيه النساء نتاعهم، الرجال ما ريتش راجل يهودي وقت يجي الترميل، وحنا كنا عايشين ما فماش حتى فرق ما بين اليهودي والمسلم في الوقت اللي عشت فيه انا، معناها عايشين كما الاخوه معناها فماش. ولذا الترميل هو جاي كلمه من تيرمال سيت اون او تيرمال ماء نتاع معروف وحتى الجلد صالح وموجود في وسط المدينة وعلى حافة الواحة حتى الموقع نتاعها باهي ويخدم ليل ونهار معناها فما ناس كالمحاضرين ياسر يمشوا بعد منتصف الليل الراجل يدي مرتا غادي يبقى يستناها برا حتى نتعوم والكل على كل حال معناها خسارة كبيرة القفصة البناية ما زالت موجودة كل شيء موجود إلا الماء معناها ما بقاش فيه فما إمكانية باش الماء تاع الواد تو كيف نحفروا في البير جديد في الواد ممكن ياسر ينجموا يعدوه يتعدى من فما ولكن عمره ما يرجع كيما كان بك الحيوية وكل من الصعب جدا بعض الطرائف نعرف وقت اللي يمشيوا معنا العراسة العراسة تكون معنا الترميل والأحواز نتاع الكل ظل معناها طبال ودربوكة وفراح وعراس والكل وإلا العروسة وقت اللي باش يخرجوها من فم تخرج العروسة معناها تخرج من فما تلقى معنا عبارة الساحة نتاع الترميل والباحة نتاعها هذيك معناها يعيش فيها المجتمع نتاع قفصة لأن عندنا ساحة سبلة السوق وعندنا ساحة البرج والترميل هذوك من اللي ظل فيهم معناها تواجد الناس وكل ما كانش عندنا ملاهي ما كانش عندنا معناها وين نتفرهدوا الكل احنا أطفال وقت نسكن قريب لي ياسر نمشوا نتفرجوا على العروسة كيف يخرجوها والصغريت وكل محفل على العرس يتعدى والله يا كلاغاني أنا ما نستحضرش ياسر أما كانت كلاغاني تعبك لي أكل أغاني بالمنجد معناها اللي تو ساعات فما معناها كليلي ولا معناها سماح جلود يأخذوا شوية منهم من أكل أغاني تعنى الباهي تاع القفاصة 4 أو 5 أغاني اللي هما يأخذوا بهم العروسة وعلى كل حال معناها بالنسبة لي أنا ترميل وواد البي والبرج هذون 3 معناها هما الأعمدة الرئيسيين تاع القفصة القديمة قفصة ما قبل معناها 2000 وما قبل معناها 1980 معناها بعد ولد قفصة جديدة عندها معناها عندها حوايج أخرى
5: وغنية قفصية ابن عن جد مين تيرحمها كانت تغني لي فيها ياسر هذاك حفظتها من عند أمي تقول تغنت هي بطريقة ما نعرفش مشي ما هيش كما نعرفها أنا عندي أمة هذا اللي نعرفها أنا عندي أمة نعرفها هكي كما تقول يا خادي المشموم في دين البي ما استيفى ويا خادي المشموم في دين البي ما استيفى ويا زين السلوم شهلا مودار اشترى يا ولبسة صباط بالعدس على الكعبة يردس يا بنت الرياس بابك بالقفل والعسس نمر يا ذنهس شهلة مودار راشترا يا وقدك جبار تاني خل لحظة

0: أشتريها.
1: ترمي القفصة يختزل جزءاً كبيراً من الهوية الثقافية لأهالي الربوع، وهو عبارة عن حوض أو حمام مغربي مفتوح على الهواء الطلق، يتغذى من العيون المائية الطبيعية للواحة، وكانت له مكانة اجتماعية خاصة، فهذا الموقع تاريخياً بمثابة مقدس الجمال والمركز النابض لطقوس الزفاف في الجهة. كما جرت العادة طوال قرون أن تقصد العرائس الشابات هذا الحمام المفتوح للاستحمام والتبرك بمياهه الصافية، حيث كانت تقام هناك أجمل طقوس الخرجة والترميل وسط زغاريد وأغاني نساء المدينة. موقعه الجغرافي يقع في قلب مدينة قفص العتيقة، وتحديداً في المنطقة الواحية المتاخمة للقلعة القديمة. يرتبط جغرافياً بجامع سيدي صالح، حيث يعرف الموقع سياحياً وتاريخياً. الترميل ليس مجرد حوض ماء قديم، بل هو ذاكرة مدينة ونبض حضارة وصورة من صور التعايش بين الإنسان والطبيعة عبر مئات السنين. الترميل حيث يلتقي الماء بالتاريخ وتتحول الحجارة إلى صفحات تروي حكاية قفصة عبر الزمن. حكاية الماء والترميل. منذ القدم كان الماء سر الحياة وسبب استقرار الإنسان وبناء الحضارات، وفي مدينة قفصة ارتبطت حياة الناس ارتباطاً وثيقاً بالعيون الطبيعية التي اشتهرت بها المنطقة، فكان الماء رفيقهم في العمل والزراعة والحياة اليومية. وفي قلب هذه الحكاية يقف الترميل، ذلك المعلم المائي التاريخي الذي لم يكن مجرد حوض ماء لتجميع المياه، بل فضاء اجتماعيا وثقافيا التفت عنده الأجيال وتقاطعت فيه قصص الأهالي وذكرياتهم. كانت المياه تتدفق إليه من العيون الطبيعية فيستفيد منها السكان في مختلف شؤون حياتهم، وتنبض حوله الحركة والنشاط. ومع مرور الزمن بقي الترميل شاهداً على علاقة الإنسان بالماء، تلك العلاقة التي صنعت ملامح المدينة ورسخت قيم المحافظة على هذه الثروة الثمينة. إنه حكاية ماء لا تنضب، وحكاية مدينة كتبت جزءاً من تاريخها على ضفاف العيون ومن بين جدران هذا المعلم العريق. فالحديث عن الترميل هو في الحقيقة حديث عن الماء، والحديث عن الماء هو حديث عن الحياة نفسها وعن ذاكرة قفصة التي ما زالت تنبض في كل قطرة وفي كل حجر من أحجار هذا المعلم التاريخي.
2: أنا سلوى جلمزة، بنت وسط البلاد، حومة القصبة قدام البرج، دارنا دار بابا ودار جدي وكل قدام البرج دار جلمزة. ترميل هذاك حاجة من عنصر من عناصر اللي تكونت حياتنا، كنا ما يقليل يتعدى يوم ما نمشوش للترميل، ما باش نغسلوا وما باش نعوموا وما باش نلعبوا وما لابد هذيك نهار عندنا الترميل حاجة من حاجات حياتنا من قبل ما يجي الماء للمدينة القديمة. كنا نمشوا نملوا الماء من غادي، كنا نمشوا نغسلوا حوايجنا، نغسلوا الصوف. عندنا ذكريات كبيره ياسر مع الترميل ومع اليهود، انت حاره اليهود كان عندهم حتى هما ترميل اليهود، فما كان ترميل الرجال تمشي له الرجال تتوضى وتدوش وتصلي في الجامع نتاع سيدي صالح معناها على بلاصتهم، فما ترميل النساء للعوم وللغسيل وغسل الصوف وترنيخ الزيار والدقاقيج في دخول الصيف وللعبث تاع الذري، نمشوا نعملوا كل يوم نمشوا نعملوا جو ونعملوا حبارة فك الترميل. ومن بعد ترميل النساء يجي ترميل اليهود اللي هو توا براسك تاع دم، يمشي له الماء المستعمل بعد ما نستعملوه احنا، فهمتي؟ كانوا يجوا يفجروا هم صباح يغسلوا معونهم يغسلوا صابونهم يغسلوا دنيتهم قبل ما نفيقوا احنا وقبل ما تفيق المدينة، يقضوا أمورهم تفاديا للاحتكاك بينا، خاطر ما كانوش يحبوا يحتكوا بينا ياسر ياسر. بون هذه حكاية أخرى تدخل في التراث وتدخل في التاريخ، لها صفحة كبيرة ياسر ولها آراء كبيرة ياسر. دونك الترميل كان متنفس للنساء في الصيف، يمشوا يدوشوا يعملوا مطهرة، يتبردوا، يهزوا الذري، منتزه، يتنزهوا، ينظفوا معونهم، ينظفوا صابونهم، معناها عندها مكانة تاريخية وكبيرة ياسر في حياة القفصية والقفصي. هذايا الترميل بكل اقتضاء. كانوا بكري نساء كيف يمشوا يهزوا الصابون، تهز القصعة فوق من راسها والكار على ظهرها والكرنافة اللي هي الخلف نتاع الجريدة نتاع النخلة، هذيك كانوا ينظفوها ويقدوها من الشوك وكل باش يخبطوا بها، نقولوا لا يخبطوا بها الصوف، يخبطوا بها الفراشات. يمشوا نساء خاصة كيف يتلاقوا نساء باش يمشوا يغسلوا الصوف، الصوف النظيف يبدأ الطعمة بعد لا يغزلوها، بعد لا يقرشوا الصوف ويغزلوه، يعملوه شيء يمشي ديان وشيء يمشي صوف. الصوف اللي باش ينزجوا به الطعمة سماها هذيك يعملوها بالزبس، يزبسوها، يرنخوها في الماء والزبس، ومن بعد يهزوها يعلقوها تشيح، ومن بعد يهزوها للطربيل باش تتغسل باش يولي فيك البياض النافع. يمشوا عادة كنساء يبدو فرحانين وشيخين كيفاش كملوا أكل الليفاز كل نتاع الصوف باش يمشوا ينزجوا وينتجوا، كل يبدو يغنوا، تبدأ واحدة تهز واحدة تحط، ولا زوز يحطوا زوزي وزوزي وزوزي يهزوا. منهم غنايه مشهوره يقول لها يا من يجينا ويرب سلامه على حما يرد سلامه، هذه غنايه تاريخيه يقولوا اصلها قفصيه من عمره، فيها قصه معناها فيها قصه حب كيما احنا بقينا نعرفوا كان روميو جولييت وقيس وليلى، ما احنا حتى احنا عندنا حكايات من النوع ذي اقوى اقوى اقوى من الحكايات اللي سمعناها في الاداب العربيه في الأشعار وفي المعلقات، كانت حتى احنا عندنا غنيات أفصح وأحلى من المعلقات كانت

0: تحصل جو سمح ياسر، جو عزيز وغالي. لابروف اللي هو بقى سكوتي في مخاخنا ما ننسوهاش الحكايات هذية، والجو هذا، وتجي نساء بعد ما تفرح وبعد ما تشيخ وبعد ما تعوم وبعد ما تبرد، خاصة في الصيف هو راه في الشتاء دافي ما ترميه، يجوا يوعدوا لا لا العوانة هذيك كالدخلة هذيك يسموها لا لا العوانة، اعتقاد منهم يا أسطورة، اعتقاد منهم بلي فما امرأة ولية صالحة تسكن فك البلاصة هذيك اللي هي من أهل الجن، يوعدوها كي يصير ليك الحاجة، كي ينجح والدي، كي نربحك القضية، كي نعملك الحاجة، يجيبوا زيزية حرقوس ويجيبوا الحنة، يضردروا الحنة ويطشوها على ويملسوها على الحيط نتاع لالا العوانة، ويشدوا الحرقوس ويبدوا يعملوا فيه بصباح مكا تبدك الريحة طيبة، ويجوا يبخروا ويبدوا يوعدوا يا لالا العوانة يا لالا العوانة. هي أنا ما نعتقدش، أنا بكري من كنا صغيرين نعتقدوا فيها ونخافوا منها أصلا، هي ديجا فيها عين تبدأ تنبع منها حلوة عسل وبارد، فهمت؟ هذيك هي لالا العوانة، هما يتباركوا بها يتباركوا بها وردها مرا ولي صالحة. وبتعرفي انت الخيال الشعبي، والخيال الشعبي موقوي ياسر، خاصة في هالنواحي دي السبيريتوال، هذه الحاجات اللي فيها معتقدات وفيها خوف وفيها دين وفيها رب وفيها ولية صالحة، وفهمتي كانت حاجة نعيش بها ونعيش معها ونعيش فيها. هذه ذكرياتنا مع الترميل. أنا قلت الترميل كان كأنه فرع من البيت، كان كأنه يتبع البيت في نظافتها، يهزوا الناس يمشوا يملوا الماء من الترميل، وعندهم النقال يجيب لهم الماء من الترميل من عين القصبة، ماء نقي اللي هابط من العين اللي في البرج هذيك يهبط الترميل الرجال. ثم بكري رجال ونساء نقال يسموهم يمشي يعبي الماء من الترميل باش يديه للديار بأجر، فهمت؟ يعبوا زيارهم، يعبوا بلايصهم، اللي يعبوا زيارهم، يعبوا قربهم، يعبوا كل شيء، حتى لنا حن ربي على الناس وجاء المال جت السبابيل للديار، ويبقى كمان الترميل ما نبطلوش منها من ناحية هذيك عوايدنا، ومن ناحية بلاش فلوس، معناها اقتصاد الناس اللي كانت كلها قلال، وكانت الناس ماهيش قادرة، وقليل الناس اللي قادرة، معناها الترميل كان منظف البلاد ومنظف البشر ومنظف العباد وراوي العباد، وحضارات عظيمة مرت على قفصة خلت لنا آثار سمح. الله غالب موقعش الاستحفاظ عليهم، موقعش الصيانة، والحضارة القفصية مبنية على المياه، والرومان ما يحطوا رحالهم في أي بلاصة في الدنيا كان يبدأ متوفر فيها المياه، والحديث يطول عليه الترميل، والنساء كي تبدأ مروحة المرأة لوحة ذاتية تبدأ تمشي، تبدأ المرأة متلحفة بك الملحفة، والقصعة والكارة فوق راسها تقطر على كتافها، والقصعة مكبوبة فوق الوحدة فوق الكارة، وفيدها كالكرنافة ولابسك البلغة، وعين مغطية وعين محلولة تبدأ متعدي. هنا ديجا ناسجها ومصورها حميدة وحادة الله يرحمه، معناها كانت صور معناها زيتية، صور زيتية، صور اش باش نحكي لك يا بنيتي، واش باش نقول لك، اش باش نحكي لك. هذا كل كنا نعيشوه بقى في المخيلات نتاعنا، وهاي في مخيلتنا حتى نرحلوا معه.
1: حمامات رومانية عمرها من عمر العهد الروماني الذي عبر قفصة صانعة التاريخ، تدخلها اليوم فتنظر إلى الحجارة وما تبقى من أصوات الذاكرة، ولتسمع خرير المياه والضحكات. إذ قيل يوما أن إحدى معابر الماء كانت وسيلة من وسائل المغازلة، شأنها شأن الترميل الذي كان الذهاب إليه عنوان عشق وهام. هذا هو ترميل الأمس، ما زالت أجزاء من الحجارة تتحدث وتثرثر عن ما عاشت في آلاف السنين.
2: ذاكرة شعبية خاصة فيما يخص الغناء ونربطها بالترميل، المرأة القفصية كانت حافظة لتراثها وكانت كل مناسبة عندها كلماتها، عندها غنياتها. المعروف عند النساء قفصة إنهم صوتهم ما كانش معناها صادح برشا، ما كانوش معناها كما نقولوا غناية في الأفراح ولا في كذا، بخلاف مرحومة حليمة غزال اللي هي كانت كنوارة معناها من العرس العرس، وكانت هي اللي تزين في العروسات متاع قفصة الكل. هذا ليش؟ لأن الطابع المحافظ في المجتمع القفصي قبل كانت ما يسمحش بدخول معناها الغناي قبل يقولوا له، أو الفداوي اللي هو كانت قبل في العروسات في عرس الرجال، يجي الفداوي يجي شكون يخرف ويحكي في الحكايات. لكن بالنسبة للدائرة متاع النساء كان مجتمع محافظ جدا، كانت النساء بينهم دربوك ويبدو يعملوا في جوهم ويردوا في الغنيات اللي تحفظت عبر التاريخ. فما أغنيات كما مثلا غيم العشوة اللي هي محفوظة عند النساء، مش مهم الصوت يكون جميل أو لا، هي تنقل في معنهم معناها هي غنية في الأسف حزينة شوي، لكن النمط الموسيقي متاعها السيكا هو فرايحي شوي تلم النواقض. هي مجرد أنها دندنة تصير فقط باش يعبروا على الفرحة بتاعهم. فما صفة غزال كيف كيف، صفة غزال اللي هي كيف كيف راهي غنية حزينة كلماتها حزينة، هي واحد معناها يتشكى ويتبكى كيفاش معناها ما خلوش ياخذ البنية اللي حبها ويلوم في باباها ويلوم في عمتها ويلوم، لكنها الروح الدعابة اللي فيها هي اللي تعمل الجو

0: عن ترمي القفصة إنه مرآة لذاكرة المدينة ودفتر مائي مفتوح على صفحات التاريخ. تعاقبت عليه الحضارات وبقي شاهداً صامتاً على أمجاد الماضي. وقيل أيضاً إن كانت المدن تعرف بمعالمها فإن قفصة تعرف بمائها، والترميل أحد أجمل الحكايات التي يرويها الماء. كما يوصف الترميل بأنه جوهرة تراثية تتوسط واحة قفصة ومعلم مائي تاريخي ارتبط بحياة الأهالي وعاداتهم وتقاليدهم، وظل عبر القرون شاهداً على عبقرية الإنسان في استثمار المياه والمحافظة عليها. وفي وصفه قال بعض المهتمين بالتراث إنه شاهد على العصر، يقف بالقرب من الحصن الأثري بمدينة قفصة حاملاً في جدرانه وأحواضه آثار أزمنة مضت وما زالت حاضرة في ذاكرة المكان.
1: في الترميل وقت اللي كانوا نساء يهبطوا للترميل ويبدو يغسلوا، فما أكد دندنة يقولها، وكل حاجة مربوطة بموسمها. مثلا في فترة عاشوراء، واللي هي عاشوراء في قفصة، كانت عندها أولوية كبيرة وكانت عندها حظوة كبيرة تتقاملها مراسمها، وكانت يعمل فيها برشا احتفالات بخصوص عاشوراء. كانت مثلا حتى الصلاة على النبي في فترة عاشوراء كانت مرتبطة دائما بسيد علي، فما أغنية اللي هي محمد وعلي والصلاة على النبي مشهورة ياسر، وكانت دندنة، والبنيات كانت يا إما تحفظها ولا تسمعها في الترميل ومعاك الصوت اللي واجب في وسطك الفضاء هذاك مع صوت الماء. كانت المدرسة اللي تحفظ فيها الغناء عن شكون هي، كانت المدرسة متاعها الأولى هي قدام السداية. وقت اللي تبدأ تتعلم في المنسج، أمها ولا جداها اللي تعلمها كيفاش تسدي وكيفاش تنسج الكليم وكيفاش تعمل كل، كانت كيما تعلمها كيفاش باش تحضر روحها الحياة الزوجية متاعها، توصيها على أهل رجلها، توصيها على رجلها، تعلمها كيفاش تعتني بصغارها، كيفاش تعتني بدارها، كيف زادة أتلقنها أكل غنيات هذيك. هي معناها جرادات، حتى من جرادات متاع صغيرات، هذيك متاع ناني ناني جاك النوم، مساعدي بي ساعدي بي، الحاجات هذه الكل كانت يئيمة في المنسج، وهو هذيك المدرسة الأولى بالنسبة للصبية، أو في الفروحات تبدأ تعاود مع اللي يغني ويعرف تولي كيف تحفظها، أو في الترميل زادك كيف، لأنهم كيتلموا خاصة الصبايا مع أهليهم، فميكية بش يعملوا كي يجاوا بش يفرهدوا على روحهم هم قاعدين يغسلوا، ولا راي غسيل صوف ولا غسيل الكليم راهو مش شوي، هو صوف بطبيعة تهرزين خلي يزد يشرب الماء، معناه بش يبعدوا أكل الأرق وأكل التعب، يعني يعملوا أكل الجو هذاك ما بيناتهم. مش مهم الأصوات سمحة ولا خائبة، المهم إن الكلمات تتقال واللحن يتقال وفما الضحكة وفما الجو، هذا هو الأساسي في عملية الغناء بالنسبة للصبية أو المرأة القفصية. الترميل فما حاجة اللي هو مربوط ياسر بالعلاقات الإنسانية، حاجة مهمة جدا جدا في المجتمع القفصي. احنا الكلنا نعرفوا عومة رمضان وقيمتها شرعيا، ان نحضروا لسيدي رمضان، ان نعوموا فيه. من عادات قفصة انهم مثلا كيبدوا زوز متعاركين يستغلوا هذيك عومة رمضان باش يقولك ما ندخلش رمضان وانا خاطري في فلان، ولا متعارك انا وفلان، ولا ما نكلمش في فلان، يتعمد انه يمشي للترميل ويقعد يستناه باش كيجي يكب عليه ويتسامحوا ويدخلوا صفحة جديدة. ما هيش عومة رمضان فقط، هي غسيل الروح، غسيل لك يقولك اللي فات مات صحيح. بالنسبة للنساء كيف برشا مشاكل تفضلت في وسط الترميل، عادة الزيارات راي للديار ماهيش برشا، كل أقارب الأقارب، وإحنا قفصة المجتمع متاعنا حتى الحوم متاعنا هي حوم عائلية، كل عائلة تسكن في حومة يمشوا لبعضهم، لكن العائلات اللي في الحوم الأخرين ما يمشوش لبعضهم برشا إلا في المناسبات سواء الطرح ولا الفرح. فما زاد كيف راي العلاقات أخرى، الراجل اللي ما ينجمش يكلم البنية، لأن احنا مجتمع محافظ وأصلا هو مش تيشوف أحد شيء، لأنها عادة ما تخرج من دارها كان تبدأ لابسة الملح فما تبان منها كان عين بركة، لكن كما نقولوا حبها من خيالها، فهمت، يشد جرتها للترميل، تقلي تدخل هي وأمها ولا هي وأهلها للترميل، يمشي هو للشيرة الأخرى متاع الترميل ويبدأ يغني لها أو يلقي لها في الشعر. الصوت متاعها يتعدلها مع الماء، وأحيانا هنا يرجع الصدى معناها عند البنية باش تبين هل ترى موافقة ولا لا. ثم حياة كاملة معناها مهما حكينا على ترميل راهو ما نفوش حقه، هو معلم قيم نادر بالنسبة كحضارة رومانية مش موجود في حتى موقع في العالم أينما وجدت الحضارة الرومانية. في شمال أفريقيا الكل ما ثم حتى موقع أثري مرتبط بالمياه بالشكل هذه، منسوج عليها الحكايات هذه الكل إلا الترميل تاع قفصة. ما للا العوينة، للا العوينة هي عين صغيرة موجودة في ترميل نساء فقط، نقولوا عين سكساكة معناها شوي شوي راهي مشي برشا، لكنها نقية جدا، ماها صافي جدا جدا، حلو برشا برشا. فما حكمة هي فك المكان وفي قفصة كاملة، العيون تاع قفصة هم برشا برشا، لكن فما تنوع في الكاليتين تاع الماء، فما ماء مالح، فما ماء ملغ، فما ماء فيه الكبريت كما الترميل، كما فما ماء سخون كما الواد مثلا اللي يوصل 37 درجة. الترميل العين الأساسية اللي هي جاية من القصبة.
0: معاك تطوى مرايتنا
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: الخامسة مساء على موجة إذا تقفصة،
3: إذا تقفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شهد الموقع السياحي والفضاء العائلي راس العين بمدينة نفطة من ولاية توزر تدخلا بتمويل من قبل بلدية النفطة والمجلس الجهوي عبر حفر بئر جديدة بعمق 150 مترا وجهر مجرى الوادي في المنطقة وضخ المياه بالحوض الكبير حتى يكون جاهزا لاستقبال الزوار، بحسب عضو مجمع التنمية الفلاحية بواحد راس العين رشد الهرماسية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية القصرين إلى حد الآن حوالي 70,000 قنطار، أغلبها من الشعير، باعتبار أن الولاية تعد من أبرز مناطق إنتاجه، تمتد زراعته على نحو 50,000 هكتار من إجمالي 70,000 هكتار مزروعة حبوب، وفق تصريح الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين لدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 وغرة جويلية والثاني من الشهر نفسه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية. أعلنت الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الدراسية أو السنة الجامعية القادمة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المندمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. أخيرا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وأضافوا أن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معاه؟
5: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
4: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
5: يقولوا
4: ايه، مدى ما يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
5: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نتعرفوا على الدم، شنية فصائل الدم، شنية أنواع الدم، وشكون الفصيلة اللي تنجم تبرع الأخرى. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا مرحبا بجميع المستمعين إذاعة قفص الحبيبة.
1: إذا دكتور، شنية أنواع الدم؟ قديش موجود الدم في جسم الإنسان؟ وانا هو الفصيلة اللي تنجم تتبرع للأخرى؟
2: أكيد هو بسم أنواع الدم، احنا ديما نحتفلوا حتى على مستوى العالمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. شنو وشكون هاليوم العالمي هذي؟ هو الإنسان اللي اكتشف أنواع الدم. قبل كنا نشوف الدم أحمر ماشي بينا كي بعضه، لكن كي جت البحوث العلمية وبينت أن ثم ياسر فصائل في الدم. الدم أكبر الفصائل المشهورة واللي احنا نسمعوا بها، عنا ناس يقولوا له صفر إيجابي وناس يقولوا أو إيجابي، نتكلموا فرنسية من احنا لغتنا زوز ننطقوا بها، وألف الأ والباء والآباء والآبي. دونك هذوما فيهم زوز أصناف، فيهم صنف يسمى بوزيتيف وصنف يسمى نيجاتيف، يعني إيجابي وسلبي. هذه من جهة العلم هذا هو عملوا، لكن لعلم الجينات اكتشفوا أن ما يسمى هو الإيجابي يغلب. شو معناها يغلب؟ كي تتقابل مثلا إنسان دمه بوزيتيف ودم نيجاتيف، يطلع صغار يغلب البوزيتيف، وكن نيجاتيف هذاك يتخبى. إذا شو نقولوا؟ علاش نقولوا سلبي؟ يعني أنه موجود شوية. وهذاك علاش إذا ثم احنا مشكلة في العالم أجمع، في نفس الدار تلقى كان الأم بتاتر سلبي وبنيتها وإخوتها الكل بوزيتيف. هذاك علاش كي نبدو نفركسوا عليه نلقوا صعوبة. يعني احنا نحبوا أي تونسي عنده يدورك البطاقة التعريف ويتفرج عليها من تالي، تو يلقى مكتوب أي واحد مواطن تتبع 18 سنة من فوق عندنا بطاقة التعريف ومكتوبة من تالي فيها الصنف نتاع الدم، وإحنا ما عملناهاش. إذا ثم خطأ اللي هو ترتيبي نحن مش قاعدة نعملوا فيه. وهل الحصص هذه الممتازة الغاية منها نوعوكم ونضحكوكم ونقولوا رانا عاملين أخطاء نصلحوا بعضنا، لأن تصوروا كل واحد يعني

0: لأنواع الدم.
1: أنواع الدم احنا ديما في شعب تونسي وبمعظم الأحيان كما يقولوا البحر المتوسط تحت السود كما يقولوا تونس والبلدان الأفريقية، احنا عندنا الدم الأو، الأو إيجابي هو أكثر عدد، يمثل قرابة 45%، يعني قرابة نص توانسة هكيكة. ومن بعد يجي الآ 35%. إذن كي نجمعوا الأو والآ مع بعضهم يجوا قرابة 80%، يعني أكثر شعب تونسي وأكثر شعوب العالم هي كيك. مع رينا حاجة علمية موجودة أن في بعض البلدان الأوروبية الآ أكثر من الأو، هذيك ما نعرفوش الأسباب العلمية، ممكن أما هذيك يفسروها العلماء ممكن يوصلوا للحل. بالنسبة من بعد حرف الباء، الباء 15% من 15%، وأقل حاجة موجودة هو الأبي، هذا يمثل 5%. لكن هلا الصنف هذه يجب تحطوا في بالكم هذه الكلمة برانسيبس اللي نحفظوها توا، راهو في كل شعوب العالم الناس اللي هو دمهم سلبي، وهذه كانش مخايفين احنا ذوكم اللي خوفونا، يمثلوا 10% مواطنين، يعني تجيبش 100 واحد تلقى فيهم 10 بركة نيجاتيف. وهذيك علش احنا نقولوا مراكم انتم اخوة مش في نفس الدار، وهذيك العركة الكبيرة ان شاء الله، وهذه امنيتي. ونشكر اختنا اللي هي اعطتني الفرصة الحلوة هذه، راهو كان بلاد تحب تقول راني متقدمه، يلزم يولي عندنا سجل او نيجاتيف في كل مستشفى، والناس الكل حافظه علاش المراه حتى ملي تولد نقولها مدام راك انت نيجاتيف عندك خصوصيات، خصوصيات انك تعمل زريقه بعد كل ولاده وربي يوصل. علاش بعيد الشر على السامعين والسامعات بالخصوص ان المراه اللي ما تعمل زريقه بعد 72 ساعه تفقد الولاده مدى الحياه، وهو خطا يتعاقب عليها الطبيب وتتعاقب عليها القابل وتتعاقب عليه الناس كل. اذا نريتوا ما نلعبوش هل وانتم مريت، وانا ديما نقول ما نحبش نخوفكم، راهو بالنسبه للدم ما نسموش نقطه، اذا قلت لاختي يعني مراي تبقى مدى الحياه، واذا قلت سعيد راه يبقى مش نهار نقلب ما فيش لعب يعني. وهذاك علاش القانون يقول ما تعطوا بطاقه التبرع الا بعد مرتين، واحنا المواطنين مرات يتعصف علينا يقول اعطيني تو نوع الدم، يقولها والله يعرف القانون معليش الحق نعطيك في نهارو، راك تعطي المره ذي وبعد 5 جور لازم تعاود باش تشوفوا قديش المشرع شد ياسر على العالم هذه باش ما يقعش الخطأ. نختمها بضحكة ولعبة كيما عاتي دائما، نقول الأم كي تتغش عليك، أمك اللي جابتك اش تقول لك عليك، تنرفز أم على بنية ولا وليد طبيب ولا مدير، تقول ورانا صرفنا دمنا باش وصلناك، مش توك وليدك كبير مدى، ريتو قداش الدم حلو، وريتو قداش المعرفة باهية، وريتو قداش الثقافة باهية.
0: إن شاء الله كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا كفصة أنا المراية اللي تتكلم.
3: استقبل يومك،
2: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري رقمية زينة،
2: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
2: معايا سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
2: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
2: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
2: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار،
2: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة، معاكم تضوى المراية. سيفك على كيفك،
5: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
6: لاباس لاباس.
2: مسيناكم،
7: شكون البرنس نتاع السيف؟
2: تراندي
7: الدلاعة
2: تفرشيكا،
6: لا خير اني ما نصبرش عليه،
2: مصايف
6: وسخانة كيما يقولوها،
2: يس
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء،
2: عاشق مغروم
7: وفهم عباد مقايلة متبطعة بالبرود،
2: إنوف تيك
8: تشربوا حاجة ساعة ساعة أنا عايز أسوق،
2: العيشة فرح
9: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
2: سيبك على كيفك سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك.

0: صيفك على كيفك، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا.
1: صيفك على كيفك فيرسيون 2026، مرحبا بكم، مرحبا بكم، استنيتونا وطال انتظار وهنستنوا في الصيف. اليوم في مفتتاح الشبكة البرامجية الجديدة نطلوا عليكم من إذاعة قصة
0: 29 جوان 2026، الحصة الأولى من الموسم الثالث على التوالي في إعداد الحصة. سمية أهلا وسهلا ومرحبا،
2: سيفكم على كيفكم وعلى كيف المستمعين، وكل موسم وانتم منورين ومحلاها طلتكم. نستنوا في سيفكم على كيفكم، نستنوا مع المستمعين.
1: الباراسول، السيترون، الكوكتيل، الدلاعة، هك الفرش هذاك اللي نفرشوه كان هكا في بلاصة هكا خضرة ولا على الرمل ولا في بلاصة فيها كشوية نسمة كورندير،
2: حتى فوق السطح،
1: حتى فوق السطح.
0: المهم بقعة مهوية بنسمة، بنسمة قفصة مزيانة. صحيح نسمتنا سخونة، لكن احنا بروح البرنامج وروح كل البرامج اللي تقدمها إذاعة قفصة نكون إن شاء الله نخفوا عليكم وطأة حرارة الطقس.
1: الناس اللي تسمع فينا تو، هو تو الكورة باش نرموها للمعدة متاع البرنامج. هل البرنامج باش يحافظ على الفقرات متاعه؟
0: معناها
1: في الموسم الثالث فما تغييرات، فما جديد، هاي نبدلوا كل شيء. سمية الكلمة ليك، يلا
2: الكلمة لينا الكل. نسلم عليكم برشا ونحييكم، والكلمة النهائية للمستمعين الكرام والأسرة الموسعة لإذاعة قفصة. نحب نسلم على الناس الكل، نحب نسلم عليكم برشا. نحب نقول زادة حاجة في افتتاح الموسم هذايا، إنها الإعداد تشاركي 100%. سنة دخلنا في تجربة مزيانة يبديناها من عامنا، والحقيقة أما اتأكدت سنة كان في مستوى الفقرات. خليني نطمن المستمعين، 70% من الفقرات باقي 30% جديد، وجديد مزيان، جديد فيه برشا ذكاء اصطناعي، فيه برشا تحولات رقمية، فيه برشا حضور للأسئلة اللي تحضرنا الكل في الصيف، وفيه إضافة جميلة من بصمة إيناس وبصمة رياض في العمل اللي ديما نقول راهي برشا محبة، ينفذ ما يعد، وهذه حاجة مش ديما متاحة.
0: شكرا ليك سمية، شكرا للمستمعين على ثقتهم، وشكرا ليهم بالحق على خاطر من قبل الشبكة وهم يسألوا وقتاش باش ترجعوا في الصيف في الشبكة. فما كيما العادة يا سوريال، أنا جيناكم يا سيدي،
1: جيناكم وجبنا الخير والفرحة، الطاقة الإيجابية مع النتائج اللي قاعدة تخرج مع الدورة الرئيسية. فما نتائج أخرى قاعدين نستنوا فيها اليوم، الكرانة متاع كليمفيتنا، العائلة التونسية الكل فرحانين من الروضة للابتدائي، الكل فرحانين بلي ما تضغطوش عليهم برشا الصغيرات، خاصة في المعدلات.
0: واليوم زاد دورة المراقبة اللي بدو الامتحانات، إن شاء الله موافقين، ديما الأفراح راهي مؤجلة، وإن شاء الله فرحانين بكلمة الأدمي يا ربي،
2: إن شاء الله موافقين الناس الكل. ستاف المزيانة اللي تحضر معنا وتزين عشوياتنا ديما برشا حب، نربو لهم برشا ور.
0: تحية لكم الكل، حريصة راضية لو أيوة.
1: كل عام وهي بألف خير، إن شاء الله سنين دايما، إن شاء الله بطول عمر، إن شاء الله بالصحة.
2: شكرا بالحق، شكرا ألف شكرا.
1: اليوم زميلتنا وأختنا سمية جاب تحتفل بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي بألف خير، واللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم إن شاء الله إن شاء الله عامكم زين، وكعامكم كل فرحة وكل سعادة.
0: وإحنا كي جينا جايين رياضة شنو قلنا؟ يا أخي ما بدوش سيونس اونيك،
2: مازالوا نهاري،
0: مازالوا نهاري. شنو عماد الغرس، تحية ليك عماد. كل عام هي قداش عمرها؟ قداش عمرها؟ فهمتك يا عماد، كبرت
2: روحة الصندة الوين تبقى تعرفني دي مع عمري سبعة
0: بالقدا إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله أيامات الكل أفراح، وأيامات الكل مسارات، وأيامات الكل نجاحات.
2: أمين يا رب.
1: مرحبا بكم في منوع صيفك على كيفك على إذاعة قفصة، من الفقرات متاعنا اللي باش تستنوها معنا إن شاء الله باش يكون حاضر معنا واحد من الزملاء من قسم الرياضة بين 5:30 و7:30 في حركية الرياضة في الصيف.
0: بعد شوية إن شاء الله هنذوق النغمة معاكم، نعطوكم فكرة على القائمات اللي تتنافس كل موسم، قائمة A ولا قائمة R، قائمة تينس ولا قائمة رياض، وانتم عاد عليكم إلا تطلبونا 31-376-730.
1: المصايف والكشفة والجولات أين عم زال في 2026، كان أنت تحب تهز صغيرك وشاركهم في هالجمعيات ولا المنظمات اللي تعنى بالصغيرات وتعيشهم يكتشفوا هالبلاد هذية، إن شاء الله بشكونوا معاكم في المصايف.
0: الشموسة الذكية، المواضيع اللي عندها علاقة بالصيف، والمواضيع اللي حكينا فيها زوز مواسم تجيكم ذكية المرة هذه وكل مرة هكا بغناية مزيانة نتنبهكم
2: طوروا تروحها شموس تروحها
1: شموس التفرشيكة وتعليم فنون السباحة ميسالش نبدو بشامبرير ميسالش هز شامبرير اليوم شكون معانا إن شاء الله الكوتش أستاذ الرياضة والتربية البدنية صفوان حمادي الفنون الأولى لتعليم السباحة
0: العاشق المغروم حكاية العشق والغرام وكل مرة مجال من المجالات وكل مرة حكاية محلاها يرسمها العاشق المغروم في برنامج سيفك على كيفك باش تعرفوا شكون ضيفنا خليكم معانا
1: يلا نبدو معكم مع الموسيقى وهذا جونا يحلى في سيفك على كيفك

0: بيتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: يا مرحبا بكم من جديد. صيفك على كيفك 23 دقيقة بعد الخمسة.
2: قووا في الموسيقى، قووا في الراديو، فين ما أنتم موجودين باش نرافقوكم بالنغمة، بالموسيقى، بالألعاب، بالمنافسة ما بين المجموعات الغنائية. وذوق النغمة،
1: ذوق النغمة إن شاء الله مع الستة غير درجين. نستقبلوا تليفوناتكم 31 376 730. زوز قيمات كما العادة تتنافس باش آخر الحصة قبل ما نودعوك كم تسمعوا القائمة اللي تختاروها.
2: إذا كنت حابوا زادة صوتوا على الصفحة الرسمية لإذاعة قصة فيسا فيسا، تدخلوا على www.facebook.com/radio-gasa وتنبدوا بالمجموعة متاع كينيس. شنو حضرتين؟
1: نبدوا بالمجموعة اللي حضرتها لكم ثلاثة غنيات، ثلاثة اقتراحات في القائمة الخاصة بي. أغنية محلية اخترت لكم، أغنية أغنية قديمة هكا شوية نوستالجيك شوية، وكذلك أغنية جديدة محلة لقريبة أميرة صاحبي، بيبا حديد، فرقة برباس، وشو مشتاق لي جديد وائل كفوري.

0: وعلى الباب الحديد وطلبوا 31 376 730. وش محاضر ياس؟
1: وهذه المجموعة متاعي هاني شاكر، نسمعوا نعمة ورحمة ونوردوف.

0: يريد مجموعات الرياء.
1: هاني شاكر خلى بلاصته الحقيقة، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله. هو يما واحدة من أحلى الأغنيات التونسية، وسري وجعنا أغنية تراند توا، كان حبيتوه كان حبيتوه صوته، ما نيش نقول لكم صوته أنتم وعنا أنتم وذوقكم والذوق على كيفكم.
0: الله يرحمه هاني شاكر، ما نبدوش نستعطفوا في المستمعين. أي ذكى هو رياض،
1: ليه هو هو هو على الصوت وعلى على الأغنية. كان حبيتوا المجموعة هذه والمجموعة الأخرى تسمعوا في آخر الحصة، مرحبا بكم. عنا فقرة جديدة، فقرة الشموسة الذكية. شنو حكايتها الشموسة الذكية؟
0: الشموسة الذكية كما قلنا الشموسة ترجع لكم فيرسيون جديدة تتذكى شوية باعتماد الذكاء الاصطناعي، وكل مرة تحكي لكم على موضوع.
1: وسعداء جدا أنه ينضم للفريق صيفك على كيفك المختص في الذكاء الاصطناعي رامي مبروك، كل مرة باش يتحفنا بالشموسة الذكية. اليوم باش نرحبوا بالصيف على طريقتنا الخاصة، هذه الشموسة الذكية. مرحبا بالصيف بإمضاء المختص في الذكاء الاصطناعي رامي مبروك.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابه كيما يقولوها
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
8: سيفك سيفك على كيفك
0: على كيفك.
9: سيفكم على كيف كيفكم مع إذاعة قفصاح.
10: مرحبا بكم من جديد في سيفك على كيفك وفقرة بون هي فقرة موجودة ديما تسمعوا فيها ديما لكن تنضم رسميا للشبكة البرامجية في سيفك على كيفك. مرحبا
11: مرحبا
9: بك عادل. أهلا سهلا.
11: مرحبا
9: ديس. احنا في الجنجل توا جماعة المقايلين. انت مجمع المساندين متاع القايلة وإلا لا متقايلش؟
11: لا هي القايلة سمحة سويعة وما تكثرش.
9: سويعة من وقتش الوقتش عاد؟
11: هو عادة من الماضي ساعة ونص حتى لساعتين ونص هكا أحسن توقيت.
9: ولي تو مازالوا مقايلين تو عادي؟
11: لا مش عادي.
10: لين بعد العصر
11: بعد العصر هو دي ديجا حتى في الصحيين كيفيق بعد العصر حتى كيرقد الساعة من ثلاثة ونص مثلا لأربعة ونص بعد العصر يفيق بعد العصر يفيق تعب
10: يدخل في مرحلة الغيبوبة.
11: ما جيت أحكم
9: عليه عادل سحوالي
11: والله حمد
9: لباس الكورة وأجواء الكورة خاصة في الفترة هذه مع كأس العالم شنو فما جديد بالنسبة لنهار اليوم 29 جوان؟
11: طبعا ثم زوج مباريات اليوم وأهم خبر اليوم هو استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انسحاب المنتخب السعودي من الدورة بطبيعة الحال. ونقول لك كلمتين وحديث نقياس معناها أصحاب المسؤولية إذا كان ما وصلوش أنهم يعملوا ما هو متفق عليه يخلوا غيرهم يخدموا. هذه هذا المطلوب هو في العادة في الجامعات الكبرى في العالمين مش كان في السعودية ولا غيرها وفي مختلف البلدان الأخرى. وإن شاء الله ينسج على الملوال في مختلف البلدان خاصة العربية. بنش مش نحكي ويل.
9: يلا هذه هي فلاش سبور
12: الأخبار الرياضي.
13: الأخبار الرياضي
12: في التوب والفلاش.
14: فلاش سبور
15: فلاش سبور.
11: أصدقاء الرياضة في كل مكان مساء الخير. طلقت وزارة الشباب والرياضة طوال المدة الماضية مطالب لـ 27 مترشح لخطة المدير الفني الوطني لجامعة كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد. وقررت الوزارة تكوين لجنة مختصة للاستماع للمشاريع الرياضية للمترشحين في كل الجامعات للإشارة أنه 8 مترشحين تقدموا بطلب تولي منصب المدير الفني الوطني لجامعة كرة القدم. الاتحاد المونستيري اقترب من اغلاق نزاعه مع نادي سان بيدرو الايفواري المقدر بحوالي 441 الف دينار. وتمكنت جماهير الاتحاد المونستيري والمساهمين في حمله فض النزاعات من تجميع مبلغ بقيمه 328 الف دينار للاشاره كذلك الى الملف الاخير للاتحاد المونستيري هو ملف مستحقات المدافع السابق عامر العمراني بقيمه 70 الف دينار. التأمت في أحد نزل مدينة القيروان الجلسة العامة التقييمية للشبيبة الرياضية القيروانية للموسم الرياضي الحالي وبلغت مداخيل الشبيبة خلال هذه الفترة 1,269,000,000 فيما بلغت مصاريف النادي 2,908,000,000 كما بلغت جملة الديون 3,835,000,000 دينار والميزانية 5,892,000,000 للتذكير الجلسة العامة التقييمية للشبيبة شارك في أشغالها 48 منخرط من جملة 131 منخرط. أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وكتب المسحل عبر حسابه الشخصي على منصة إكس بعد 7 سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. لقد بذلنا أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا إلا أنه عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترتقي إلى طموحاتنا جميعاً ونتحمل المسؤولية كاملة في هذا الخيار، واعتذر لكل من يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. المنتخب السعودي تعادل 1-1 مع الأوروغواي، ثم خسر بنتيجة 4-0 أمام إسبانيا في الجولة الثانية لمباراة المجموعة الثامنة، وكانت في حاجة للفوز على الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من دور مجموعات التقدم لدور 32، لكن تعادلت سلبيا وخرجت من الدور الأول. أثر حجم التنقلات الجوية اللي قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفيفا جياني إنفانتينو خلال بطولة كأس العالم 2026 اهتمام واسع في وسائل الإعلام العالمية بعد حضور 24 مباراة في غضون أسبوعين فقط، متنقلا بين المدن المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر عشرات الرحلات الجوية. أظهر التحليل أن الطائرة الخاصة قطعت ما لا يقل عن 50,122 كيلومتر منذ انطلاق البطولة إلى آخر جوان الجاري، كما أمضت أكثر من 66 ساعة محلقة بالأجواء خلال تلك الفترة. اليوم في برنامج مباريات الدورة الثانية في 6 PM البرازيل واليابان، زوز منتخبات تقابلوا 10 مرات، 7 انتصارات للبرازيل وانتصار وحيد لليابان في مباراة ودية وزوز تعادلات بين المنتخبين. في 9 PM 9:30 بالتحديد ألمانيا والباراغواي، زوز مباريات دارت بين هذين المنتخبين انتصارا لألمانيا وتعادل وحيد بين المنتخبين. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية تعادل بدوي، إلى اللقاء.
13: فلاش سبور.
9: شكرا لك عادل، هذه المصافحة الأولى الرياضية، في مصافحة ثانية إن شاء الله نرجعوا 7:30.
10: خليكم معنا، مرحبا بكم.

0: نصيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: سيفك على كيفك
0: على كيفك. على كيفك. صيفك على كيفك.
2: صيفك على كيفك على موجة إذاعة قبصة. بشمشوا معاكم للمصايف وحكاية المصايف.
0: مصايف مصايف.
3: أنا
4: الكلنا عايزين بحر. وقتاش الموعد؟ 22 جويلية 2026 يحضر فوج قفص المدينة للكشافة المخيم الصيفي صناع الأثر مدين بالمونستير. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل حول هذه المخيم مع القائد معنا هادي بشتنية. مرحبا سي الهادي.
5: مرحبا بكم ومرحبا بكل متتابعي إذاعة قفص.
2: المخيم الصيفي صناع الأثر، علاش هالتسمية هذه؟ شنو الأهداف نتاعه وشنو اللي تقوله من خلال هالمخيم الصيفي المميز؟
5: طبعا تم اختيار شعار المخيم الصيفي صناع الأثر. الهدف واضح أنه على الأقل باش نتركوا أثر، سواء كان في المكان اللي باش نعملوا فيه المصيف المخيم ولا أثر زادة في المشاركين من القيادات وإلا الأفراد، على اعتبار أنه عندنا برنامج فني مترابط فيه العديد من الورشات التربوية وفيه البرنامج الترفيه، فيه أيضا بعض الأعمال اللي تميز الكشافة منها التطوعية. مش نخلو أثر، مش نصنع أثر كبير، نتركوا أثر لفوج قفص المدينة في مدينة المستير.
4: نعم التحذيرات بدت لها برشا قائد المخيم هذايا.
5: طبعا هو المخيم الصيفي هو تتويج لعمل سنة كاملة، وهو تقريبا هي أكثر فترة أكثر مدة يبقى فيها قيادة المخيم مع المشاركين، نسموهم نحن الأفراد يعني الأشبال والزهرات وحتى الكشافة والمرشدات. طبعا تحذيرات بدت بكري وقاعدين توا نعملوا في جلسات متتالية فيها الاستعدادات على ثلاثة جوانب، الاستعداد اللوجستي كل ما نسحقوه اللوجستي، كيف الاستعداد الفني يعني البرنامج الفني، وكيف كيف زادا فما جزء مهم را وهام جدا في المخيم هو الإعاشة والتغذية، يعني حتى البرنامج الغذائي قاعدين يعني قاعدين نعدوا فيه من تو وقاعدين نحضروا في أمورنا حتى نكون على مستوى الحدث، وفي فيق زادا الأولياء يعطونا صغيراته.
2: المشاركة وطرق المشاركة مازالت مفتوحة بالنسبة للمشاركين، هل بالضرورة يكونوا ناشطين في الكشافة التونسية وإلا ينجموا حتى أفراد يعني من الصغيرات اللي بعمرهم لدخلوا الكشافة ونجموا يكونوا في المخيم هذا يا قائد؟
5: هو طبعا المخيم والكشافة بصفة عامة هي مفتوحة للجميع. طبعا الفئة المستهدفة هم المنخرطين في الفوج وايضا زاد من غير المنخرطين، لانه نحن ديما نستقبل ديما نمد يدينا ونحل يدينا حتى الغير الكشافين. بطبيعه الحال الدعوه مفتوحه لكل من يرغب، ونعرفوا اليوم زاد موعد تسليم دفاتر الاعداد بالنسبه لمرحله الابتدائي، وبالتالي يعني فرصه على الاقل يشجعوا صغيراتهم وانطلقت العطله فعليا انطلاقا من اليوم يشجعوا صغيراتهم انهم ينخرطوا في المخيم. فإذا يعني باش ما نطولش هي راهي مفتوحة للناس كل من الكشافين وغير الكشافين يلي أعمارهم من 7 سنين حتى 14 سنة. يعني
4: نعم
5: المخيم ينطلق من 22 جويلية حتى 30 جويلية
4: آخر أجل التسجيل، ومعلوم حتى للناس اللي تسأل على معلوم هذا المخيم.
5: هو بالنسبة لمعلوم المخيم يعني 230 دينار يعني يغير المنخرطين لأنه في 10,000 انخراط والتأمين، 220 دينار للمخرطين. آخر أجل الحدد يوم 10 جويلية إن شاء الله يعني، وآخر أجل وتعرف القائمة مضبوطة وتقريبا البلاصة يعني معنى اللي بيش يشارك ما بين يتصل بين على صفحة الفوج ولا مباشرة لقيادة الفوج بالهاتف.
2: موافقين قائد، شكرا ليك، إن شاء الله تنتابعوا المخيم وقت اللي تكون أنتم على عين المكان. شكرا ليك وإن شاء الله بالتوفيق، وعطلة طيبة للسائرات والكشفي الكل. بعد شوية احنا باش ننطلقوا في استقبال مكالماتكم الهاتفية، اطلبونا توا توا
4: 31 376 730، وإلا لفيش الخاص بالبرنامج.

0: هذه المجموعة متاعي إذا كان تحبوا تصوتوا لهاني شاكر نعمة ورحمة ونور دو.
1: حتى أنت قيمتك ما تخيبش حتى طرف اللي الشيء اللي خلاني نغني لكم فيها في ومضة تتعدى على موجة ذات قبل.
0: شوف احنا مانيش باش نأثروا
1: محايدين
0: جملة إذا كان أنتم
1: أبداً
0: أثرتوا بالأغاني هذه كان أنتم تفكرتوا أنه الأغنيات هذه عندكم معها هكا حكايات وذكريات وأماكن وغيرها نستقبل مكالماتكم الهاتفية. أول اتصال حاضر معنا تفضلي الأولوية ليك إن شاء الله بركة الصوت يكون لك أنت أول مكالمة
1: مثال حتى لك أنت مثال. أهلا وسهلا عسلامة
2: عسلامة إيناس رياض لبس عليكم
1: الحمد لله مدام عايشة إيه
2: معك عايشة عايشة
1: مرحبا مرحبا بيك شنو الأحوال
2: أنا بس حمد لله شحالكم أنتم أنا
1: بس الله يخليك يعطيك الصحة
0: رجعنا لكم يا عايشة البرنامج كيفاش استقبلتيه كاليوم ومع الشبكة الجديدة متاع الإذاعة
2: استقبلت بفرح مدى ولي ما تسألتي ناس بتسطة ترجع انت
1: صحيح شكرا ليك هنا فيها توا والموعد من الاثنين حتى للخميس من الخمسة حتى للثمانية مدام عايشة القائمة ناهي اللي بشتوتي
2: راضية وتحية لإناد وكمال
1: يسلموا عليك
2: سمية
1: بس اللي عنه
0: حي بخير حتى سمية ظهر لي هي تخمم أنه بش تدخل بقائمة ثالثة معناها بش تولي المنافسة على أشدها معناها
2: جيبوه
0: معك مزيد هاي معا كان مزدكمش الزوز قوائم تندخلوا القائمة نتاع سومية الثالثة
2: احتياط
0: هي جبنا
1: تصوتوا
0: لي يلا أول صوت ليك أنت شكون
2: نصوت القائمة هاني شكر الله يرحمه
1: قلت لك راك باش تبدا تأثر
0: للأثر ليش هي بنتي
1: باش تبدا تأثر شكرا ليك مدام عايشة نسمع صوتك
0: قيدي قيدي قيدي أول صوت
1: الو
0: عسلامة بنتي اسمع الغدوة قولي الو
3: المحبة
0: مرحبا بيك
1: مرحبا
0: على شكون انت على سمية
1: على راضي
0: تحكي على الزين والعين و... واسمع شفتوا عد شفتوا النوارة نتاع سمية اليوم نورة استوديو
3: ها؟ إن شاء الله كل عام وحياة بخير عاد ملف سمية كل عام وحياة بخير
1: شكرا لك يعطيك الصحة شنو حوالك يا حياة؟
3: وانت وانت الحمد لله كزعتونا انا فرحت برشك كزعتونا الحمد لله يا رب الحمد لله
0: الحمد لله واعطينا زغروت على خطر العودة هذية نتاع أول حصة في صيفك على كيفك
3: وكل...
0: صيفك على كيفك ارجع
1: حضرنا باراسور
0: بالله
1: والبلح فتا بكري
0: ايك هو مال
1: ايه مرحبا بيك حياة انا هي
3: مرحبا بكم انت منورتونا شرفتونا ان شاء الله
1: الله يخليك
3: من النجاح وتالق
1: الله يخليك
3: عندنا الحلقه احنا معكم ان شاء الله فرحانين
1: ان شاء الله حياة عندنا برشا تليفونات يستنوا فينا انا هي القائمه اللي عجبات
3: انا شاكر لو حبتني صحيه كده وقفتي بوجه الريح
1: لو حبتني حياه
0: المحبه المحبه القائمه بتاعي والريح القائمه بتاعي ناس باي باي عندك صحة يا حياتي نورك ربي فضلك
1: شكرا صحة. شكرا لك
0: يلا نمشي الاتصال الثالث ألو مرحبا بيك عسامة مرحبا في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة قفصة ألو عسامة مرحبا بيكم
1: في التليفون الثالث خلينا نذكروهم محلة القريبة أميرة الصحبي باب حديد فرقة برباس أغنية أغنية الراي والجو وشو مشتاق لي جديد
0: وانا اخترت لكم مجموعة تاني شاكر لو بتحب حقيقة صحيح هو يما نعمة وسري وجعنا نرحمة ونوردو ما شاء الله المساجات قاعدة توصلنا فما مكالمة راضية يلا محمد سعديني قلت تحية احترام تقدير ليكم الكامل الفريق التقني العامل معاكم هنيئا بشبكة جديدة والاستوديو الرقمي الجديد المتطور تقنيا بالصورة والصوت نتمنى لكم توفيق في البرنامج سيرك على كيف كنتابع ونسمع حتى أنا مشاركة وشكرا لكم الكل سي محمد سعد منزل بوزيان
1: هذه نزيها بشتني أهلا وسهلا نورتونا أحلى ثنائي نختار قائمة ناس ونحب سمية ونتمنى لها عيد ميلاد سعيد سمية
0: جهن جهن بالتوفيق أحلى فريق احنا فرحانين بيكم وانتم فرحانين بينا وهي جايه مكالمه انا توا باستوديو جديد وقت اللي يبدا هكا يضوي يضوي بالاحمر هكا ثم عنا
1: بالتليفون الو عسلامه
2: الو
1: مرحبا اهلا
2: وسهلا
0: مرحبا شكون معانا
2: عزيزه فجران متلوي
0: مرحبا يا عزيزه
1: اهلا وسهلا
2: لبس عليكم
1: الحمد لله
0: مرحبا يلا
2: عليكم
0: ربي فضلك. أيا باش تتعاطف مع قائمة ناس وتعطيها أول صوت وإلا
1: أول صوت جاني من عند نزيه.
0: أي أي
1: حسرة.
0: أي يلا الصوت متاعك باش تعدل الكفة وإلا تزيدني أنا الصوت الثالث.
2: والله أنا حديت هاني شاكر
0: هذا هو الصوت الثالث.
1: صادقة صادقة شكرا ليك. شكرا ليك يعطيك الصحة. شكرا.
0: يلا نواصل معكم في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة جرسة في توقيت 54 دقيقة بعد الخمسة.
4: لا

0: يا مرحبا
1: الرواق كبير.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه
2: فتحي من قبلي.
0: مرحبا سي فتحي شنو احوالك؟
2: لاباس انتم؟
0: دافيه شويه قبلي
2: مسخونه.
0: اه يا
2: بيه
0: ربي ان شاء الله يخفف علينا السخانه الناس الكل. وتختار معانا القائمه اللي عجبتك سي فتحي.
2: قائمه ثاني شكل
0: بكل ثقه. شكرا لك
1: يعطيك الصحه. سي فتحي العشويه كيفاش؟ كويس تي هكا قهوه عربي كالسيترون كويزيزه قهوه عربي
0: باه صحه وبشفاء.
1: صحه بشفاء ليك.
2: مرحبا بكم.
1: شكرا. يلا انا مكالمه اخرى. مرحبا بكم معنا راجعين بعد نشرة أخبار الست على إذاعة قصة. ما تبدلوش الموجة.
3: لا

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة السادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في عناوين هذا الموعد الإخباري: تواصل إنجاز أشغال التهذيب والتعبيد وتكثيف حملات النظافة بمختلف التجمعات السكنية ببلدية المتلوي من ولاية قفصة. تجاوز الكميات المجمعة من الحبوب بولاية القاصرين 70,000 قنطار، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق. اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات المتبادلة وسط توقعات بعقد اجتماع يوم غد بالدوحة لخفض التصعيد بين الجانبين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الأخبار إلى التفاصيل. تواصل بلدية المتلو من ولاية قفصة جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة من خلال تنفيذ حملات نظافة والقضاء على عدد من المصبات العشوائية، وشرعت في هذا الإطار بتركيز عدد من كاميرات المراقبة للمصبات التي تتعرض لعملية حرق للمساهمة في تقليصها بصفة الملحوظة، وفق تصريح شكري إبراهيم متصرف مستشار ببلدية المتلو.
4: فيما يخص النظافة، بلدية المتلوية قاعدة تقدم معنا في خدمات من خلال إعادة توزيع عمال الحظائر بالتعاون والتنسيق مع المعتمدية. تم معنا القضاء على عديد المصبات العشوائية اللي تم إحصائها من قبل مكتب دراسات. مكتب الدراسات هذا مكننا من دراسة علمية في كيفية التصرف في النفايات وكيفية القضاء على المصبات العشوائية. وشرعنا في المدة الأخيرة في تركيز 13 كاميرات مراقبة في المصبات اللي تتعرض لعملية حرق. من اللي ركزنا الكاميرا هذا عادش تسمى حرق المصبات هذه، وحاليا دوا قاعدين نكمل في تركيب بقية الكاميرات هذا. كيف تم تركيز حاويات في المناطق هذيك باش المواطن نجم يلقى حاوية وين يطيش فيها الفضلات نتاعو. تم زاد مبادرة قاعدين نقوم بها بالتنسيق مع المعتمدية ونشطاء المجتمع المدني، على أساس باش تصير حملات تشجير في 4 مناطق الكبيرة اللي كانت فيها معناها فضلات وكل شيء، باش يتم القضاء على المصبات العشوائية هذه ويتم غراستها وتحويلها إلى مناطق خضراء باش تكون مناطق نموذجية. هذا داخل زاد في إطار مشروع آخر، هو مشروع أسيست التغيرات المناخية بالتنسيق مع المجتمع المدني والفلاحة والتجهيز والإدارات معناها المحلية.
2: كما تشهد هذه المنطقة تنفيذ عدد من المشاريع البلدية تشمل أساسا أشغال التهذيب والتعبيد، إلى جانب القيام بأشغال أخرى لتجميل مداخل المدينة وفق المسؤول ذاته.
4: فيما يخص المشاريع، عندنا مشروع تعبيد حي النصر مشهور حي البازنقي، هو طريق حزامي باش تخفف الضغط على الطرقات الرئيسيه. مقاول حاليا انطلق في الاشغال، وان شاء الله الاسبوع القادم تبدا عمليه التعبيد للخرسانه الاسفلتيه. مشروع اخر باش ينطلق خلال الاسبوع هذا هو ضمن مشروع معناه تحسين مداخل المدن، باش يتم اعاده ترصيف مدخل المدينه في اتجاه قفصه وفي اتجاه ام العرايس، غراس الاشجار وتركيز مع كراسي معناه كمتنفس. مشروع كبير زاد اللي هو انتظرناه كثيرا، مشروع تابع وكالة التجديد والتهذيب العمراني اللي هو مشروع تهذيب حي السعادة الشرقي والغربي. هذا مشروع كبير من 2019 كان متعطل، ثم إرادة في دفع معناها المشاريع هذه. وكيف عندنا زاد مشروع آخر كونكور، هو مشروع يخص تعصير الطرقات، قيمة المشروع 3 مليارات. كيف عندنا مشروع حماية مدينة المتلوي من الفيضانات حتى هو كونكور. عندنا بادرة زاد مواطن بادر بترميم المس في البلدي التعاون مع البلدية وعمال الحظائر المعتمدية والبلدية، ووفر مواد بناء والدهن.
2: إلى ولاية قبيلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق سنة 2035، تستعد مندوبية الشباب لتنظيم الدورة الثانية من المهرجان الشبابي الذي تنطلق فعاليته بداية من غرة جويليا ليمتد لغاية 12 من جويليا. أكثر إيضاحات مع رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بمندوبية الشباب والرياضة بقبيلي علي بن خليفة في مواكبة لسعد كيلاني.
5: مع مهرجان الشباب في الدورة الثانية اللي إن شاء الله سنية باش يمس 10 تجمعات سكنية في ولاية قبيلي. الأهداف من المهرجان هي نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف، تحقيق التوازن بين القرى والتجمعات السكنية في الأنشطة الترفيهية الصيفية، وإحداث حركية تنشيطية شبابية في قرى ما عندهاش وسائل ترفيه برشا وما عندهاش مؤسسات شبابية قائمة فيها. باش يكون الافتتاح إن شاء الله نهار 1 جويلية في جنعورة، والاختتام باش يكون في غليسية القدارة نهار 10 جويلية. وقع الاختيار في الدورة الأولى على 4 قرى، السنية أخذنا 10 قرى، بحاولوا باش نغطوا كل قرى وتجمعات سكنية بالولاية. كل عام ناخذ مجموعة متاع قرى، الأساس أنها تكون ما فيهاش مؤسسات شبابية باش نحط في شوي توازن مع القرى اللي فيها مؤسسات شبابية. تجمعات سكنية والقرى هذه باش تكون الرحمات، الرابطة، تنبيب، طنبار، بشني، الدرجين، القطعاية، سعيدان، والاختتام بعد ما كان الافتتاح في جنعورة باش يكون في كنيسة القدارة. تتخلل الأنشطة هذه جملة من المناشط يقدمها مندوبية الشباب والرياضة بقبلي بالشراكة مع المجتمع المدني وكذلك مؤسسات وإدارات تخدم على نفس الموضوع. من ذلك عنا عروض ثقافية تنشيطية من فروسية وألعاب رياضية وفولكلورية، تدخلات لزملائنا في قطاع الرياضة والتربية البدنية باش يقدموا استعراض في الرياضات الدفاعية، إضافة إلى بعض الورشات اللي تأمنها المؤسسات الشبابية منها عروض شبابية وأكلات شعبية ومسابقات.
2: إلى القصر أكدت الرئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري اليوم، أكدت أن موسم تجميع الحبوب بهذه الجهة يتواصل في ظروف عادية ودون إشكاليات تذكر بفضل الانطلاق المبكر في عمليات إجلاء الصابة منذ الأيام الأولى للحصاد. كان ذلك خلال زيارة ميدانية أدتها العدد من مراكز التجميع استهلتها بالمركز الخاص الجديد بمنطقة أم الأحواض بمعتمدية فوسانة الذي دخل حيز الاستغلال لأول مرة خلال الموسم الحالي. وأفادت في تصريح للزميلة فدوى الجرمازي بخصوص

0: بالولاية في حدود 70,000 قنطة مجملها شعير. نأمل نصل إن شاء الله إلى مستوى تجميع الموسم الفارط. مركز بأم الأحواض بفوسانة، هو المركز هذية عنده خصوصية اللي هو أول مرة يدخل في عملية التجميع. كما تعرفوا ولاية القصرين فيها 3 مجمعين بما فيهم ديوان الحبوب. ديوان الحبوب يملك 5 مراكز ناشطة في عملية التجميع، وعندنا جوز مجمعين خواص، واحد قديم، وخلال هذا الموسم عندنا مجمع جديد بفوسانة. إلى حد الآن احنا والحمد لله معناها سير موسم التجميع في ظروف طيبة، ماناش قاعدين نشوفوا في إشكاليات باعتبار عملية الإجلاء قمنا بها منذ اليوم الأول من الحصاد وفتح المراكز. نحن الآن في حدود 7 مليون قنطار على الصعيد الوطني، منها حوالي 6.6 مليون قنطار حبوب استهلاك، حبوب استهلاك، وعندنا حوالي 350,000 بذور ممتازة خام يقع تجميعها مش من مراكز التجميع ولكن على مستوى شركات إنتاج البذور.
1: الرئيسة والمديرة العامة لديوان الحبوب دعت الفلاحين عند تسليم محاصيلهم بمراكز التجميع إلى تسجيل حاجياتهم المستقبلية من مختلف أصناف البذور، وأشارت فيما يتعلق بالاستعداد الموسم المقبل إلى أن توزيع البذور خلال الموسم الماضي سجل مستوى قياسي.
0: ننصح الفلاحة عند القبول بالمركز ياخذوا تذكرة الوزن، بطاقة التحليل، ياخذوا العينة للاستغلال عند الاقتضاء، وكذلك نوصيهم باليقظة والحذر للتوقي من الحرائق فيما يخص توزيع البذور. في الموسم الفارط المستوى اللي كنا عليه هي كان مستوى قياسي، ما ثم حتى موسم اللي تم فيه توزيع 524,000 قنطار، وبدينا نوزعوا في البذور منذ 25 أوت، معناها مازلنا ما كملناش عملية التجميع وانطلقنا في عملية توزيع البذور. أكيد احنا على مستوى الوطني نستحق زوز ملايين قنطار من البذور، ولكن نعرفوا لفلاحتنا تخلي زريحة متاحة اثنين. نأمل إن شاء الله 524,000 قنطار لما لا تكون أكثر. احنا شفنا اللي توسع في المناطق المخصصة لإنتاج البذور، جاءوا حتى للقصرين وعملوا عقود مع مكثرين في القصرين باعتبار عندهم مساحات مروية. فيما خص التوزيع في الموسم المقبل أنا ننصح الفلاحة باش يتوجهوا لمركز التجميع يقيدوا حاجياتهم من أنواع الحبوب، باش وقت اللي يقع تحديد معناها الحصة لكل ولاية ياخذوا عين الاعتبار حاجيات الفلاحة بالجهة.
1: إلى سيدي بوزيد ببادرة من الجامعة التونسية للمبادرات التربوية، قام اليوم تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد بالتبرع ب 400 كتاب باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والإنجليزية لإفادة تلاميذ المدرسة الابتدائية بير الشرف التابعة لمعتمدية الرقاب. هذه البادرة يتحدث عنها سمير عافي أستاذة بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد.
2: اليوم يشاركوا تلامذة النادي الروبوتيك بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد بكل فخر وحماس في مد المدرسة الابتدائية دير الشريف برقيب بمجموعة كتب في إطار المشاركة في مبادرة نظمتها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت إشراف وزارة التربية لمعاضدة جهود وزارة التربية في إطلاق سنة 2016 سنة المطالعة لترسيخ ثقافة القراءة لدى التلاميذ. تلامذة سي بيلوت تمكنوا من جمع 400 كتاب وقصة سيقع التبرع بها لفائدة هذه المدرسة، قصص والكتب بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية. اليوم تسليمها للمدرسة هذه بمناسبة اختتام السنة الدراسية. نحب نشكر كل من ساهم في هذا العطاء وكل يد آمنت بأن الكتاب يمكن أن يصنع فرق. وقع الاختيار مدرسة ريفية دير الشريف برقيب لأنها تفتقر نوعية الكتب اللي تبرعنا بها هي كتب علمية ديك لغات ثلاث، وباش نشجعوا زيادة صغيراتنا اللي في المعهد النموذجي انفتاحهم على العالم الخارجي ومد يد المساعدة تحت شعار تبرع ابدع واستكشف.
1: إلى الأخبار الوطنية في نشرة السادسة. انطلقت اليوم بتونس أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 2026 بمشاركة مسؤولين من المنظمة وممثلي الدول الأعضاء.

0: القطاع الخاص وشركاء التنمية. التظاهر التي تتواصل لغاية يوم غد الثلاثاء تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الاستثمار داخل فضاء الكوميسا بما يدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن إحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات المستجدة، وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية والصناعية، وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها هذا القطاع. ما زلتم في الاستماع إلى نشرة السادسة لآخر تطورات على الصعيد العالمي. بعد تبادل الضربات خلال اليومين الماضيين، أعلن موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع هذا الأسبوع. كما قال مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة نيويورك تايمز أن المحادثات الفنية مع إيران ما زالت مقررة خلال الأيام المقبلة. للتذكير، فقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيعقد يوم غد في الدوحة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران لهذه المعلومات. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيل الضحايا الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 إلى 73,058 شهيدا. إلى التذكير بعناوين السادسة هذا المساء: تواصل إنجاز أشغال التهذيب والتعبيد وتكثيف حملات النظافة بمختلف التجمعات السكنية ببلدية المتلوي من ولاية قفصة. تجاوز الكميات المجمعة من الحبوب بولاية القاصرين 70,000 قنطار، وديوان الحبوب يدعو الفلاحين للالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق. اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات المتبادلة وسط توقعات بعقد اجتماع يوم غد بالدوحة لخفض التصعيد بين الجانبين. شكرا على المتابعة والمشاهدة لهذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري وثنية زينة،
4: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح
4: معايا، سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
5: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
4: معاكم تضوى المراية.
5: سيفك على كيفك،
6: لباس
5: مسيناكم،
7: شكون البرنس بتاع السيف،
5: تراندي،
7: الدلاعة،
5: تفرشيكا،
8: لا خيرني ما نشكرش عليه،
5: مصايف
9: وصحابة كما يقولوها،
5: يس
9: الصيف ضيف أيامات ويوفق كل شيء،
5: عاشق مغروم،
7: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود،
5: إنوف تيك،
10: تشربوا حاجة ساعة ساعة، أنا عايز أسوق
5: العيشة فن.
11: يومها مي فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
5: سيرك على كيفك.
6: سيفة سيفة على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.
1: سيفك على كيفك على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا.
2: ستة وربع على موجة إذاعة قفصة مواصلين معاكم المشوار في سيفك على كيفك حتى الثمانية.
1: بعد شوية تفرشيك مع الأستاذ الرياضة والتربية البدنية صفوان حمدي. قبل هذه خلينا نذكركم بالمجموعات الغنائية.

0: سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك. تفرشيكا تفرشيكا.
1: الصيف ما يحلى كان بتفرشيكا.
2: وصيفك على كيفك ما تلقوا تفرشيكا كان في صيفك على كيفك من الأخر.
1: مرحبا بكم الكل اليوم في أول عدد في الموسم الثالث صيفك على كيفك وتفرشيكا. سعداء جدا أن يكون حاضر معنا أستاذ الرياضة والتربية البدنية ومدرب السباحة.
2: مدرب السباحة صفوين حمادي، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك إيناس أختي، مرحبا بسي رياض، ومرحبا كافة مستمعي إذاعة قفصة.
1: جيتنا هكا للإذاعة سباحة تاع زعانف تاع عظهر على البطن.
3: هو الحقيقة مع السخانة اللي موجودة تو ما خيرش في السباحة أخوي حزين.
1: مرحبا بك أستاذ، شحوالك؟
3: والله الحمد لله يا ربي ورضاك الحمد لله.
2: هو تبقى ديما سباحة رياضة من الرياضات المنصوح بها ديما، لكن الأكثر في الصيف.
3: هي السباحة راهي حتى دينيا من قبل.
2: أي
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: معلم صغاركم السباحة والرماية وركوب الخيل. معناها من قبل موجودة السباحة. اللي هي توا احنا حكينا فيها في عديد المواسم، معناها في صيفك على كيفك، اللي احنا صغارنا ما عندناش وين نفرهدوهم في قفصة. تولي انا المنبع الوحيد في ظل معناها ارتفاع درجات الحراره وكل شيء، عندنا هي المسبح البلدي تاع قفص، هي عندنا واد البي.
2: واد البي
3: هذا باش معروفين. دونك السباحه هي اول مرفق ترفيهي لصغارنا. هذاك علاش ديما تلقاها الناس الكل ما تم في الفتره تاع ماي افريل، وقتاش تحل البيسين، وقتاش ترجعنا النشاطات، شوف نعملوا سيف السنه مسيو، رانا كل الحاجه اللي خدمناها عملنا ونحبوا نحسنوا فيها، نحبوا نطوروا، هي هكاك.
2: والاجيال قاعده معناها السباحه قاعده تتعلم معناها على اصولها ولا قواعدها الصحيحه. على خاطر قبل مثلا كي كان مثلا ما نحكوش على لي كوتش وغيره، نحكو على الواد البي بركه اللي كان هو المتنفس الوحيد تقريب لصغيره الكل، هكا يتعلم ابا عن جد بالوراثه.
3: بالطبيعه حاجه وراثيه.
2: لا توا نوادي ما شاء الله،
3: فما عديد الجمعيات والنوادي في قفصه اللي تنشط معناها في رياضه السباحه. فما برشا مدربين أكفاء معناها ولوا يعطوا للرياضة يعطوا فيها في حقها. الحاجة الوحيدة اللي ديما تحيز في نفسي اللي هي مكتفية كان على شهرين بركة في الصيف. اللي هي الرياضة هذه كيف ما تشوفي أنت حتى على مستوى أولمبي عنا رياضيين معناها كيما الجوادي وكيما برشا سباحين ما شاء الله
1: أبطال
3: أبطال معناها خارجين من الجنوب. وإحنا عنا شنو عنا في السباحة؟ عنا كان شهرين برك. يا حبة ذا إن هي معناها نوصلوا صوتنا للبلدية تاع قفصة إن هي تسرع في المشروع نتاعها اللي هي باش تزيد ألواح الطاقة الشمسية للبيسين باش يولي يخدم صيف وشتاء.
2: واضح.
1: أستاذ، ما بين النظري والتطبيقي بالنسبة للرياضة هذه السباحة، فما بعد كبير ما بيناتهم، وإلا مع النظري يصير التطبيق، وأما أسهل النظري ولا التطبيقي؟
3: هو النظري أسهل.
1: آه.
3: خاطر مش كيف ما أنت تعلم في حاجة نظرية معناها خارج المليو أكواتيك معناها خارج المكان المائي اللي تتعلم فيه، مش كيما تعلم في وسط الماء. خاطر في وسط الماء نجم تكون فما برشا عوامل تاع خطر على الصغير اللي انت اذا ما تولهتش بيه، اذا ما تبعت شيء، اذا خليتها وحده، سيرتو انت في اول معناها تواصل معاه يلزمك تشوفها صغير ينجم يعوم ينجم ما يعومش، فما شكون اللي تلقاه معناها اللي عندها كيف ما نقولوا معناها صارت فيها حاله غرق قبل يولي ما عادش يحب يدخل لك للماء جمله. فما شكون اللي ما يعرفش اول مره يشوف الماء قدامه البيسين قدامه يلوح روحه ديريكت، اسكو شي نجم يعوم؟ شنو رده الفعل نتاع نجم يكون معناها يتعرض كيف ما نقولوا حنايا للشوك، يولي يخاف، يولي ما عادش يحب يدخل للماء
2: من الاول.
3: انت انت كمدرب والا كمنشط رياضي والا كسباح منقذ، شنو دورك باش تحفز ذاك الصغير هذاك يواصل النشاط نتاعه من غير ما يخرج عليه
1: كوتش؟ نحكو على الخطوة الأولى، مهما كان العمر نتاعو سواء كان صغير ولا كبير اول مره باش يدخل للبحر ولا البيسين باش يتعلم، شنو هي الخطوات الاولى اللي تنجم تنصح بها؟
3: هي اول حاجه الاساسيات انها كيفاش الانسان ينجم يركح على الماء يطفح فوق الماء اللي هي تتطلب اللي الانسان ما يخليش البدن نتاعك المشحوط مكبوس، هذا كنحاولوا احنا ان نحوهوله. المرحله الثانيه اللي هي التنفس، خاطر ما تنجمش انت باش تعوم ما تطيلك نقول احنا 60 دقيقه كان في البيسين ولا في البحر كيف كيف الزوز وتخلي ديما راسك الفوق، خاطر باش تولي تعطي اكثر مجهود جسدي تولي تتعب برشا تولي ما عادش تنجم توصل اللي هي تخليك هذيك تتسببك في الكرامب، معناها كيف نقولوا احنا
2: الشد
3: العضلي نتاعك هذاك يولي ما عادش يخليك تكمل تواصل السباحه نتاعك. دونك يلزم هي فما ديما التناسق ما بين الحركه تاع الجسم ما بين حركه تاع اليدين والرجلين ومعها التنفس نتاع.
2: هذه تقنيات والادوات منصوح بها في الاول والا بعد ما يكسب الثقه في نفسه
3: في الاول؟
2: في الاول
3: الادوات بالعكس الادوات في الاول تعطيها له باش هو تخليه يثق في المحيط اللي قاعد يمارس فيه في النشاط الرياضي نتاعه،
2: يعني باش من بعد ما توقع علاش شوي اضطرابات من الحاجات الدخيله عليه
3: بالضبط تبدي تعطيه برشا ادوات المره الاولى يستعملها وكل مره تنبدو نقصوا له بشوي بشوي لين يلقى روحه في الوضعيه الحقيقيه اللي هو يعوم وحده في وسط الماء.
2: وكاش اما اسهل العومين في الماء الحلو معناه في البيسين والا في البحر؟
3: البحر اسهل.
2: في البحر اسهل لكن ما فيش ضمان للبحر
3: بالطبيعه بالطبيعه، خاطر احنا شنو نقولوا ديما نقولوا ماء البحر اخف من ماء تاع البيسين، خاطر ديما في ماء تاع البيسين فما ضغط ياسر فما برشا حاجات اللي هي ما تخليش الانسان يعوم مرتاح. دونك والحاجه اللي هي معناتها البينيفيس تاع الرياضه هذه انها الجرافيتي تاع البدن معناها الثقل تاع الجسم ما عادش تحس بيه في وسط الماء. هذاك علاش اللي هي من الفوائد نتاعها نعرف باش تجيني على الحاجه هذه سي رياض. الفوائد نتاعها هي اللي هي تنجم تساعدنا في اللياقه البدنيه تساعدنا في تقويه العضلات، خاطر بتبيعها كرياضه السباحه راهي تمس كامل عضلات الجسم فهم، تنجم زاد تحسن في صحه القلب والرئتين خاطر بحكم اللي انت باش تشد نفس باش تخلي برشا وقت تحت الماء كيفاش باش تنجم تخرجه، تحاول تحسن اللي هي ما كيف ما قلت لك تحسن في اللياقه البدنيه والمروره تاع الجسم كامل وفوق هذا الكل اللي هي رياضه تاع استرخاء اللي انت تبدا عندك برشا ستريس وتبدا عندك برشا فد نقول هاي خلينا نمشي نعمل سويعه في البيسين كيتا ونتفرك دور
2: تلقى روحك فوت كسويعه
3: بتبيعه تمشي على ساعه تلقى روحك في الساعه ونص ساعتين اقل حاجه تعملها.
2: الكوتش تاو بالنسبه لمستوى الماء فما برشا شكون يقول لك نتقلق شويه كي نحس روحي مغموم بالماء وما نلقاش ضمان، معناها حتى هكا كي نحب نرجع شويه نلقى روحي ما نجمش نمس القاع
3: بتبيع بتبيع نفس عزيزه
2: وكالضغط نتاع الماء معناها مع الاضافات ربما اللي في الكلور ولا غيره يحس الانسان بالضغط يعني حتى على مستوى نحكوا على طريقه التنفس
3: بتبيع هي نفس كما قلت لك النفس راهي عزيزه برشا وكل انسان معناها كي يحس بالخطر يولي ما عادش يعرف كيفاش يتصرف. هذاك علاش حنا ديما وحتى كي نبدو معناها في العمل نتاعنا صلب الجمعيه نبدو باكتشاف المحيط نخلوه احنا كيف ما تعرفوا المسبح البريدي تاع قفصه فيه زوز فيه مسبح صغير وفيه مسبح الكبير اول ما نبدو النشاط نتاعنا للفئات العمريه الكل
2: في الصغير
3: نحطوهم في الصغير
2: ايوه
3: دور شوف اعرف المسبح كيفاش وتوري له راهي البلاصه هذه راهي عمق تاع 50 سنتي هذه راهي تاع متر هذه راهي تاع متر و80 هذه تاع متر و60 هذه تاع متر و50 تعطيه انت البلايص الكل وتخليه هو يكتشف. بالطبيعه بالمساعده نتاعك ما تخليش شي وحده
1: العين عليه
3: بيان سور العين عليه هو تعطيه حتى الادوات اللي باش نجم تساعده شويه كيما لي تيوب كيما لي بلانش وتخليه وتقول له نبدا نتحركوا بشوي بشوي ومن بعد تالي نبداو نمشوا المرحله تاع الفلوتمون دو كور على الماء.
1: كل ذكرت الجمعيه انطلق النشاط نتاعها بالنسبه للموسم صيف السنه 2020
3: اي انطلقنا في النشاط نتاعنا من الاسبوع هذايا المنقذي اللي هي احنا النشاط الجمعيه نتاعنا
1: نذكروا اسم الجمعيه
3: اللي هي الاتحاد القفصي فرع السباحه
1: اي
3: النشاط نتاعنا يكون نهار الخميس من 8 من 9:30 ل 11 ونهار السبت من 9:30 ل 11 ساعة ونص بمعدل ساعة ونص كل حصة.
1: شنو تنجموا تقدموه بالنسبة للصغيرات، الأعمار نتاع الصغيرات اللي أنتم تستقبلوهم، اللي أول مرة معناتها باش تعلموا فنون السباحة ولازم يكون عندهم تجارب سابقة؟ خلي على الأقل الوالدين الأولياء اللي يسمعوا فينا باش ياخذوا فكرة أكثر.
3: احنا الفئة العمرية هي من 5 سنين فما فوق.
1: أي
3: معناها ما هيش 5 سنين موجودين نمشوا معاهم الكل، وحتى فما فوق نوصل حتى ال 17 18 سنة حتى ال 20 سنة ما يقلقش وأكثر. أيه. ما عنيش إشكالية على خاطر المجموعات المقسمة حسب مستوى المتعلم. معناها اللي باش تلقاه أول مرة تنجم تلقاه في ال 25 30 سنة ويخدموا معاها صغيرات، كيما نجموا نقسموهم حتى بالفئة العمرية والمستوى التعلم نتاعهم. فهمت؟ نخدموا معاهم الكل، نبدو معاهم ديما بالأساسيات اللي هي أول حاجة نحولها الخوف من الماء. الحاجة الثانية اللي هو يكتشف المحيط اللي بشي يتعلم فيه، كيفاش إنه بشي نجم معناتها يتحكم في الجسد نتاعه في الماء، ومع التنسيق مع التنفس كيفاش باش نعملوا احنا معناتها المراوحة ما بين حركات اليد والرجلين ومع التنفس.
2: وبالنسبة للتدريبات الكل تصير على شهر جويليا، جويليا أوت حتى سبتمبر، الوقت إيش؟
3: هما ديما احنا نخدموا في الفترة اللي فيها المسبح البلدي متاح. إذا كان حتى على طول العام رانا نخدموا على طول العام عامهم، غير احنا في الفترة هذه خطرة ديما المسبح البلدي يتحل كان في الصائفة معناها من وسط جوان حتى الآخر أوت، نولوا نستغلوا ديما الفترة هذيك باش نعلموا فيها.
1: فما مدربين، ناس أكفاء حاضرين باش يشرفوا على التدريب الصغيرات.
3: احنا في الجمعية نتاعنا عندنا 6 مدربين أكفاء مع سباحين منقذين مع مرافقين.
1: عندنا شكون باش نجموا يتصلوا معاكم بالنسبة للأولياء الصغيرات؟
3: هم عندنا في الصفحة تاع الفيسبوك محطين عليها، وعندنا أرقام الهاتف معناها تاع الكوتش مراد سي محمد العيد معمري.
1: تذكروا اسم الجمعية؟
3: اسم الجمعية اللي هي الاتحاد، الاتحاد القفصي فرع السباحة.
1: يلوجوا عليكم يلقوكم ان شاء الله،
3: موجود على الفيسبوك كل شيء ان شاء الله.
1: كوش صفوين يعطيك صحة، نورتنا
3: ربي يبارك لك،
1: بارك الله فيك على حضورك معنا في اول حصة في الموسم الجديد، ونستنوا حصص اخرى
3: اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله
2: مواضيع تختلف في تفرشيك.
3: ربي يبارك لك ان شاء الله. شكرا.

0: صحتك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي.
3: الدلاعة.
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نشكرش عليه.
0: مصايف.
4: وصحابة كيما يقولوها
0: يس.
4: الصيف ضيف ايامات ويوفق كل شيء.
0: عاشق مغروم.
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك.
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة.
5: ساعة. أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلح.
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
8: سيفك. سيفك. على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.
9: سيفك على كيفك. مرحبا بكم مستمعينا من جديد. ذكركم ديما رقم التليفون 31 376 730.
10: مرحبا بكم الكل وين ما كنتم. نعطيكم فكرة على حوال الطقس وآخر تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي. سحب رعدية مع أمطار بالوسط الغربي ومحلي المناطق الغربية للشمال والجنوب بقية هذا اليوم وفي بداية الليل. ثم طقس قليل السحب على كابل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب مضطرب بالقصدير ربي ماشيين البحر. تتراوح الحرارة في الليل عامة ما بين 25 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي.
9: هذه أحوال الطقس بداية من غدوة إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي. حظ موفق لكل الناجحين.
10: مواصلين معكم المشوار ونمشوا لمتابعاتنا. نمشوا الفقرة الباراسول.
9: الباراسول اليوم مع سي مبروك العوني مدير المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم.
10: يتحدث الميكرو إذاعة قفصة مع سمية جب.
11: بالنسبة للدورة الجديدة 2026 هي دورة زادة كما ذكرت فيها عدة زيارات من البلدان المتوسط. الافتتاح مش يكون نهار 11 جويلية مع الأوركستر مع إنتاج المسرح الوطني. مش يكون في فرصة لتقديم عمل نجم تقول تونسي ولكن مستوحى من تاريخ تونس. العرض هذا هو ديدان إني عليسة وإني اللي من مستوحات من كتاب فيرجيل ولحنها بورسال وهي مكتوبة باللغة الإنجليزية وتحكي وتروي قصة عليسة التونسية. إن شاء الله تكون معناها موعد هام جدا في هذا المهرجان وجمهور الجم يكتشف هذه الأسطورة التي أسست قرطاج. العرض الثاني مش يكون مع يوم 15 جويلية مع الأوركستر السيمفوني لمدينة سوسة وهو تحية لهذه الفرقة وهو يدخل في نطاق التعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة. 18 نستقبل أيضا فرقة من المتوسط وبالتحديد من برشلونة اسمها كاماراتا برشلونة ومستقد منها ألوان موسيقية من إسبانيا. 24 و25 نستقبل فرقة فرنسية في العرض الأول مستقد منها تحية لمارسيل خليفة ومستقد منها تقريبا سويت أندلوز تا مارسيل خليفة هذه القطعة الموسيقية التي ألفها مارسيل خليفة. كذلك في الجزء الثاني مسار مش نفتحوا فرصة للأطفال من مدينة الجم ولأطفال من منطقة أوبرفيدي في فرنسا في تحية لأغاني الهجرة التي تجمع تقريبا ضفاف المتوسط الجنوبي. 25 مش يكون موعد مع لبوليرو دي رافيل وما أدراك من رافيل وكذلك مش يكون حفل حتى يكون فيه عنصر ثاني هو شهرزاد لريمسكي كورزاكوف. 1 أوت نستقبل الفرقة المتعودة على مهرجان الجم والتي أصبحت الصديق الوفي للمهرجان ولمهرجان الجم الأوركستر دي بال دو لوبرا دو فيان وستكون سهرة متميزة كالعادة إن شاء الله. يوم 6 أوت هناك موسيقى السينما العالمية لفرقة من مدينة أريزو الإيطالية. يوم 8 أوت نستقبل أيضا نفس الفرقة أويدا ولكن مش تقدم برنامج آخر هو نابل دونا ميتراني معناها أغاني من مدينة نابل المتوسطية. 12 أوت لوركستر السيمفوني بقرطاج بقيادة حافظ مقني، وهو تعود أيضا على حضور المهرجان تقريبا الرابع سنة على التوالي، وحفل يستقطب جمهور كبير. 15 أوت يكون موعد الاختتام مع أيضا عرض من النمسا، ثاني عرض من النمسا نستقبل فيه العازف الكمانجر العالمي المشهور يوري ريفيتش، ومش يكون مصحوب بمجموعته The Sound في حفل متميز من إنتاج يوري ريفيتش، وفيه طبعا مروحة مع إنتاجات عالمية أخرى في هذا النوع من الموسيقى. تقريبا هذه أهم عروض الدورة 26، دعوة لكل جمهور مهرجان الجم للتنقل ولحضور مثل هذه العروض في هذا الفضاء المتميز، فضاء قصر الجم الأثري.
6: Sifka la kifik.

0: صيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: صيفك على كيفك رجع مع بداية الشبكة البرامجية الجديدة صيف 2026 على موجة إذاعة قفصة. اللي معلمش أعلموه تليفونات مستمعين بينكم وبين
2: أحبابكم
1: البرنامج رجع نقصر عليكم من العشوية وشوية من الليلة باش نجموا تعدوا عشوية وإن شاء الله صيفية الكلها خير ونسمة
2: وعلى كيفكم إن شاء الله. مرحبا بالاتصالات الهاتفية. بعد شوي نذكركم بالقائمة اللي اقترحتها أنا اليوم وقائمة رياض. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا.
1: هلا عم علي.
2: عم علي،
3: أنا تيجي ولدي.
1: لبس عليك.
3: الله يبارك فيك. أتحرش رياض.
1: مرحبا بيك يا بابا.
3: عايش
1: شاف حرايك متخيل مسدد الدنيا باخر. شنو رايك البرنامج؟ انا توا تقريبا عن ساعتين غير دارجين من اللي بديناه.
3: الله يخلي عندي بي. الله يبارك فيكم ان شاء الله، ربي يحفظكم.
2: شكرا، يعطيك الصحه عم علي. عم علي هزيت التليفون لشكون باش تعطي صوتك القيم تشكون؟
3: هاني شاكر وهذا صح عليك ما حويجك يا درشمانة.
2: اي تفضل.
1: عايشك.
3: ادانا المسلمين رجعونا بربي الله يرحم والديك.
1: أبائنا المسنون.
3: أي نعم.
1: بي. وصلوه الإدارة الإذاعة المقترح هذايا. يا سيدي نورتنا وتبقى في الاسم علينا. شكرا لك. نمشي الاتصال الثاني معنا اليوم على 31 376 730 وإلا 76 219 600. أنا مكالمة راضية. يلا نذكروا بالمجموعات الغنائية إذا كنت حبوا تصوتوا. المجموعة رياض هذه فيها هاني شاكر، نعمة ورحمة ونور دو.

0: هذه قائمتي اللي حضرتها لكم اليوم والكوري.
1: تعبت فيها بربي، تعبتي فيها القائمة، تعبتي فيها ناس
0: برشا، عطيت من جهدي ومن طاقتي كل شيء اختيارات.

0: واش بحديد محلى القريبة واشو مشتالي
1: حافلة اليوم حافلة اليوم العود شوية في ذاعة قفصة. إذا كنت حبوا تطلبونا نستنوا تليفوناتكم، هز التليفون واطلب 31 376 730 وإلا 76 29 700. عندكم زاد الصفحة الرسمية لذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa تلقوا الأفيش المعلقة الخاصة بمنوعة صيفك على كيفك. جانا كومنتير مع عند سي نوف الخليفية، مساء الفل والياسمين بالتوفيق والنجاح. قائمة الرياض، يلا سجل سجل يا إناس سجل.
0: ما نبقاش نسجل.
1: مرحبا بكم معنا.
0: حشوش بعضنا برشا.
1: يلا فما مكالمة. مرحبا بكم، رقم التليفون 31 376 730 وإلا 76 226 600.

0: وصلوا معكم في سيفك على كيفك، ناخذوا مكالمة أخرى. ألو.
1: أهلا عسلامة مساء
0: الخير. أهلا أهلا عسلامة، مرحبا بيك.
1: يعيشك ميرسي خويا رياض، تحياتي ليك ولكامل الفريق اللي عامل معاه.
0: الله يخليك، شكون معانا؟
1: رؤى من رقيب.
0: مرحبا يا رؤى.
1: يعيشك ربي يخليك، محلال عشوية
0: عايش.
1: فرد عليكم ربي.
0: عايشك ربي فضل. أنت جاية باش تنقذي قائمة ناس؟
2: ولا ما نعرف رؤى. تتنقذي ولا
1: لا
2: تزيدي؟
1: لا ما خليهاش حبيبة قلبي.
0: ما أنت جاية بعملية إنقاذ معناها؟
1: أي. لا ما ليش عملية إنقاذ، ما نحبها برشا نوت، نحب الصوت.
2: تحبني ما تحب هني شاكر أكثر.
1: لا لا لا لا لا، نحب وائل الكفوري.
2: وائل الكفوري. باه باه. شو رأيك في جديد وائل الكفوري؟ شنو رأيك في جديد الأغاني الجديدة نتاع وائل الكفوري؟
1: والله حلوة، عجبتني محلاها.
2: هاي باه، شكرا ليك، يعطيك الصحة يا للا. شكرا، إلى اللقاء.
1: عايزك حبيبتي. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وبنية زينة.
0: معاكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
0: معاكم تضوى المراية.
3: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: السابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شرعت بلدية المتلوي من ولاية قفصة في تركيز عدد من كاميرات المراقبة للمصبات التي تتعرض لعمليات حرقة، وهو ما ساهم في تقليصها بصفة ملحوظة وفق ما أفاد به شكري براهمي متصرف مستشار ببلدية المتلوي. هذا وتواصل بلدية المتلوي جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة من خلال تنفيذ حملات النظافة والقيام بحملات التشجير والقضاء على عدد من المصبات العشوائية. أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس في حوار لها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية بأنه سيتم بداية من يوم غد إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل للبكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية 2026. دعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية موبايل آي دي بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويليا. قالت وزارة الخارجية العمانية إن اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة عقدت اجتماعها الأول بمسقط بشأن مضيق هرمز لتبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للمضيق والموضوعات ذات الصلة. أوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 44% فقط من المرافق الصحية في غزة تعمل بشكل كلي أو جزئي، بينما يواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الطبية الأساسية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. أخيراً، أعلنت وزارة التنمية الألمانية اليوم أن برلين ستقدم دعماً إضافياً بقيمة 250 مليون يورو للمناطق المتضررة بشدة في إفريقيا وآسيا من تداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: هك ماشي بينا على اليسار؟ إخي باش تهزنا لدرج معا؟
8: لا لا، مروحين للدار. أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
7: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
8: يقولوا
7: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. وإذا كان ماكش باش تدور على يسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
8: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
9: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور
11: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: نتكلم.
1: من يومين كنا صغيرين
2: جو
3: زهو ترب
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
2: هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
4: سيفك على كيفك.
5: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس.
4: مسيناكم.
6: شكون البرنس نتاع السيف؟
4: تراندي
6: الدلاعه
4: تفرشيكا.
7: لا خير اني ما نصبرش عليه.
4: مصايف
8: وسخانه كيما يقولوها.
7: يس
8: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
4: عاشق مغروم
6: وفهم عبيد مقايله متبطعه بالبرود.
4: انوف تك
9: تشربوا حاجه؟
10: ساعه انا عايز اسوق.
4: العيشة
11: فرح يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
4: سيرك على كيفك. سيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: معكم في صيفك على كيفك على إذاعة قفص 10 دقائق بعد السبعة.
2: مواصلين معكم مشوارنا في صيفك على كيفك حتى الثمانية ومازالوا التليفونات قاعدين يطلبوا فينا. إذا مازالوا باش ينقذوني حاسة أنا هك.
1: يلا نزم أوكي المي.
2: مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا لو سهلة.
1: ألو.
3: عليك.
1: مرحبا بيك. مرحبا. شكون معانا؟
3: وين لاباس؟
1: الحمد لله.
3: حمدي من متلوي.
2: نورة مرحبا لو سهلة نورة.
3: وينك لباس وينك ورياض؟
1: مرحبا بيك.
3: بس يعطيكم الصحة في البرمجة والله يوسع فينا بيننا إن شاء الله تعدى فيها كما نحبوا
2: إن شاء الله.
3: يعطيكم ألف صحة يعطيكم الصحة للطاقم الكل اللي عمل معاكم العشية.
2: شكرا لك
1: ربي يفضلك.
3: لا نقول بقيمة إناس إن شاء الله أنت المرة الجاية أخو رياض.
2: إن شاء الله المرة الجاية.
1: يعطيك صحة
2: على أروى على قد ما تتعملوا تو.
3: لحظة أختي ناس ورياض ربي بس نفرح رو الماء قص علينا من الصباح من حكاية 8:30 9 التو ما جناش الماء
2: حتى وين بالضبط نورة؟
3: نعم
2: وين بالضبط؟
3: حي السعادة الغربي
2: باه.
3: أي أعطيكم الصحة. أولى وراي المدة من الشتاء من جانسي قصتهم الماضي ساعة يرجع كان ممكن غدوة 3:30 ولا 4 ربي شيء الصيف وكما تعرف سحانة والسلك ما أكثر من العادة ما هو كما الدنيا اللي
2: معقول.
1: يعطيك صحة. يعطيك صحة يا نورة. شكرا لك.
2: شكرا.
1: نمشي الاتصال موالي فمو كلمة. يلا نمشي معاكم للجست وضيف اليوم بح.
4: يلا جاهزين.
0: جست جست
1: في الجست اليوم فنانة تونسية استثنائية صوتها منقوش في هويتنا تراثنا ذكرتنا لكن طموحها ما يعرفش الحدود. في العامين الاخرانيين تحديدا ملي أطلقت مشروعها بدأت تخوض معارك الانتاج وحدها رناية تبدل في الألوان الفنية نتاعها بذكاء كبير. سافرت بينا للخليج رجعتنا للجذور الكافية بعرض النغار ثبتت خطوتها كفنانة صاحبة مشروع مش مجرد مؤدية. نحب نعرف وين وصل قطار طموح وشنو اللي تغير في نظرتها للمشهد الفني التونسي والعربي. الفنانة التونسية ضيفتنا اليوم في جست
2: أي دغنوج اللي بدت الأغنام اللي صغيرة وانطلقت من المدرسة الرشيدية اللي برزت في مشاركتها في برنامج The Voice اللي اشتهرت بإحياء المالوف والطرب التونسي باش تواصل كيما قال رياض زعما فالقطار هذايا وإلا باش تبدل الثنية. أكثر تفاصيل معاك أي دغنوج. مرحبا بيك في صيفك على كيفك.
5: مرحبا بكم. شكرا
2: عايدين
5: مكالمة
2: حجوكم
5: كنت
2: نسمع
5: في المكالمات
2: ونسمع
5: في
1: الأجواء
5: وإن شاء الله تعادة
1: أنت شخصية على النادي. شكرا. مرحبا مرحبا. في بداية الصيف الفترة هذه شنو استعداداتك تحركاتك تحضيراتك؟
5: احنا افتتحنا

0: أنا وقت الصيف أنا الهادي من هذا السبت كان أنا عرض في حفلة التربة مين كان ضيفنا في راشد بوشنيق كان عرض ناجح الحمد لله، الناس خرجت فرحانة استمتعوا وسمعوا ألوان غنائية مختلفة. وإن شاء الله نهار ثلاثة جويلية الموعد يتجدد مع الجمهور العزيز في افتتاح مهرجان ليلة العبدلية في تونس في المرسى إن شاء الله، ومتواصل المشوار لافتتاح مهرجان بنزرت، افتتاح مهرجان جمعين، فعنا بس افتتاحات بس إن شاء الله مواعيد تجمعني بالجمهور إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب.
2: التحضير للصيف يبدأ على بكري أي مثلا فما برنامج خاص كل صيفية تعملي به جولة، وإلا فقط الاقتصار على معناها الأغاني المألوفة الأغاني التونسية الأغاني الطربية والرصيد الخاص بك، ولا كل عام يتبدل البرنامج؟
0: طبعا كل عام يتبدل البرنامج، تزيد أغاني، نزيد أغاني جديدة، تعاملات جديدة، برامج جديدة، يعني احنا فيزي للجهة اللي احنا ماشيين لها وللمهرجان اللي احنا ماشيين له. واثنين ان شاء الله برجع اكيد سبيشال، ما شاء الله عنا برجع افتتاحات لمهرجانات وهذه مسؤولية كبيرة، واكيد لازمها برجع خاصة، لازمها تحضيرات خاصة.
1: أي برشا فنانين يغنوا الخليجي ولا المصري ولا اللبناني وينسوا الهوية الفنية متاعهم التونسية، لكن أنت المعادلة متاعك كانت مغايرة، كلمات وألحان تونسية بروح عربية، هل ما زلت متمسكة بهالخلطة هذية في مشاريعك العربية الجديدة؟
0: أنا الحقيقة نحب نجرب ألوان غنائية مختلفة، نحب نغني بستيل مختلفين، لهجات غنائية مختلفة، جربت غنيت في الخليج، وعنا إن شاء الله مشروع من ألبوم بتعاملات خليجية 100%، عنا أغنية إن شاء الله حاضرة في مرحلة التصوير إن شاء الله مصرية، زيدا عنا أغاني تونسية نحضروا فيها وتعاملات تونسية. إذا كان الجمهور طالب مني إنه يسمع صوتي في ألوان مختلفة، أنا ما نجم كان نلبي الحقيقة، وما نجم كان ننتج حاجات تسبي رغبات الجمهور
2: وطلبات الجمهور. نعم، أي دغنوج إذا كان الجمهور التونسي ولا الجمهور العربي يطلب منك ديو مع فنان عربي، خلينا نقوله لشكون تميلي هكا، فنان وإلا فنانة تحبي صوتها تحبي الأداء نتاعها مغرومة بيه حتى من الجيل الجديد؟
0: والله إذا كان سمح في الفرصة لملاحنا الفنان سامر بيع يعتبر فنان عربي وفنان منورنا في العالم العربي، فهذا شرف كبير لي أكيد. في بوشناك طبعا في الليزان نجم نقول نصير زيتون من أقرب الأصوات الليزان ومن أقرب المسيرات الغنائية الشبابية اللي تعجبني الحقيقة، وبخصوصا إن شاء الله على سليل إذا كان سمع مشروع جيو من الناس اللي أفرح أني نتعامل معهم في أغنية
1: إن شاء الله. أي من أصعب القرارات اللي خذيتها هي تأسيس شركة إنتاج خاصة بيك بعد ما استثمر العقلية التجارية في تونس، تو عندك عمين كميل وانت المنجة والفنانة في نفس الوقت، قديش خذت منك المعركة هذية من جهد وأعصاب زادة، وهل ندمت في وقت ما على القرار هذية؟
0: الحقيقة السؤال هذا ممكن لازمك تتوجهه لمستعمل اللي هو زوجي، هو الحقيقة ربي خليه هو اللي داخل أكثر في المعركة وداخل أكثر في في المعمعة هذه. أنا أكثر شيء عندي لحظة فيه كده راي ما تبدلتش في تاسم فيري، وذلك عليش ما نندمش، يمكن هو ينزم يكون يندم. أنا لقيت ما قابلتش ما واجهتش هذه الضغوطات هذه وظروف اللي تنجم تخليني نوصل للندم، وتكون أكثر أنا مربية كأن الكونسنتراسيون تركيزي وطاقس نحطها في الأغنية نحطها في الموزيكا نحطها في الكرياسيون نحطها مع الجمهور أكثر من أني ندخل في تنظيم وندخل في يعني نقاشات وترتيبات وحاجة أنا في غنى عنها الحقيقة وما نعرفش نعملها وما نعرفش نعملها.
2: نعم، هي ما تأثرش العلاقات المهنية على على العلاقات العائلية أيه؟
0: الحقيقة ليه؟ الحقيقة ليه؟ بتدخل كل حاجة وحدها، وهذا لا يمنع أنه حتى في العائلة أنا ما له هزمان نحكي إذا في الخدمة معنا أي. حتى وقت العائلة نحكي فيه في الخدمة، لكن الحاجة البيئة اللي إحنا عنا أوبجيكتيف واحد وعنا هدف واحد نحب نحققه اللي هو الهدف يعني طموح العائلة الكل، نقول حتى عائلتي الموسعة حتى بابا وامي مليئنا صغيرة معناها شغلنا شغل، ونفرح بالعكس اللي أنا ربي حط في سنيتي رازق نمن بيا ووراثي بالكبير الحمد لله وإن شاء الله ربي فضله.
2: أي هو سقف الطموح العائلي وين يحبوا يشوفوا أي فانا مهرجان عريق مهرجان كبير إطلالة تكون كبيرة عربية حتى دولية معناها أعلى حاجة هكا تحلم بها العائلة نتاعك؟
0: تحلم انها تشوفني سبحانه تشوفني نحقق حلمتي انا، هي الحلمه لي انا، هي مش حلمتهم هم اكثر، هم طموحهم حلمتهم يشوفوني فرحانه يشوفوني ناجحه وسعيده على كل المجالات ومن كل النواحي. لكن انا نشوف روحي بالكبير، نحب نشوف روحي فنانه عربيه بتعاملات كبيره مع فنانين كبار، شعراء وملحنين ومسارح عربيه وعالميه كبيره. مانيش بعاد دقيقة والحمد لله قاعدين نحققوا في الحلمة هذه بشوية بشوية ببركة طعب، لكن الحمد لله النتيجة تفرح الحقيقة
1: إن شاء الله. أي الجيل الجديد اللي طالع من برامج الهوات كما تجربة متاعك السابقة The Voice اللي عشتها توا في 2016 يواجه في تحديات التيك توك الترند السريع اللي تقريبا جوتها بلا متاع انهايرين ما أكثرش كما ستوري 24 ساعة، شنو نصيحة اللي تعطيها أي دغنوج اليوم كفنانة ناضجة وصاحبة تجربة الشباب يحبوا يقدموا فن محترم؟
0: والله النصيحة اللي نقدمينهم هي نفس الثنية اللي أنا سلكتها، يعني أمنوا برواحكم، حاولوا تدوروا بيكم ناس تمن بيكم، خاطر نعرف سعيد برشا معك فريق عمل أو إنسان يعمل بيك ويحب لك الخير ويرى أنت المصلحة، يعني مصلحته في مصلحتك أنت اللي هو حاجة لحقيقة من أفضل ما يمكن أن يكون. الترند والتيك توك والريزو سوسيو راهم موجودين باش يعاونونا احنا، باش احنا نوصل لوين نحبوا، باش نحبوا هما دي نقول انا وسائل اذا كنا عرفنا نستعملوهم وعرفنا نستغلوهم راهو نجم يربحونا برشا وقت برشا جهد برشا فلوس برشا متعب برشا نقاشات وحاجات احنا في غنى عنهم. فانا نشوف ما يحاولوش خاصة الكلاسيكيين واللي عندهم اللون الكلاسيكي الطربي والأغاني الكلاسيكية التونسية والشرقية والتراث، ما يحاولوش يتشبثوا برشا بالقديم وينسيوا الموجة الجديدة. رأي الموجة الجديدة تنجم تعاوننا تنجم تنجحنا تنجم تربحنا وقت، لكن نتشبثوا بتراثنا بأصلنا وبحاجة ما نحبوهم أكيد، لكن نستعملوا الوسائل الجديدة باش نبعدوا ونقدموا ونكونوا مكبين عصرنا. هذه حاجة مفروض علينا ولازم نعملوها، ولازمنا نفرح واحنا نعملوها، لازم نلقاو المعادله
2: نعم. قبل ما نختموا معاك ونتمنوا لك ان شاء الله الحظ الموفق في الصيفيه السنه وين باش نلقوا اي دغنوش خاصه في الجهات المجاوره لينا، وين باش تكوني في مهرجانات وين بالضبط
0: ان شاء الله؟ مازالوا دقيقه برشا بالنيغوسياسيون وبرشا عروض موجوده، لكن كما تعرفوا عاد شويه رحنا اخر وقت، فان شاء الله تتأكد كل المواعيد بيكونوا موجودين على مواقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بينا، لكن اللي في الأكيد توا واللي مضمون واللي أكيد منه حاجات فرحني بشكل الحقيقة إنه باش نكون موجودة في مختلف الجهات في مختلف يعني مثلا الغربي باش نكون موجودة شوية في الوسط إن شاء الله، لما لي باش نكون موجودين إن شاء الله نهار 3 جويليا في افتتاح مهرجان العرب الليلة، نهار 17 جويليه في افتتاح مهرجان بنزرة الدول دي، ونهار و 25 يظهر لي جويليه في مهرجان جميل ان شاء الله، افتتاح مهرجان جميل باذن الله، لكن ما غلطتش في الاسبات سامحوني، لكن اكيد عنا مواعيد اخرى تجمعني بيكم موجوده في سبيتا ان شاء الله، شكون موجوده في برشا
2: ان شاء الله مواعيد النجاح ومواعيد الفرح. شكرا لك ضيفتنا اليوم في الجاست اي دغنوش، تحياتي
0: على هذا اللقاء وهذا الحوار.
1: نختم معك اللقاء بغنية لاي دغنوش.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. فقرة تنضاف للبرنامج قال الإي آي.
3: الذكاء الاصطناعي. الروبو. يقولك أنا اسألني وأنا نجاوبك.
2: اسألني خاصة على أول حاجة. زعما كيفاش وكيفاش كانت التفاصيل نتاعها. كل مره الاي اي باش يجاوبنا على سؤال.
3: احنا نحكوا على البحر, نحكوا على الصيد, نحكوا على الشطوط, والكل جا لبالنا سؤال.
2: متى ظهر اول عرض ازياء لملابس البحر؟
3: زعما نحكوا على عرض ازياء بملابس البحر, كيفاش نجم تكون زعما؟ هل صارت هي معناها عندها سنوات قليلة ولا تاريخيا معناها؟
2: نشوفوا الاي اي زعما اش تجاوبنا.
3: زعما في الحرب العالمية الأولى, الحرب العالمية الثانية, ولا في عهد البيات, ولا في الثمانينات, ولا في العصر الحجري زعما؟
2: ما نعرفش. خلي جاوبنا.
3: يلا نسألوا ترى سي الاي اي. هاي ترى خلنا ندخلوا للاي اي ونسألوا. مرحبا بك اي اي. احنا برنامج صيفك على كيفك اذا عاد قفصه معاك ناس ورياض, باش نسألوك وقتاش صار اول مره عرض ازياء
2: لملابس البحر.
3: ترى شنو باش يجاوبنا؟
4: ظهر أول عرض أزياء لملابس البحر في الخامس من يوليو لسنة 1946 في مسبح موبيليتور بايسين مولي تاور في العاصمة الفرنسية باريس, حيث كشف مصمم الأزياء الفرنسي لويس ريار لويس ريرد عن تصميم البوكيني الجريء. تميز هذا الحدث التاريخي بعدة تفاصيل هامة. قصة العرض: واجه ريار صعوبة في إقناع عارضات الأزياء بارتداء هذا التصميم, مما اضطره إلى الاستعانة بالراقصة الاستعراضية ميشيل برنارديني لتقديم القطعة أصل التسمية. أطلق على التصميم اسمه البوكيني تشبيها له بحجم وتأثير القنبلة الذرية التي تم تفجيرها في جزر بيكيني أتولا بيكيني أتول في المحيط الهادئ قبل أيام قليلة من العرض.
3: تعرفك بالتفاصيل وعليش تسمى الزي هذاك, وخطر يرجع للاسم تاع جزيرة في وقت من الأوقات.
2: يعطيك الصحة
3: يا يعطي الصحة بارك الله فيك.
2: غدوة إن شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت.
3: اسمع, هو قال اسألوني
2: وأنا جاوبكم.
3: يجي لبالكم الكل
2: حتى كي يخلط يصلح الروحة. سبحان الله, تبقى ديما نفس البشرية محلاه.
3: احنا تنسألوا عادل البدوي بحذانا. مرحبا عادل الجديد. النجم معناتها يستغنوا على المنشطين المقدمي الأخبار ويجيبوا اي اي ديروا بو هما ينشطوا في الإذاعات ولا حتى في شاشات التلفزة. تنجم تتخيلها تكون مرة هذه ولا
5: تنجم تكون؟ أما ذكرت إناس كلمة ما فيهاش روح. أكل ما تصورش أنه باش يكون روبو عنده كروح الدعابة وكروح يحس أنه مش باش يخرج. أنا سيد روبو تي تا تا تو. بينما الأربع كلمات باش تقولهم أنت ولا تقولهم إيناس عندهم معاني كبيرة.
2: هو عادل حتى كي يغلط الإي آي يصلح روحه, أما كي يغلط الإنسان حتى كي يصلحها
5: شيخ على
2: بضحكة بدعابة بكلمة, أما الإي آي تحسها وغلطت وعود من الأول وجديد.
5: ميكانيك.
3: تجربة جربوها في التعليم, في قطاع التعليم جربوها زادة كيف في قطاع المحاماة كروبو محامي باش يدافع على متهم والكل. لكن هل ينجم يكون هو في مكان القاضي؟ القاضي ممكن فما صحيحة قوانين كل عقوبة كل تهمة والعقوبة متاعها, لكن فما الروح متاع القانون والجانب هذاك. هل الاي اي قادر انه
5: مش قادر انه يمطط القانون ولا يتحول الى انسان بعيد كل البعد؟ لانه القانون روى فيه جوانب كبيرة. أنك في بعض الأحيان مش تحكم على معناها متهم بعام, لكن نظرة الظروف اجتماعية ونظرة برشا حاجات
2: مش شوفهاش
5: الإياء. أنت تشوفها تحكم عليه 6 شهور, فما فرق لياي عندها قوانين مطبقة يطبقها وكاو.
2: يبقى ديما أداء أداء روبوتي وهذا أداء بشري عندها الحاجات خاصة المعنوية معناها الجانب المعنوي والنفسي اللي القائم عليه ذات البشرية سبحان
5: أكيد
2: الله.
5: أكيد.
2: يلا نرجع للسبور.
3: ويقول أحد البدوي في
2: فلاش سبور. ماذا يقول؟
3: الأخبار الرياضي. الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
5: فلاش سبور. أصدقاء الرياضة في كل مكان مساء الخير. بعد ما تلقت وزارة الشباب والرياضة كما ذكرنا مطالب عددها 27 مترشح لخطة المدير الفني الوطني لجميع كرة القدم وكرة الكرة الطائرة وكرة اليد، وكذلك بعد تعيين لجنة استشارية في هذا الغرض وبعد الاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي في هذا الإطار، تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تعيين السيد رضا جدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على السيد بسام الفوراتي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة اليد. في إطار التدريب والمدرب ماهر الكنزاري اللي كان اختار أنه باش يكون مع زاخو العراقي غادر سريعا ما بقاش إلا 12 يوم مع هذا الفريق العراقي، وذلك لأسباب عائلية حسب البيان اللي أصدره ماهر الكنزاري. وأعلن الفريق تفهمه لوضعية الكنزاري وأنه سيبحث عن مدرب جديد في الأيام القليلة القادمة. إلى كأس العالم، خلينا نبداكم بالنتائج والمباريات اللي باش تدور اليوم في الدور الثاني. مباريات اليوم في الستة البرازيل والمنتخب الياباني، كان انطلق اللقاء وتقدم في البداية في الشوط الأول المنتخب الياباني بهدف مقابل صفر، والتحق المنتخب البرازيلي وعدل النتيجة إلى حد الآن 1-1 بين المنتخبين. المباراة الثانية باش تدور في 9:30 تاع الليل، ألمانيا والباراغواي. نذكر أن زوز مباريات فقط جمعت زوز المنتخبات الألمانية والباراغواي، واحد انتصار لألمانيا وتعادل بين المنتخبين. المباراة رقم 11 اليوم بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني، ننتظر النتيجة النهائية ومن سيترشح إلى الدور القادم. ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن اليوم الاثنين استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما قال أنه 7 سنوات أشرف خلالها على خدمة الوطن ورئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبذل هو زملاء وأعضاء مجلس الإدارة كل ما استطاعوا لخدمة كرة القدم السعودية وسعوا بكل إخلاص تحقيق تطلعات الوطن وجماهيره، إلا أنه عدم تأهل المنتخب الوطني للدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترتقي إلى طموحات الجميع، ويتحمل مسؤولية كاملة واعتذر لكل من كان يأمل أن يرى المنتخب في موقع أفضل أي المنتخب السعودي. أثر حجم التنقلات الجوية اللي قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو خلال بطولة العالم كأس العالم 2026 اهتماما واسعا في وسائل الإعلام العالمية بعد حضور 24 مباراة في غضون أسبوعين فقط متلقنا بين المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عبر عشرات الرحلات الجوية. نهاية فلاش سبور مع عجبة تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
3: شكرا لك عادل. هذه كانت فقرة فلاش سبور بالنسبة لليوم. نواصلوا معاكم بشكون كالعادة يوميا فقرة الرياضة ما بين 5:30 و7:30 يوميا في منوعة صيفك على كيفك. باش نمشوا لذوق النغمة.
2: ذوق النغمة باش نمشوا لذوق النغمة وباش تذوقوا الموسيقى مع رياض هني شاكر ونغمة.
3: عطينا النتيجة. النتيجة أنا الحسابات شدة أنت عندك ترى شوفي
2: عايزين تحرقونا.
3: أنت قديش عندك من نقطة؟
2: أنا عندي ثلاثة والباقي عندك أنت، الباقي
3: كله عندك. يلا القائمة الفائزة هاني شاكر لو بتحب صحيح هو يما لنعمة وسير وجعنا رحمة ونردوه.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابة كما يقولوها
0: يس
4: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فلك
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيبك على
8: إن شاء الله ديما لباس وعلى العالم. عائلة عدقب صح
9: عملتوا جو معانا مرحبا بيكم. تلتحقوا غدوة إذا كان تلتحقوا في نفس الموعد وعلى نفس الموجة غدوة إذا كان فاتكم اليوم الاستماع.
8: نواصلوا معكم المشوار وبشكل مسك الختام مع مرافق الروح رحلة موسيقية ممتازة. تحية لي قسم الأكساء بإذاعة قصة على تأمينهم الفقر هذه بشكون يوميا.
9: نعم يوميا في التوقيت هذا ما بقى نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. الناس الكل شكرا لكامل الفريق اللي رفقنا رياض راضية يعطيك ألف صحة. شكرا
8: شكرا لك ناس شكرا لسمية جب تحية العماد الغرز كمال أحميدة تحية العبد البيمولة.
9: نتقابلوا غدوة إن شاء الله.
8: إن شاء الله مرافق الروح اليوم بشكون عصف على الجيتار ورحلة مع أوتار الجيتار. شكرا لكم ومتابعة طيبة لبقيت بلا مجنة.
10: مرافق الروح.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثامنة ليلا، تحية طيبة ومستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنظم جامعة قفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم، وذلك يومي 20 و21 من جويلية القادم، وتهدف التظاهرة إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مسارتهم الجامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة قفصة وأفاقها الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تقديم الإحاطة اللازمة بشأن آلية التوجيه الجامعي. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب بولاية القصرين إلى حد الآن حوالي 70,000 قنطار، أغلبها من الشعير، باعتبار أن الولاية تعد من أبرز مناطق إنتاجه، إذ تمتد زراعته على نحو 50,000 هكتار من إجمالي 70,000 هكتار مزروعة حبوبا، وفق تصريح رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوري. انطلقت اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم 12 من جويلية 26 و2000. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية القادم إلى غاية 31 من أوت. استشهد شخص وأصيب آخرون بينهم طفل اليوم بنيران جيش الاحتلال في بلدة القرارة وشرقي مدينة حمد شمالي خان يونس جنوب قطاع غزة، مع تواصل تصعيد وخروقات الاحتلال الاتفاقي وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمة الحباب ما تحلى كان بيكم، العائلة لأصحاب والحباب.
4: لمة الحبايب
0: تجمعنا إذاعة قفصة في لمة الحباب في سهرية كل نهار أربعة من 10 النص الليل، معايا نهاد الدالي.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق؟ أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها؟ كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر خطر عليك؟ شنو رأيك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: تحية طيبة المستمعين إذاعة قبصة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة السر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 كيكا، وإلا تاريخ ميلاد، وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. أنا هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. إذن كيف نختار كلمة سر قوية؟ أول حاجة لازم تكون كلمة سر طويلة، ويفضل أن تكون أكثر من 12 حرف. ثانيا كلمة سر لازم تكون فيها حروف كبيرة وصغيرة، ماجيسكيل ومينسكيل، أرقام ورموز كما دياز، كما نقطة استفهام، نقطة تعجب إلى آخره. ثالثا ما نستعملوش كلمة سر في كل الحسابات. إذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هيك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ الميلاد ولا اسم البنك ولا أسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل طرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاست كلمة واحدة، نستعمل جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر، مع اختيار كلمة السر، هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل لأي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصحوا بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيراً يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: رحلة حنين، رحلة حنين.
1: نجمنا اليوم علامة فارقة في العزف والتلحين في تونس أو الوطن العربي، اسم الأسماء اللي صنعوا فترة من أهم الفترات الفنية، الفترة الذهبية للأغنية التونسية، نجم من نجوم الجيل الذهبي اللي صعيب يتكرر. برشا وهرة وكاريزما في مظهره، حضوره هادئ، ملامحه الفنية فيها لمعة إبداع وشغف وتميز. بأنامله صاغ أحلى الألحان، ينجي نوتات ويدعب الجيتار. حبيبي يا صحابي جاني، صدق كلام الناس، نسمة شيلها هي شي وهم شي، كنتي لله لنعزم يا قلبي وخضوعي. برشا ألحان صاغها في ألحان تنقشت في سجل الذكرى الشعبي. عرفتوني على شكون نحكي، على المايسترو والملحن عادل بندقة. وسعداء برشا باش يكون حاضر معنا على موجة إذاعة قفصة. سي عادل، تحية ليكم، مرحبا بك.
2: مساء الخير ومساء النور، وبارك الله فيك على المقدمة. إن شاء الله نكونوا في مستوى الكلام اللي اتقال، وتحية ليك وكل فريق العمل معك وكل مستمعي إذاعة قفصة العريقة.
1: سعداء برشا بمصافحتك، احنا حابين هكا نرجع بالذكرى مع نجومنا، نجومنا اللي تسجلت أجساميهم وتنقشت في الذكرى التونسية. ما نجموش ننسوا برشا أغاني وبرشا ألحان وبرشا فنانين وشعراء وملحنين وحتى موزعين اللي خلينا نحكوا على الفترة الذهبية ما بين أواخر الثمانينات والتسعينات، فترة بالحق معناها عشت فيها الأغنية التونسية أوج توهجها، وبالحق برشا نجوم معناها كانوا صنعوا مجد الأغنية التونسية. خلينا نحكوا على مجد الأغنية التونسية في هكا الفترة. عادل بندقة، برشا يمكن ما يعرفوش اللي غرامك بالكرة وكرة القدم وكرة السلة خليك تمشي للتاريخ والجغرافيا، ثم من كلية الأداب في منوبة للتاريخ والجغرافيا، ثم للمعهد العالي للموسيقى. كيفاش بدت الحكاية بالضبط غرامك بالكرة، بعد هكا حبيت انك توجهك يكون تاريخ والجغرافيا، ومن بعد غرامك هو اللي غلب في الاخر والمعهد العالي للموسيقى؟
2: والله بالنسبة للموسيقى لما حاجة ممكن مش نقولها لأول مرة، اللي هو اللي كان صديق العائلة في الدار يعيش معنا، يعني بصفة تكاد تكون معناها شبه يوميا، هو علي الريحي. لأنه يعني الوالد هو عازف هود ويخدم في فرقة علي الريحي، وكان هو أكثر صديق قريب لي، فكان علي الريحي يتردد على الدار. وكان احنا كنا، هو توفى عام 70 رحمه، احنا قولوا احنا مرة 5 سنين. لكن ذكر اللي هو كان يعمل لنا مسابقات، شكون يغني شكون يرسم ويدينا هدية، لا رحمه باعتبار وما كانش عنده أبناء. يعني في الجو هذي أنا نشأت. الوالد أول ما يعني كبرت هزني إلى معهد الموسيقى الكونسرفاتوار في شارع باريس، ثم أنا وقت اللي وصلت يعني القسم معين بدأت معناها تصعب الأمور خاصة على المستوى النظري. فمشيت الكرة، هجرت معناها بالسرقة مع من الوالد، هربت من الموسيقى ومشيت الكرة قبل هو الأمر الواقع. حتى كذا حتى دين بعد تلقيت مع منير الغضاب، اللي هو بالمناسبة نوجهله تحية، وقتها كان يعني وعازف وذائع الصيت، وتغرمت بالجيتارة وبهرتني الجيتارة وعلمني. لكن اللي اتعلمته السنوات الأولانية في كونسرفاتوار هذاك عاود ترجع لي مخزون هذاك. ثم نفوتك بالحديث، عندي الوالدة معناها كان حلمها أن يكون طبيب كما أي أم.
1: طبيب ولا بيلوت، معناها لمتك كلها كيكة تحب ولدها طبيب ولا بيلوت،
2: هذا هو. يعني أنا مشيت لتر كليت راحة كبيرة نكرها، يعني مشيت لتر خطر ما لغل في المات ما أعطاش ربي زينا، خطر لما المات ما عند المولى سبحانه وتعالى. المهم بديت البشائر الأولى معناها أنا نتعلم من عند مولير الغضاب، ونقرا مع محمد الغضاب في معهد بن شرف في العام الباك. شكون معانا احنا يعني اللي كنقولوا احنا لتر دو لتر اون في سي فتح الهدم. طلعنا كل ما بعضنا مشينا كل واحد تفرق. انا كي مشيت انا المنوب شكون نلقى في الكار يطلع معايا، تطلع معايا فاطمه بن عارفه اللي وقتها هي ستي ماني في تعدي الباك، طابت في خزنه دار. وشكون يطلع يكمل معانا الرحله؟ لطيف العرفاوي تعمل المو نبيه كراولي تعمل فرنسي. يعني ثم مطربة اعتزلت اما ذي عصيتها في الوقت ذاك اسمها نجيت الورده تاني، هاجرت بعد وعملت كليب لامونيولي غاروا مني، وقت عملتها اعادة توزيع مبهر وحلو برشا، لكن انسحبت توا. المهم كانت مجموعة

0: طبعا نبيل بن زكري زاد يعمل عربيه، كان عبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه يعني المعد الرياضي يعمل فلسفه، يعني مجموعه مهمه. في الوقت هذاك تقدمت انا مع سي عزي العياشي، عمل برنامج فن ومواد، اتعديت جيت الرابع. الاولاني ما ننساش اسمه اسمه عبيد اللي تعزف فلوت، حياه بالمناسبه هي عندها شركه انتاج توا. ثم الثاني اسمه سامي الجاموسي، معناه مشى وقتها قرا هندسه. الثالث جلول جلاسي بالناي، والرابع انا بالكيتار. تغششت انا جيت الرابع. المهم لكن الحاجه الباهيه انه احنا تبارينا كعاسين، لكن سي محمود الثامري عليه رحمه الله اللي هو قائد الفرقه وقتها جبدني لي وقال لي لا، بعد ما عزفت قال لي توا باش تنضم للفرقه. انضميت للفرقه وعملنا الفينال. الفينال هذا كان اول حصة يقدمها نجيب الخطاب بعد ما خرج من الرياضة ومشى لعالم المنوعات، قدم نهائي فن ومواد ونالني شرف اللي تقدمت معاه. المهم بعد تأسست الفرقة القومية للموسيقى، أسسها سي عزدي العياشي ومعاه أستاذي زوز أساتذتي سي فتحي زوندا. انضميت مباشرة، نلقى روحي في الكار، معناها اللي نعمل في التورني في الفرقة القومية، ورايا صوفيا صادق، أمينة فاخت، ذكرى محمد فيخر الكار الله يرحمها تغني، وعبد الرحمن العيادي يعزفلها، جلول الجلاسي، يعني جيل جيل كامل. بعدها هي مباشرة عرضني، أو معناها عرضي كقدر، معناها بعثوا لي هو سي عبد الحميد الربيعي أستاذي وشاعرنا الكبير، أعطاني فرصة أمن بيا. هكا قلنا نمشي للدار هو في تونس، نلقى سمير العقربي، يعني خاطر هو وقتها أعطى النصوص للناس الكل. ثم حبيب محنوش من مغمى غادي، معناها في شيرة أخرى قاعد معناها يخدم مع عدنان مطربنا الكبير وملحننا الكبير عدنان الشواشي. المهم اللي تلهى بينا وأطرنا هو سي عبد الحميد الربيعي، معناها على مستوى التلحين، وباعتبار أنه ثم جيل جديد كامل طالع اللي هو نجاة عطية وسوس الحمامي علي بالعيد، فكان التعامل الكل مع بعضنا. وثم واحد آخر زاد حضن الناس الكل بالذكاء نتاعو، لأنه وقعت شبه ثورة من وزارة الثقافة على الإذاعة، باعتبار الإذاعة كانت محتكرة المشهد، فيه مطربين كبار وعمالقة كبار وملحنين كبار، ولكن هذا جيل جديد احتضنته وزارة الثقافة. فالذكاء نتاعو سي عبد الحميد بن علجية الله يرحمه أنه زاد استوعبنا احنا. عرض عليا وقتها ندخل الفرقه، لكن انا حبيت نكمل الدراسه نتاعي في التاريخ والجغرافيا، وبطبيعه الحال تتلت الالحان ودخلت هذوكم الاصوات الكل اللي حكيت لك عليهم، صوفيا وعليا وكل لحن لهم شير لينور وسي محمد رضا ربي يطول في عمره، وقاسم كافي الله يرحمه، ومحمد التريكي الله يرحمه. وجي جيل جديد معاه كانت تنتظر في حاجه، الحاجه هذيك اللي كنا ننتظر فيها الناس الكل هو صعود نجم نجيب الخطاب الله يرحمه. اللي اول ميسيون قدمها هي يعني ميسيون كنت انا معاه فيها
1: بدون استئذان، كنت معاه ولا لا؟
0: بعد عمل لو سمحت، اما بدون استئذان كانت هي الاولانيه. وفي الحصه الثانيه الستاندار باش يتفق بالتليفونات، تفكر الستاندار اول مره تصير، خاطر اول مره وقتها يقدم، انا كنت قدم معزوفات، اما وقتها اول مره قدم جلول الجلاسي كمقلد مش كعازف. اخذ سكسي كبير برشا، وبدات المسيره بين سوكا نجم نسميها كشركه باعتبار انها ما عادش موجوده، لكن كان عندها فضل كبير على الاغنيه التونسيه، ودخل ما يسمى بالقطاع الخاص اضافه الى القطاع العام اللي هو متمثل في الاذاعه والتلفزه، اللي عندها فرقه تنتج يعني كلمات الحان تخدم بليش وتخلص على الاداء وتتبث وتتعدى في المنوعات. يعني الزخم هذا كله حتى كي دخل القطاع الخاص يدخل اعطى حيويه واعطى حس جديد. يعني هذا هو الجو العام. وانا وقتها اخر حاجه نذكرها عرفت شكري بوزيان قال لي عادل شنو جديد حابنا نحكي، وقلت له عندي استديو وفي حس جديد وكذا، هو كات بيست معناها اي واحد توا يملك اكثر منه بعشرات المرات. قال لي مشى انبهر بالصوص، قال لي عادل عندي بروجي معايا سمير العقربي، وقتها دورتني في صباعك وقعدنا للصباح ونعزفوا كل حب راهو معناها عمليه مع بعضنا، لا امور ماديه ولا حتى شيء، جاب هو كمان جيت وصب صوته كان سكسي كبير برشا بفضل كاس الصبر. دورتني في صباعك انا بالنسبه لي انا اعتز بالشريط هذاك لانه عندي فيه ايديا معطوطه غاديكا مع شكري خدمناها بكل حب بالسلوات الجيتار والدنيا كل هذيك كل. كانت معناها مرحلة مهمة جدا كما أنت تفضلت، وحكيت انا نحب ما نحبش نحتكر كلمه ياسر، اما نحب نقول كملخص انه ثم عوامل انه معناها مازالت الدوله الراعيه مازالت موجوده، القطاع الخاص بدا يتحسس في الطريق الصحيح، وثم جيل كبير مهاب كي يقول محمد التريكي ولا نقول شادي انور ولا محمد رضا حاجه تخوف، وطالع جيل جديد واحتضننا بكل حب وما كاينش ثم حتى اشكال، وكما نحن الزهيره الله يرحمها ولا سوليه ربي يخليها، ونحن العديد من المطربين معناها زاد استقبلوا الجيل الجديد. ولا ادل على ذلك اللي باش نختم بها مارجين كتاج عام 85 كانت علي بالعيد، هي في المواهب وصبر الرباعي ونوال الغشام مسابقه معناها، والنهائي يتعمل في مارجين كتاج وقت سي محمد رضا وسي شادي انور الله يرحمهم اخذوا على عاتقهم انهم ما يغنيوش اغاني معروفه، انه كل واحد يطلع يغني اغنيه من الحان، يعني ياخذ اغنيه الحان يا محمد رضا يا شادي انور، يعني يكون عنده انتاج جديد نتاعو. وهذه معناها نحب نختم بها، يعني ثم اراده للانتاج وثم ما ثمش تنافر بين يعني الاجيال، ثم تكامل وثم ذكاء كبير برشا. نعاود نرجع نقول الكلمه هذه من طرف عبد الحميد بن عزيز الله يرحمه كيفاش استوعب الجميع، ومن طرف نجيب الخطاب كيفاش اعطاه النجوميه للناس الكل، كل واحد اعطاه قيمته وقدره في الوقت هذاك، مع انه هو زاد نجيب الخطاب راه بصراحه هو اول من انفتح على العالم الشرقي، يعني وليد توفيق بالاول وبعد رغب علامه وتلام ياسر على الحكايه دي، ولكن كان موجود وليد توفيق وكان موجود رغب علامه وكانت موجوده ذكرى وكانت موجوده امينه، يعني هناك مكان اتسع للجميع بفضل عبقريه الناس هذوما اللي كنت
1: تحكي لك. حكيت على زوز اسامي تقريبا معناها كانوا مساندينك واقفين معاك، انا معناها ركزت مع عبد الحميد بن عجيه الله يرحمه، نجيب الخطاب الله يرحمه، زاده عبد الحميد بن عجيه اللي كان عطاك فرصه وكانت هي نقطه التحول في قصر الرياضه بالمنزه وحفل ياسمين الخير.
0: عبد الحميد رماني في في
1: بالضبط وقتاش يغلي وقتاش العام بالضبط؟
0: انا عمري 17 وهو عيط لي قال لي زي ولدي بتاع سمعنا مع شكون وقتها القبه معناها ارمل مساكي على رش الخلق، ومن اول راس القليله اللي الحفله باش تتبث مباشره في التلفزيون هي حفله وقتها اللي كبار في العمر يعرفوها ياسمين الخيام اللي غنيت جينيريك محمد يا رسول الله خذ سيت كبير، ومن بعد محمد عبد الوهاب لحن لها ابعد عني عيونك وفي خضم النجاح الساعه
1: هذاك جات وامنت
0: اني باش تغني مع فرقه تونسيه مع فرقه كذا. وفي عبد الحميد بن عزية الله يرحمه ينعم وعيت لي خايف نرعش شد جيتارتي قدامي نجمة وقدامي هرم من هرمات الموسيقى التونسية عبد الحميد بن عزية وعاسين كبار عم الناصر الزغندة، نغزر لهم في التلفزيون صراحي بحذاهم ونغزر ياسمين خيام والغنية والمسؤولية وكيفاش تعامل وكيفاش هي زادت تعاملت مع الموقف، ما كي تعرف توا الناس كل تعرف اللي كل مطرب من الشرق يجي يعني هو يفرض فرقه تجي من مصر ولا غيره، هي لا امن فرق اذاعه وتعديت وفي الوقت هذاك ثم زاد مطرب اخر شارك هو في الافتتاح، ونتمنى ان يكون على قيد الحياه خاطر عندي برشا ما ريتوش متاسف اللي هو عبد القادر العسلي. عبد القادر العسلي امن بيا ونذكر وقت الجمعه كامله يجيني دار باش نبرف على الاغاني نتاعو هو زاده ومع ياسمين الخيام، وتعديت حفله يعني مهمه برشا الحمد لله بالنسبه لي تعديت السلامات، وكانت لي هذيك الانطلاقه وهذه الفضل لله ولسي عبد الحميد بن عرجيه، ما ننساش زاده سي نجيب الخطاب اللي اعطاني اكثر من فرصه، ومن بعد كان التعامل مع حاتم بن عمارة معناها صديق العمر، وجات تعاملات أخرى مع وليدة ليلي ونبيل بن زكري لو خيانة الكل، لكن هذوما الزوز الأولانيين اللي عطوني الدفع. كي جاء حاتم لقاني تقريبا جاهز، تعلمت من حاتم برشا حاجات، تعلمت المنوعة كيفاش تتعمل، تعلمت الكواليس، تعلمت برشا حاجات. حاتم بن عمارة راهو رغم صغر سنه وفي الوقت هذاك كان أكبر من عمره وكان عانى بخفايا الكواليس، وهو زاد متربي على ناس كبار فعدالي هذاك بكل حب معناه ما خب عليا شيء، وكان من الناس اللي ساهموا خاطر ما تعرف هذه ثمره باش توصل تنضج معناها التجارب والوقت. فهذوما الناس هذوما كلهم عندهم فضل كبير ياسر عليا، يعني باش وصلت اذا كان نجم نقول على روحي اللي انضجت.

0: نضوجك الفني صحيح. كنت تحكي في بدون استئذان مع نجيب الخطاب والمسيرة المميزة مع الخطاب الله يرحمه، أشهر وأقوى منوعات التلفزية العربية خلينا نقوله، مش في تونس فقط. ثم حاتم بن عمارة كتجربة ثرية زادة في المنوعات التلفزية، صنعت عادل بندقة، كونته أكثر في الموسيقى، ورينا حتى مع حاتم بن عمارة في قدمت بعض الألحان، معناها كنت هكا تعمل ساعات وصلات غنائية هكا في المنوعة، والناس ولا تعرف برشا اسم عادل بندقة ولا موجود في المنوعات الكبيرة. خلينا نحكو نجيب الخطاب كان من أقوى المنوعات التلفزية برامجه، حاتم بن عمارة اللي خذ المشهد تقريبا في نفس الفترة مع نجيب الخطاب الله يرحمه، وبعده وبدا عادل بندقة بالحق يخدم في خدمة صحيحة. والفترة هذيك أكيد رم الفنانين هكا بدو يتهفتوا عليك برشا، يحبوا ياخذوا من عندك ألحان. تعاملت مع أبرز الأسامي في تونس، شعراء وحتى الفنانين، أقرب الفنانين ليك ممكن اللي كنت تحب تخدم معاه وجات الفرصة وقتها كي اسمك ولا يظهر برشا في المنوعات، شكون معناها اللي تمنيت أنه يكلمك باش ياخذ من عندك لحن وفعلا بالحق معناه تعاملت معاه؟
1: والله شوف، أنا بعد المسيرة هذه كلها والحمد لله ما زالت متواصلة إلى يوم الناس هذا، والإنسان معناه إلى آخر يوم في عمره يخدم، وهذه خذيته من عند عادلي معناه التصويرة هذه اللي ما بين الملحن والمطربة 70 سنة معناه فرق عمر، اللي هي ما بين محمد الدريكي في تتفتح لسكون يا ورد الليمون يا زهر الليمون عفوا مع سونيا مبارك. يعني محمد تركي 90 سنه تقريبا وهي عمرها 20 سنه يعني. لكن سؤالك مانيش عارف منه سنين اللي هما صابر وامينه، يعني السنين يوصلوا برشا، يعني لطفي بوسناق تعاملت معاه في جنريك نعتز به، وان شاء الله زاد نطلع نتعاملوا بعد. نسيت عطيه معناها ما ندمتش، لكن انا كنت اكثر ماهيش بالصيغه معناها الكلاسيكيه اني نحب نتعامل مع هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كنت نميل اكثر للمشاريع. وذاك علاش كانت مع عليا تقريبا اخذت من عندي يمكن اكثر من 25 لحن صحيح مش كل معروفين، لكن كتجربه بانت تجربتي مع الفلامينكو انيس الخماسي بانت. بطبيعه الحال كل الاصوات اللي عطيت لها، ثم حاجه اخرى زاد مهمه خذيتني شويه، اللي انا في المنوعة كنت كانوا عندنا رباعي رقص، فكنت مطالب أنه نحضر من 3 إلى 4 لوحات وممكن لوحتين أقل تقدير في كل منوعة، وتعرف المنوعة قديش تستنزف من الطاقة. ثم حاجة أخرى زادة حلمت من خلال المنوعة هذيك أني أتعامل مع أصوات عربية، جات فرصة مع وائل كفوري تعاملنا في عمل يتغنى بتونس الأرحام به، تعاملت زادة مع في العبيبسة يعني، ولقيت صراحة معناها كل الاحترام والتقدير. فأنا شو نقول؟ نقول أن المنوعة والجيتارة أفادوني جدا لفائدة الحين، لكن بصراحة نتكلم مش ما يكونش كلام كله وردي، ذروني شوية في حاجة أني تصوير في قاعة المهنشة شوية، لاني ملحن فقط لأنه يعني مثال كان ياخد ملحنين أخرين مش نذكر حتى اسم كبار ما عملوا في حياتهم إلا أنهم لحنوا، وثم معناها هذوكم بينه بالنسبه لي انا وين باش يتحط السيد هذا كعز جيتار، خاطر عندي برشا اعمال على الجيتار ومصورين وكذا، ك يقدم موسيقى المنوعات لانه هذاك ولا اختصاص مع حاتم بن عمارة كل جمعه ما ناخذ يصبح
0: مع حاتم بن عمارة. كانت التجربه مع الشاعر والاديب البشير فرح كان معناها فما ارموني كبيره بيناتكم
1: بطبيعة الحال، أنا وقتها كان يلزمني مع سيد بشير أنه معناه بين ظفرين مشكرتش معناه مشكرتش الشعراء الكل اللي خدمت معاه، لأنه يعني كل واحد كانت عنده ميزة. مع الحبيب الأسود كانت النصوص اللي تحضر في 24 ساعة، مع حاتم الجيزيني عملنا درجة حيدر جيحة، الطفلة جيت نهار الثلاث عيط لي حاتم قال لي راهو حبوا نعملوا لها أغنية نهار الثلاث شيء مثل ثم العصافر تزقف هكا، نهار الثلاث العشية كتبوا حاتم الجيزيني النص، الأربعة سجلته، الخميس جات الطفلة من طولان ذكرها كما توا، الجمعة دخلها الاستوديو وعملنا الميكساج، السبت عدد درجة حيدر جيحة ونالت معناها نجاح كبير والحمد لله.

0: منوع تعلمك تخدم انسابور بومبي، معناها كأنك رجل مطافة، يعني يزمك تخلط على الوقت ويزمك تجيب الفكرة ويزمك تكون في في في الموعد. وعطاتني زاد جناح أو أجنحة باش نتعامل مع الطفل، لأنه يعني بيشي الأولاد ثم برشا أجيال راهو كبروا على بيشي الأولاد.
1: أنا كنت باش نحكي عليها هذيا فقط، معناها أنه بالحق معناها خدمت حتى للأغاني الأطفال، كنت تحكي على درجة حيا درجاحة وبيشوفر هود اللي بالحق معناها أغنية ما زلت التوى تتحب وتتسمع، وأغنية كانت مميزة، كانت سبيسيال في لحنها وفي كلماتها بالحق، معناها برشا ما يعرفوش اللي الألحانك بيشوفر هود.
0: أي ولا مش الألحان فقط، نقولك على حاجتين أخرين تددهم الألحان والفكرة متاع أنه خاطر أنا وزيدي قعدنا هو سي لطفي بن ناصر، يعني نوجه له تحية بالمناسبة اللي هو كان مدير قناة 21، قال لنا معناها حاجة للأطفال، قعدنا نخموا احنا زوج ثلاثة كنا السنافر وقتها ولا واحد وحده. أي أخي غزر لي زيدي قال لي نعملوا ديو، شكون توا لابس الماسكات نتاع بيش معناها ولا فرهود اللي هو عمير رضوان توا،
1: أي
0: ما كان يعرفوا حد هو خدم بيش ولا فرهود معناها فك الماسكات، لأنه يعني ما كانش يظهر وجوه وكانت تجربة مهمة ووقتها. ومن بعد بتبع الحال خذ الثنية نتاعه بالمناسبة نحييه ونتمنى له كل النجاح، له ولا أيقونة مع الأولاد. ثم حاجة أخرى زادة من الطرف أنه في تاريخ الإذاعة والتلفزة التونسية قد ما تعدي تغني قد ما تعدي الجينيريكات، عمرها الإذاعة والتلفزة التونسية ما أصدرت بلاغ، في بيشة فرهود أصدرت بلاغ اتنبأ على أي إنسان معناه يستغل صفة بيشة فرهود موسيقى ولا كونسيبت وإلا بأي حال فهي ستقاضيه، لأنه وقتها ثم معناها ظاهرة اجتماعية أصبحت كل زوز يعملوا ماسكوت يمشيوا لك الروضات يصوروا الفلوس ويحطوا الموسيقى بتاع بيشة فرهود، فالإذاعة معناها امتعظت لأنه هذه حق الحق الفكرة حق، لكن احنا وقتك عملنا كونترات ما تعرف ما نعملوش كونترات احنا مع التلفزة ذيك دارنا ذيك أمنا معناها الإذاعة ما نخموش، لكن هو راهو ذيك توا وكان جات توا معناها ذيك معناها تتباع بقداش وقداش.
2: بيشا يا الأولاد ديما نجيكم في البيعات، مع بيشا يجينا فرهود

0: هذا كل واحد يثبت بعضه. بس نقول لك الفترة هذيك منيش أنا راني لأنه هذه نحب نخدم به حديثي. مش الإنسان إنسان صحيح معناه هو يكون له عنده فضل أنه يتحرك يمين ويسار وربي يعطيه سبحانه وتعالى من الموهبة ومن القوة. هذه كل حكاية فارغة حسب رأيي. اللي صحيح البلاد تغلي الجو العام يعني الجو الثقافي العام الحركية لاخر من غادي لاخر من غادي لاخر من غادي هو اللي يخلق. لانه الانسان قد يعيش وقد يموت وتبدا فيه مواهب هو ما يعرفهاش ما اكتشفهاش. اذا كان ما تجيش ظروف تخليه يكتشفها وينميها والموهبه نتاعه ويطلعها لفوق ويطلع بها لفوق يعني هذاك علاش انا نقول باقي نحمد ربي واشكر الظروف واشكر الظرف الفني والحركيه الفنيه هي اللي عندها الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى على كل الناس اللي نجحت دون استثناء. لأني مش قولك عليش لأني تحب على صواته كو احنا عام 2021 في 9 شهر ودخلين على العاصمة على قريب يوفي قولوا 22 الأصوات موجودة الوجه الحسن موجود من الحضور حضور ثقافة يعني أكثر بعشرين مليار مرة من اللي كان في المرحلة هذيك. لكن شو اللي ما ثماش برلوش يعني ثم حاجه ناقصه اما البوتنسيال معناها يعني المقدره او القدره والموارد البشريه تبارك الله. مع الموسيقيه موجوده ثلاثه في تونس وفي سوسه وفي صفاقس شنو تحب وفي الكير شنو تحب والاصوات والعزف والدنيا والافكار شو اللي ناقص مانيش فاهم شنو ناقص.
1: علاش ديما احنا حير على حير هي علاش ديما احنا نقولوها الحكايه هذه انه الاصوات عندنا الملحنين الشعراء موجودين معناها كل الظروف ملائمه انه نصنعوا فتره ذهبيه اخرى للاغنيه التونسيه ولينا نشوفوا في اعمال فيها اللي يرتقي للمستوى الفني وفيها اللي ما يرتقيش للمستوى الفني ما نجموش نسمعوه ما نجموش نحفظوه ما نجموش نخلوه في ذاكرتنا كيما تحفرت في ذاكرتنا برشا اغاني من الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات اغاني توا مازلنا نسمعوها ونتلذذوا كي نسمعوها ألحان لحنا وكلمة وحتى الأصوات كانت بالحق معناها كان كل صوت ما يشبهش للصوت الآخر كل واحد وصوته المميز الخاص به. حكينا على فترة ذهبية بالحق معناها على أغاني ما تتعودش ما تتكررش رغم أنه في فترة ما فما ألحان وفما أغاني خلينا نحكو في فترة الثمانينات وآخر الثمانينات والتسعينات عملت ثورة ممكن الجمهور ما قبلهاش وقتها لكن توا بالحق ولت معناها فحتى بعض نقولوا احنا الألحان الغربية بعض الإيقاعات الغربية في وقتها يمكن نقدت ولقيت برشا نقد لكن توا غنيتها حلوة ونسمعوها ونفرحوا كي نسمعوها وألحانها ترتحنا. علاش الفترة هذيك ما تتعودش؟
0: شوف نحب نقول حاجة زادة من نجمش نفوت الفترة دي مش نقول كلمة في 30 ثانية. كانت تم حركة نقدية كبيرة برشا وكنا نستناو جريدة البيان ما نسمع في الإشعار ولكن هذه حقيقة فيها نجيب الخويلي فيها حسن بن أحمد ومغاديكا سعدين القريشي وخالد تبربي يويلوا اللي يشدوه في أرتيكل معناها كنا معناها نتحاسبوا حسابا عسيرا كنا نتحاسبوا وكان وقتها تم ريبريك اسمه نغم من الأعماق ونغم من الأفاق يعني دي ريبريك كبار ونقد لاذع ويشد واحد معناها يقولوا له حقائق الكل. الان برايي انه هذا نظريتي انا بتبعها الان الاعلام الخاص اللي هو يلزم يتعدى على المستشار المستشار هذايا مانيش نشيطن في الناس قال الراجل المدير معمل نعناع اللي هو ما يمول الا ايميسيون هو يشوف فيها وجوه معينه وتوجه معين. البرجوازية التونسية خلينا نحكي بالمنطقة هذه البرجوازية التونسية اللي هي تملك رأس المال وهي الفينانس معناها تمول بالاستشهار أو الأشهار الإعلام الخاص ما وصلتش إلى درجة ممكن نستناو 8-9 أجيال باش تكون عندها اهتمامات بالأوبرا بالأغنية بالمسرح بالسينما بالموسيقى. مازلنا تقاليد هذه مسألة تقاليد. نرجع بالنسبة للإعلام العمومي الإعلام العمومي مع كل احتراماتي خاطر أنا توا مثال عندي ميشان في الإدارة الثقافية ونعرف الهم ونعرف الثقافي اللي عند الإدارة وعند الناس الكل ثم إمكانيات يجي يحط كمان امر ويقع يقول لك راني راه عندي طاوله وكرسي اكثر ماذا ما عنديش. وهذه راي مربوطه باراده سياسيه. إرادة سياسية اللي هي معناها توفر الإمكانيات هذه واحد واثنين بكل صراحة محمد يتغش مني حد في المسؤولين توا رغم اللي أنا معناها أقر وكل واحد قاعد أكيد يعلم بيه ربي شنو اللي يعمل أما اللي يثني ركبه كما يقولوا احنا نعمل بروجي ولو هو قعد ولا ما قعدش يلزم يقعد البروجي هذاك واللي يجي بعده أنه يلزم يحافظ على من بروجي يعني واللي بروجي بتاع دولة معناها مشروع دولة معاش مشروع شخص. احنا قاعدين نشوفه خاصة في السنوات الأخيرة إذا مدير يعمل بنية باهية ويعلم به كالربي ممكن يجي لي بعده يفسخ اللي كان هذه حاجة. وحاجة أخرى نحات هذه اجتماعية معناها نقولها بكل صراحة هو المسؤول الأب ما هو رسلت الأبوية فيها معناها فيها وعليها عندها مساوئها وعندها محسنة أما المسؤول الأب خاطرين كي نمشي في عبد الحميد بالعلجي نمشي بابا نمشي البابا هناك بابا يعني وكي ينهرني بالبو وكي يشكرني ما يشكرنيش برشا زاد معناها كريمتين وكا وهو صفة حيز غندة يعني السلطة الأب معناها ما نعرفش كيفاش ننطقها الكلمة أما ما عنديش أما اللي نقوله المسؤول الأب المسؤول الأب ويحط أبنائه قدامه ويحط هدف قدامه وحتى كان جاء بو آخر معناها اللي هو باش يجي بعده ما يجيش يهدم البنية هذيك. هذا نسي لا كونتينيتي هو عملية التواصل والإيمان بالمشروع. وحاجة أخرى مهمة زادة صراحة كلمة ذي يزن يقوله باعتبار أني زادة نقري أنا كمربي يزن يقوله أراه إحنا نجنيه ثمار متاع سياسة تعليمية عند 20 سنة فلابد من أن السياسة التعليمية اليوم إذا ما تتغير باش نجنيه ثمرة متاعها بعد 20 سنة لأنه راه كل شيء يبرمج ربي سبحانه وتعالى يخلق والتعليم هو الذي يبرمج وراو عنا إشكال وعنا خلل في البرمجة للأجيال القادمة.

0: هو احنا حكينا على الذكريات وحكينا رجعنا بالذاكرة السنوات الماضية، ممكن ما حكيناش كل شيء، الوقت مش برشا، اما حسيت في كلامك انك فرحان ومتفائل انه رو عنا اصوات وعنا برشا طاقات توا نجمو نصنعوا فترات ذهبية، مش فترة ذهبية فقط. يعطيك الصحة عادل بنطقة، كنت حاضر معنا، ما نحبش نتعصف عليك برشا ونشدك برشا معنا، نعرف التزاماتك وكل شيء، فرحانين برشا انك كنت حاضر معنا.
1: انا سعيد ونحب نوجه تحية ليك وكل معناه فريق العمل معك ومستمعي إذاعة قفصة على عيني وعلى راسي.
0: حبينا انه نرجع بالحديث معك بالذاكره باش نتذكروا الحانك اللي ما زلت التوى رسخه في الوجدين مش في البال فقط، غنيه تمسنا من داخل مش معناها في الاذن فقط نسمعوها وتعجبنا كلمه ولحنا وصوتا. نحب نختم معك نقول نحب هالغنيه وتحبها انت معايا وتعزنا الاثنين واحنا الفرحانين، وكيف تدمع العينين تدمع الغنيه غنيه ويغيب الوفاء على الناس وتلقاه في غنيه.
1: تحيه لصديقي شاعر هشام الملومي الذي جزء من عرض كامل اسمه
0: حسناء
1: قرطاج، واللي كنا في شهر مارس اللي فات في كوت ديفوار قدمناه ونال استحسان الجمهور غديكا، وبين ظفرين راو يلزمنا نتلفتوا لافريقيا، راو هذاك عمقنا الحقيقي برايي المتواضع.

0: إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة. إحنا فرحانين برشا كنت حاضر معنا وغنيتك رم حاضرين معنا ديما في إذاعة قفصة.
1: ألحانك ما تنساش على ذمتكم في كل وقت.
0: يعطيك الصحة عاد
1: وين على ذمتكم لله.
0: يعطيك الصحة تحيتنا ليك يا سيدي من أعماق قفصة ومن إذاعة قفصة ومن جمهور قفصة اللي يحب ألحانك ويحب أغانيك. وإن شاء الله تبقى ديما هكا نشوفوك على الساحة موجود ما تغيبش خاطر بالحق رانا نستحقوا الكفاءات والناس اللي تصنع الفن الرائق واللي يروق للمستمعين.
1: العفو لله.
0: شكرا لك تحيتنا ليك يعطيك الصحة.
1: شكرا لكم.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس، انطلق 1653 مترشحا ومترشحة بولاية قفصة في اجتياز امتحانات البكالوريا لدورة المراقبة ب 27 مركزا، وفق ما ذكره رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بمندوبية التربية بالجهة وجه اللجري. شهد الموقع السياحي والفضائي العائلي راس العين بمدينة نفطة من ولاية وزر تدخلا بتمويل من طرف بلدية نفطة والمجلس الجهوي عبر حفر بئر جديدة بعمق 150 مترا وجهر مجرى الوادي في المنطقة وضخ المياه وبالحوض الكبير حتى يكون جاهزا لاستقبال الزوار، حسب عضو مجمع التنمية الفلاحية بواحة راس العين والجدي الهرمسي. أعلنت الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا عن أحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. تم اليوم خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى، التي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات، وفق ما أفاد به مؤسس الجائزة نبيل جريدات. كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع مشيرا إلى أنه يعقد غدا الثلاثاء في الدوحة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، وذلك بعد جولة من التصعيد المتبادل في محيط مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

Thank you.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد. معاك غزوة مرايتنا.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. تقدم لكم إيمان برامي والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: بلدية المتلاوي من ولاية قفصة تواصل جهودها للقضايا على المصابات العشوائية وتحسين جودة الحياة بالمدينة. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. 8 شهداء بينهم طفلتان و40 مصابا جراء قصف والغارات الصهيونية على قطاع غزة اليوم. تواصل بلدية المتلاوي من ولاية قفصة جهودها في مجال النظافة والعناية بالبيئة، حيث تنفذ حملات نظافة وتمكنت من القضاء على عدد من المصابات العشوائية، وشرعت في هذا الإطار في تركيز عدد من كاميرات المراقبة للمصابات التي تتعرض لعمليات حرقة، مما ساهم في تقليصها بصفة ملحوظة وفق ما أفاد به شكري البراهمي متصرف مستشار ببلدية المتلوي.
5: فيما يخص النظافة، بلدية المتلوي قاعدة تقدم معنا في خدمات من خلال إعادة توزيع عمال حظائر بالتعاون والتنسيق مع المعتمدية. تم معنا القضاء على عديد المصبات العشوائية اللي تم إحصائها من قبل مكتب دراسات. مكتب الدراسات هذا مكننا من دراسة علمية في كيفية التصرف في النفايات وكيفية القضاء على المصبات العشوائية. وشرعنا في المدة الأخيرة في تركيز 13 كاميرات مراقبة في المصبات اللي تتعرض لعملية حرق. من ركزنا الكاميرا هذا عادش تسمى حرق المصبات هذه، وحاليا دوا قاعدين نكمل في تركيب بقية الكاميرات هذا. كيف تم تركيز حاويات في المناطق هذيك باش المواطن نجم يلقى حاوية وين يطيش فيها الفضلات نتاعو. ثم زاد مبادرة قاعدين نقوم بها بالتنسيق مع المعتمدية ونشطاء المجتمع المدني، على أساس باش تصير حملات تشجير في 4 مناطق الكبيرة اللي كانت فيها معناها فضلات وكل شيء، باش يتم القضاء على المصبات العشوائية هذه، يتم غراستها وتحويلها إلى مناطق خضراء باش تكون مناطق نموذجية. هذا داخل زادة في إطار مشروع آخر، هو مشروع أسيست التغيرات المناخية بالتنسيق مع المجتمع المدني والفلاحة والتجهيز والإدارات معها المحلية.
3: شهدت منطقة رأس العين بنفطة من ولاية توزر تنفيذ تدخلات عن طريق المجلس الجهوي تمثلت في أحداث بئر وجهر مجرى الوادي. وفد عضو هيئة مجمع التنمية برأس العين رشدي الهرمسي أن فضاء رأس العين يعد قبلة لأهالي المنطقة وزوارها، لكنه يفتقر إلى التنوير العمومية.
6: الوضعية الجديدة اللي صارت في رأس العين اللي هي البئر اللي أنجزت على تكلفة المجلس الجهوي بمنطقة رأس العين، وهو إنجاز ضخم وإضافة نوعية للمنطقة في اتجاه تنمية المنطقة من حيث أن تكون قبلة سياحية وقبلة بيئية. وكنا نعرف منطقة رأس العين لما فيها من خصائص تجلب السواح وتجلب حتى أبناء المنطقة. يعني بإحداث هذا البئر يصبح لدينا فضاء ترفيهي ممتاز، فيه الناس وين تنجم تعوم وتتنزه العائلات وتكون معتها العائلة بمنطقة خضراء مع وجود مياه. التدخل الإضافي الثاني اللي هو جهر مجرى واد رأس العين، وهو تدخل زاد عن طريق المجلس الجهوي. طبعا هذه كلها إضافات نوعية تخلي المنطقة قبلة لزوار النفطة بصفة عامة وقبلة لأبناء نفطة، منطقة للتنزه وللترفيه. احنا كمجمع رأس العين هذا ما علينا إلا أن نثمنوه، وهو يخلينا نزيده نخموا في معناتها المزيد روافة تنمية أخرى باش تكون منطقة سياحية ومنطقة نظيفة. اللي نحب نأكد عليه أنا بتضافر الجهود مع البلدية ومع المعتمدية ومع الولاية ومع طبعا الهياكل الأخرى من فلاحة، نسعى أكثر أن تكون منطقة نظيفة، منطقة فيها تنوير. عندنا إشكالية للأمانة في تنوير المنطقة مع نشر التنوير العمومي في المنطقة باش تكون يعني المنطقة أكسسيبل في جميع الأوقات. إذا كان عندنا مطلب إضافي نطلبه هو تنوير هذه المنطقة. هي حاليا قبل العائلات. عندنا فضاءات سياحية موجودة معناتها تشتغل لحدين، لكن في الليل تتولي إشكالية لأن ما ثماش التنوير العمومي، ما ثماش حتى تنوير حتى على مستوى المقاسم الفلاحية. هذه الإشكال اللي ربما يخلي المنطقة في توقيت معين فقط يتمتع بها.
3: نظمت النقابة الأساسية للتكوين المهني بقبلية اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالجهة، وذلك إثر تراجع الإدارة على تطبيق عديد من الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق ببرمجة اختصاصات في مستوى تقني بالمركز. كما نظمت النقابة نقطة إعلامية تم خلالها تقييم هذه الدورة التي شهدت نسبة انقطاع تجاوزت 50% حسب كاتب عام النقابة الأساسية للتكوين المهني عبدالجليل البوعاسة.
7: وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني احتجاجا على تراجع الإدارة على العديد من الاتفاقيات خاصة في برمجة اختصاصات في مستوى تقني في المركز، رغم أنها كان ثم وعود خلال زيارة الوفد للجهة نهار 5 مايو مع تراجع على العديد من النقاط الأخرى. وكذلك اليوم عملنا نقطة إعلامية قدمنا فيها تقييمنا للدورة هذه، مثلا نسبة الانقطاع توصل أكثر من 50% اللي هي تمثل نسبة مرتفعة جدا، المفروض ما تفوتش 20%. كذلك نسبة المتحصلين على شهاد من 46 تحصلوا 16 بركة، وهذا يبين حالة تعثر موجودة في جهة قبلية في الدورة هذه. حتى في البرمجة، برمجة كان زوز اختصاصات مستوى شهادة كفاءة مهنية عوض باش تحل اختصاصات تقني، وفما ما هو أخطر الاختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية اللي كان حصري ويخص كان جهة قبلية تعطى في جهات أخرى وما تعطاش في جهة قبلية. الكلفة متاع المركز بناء تقريبا ما يقرب 12 مليار، وتجهيزات اللي المفروض تكون في حدود 8 مليارات اللي التو ما تجاوزناش تقريبا 3 مليارات ونص. يعني المركز متكلف ب 15 مليار، يخرج 16 شهادة مهارة. طاقة الاستيعاب الحقيقية هي ما يقارب 740 متربص اللي دخلوا في السنة الفارطة تم تسجيلهم، هما 213 اللي موجودين على المنصة في آخر تحيين في مي تقريبا في زون 130، ولكن في حقيقة دفاتر المنادات راهم ما يتجاوزوش 110. الاختصاصات هما 6 اختصاصات، 3 في المهارة و3 في شهادة الكفاءة المهنية. تم إضافة في الدورة هذه وللأسف زوز اختصاصات فقط، اختصاص مطبخ ومرطبات، ورغم أنها الورشة غير حاضرة، غير حاضرة مش بالمعدات فقط حتى على مستوى البناء، لأن فيها مشكلة في القنوات تصريف المياه، وفيها مشكلة كذلك في الغاز اللي نورمالمون يخدموا بالغاز. كذلك اختصاص عون في صناعة الملابس اللي تفتقد أكثر من 70% من التجهيزات. بالنسبة لدوس، بعد الوقفة الاحتجاجية تنفذت نهار 5 مايو، فما شوي تحرك من الوزارة وإن شاء الله تنطلق الأشغال كيما طلبنا احنا في سبتمبر 26.
3: بمبادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، قام اليوم تلاميذ المعهد النموذجي بسيدي بوزيد بالتبرع ب 400 كتاب باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية لإفادة تلاميذ المدرسة الابتدائية برشارف التابعة لمعتمد ترقاب. وتأتي هذه البادرة في إطار إعلان وزارة التربية سنة 26 و2000 سنة المطالعة، والتي تهدف إلى تشجيع التلاميذ على المطالعة ترسيخا لأهمية الكتاب. سميرة عافي أستاذة بالمعهد النموذجي تتحدث.
8: اليوم شاركوا تلامذة النادي روبوتيك بالمعهد النموذجي بسيد بوزيد بكل فخر وحماس في مد المدرسة الابتدائية دير الشريف برقيب بمجموعة كتب في إطار المشاركة في مبادرة نظمتها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت إشراف وزارة التربية لمحافظة جهود وزارة التربية في إطلاق سنة 2016 سنة المطالعة لترسيخ ثقافة القراءة لدى التلاميذ. تلامذة سيبيلوت مكنوا من جمع 400 كتاب وقصة سيقع التبرع بها لفائدة هذه المدرسة، قصص والكتب بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية. اليوم تسليمها للمدرسة هذه بمناسبة اختتام السنة الدراسية. أحب نشكر كل من ساهم في هذا العطاء وكل يد آمنت بأن الكتاب يمكن أن يصنع فرق. وقع الاختيار مدرسة ريفية دير الشريف برقيب لأنها تفتقر نوعية الكتب اللي تبرعنا بها، هي كتب علمية لغات ثلاث، وباش نشجعوا زيدا صغيراتنا اللي في المعهد النموذجي انفتاحهم على العالم الخارجي ومد يد المساعدة تحت شعار تبرع ابدع واستكشف.
3: انطلقت اليوم

0: مؤسسة السوق المشاركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الكوميسا 26 2000، بمشاركة مسؤولين من المنظمة وممثلي الدول الأعضاء والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتهدف التظاهرة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الاستثمار داخل فضاء الكوميسا، بما يدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والإقليمي. وفي افتتاح التظاهرة أفاد وزير التجارة والتنمية أو تنمية الصادرات سمير عبيد بأن صادرات تونس نحو أسواق دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا بنسبة 50.2% خلال الفترة 19 2025 و2000.
1: شهدت المبادلة التجارية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025، بما يعكس تنامي اندماج الاقتصاد التونسي في هذا الفضاء الإقليمي. فقد ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 2025، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول كوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار، وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.
0: أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غرة جويلية 26 2000 إلى غاية 31 من أوس 26 2000. أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ نزلته اليوم أن العمل سيتم وفق التوقيت التالي: من الاثنين إلى الخميس، من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. ينتظم يوم غد ثلاثاء لقاء افتراضي مخصص لتعريب مسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. يوافق يوم غد الثلاثاء آخر أجل لانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائية، فقد دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 2000 إلى ضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط في العفو. استشهد 8 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب 40 آخرون جراء القصف والغارات الصهيونية على قطاع غزة. وأعلن جيش الاحتلال قتل أو اغتيال فلسطينيين، أحدهما يوم الثلاثاء الماضي والآخر يوم أمس، حيث ادعى أن من بينهما إسماعيل المصري الذي ادعى أنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وزهر إبراهيم الذي ادعى أنه عنصر بالجهاد الإسلامي وشرك في هجوم 7 أكتوبر 2023. في ملف آخر، وفي اليوم 12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 122 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع، مؤكدا أنه سيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة، مجددا تأكيده منع إيران من حيازة سلاح نووي. في المقابل، نفت طهران على لسان نائب وزير خارجيتي عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. من جهته، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. بلدية المتلوي من ولاية قفصة تواصل جهودها للقضاء على المصبات العشوائية وتحسين جودة الحياة بالمدينة. أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة يشرعون بداية من اليوم في اجتياز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. من المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: أي أكيد أكيد برشا جو يستحق أكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه صوته روعة الحقيقة.
3: برشا غنيت برشا كل ما غنيت وكل دوخة صوت إحساس شيخة الحقيقة.

16 دقيقة بعد العشرة. مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر من المهرجانات، أولى الحصص معاكم في شبكة الصيف على موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله برنامج ينال أعجابكم، طبعا برنامج من المهرجانات هو موعد جديد على موجة إذاعة قفصة كل يوم اثنين من العشرة حتى النص الليل، نكون معكم في سهرة فنية ثقافية مميزة إن شاء الله من المهرجانات، باش نعيشوا مع بعضنا أجواء المهرجانات، ننقلوا لكم إن شاء الله آخر الأخبار وأبرز السهرات والعروض، نستضيف فنانين مبدعين منظمين، وباش نحكوا أيضا على جديدهم وعلى الكواليس ونقرب بكم هكيك أكثر من كل حدث ثقافي وفني يزين صيف تونس السنام. إذن نسلم عليكم برشا مستمعينا داخل تونس وخارجها، إن شاء الله متابعة رايقة لكل برامجنا، برنامج من المهرجانات اللي باش يطوف معاكم وباش يتجول معاكم مختلف الجهات من مهرجان المهرجان، باش نسمع حكايات النجاح ونواكب العروض وننقلوا لكم طبعا نبض الجمهور في سهرة فيها برشا فن وموسيقى وفرحة وضيوف مميزين. إذن تبقوا معنا في الاستماع، تعيشوا معنا أجواء السهر كيف ما وانتم حاضرين بطبيعة، خليكم ديما معنا. إذن كل الفريق يسلم عليكم، وسيلة من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم، لازهر على جهاز الكونسوليت، عبد بيمولا في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، كمال بن حميدة في غرفة الهاتف.

0: المهرجانات.
1: السلام عليكم.
2: يلا واحنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مستمعينا لفطريق سيسر ويحكم إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدموا اللي في الدار اللي يسهروا الكل بالتوفيق للجميع وسهرة ممتعة معنا الليلة في برنامج من المهرجانات. كما ذكرت باش نحاولوا أنه ننقلوا لكم ونعيشكم أجواء السهر كيف وانتم كيف ما أنتم وكأنكم موجودين معناها في التظاهرة في المهرجانات. التظاهرات الصيفية في مختلف جهات البلاد موجودة لكل مهرجان خصوصيته وبصمته الثقافية. المهرجانات الصيفية كما نعرفه هي مناسبة للاحتفاء بالفن والتراث ولم شمل العائلات حول عروض تجمع بين الأصالة والإبداع. هذاك علاش اليوم حبينا نتحدث على مهرجان الإبداع الأصالة بمنطقة الجليل. المنطقة هذه موجودة في سيدي بوزيد وإحنا سعداء جدا بحضور ضيفنا سيد شهاب سعداوي هو مدير المهرجان. مساء الأنوار سي شهاب. أهلا وسهلا.
3: مساء الأنوار شحالك مدام لبس عليك فرحة بيك.
2: أهلا وسهلا نورتنا.
3: شكرا مرحبا بيك وجميع السادة المستمعين. شكرا لك.
2: إذن مهرجان الإبداع والأصالة بالقليل هو برمجة يقدم برمجة متنوعة إن شاء الله تعكس خصوصية الجهة وتثمن الموروث الثقافي إلى جانب طبعا فسح المجال للفن والإبداع. باش نحكو أكثر على هذه التظاهرة أبرز محطات الدورة الحالية الفكرة ربما كيفاش انطلقت شنو أعدته لجمهور المهرجان في هذه الدورة كيفاش تم اختيار البرمجة الفنية وربما ما نحكو أيضا على أبرز التحديات اللي واجهتكم في تنظيم هذه الدورة. ولكن هات بداية نحكو على الفكرة فكرة المهرجان مهرجان الإبداع والأصالة بالمنطقة.
3: نعم بداية حبيت نوجه لك شكري على هذه الفرصة باش نحكو على مهرجان الجليل اللي هي تظاهرة ثقافية يعني حاولوا من خلالها أن نحافظوا ونعرفوا بالموروث الثقافي للمنطقة ومن جهة أخرى أنه نفتحوا مجال الإبداع لأطفالنا وشباب الجهة. مهرجان الجليل يعني هي كتظاهرة حاولنا يعني أنه نحيوا المنطقة خاصة في غياب التنشيط الثقافي التام في المنطقة. يعني في هذه الدورة الثانية يعني بعد الدورة الأولى اللي كانت دورة تأسيسية
2: مولود جديد.
3: نعم مولود جديد هي دورته هي دورة ثانية. يعني حاولنا أنه نعملوا برنامج يعني ثري ومتنوع يستهدف جميع الفئات العمرية والمجتمعية. يعني على مدار أيام 1 و2 و3 جويلية إن شاء الله. وفيه مراوحة بين العروض الثقافية والتراثية والرياضية والفنية كذلك ثم حركة اقتصادية إن شاء الله في المهرجان. نعم وإن شاء الله تنال إعجاب جميع الزوار.
2: نعم سي شهاب كيفاش تم التوازن بين الحفاظ على الأصالة وتقديم عروض تواكب تطلعات الجمهور؟
3: نعم نحن رأينا أنه المحافظة على الموروث نتاعنا ما تنجمش تصير إلا إذا كانت مرفوقة بالإبداع وإتاحة الفرصة للشباب الجهة باش يقدم عروض معاصرة لمتطلبات الزمان نتاعنا. يعني هنالك كما قلنا في البرنامج نتاعنا كما سبق وقلت لك اللي نحنا كانت العروض موجهة لجميع الفئات العمرية. يعني ثم عروض موجهة للأطفال ثم عروض موجهة للشباب كذلك ثم عروض موجهة للشيوخ والكبور. يعني ما استهدفناش فئة معينة.
2: نعم. لهنا ربما السؤال يقول لك شنو اللي يميز مهرجان الإبداع والأصالة على بقية المهرجانات الصيفية اللي موجودة في الجهة؟
3: والله هو صراحة فماش حاجة تميز برشا المهرجان تاعنا على بقية المهرجانات لكن نحن المنطقة كبيرة برشا وغياب تيم كما قلت للأنشطة وحاولنا أنه ضعفت الجهود نتاع الاهالي يعني. ونحن المهرجان هذا ما يتمتعش حتى دعم من الدوله يعني، بتضافر الجهود تبرعات من جميع الاهالي والسكان. عملنا تظاهره تمتد على 3 أيام يعني باش نحيوا نحن النشاط الثقافي في منطقتنا يعني.
2: ربما اللي يميزها هو الاصاله والمحافظه على الموروث، موروث الجهه. ضمن الانشطه والعروض اللي باش تقدموها بطبيعه.
3: نعم.
2: شنو جديد مقارنه بالدوره الاولى؟ شنو الحاجه اللي حبيتوا تقدموها في الدوره الثانيه وتميزوها على الدوره الاولى؟ فما حاجه جديده ان شاء الله؟
3: الحاجه الاولى انه نحن خلال الدوره الاولى ثم نواقص هي ليست من باب الاستنقاص من مجهودات الهيئه المديره السابقه، ولكن من باب انه نحن بنينا عليها. ثم عروض يعني كانت معناتها ماهيش موجوده في الدوره الاولى ان شاء الله باش تكون موجوده في الدوره الثانيه، كيما الفروسيه اللي هي تميز، اللي هي تعتبر من اهم مميزات تراثنا. ان شاء الله باش تكون موجوده عروض فروسيه. كذلك يعني ثم تنويع في الانشطه الرياضيه يعني، ثم رياضات جديده كما رياضه العدو الريفي. عملنا ماراثون رياضي ان شاء الله. كذلك يعني اثناء حاولنا نركز شويه على الاطفال، عملنا لهم برشا ثم عروض متنوعه للاطفال. ثم زاد حاولنا نواكبوا مثلا أنشطة معاصرة كيما التصوير الفوتوغرافي. عنا ورشة يعني في التكوين، ورشة في التكوين للتصوير الفوتوغرافي. كما كذلك محافظة على الموروث نتاعنا يعني. نعم. في برشا ورشات تحاكي الموروث نتاعنا.
2: هذا هو نمشي النقطة زادة تعتبر مهمة برشا، اللي هي ربما التحديات أو الصعوبات اللي وجدتكم خلال تنظيم هذه الدورة.
3: نعم، التحديات يمكن يعتبر هو أكبر تحدي هو الغياب التام للدعم تاع السلطة المشرفة كما مندوبية الشؤون الثقافية. يعني كما قلت لك المهرجان قائم على تبرعات الأهالي يعني سر مليم من الدولة. كذلك يعني المنطقة القليلة غي منطقة كبيرة برشا، فأكثر من 9000 ساكن، لكن غياب تام للمؤسسات الحاضنة كما دور الثقافة كما دور الشباب. يعني هذه من تعتبر من أكثر التحديات اللي واجهتنا حاليا.
2: المهرجان وين باش يقع إقامته بالضبط في منطقة القلاع؟
3: إقامته بجانب هي البلاصة يعني عفوا الأهالي باسم المنشر، هي بجانب المدرسة الابتدائية هنشير القلاع. بجانب المدرسة. واضح
2: به. هم المهرجان على امتداد 3 أيام، اعطيني كل نهار شنو فيه بالضبط.
3: بداية يوم الافتتاح يعني باش يكون باش نقوموا بالورشات اللي هي متنوعة.
2: اللي هو نهار واحد جويليا حتى نذكروا السادة المستمعين.
3: نعم. باش نحضر الورشات نتاعينا اللي هما مختلفين كما قلنا. نعطيك مثلا الفكرة، فما ورشات صناعة تقليدية، صناعة الحلفاء، ثم ورشات الحنة والحرقوس، ثم ورشة تصوير الفوتوغرافي، تقطير الأعشاب. هذا يعني صباحا. في مساء يعني افتتاح المهرجان على الساعة 4:30 مساء يعني، ثم عروض لوحات فنية تحاكي الموروث نتاعنا يعني، كيفية الاحتفال بالعرس وكيفية الاحتفال بمراسم الختان. كذلك لوحة فنية تحاكي حضرة ولد عمر اللي هي حضرة متميزة بها منطقة القلال. أما بداية من الساعة 9 فهنالك سهرة فنية يحييها الفنان الشاب أمين البحيري ومجموعته. هذا بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني يعني بداية من الساعة 8 يعني تنطلق العروض بداية من الساعة 8 صباحا يعني، بداية بنصف ماراثون رياضي. ثم هنالك بداية المسابقات الفكرية. مساء هنالك عروض الكيك بوكسينج، وهنالك أيضا عرض أطفال يحييه عم سلومة. ومساء يعني هي ليلة الحضرة يعني، هذه ليلة تميز المنطقة بصفة عامة. هنالك مراوحة بين حضرة ولد عمر حضرة الجليل وحضرة الحرشين، ثم لوحات استعراضية يحييها الاستعراضي الكبير أيمن بن جمعة. في اليوم الثالث هنالك هو اختتام المسابقة الفكرية، عرض أطفال تحييه مجموعة تارين، كذلك هنالك عرض الفروسية مساء، ثم ليلا سهرة فنية يحييها الفنان عماد راي إن شاء الله.
2: نعم هذا هو ثلاثة أيام في الحقيقة أجواء احتفالية بامتياز في منطقة الجليل، الأجواء كلها تحييها أو تحييها أبناء الجهة، معناها شباب صغار كهول نساء ورجال، هما الكلهم اللي أثوا وينظموا المهرجان. يعني كي نحكوا على الورشات هي ورشات أبناء الجهة، كي نحكوا على المحفل هما أبناء وبنات الجهة، كي نحكوا على المسابقات و الفروسية والسهرات هي تأثثها أبناء الجهة، وهذا الجميل. هذاك علاش الزوار اللي باش يجوا للمنطقة باش يكتشفوا خصوصية هذه الجهة من خلال العروض والورشات اللي تحتضنها الدورة الثانية لمهرجان الأصالة والإبداع بمنطقة الجليل في دورتها الثانية. إن شاء الله بالتوفيق
3: يعني
2: لكم.
3: نعم مدام معك بعجالة يعني دون إطالة، حبيت من خلال إذاعتك الكريمة أنه نوجه تحية خاصة لجمعية حلمنا ومدام سميحة شنيني اللي هي كانت يعني فتحت لنا، اللي هي المحتضن القانوني لهذه الدورة، يعني هي الجمعية المحتضنة للدورة الثانية من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلية.
2: نعم
3: ويعني ونوجه دعوة لجميع الأهالي و الأهالي المنطقتنا والمناطق المجاورة باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله ويكونوا سبب في نجاح هذه الدورة
2: إن شاء الله. بالتوفيق لكم وإن شاء الله هذه الدورة تنال وتلقى الإقبال والتفاعل من قبل متساكني الجهة وأيضا زوارها والضيوف. وعلى ذكر الضيوف سي هشام، فما ضيوف إن شاء الله باش يكونوا من جهات أخرى وإلا فقط أبناء الجهة؟
3: لا، نحن نرحب بجميع الضيوف، يعني بالعكس هذه المهرجان هي فرصة لإيصال صورة لمدى التآخي والتضامن بين أهالي منطقتنا وأهالي منطقة المناطق المجاورة لنا. يعني نحن بالعكس حضورهم يزيدنا فخر وعزوة، ومعناتها مرحبا بالناس كل هذا المهرجان ليس خاصة فقط بمنطقتنا، يعني موجه لجميع الناس.
2: واضح. إذن عرس مهرجان بمنطقة الجليل طيلة ثلاثة أيام ابتداء من 1، 1، 2، و3 جويلية تحتضن منطقة الجليل مهرجان الإبداع والأصالة اللي يجمع بين المحافظة على التراث ويشجع طبعا الإبداع في مختلف أشكاله ويقدم برمجة متنوعة كما شفتوها وتشوفوها زيادة معنا حتى في اللايف اللي تستهدف مختلف الفئات. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك، إلى اللقاء.
3: شكرا مدامك. شكرا لك.

0: صفصف سبيتلا على 92.7. في الأجواء الاحتفالية بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تواصلت السهرات الفنية لتجمع بين الاعتزاز بالمناسبة والفرحة بالموسيقى. وفي الموعد التقى الجمهور مع الفنان رؤوف ماهر تحديدا بالمسرح الأثري بسبيتلا من ولاية القصرين. وإذاعة قفصة كالعادة كانت حاضر في المواكبة. رؤوف ماهر صاحب الصوت المحبوب والأغاني اللي تلهب حماس الحاضرين. رؤوف ماهر شارك في أحياء هذه المناسبة الوطنية من خلال حفل فني كما ذكرت ضمن برنامج الاحتفالات بهذه الذكرى. وقبل ما تنطلق السهرة كانت لنا جولة بين الجمهور، حبينا نسمع انطباعاتهم حول الفنان، شنو يستناه من الحفلة، شنو أكثر أغنية يحبوا يسمعوها في سهرة رؤوف ماهر. باش خليكم مع الجمهور، ولكن أقبلها باش نسمعوا أيضا الفنان رؤوف ماهر واستعداده لسهرة انبعاث، سهرة ذكرى انبعاث الجيش الوطني في الذكرى 70.
1: شكرا راديو قفصة، شكرا على المواكبة. اليوم في سبيتلا، اليوم في ذكرى 70 لعيد الجيش، وهذا شرف لنا الكل أن نكون موجود في هالمسرح الراقي والجميل وفي العيد وهالمناسبة هذية للناس أبطال عطت لبلادنا. إن شاء الله ربي يوفقني تتعدى عرض هنا الأعجب الناس، وهذا أقل واجب وجودي اليوم هو أكبر شرف لي أني نكون موجود في هالمناسبة الجميلة الرائعة للأبطال هذوما.
0: شنو تعود الجمهور الليلة؟
1: الجمهور كالعادة نحب نوجه لهم تحية، كل أهلنا في سبيتلا، أنا وليت ولد الدار ما عاش غريب عليهم، فإن شاء الله باش يسمعوا حاجة جديدة من أعمال اللي مازالت ما اشتهبت، ممكن إن شاء الله الجمعة جاية تكون موجودة باش يسمعهم منها حاجة جديدة إن شاء الله.
2: الغناء متاعو كله باهي، كل
3: باش حافظة حتى خناية
2: جديدة
3: حافظة منها.
4: وانا هنا
5: ما عنديش فكرة، حتى أنا ما عنديش فكرة.
3: معنى قاعدة تكتشف أنت في رؤوف ماهر الليلة
5: بالضبط.
3: شنو هي الأغنية اللي تحب تسمعها الليلة؟
4: صنديدة وخطافة.
3: شنو هي رأيك في الأجواء؟
4: جميلة.
3: شو تحب تسمع رؤوف ماهر الليل؟
5: اللي جي منه به.
3: عندك أغنية تحب تسمعها؟
6: نحب نسمع برشا جو واحد.
2: يا معزك يا الميم محلال.
3: شو تحبوا تسمعوا الليلة من رؤوف ماهر؟
7: يا معزك يا ريحة أمي.
3: حفظتها أنت؟
7: شوية مش وبرش.
8: الليل والسهر الغنية هذيك عذبني، الليل والسهر ويا معزك ما نعرفش أنا وين.
3: شو تحب تسمع؟
6: الليل والسهر ومعزك.
9: مبروك يا حبيب، مبروك مبروك مبروك.

حدي مبروك مبروك تستاهل يا طيب انت كدها وتدودها ويدوم عمرك ساقي

إذن كانت هذه بعض آراء الجمهور قبل انطلاق الحفل. كما شفتوا الكل كان متحمس لقضاء سهرة فنية متميزة ومميزة مع الفنان رؤوف ماهر. كانت أجواء احتفالية تليق بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. إذن باش نواصل معكم المشوار طبعا من المهرجانات وتحديدا من سهرة رؤوف ماهر باش نسمعوا مقتطفات من هذه السهرة. تفضل.

في سبيت طرف رفاهي.

الحوت عليكم مستمعينا الأوفياء لإذاعة قفصة ولبرنامج من المهرجانات في حصته الأولى وفي شبكة جديدة بطبيعة اللي انطلقت اليوم إن شاء الله بداية موافقة لنا وليكم إن شاء الله ومرافقة ممتعة لكل برامج إذاعة قفصة لأنه ينتظركم الكثير والكثير والممتع أيضا في مختلف البرامج مصباح حتى الليل 24 ساعة معاكم إن شاء الله. بقوا معنا فقط وإن شاء الله كل الشبكة وكل البرامج تنال إعجابكم. إذن وإحنا كنا نسمع في رؤوف ماهر مباشرة من طبعا في سهرة المسرح الأثري بأسبيتلا من ولاية القصرين. أيضا فاجأ الجمهور بالغناء رفقة ابن الجهة ابن أسبيتلا الفنان واللي معروف برشا في الحقيقة في جهته الفنان نور الدين الشابي، مقتطفات من هذه المداخلة.

عليك الجمل جاب وعياب ما عاد قادر على شي بيعيها جارك الناس كمل بها حواجي

قديت قد الجبل بحبله، انا مفرغ يا قلب يا قلب وانتي تملاه.

0: إذاعة جفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة جفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة تماما، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنظم جامعة جفصة الأيام العالمية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائهم، وذلك يومي 20 و21 من جويلية 26 2000. وتهدف التظاهر إلى مرافقة التلاميذ الناجحين في اختيار مسارتهم الجامعية من خلال تعريفهم بعروض التكوين التي توفرها مختلف مؤسسات جامعة جفصة وفقية الأكاديمية والمهنية، لجانب تقديم الإحاطة اللازمة بشأن آليات التوجيه الجامعية. يعقد مجلس نواب الشعب الثلاثاء جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 2030 2000 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة. انطلقت دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبار دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والحادي والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم 12 من جويلية القادم. أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بداية من غورة جويلية 26 2000 لغاية 31 أوت 26 2000. استشهد 8 أشخاص بينهم طفلتان وأصيب 40 آخرون جراء القصف والغارات الصهيونية على قطاع غزة الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: المهرجانات.
1: السلام عليكم.
0: من المهرجانات.
2: اي اكيد اكيد برشا جو يستحق اكيد عن جدارة.
3: فنان بأتمان الكلمة.
4: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة.
5: برشا غنيات برشا برشا كل مغنيات وكل دوخة نار.
3: صوت احساس شيخة الحقيقة.
6: أربع دقائق بعد الحديث ما زلنا سهرين معاكم في من المهرجانات حتى نص الليل، واللي نعدكم به في برنامج من المهرجانات إن شاء الله مع انطلاق المهرجانات الصيفية إن شاء الله باش نكون حاضر معاكم من مهرجان المهرجان باش نتنقل معاكم ونمر لكم أجمل وأرقى اللحظات طبعا في مختلف السهرات في جهاتنا الكل باش نعملوا جولة في جهاتنا، معناها كي نقولوا جهاتنا نقولوا القصرين توزر قبلي سيدي بوزيد قفصة بمختلف المعتمديات والجهات في نقل لأجواء المهرجانات الصيفية إن شاء الله اللي يهمنا أنه تكون يكون الحضور ممتع يكون الحضور جميل والفنانين والبرمجة أيضا تكون معناها برمجة رائقة تليق بجمهور جهاتنا. باش نرجع بكم هكا شوية نسترجع معكم برشا ذكريات خاصة كي نحكو على ركح مهرجان البرج الدولي. من هذا الركح وفي سهرة اختتام الدورة 38 كنت تذكروا معايا كانت ابنة قفصة الفنانة نبيها كراولي قدمت عرض جمع بين الأصالة والإحساس كان وسط تفاعل كبير برشا من الجمهور اللي ردد معها أشهر أغانيها. باش نخليكم مع مقتطفات من هذه السهرة الفنية المميزة ونعيش مع بعضنا لحظات من الطرب التونسي الأصيل.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذن سمعنا نبيها كراولي في مقتطفات طبعا من سهرة في مهرجان البرج الدولي في دورته 38. باش نقدموا توا باش نمشوا نرجعوا في الحقيقة 2017 وين عاشت قفصة سهرة استثنائية مع النجم السوري نصيف زيتون اللي اعتلى ركح مهرجان قفصة الدولي ونجح في إشعال الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيه. كان وسط حضور جماهيري كبير برشا والتفاعل لافت. باش نخليكم مع مقتطفات من هذه السهرة الفنية المميزة ونرجع مع بعضنا لأجمل لحظاتها.
2: يلا شو حلو والله.

ثانك يو شكرا. يلا يلا يا رب يا رب يا رب.

0: مثل باش نسمع برشا مقتطفات من سهرات سابقة هكا ونسترجع معاكم ذكريات المهرجانات الصيفية خاصة باش نحكو على جديد وفي أجندة المهرجانات مهرجان سوسة الدولي نبيها كراولي وصبر الرباعي ولطفي بوشناق ضمن أبرز عروض الدورة 67 وللكوميديا نصيب أيضا هدايا اللي أكدوا مدير مهرجان سوسة الدولي السيد معز كريفة خلال حضوره طبعا في برنامج بإذاعة خاصة. نعطيكم أبرز عروض وملامح الدورة 67 من هذا المهرجان اللي تنطلق فعالياته نهار 17 جويلية ويتواصل حتى 15 أوت 2026 بعروض فنية ومسرحية متنوعة ومتجددة حاولت إدارة المهرجان تلبية مختلف الأذواق مع تخصيص جانب هام للعروض المسرحية الكوميدية. الافتتاح باش يكون بإمضاء سمفونية الخضراء ضمن إنتاج مشترك بين الأوركستر السمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة وفرقة الرشيدية بالجهة، في حين عرض الاختتام باش يكون بإمضاء فرقة جمعية الاستنباطي للموسيقى العربية. لعشاق الفن الأصيل موعد مع الفنان القدير لطفي بوشناق، كما ينزل أمير الطرب صبر الرباعي ضيف على الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي ليحيي عرض فني يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة. أيضا الفنانة نبيها كراولي باش تكون حاضرة وتقدم عرض فني بعد غياب سنوات عن مهرجان سوسة، فضلا عن سهرة فنية لعشاق الملوب بإمضاء القدير الفنان زياد غرسة. أيضا هناك حفل للفنانة شيماء أهلالي يوم 5 أوت 2026 اللي معناها حاضرة ضمن عروض مهرجان سوسة الدولي، بالإضافة إلى حفل فني بإمضاء الفنانة عبير النصراوي. كما أشار كريفة إلى أنه إهداء من رشيد شلي إلى مهرجان سوسة الدولي، فضلا عن عودة عرض الزردة لعبد الكريم الباستي اللي شهد توقف منذ سنة 2012. بالنسبة للعروض المسرحية الكوميدية عندها نصيبها أيضا ضمن هذه الدورة، دورة 67 ببرمجة عرض لجعفر القاسمي اللي يعود بمسرحية جديدة بسي، وإلى جانب عرض للكوميدي بسام الحمراوي ومسرحيته جديدة بامبينو، فضلا عن عرض لنبيل بن مسمية وكذلك ياسين الصالحي. أيضا أشار مدير المهرجان إلى أنه تم تخصيص نقطة جديدة لبيع التذاكر بجهة بساكن نظرا للطلب المتزايد عليها مع الإبقاء عن بقية نقاط البيع المعتادة، وأكد إلى جانب في جانب آخر أنه تم الاكتفاء هذا الموسم ب 17 عرض بعد أن تم خلال الدورة السابقة برمجة 25 عرض، حيث تم خلال هذه الدورة إلغاء العروض السينمائية وعروض الأطفال والاكتفاء بالعروض الفنية والمسرحية الكوميدية.
1: من المهرجانات
2: السلام عليكم.
1: من المهرجانات
3: أي أكيد بارشا جو يستحق أكيد عن جدارة
4: فنين بأتمان الكلمة
5: ما شاء الله عليه سطورة وعلى حقيقة
6: بارشا غنيت بارشا كل مغنيت وكل دوختني
4: صوت إحساس.
0: إذن نواصل مع المهرجانات، مهرجان والأجندة المهرجانات بطبيعة، ونحكو على المهرجانات الصيفية اللي قاعدة تتبرمج في تونس. نمشو المهرجان بنزرت، مهرجان بنزرت الدولي، حيث أكد مدير المهرجان لطفي الصفاقسي في مداخلة إذاعية أنه إدارة المهرجان تعيش حالة من الضبابية. أشار أنه لا تعلم حتى الآن إذا كان سيسمح لها باستخدام فنانين أجانب من عدمه، رغم اقتراب موعد الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 للمهرجان. وأكد أنه جمعية مهرجان بنزرت بدأت التحضير للدورة الحالية منذ شهر جانفي الماضي، وأبرمت منذ أشهر عقود مع عدد من الفنانين عبر متعهدي حفلات، وهذا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بطبيعة. اللي يشترط إيداع ملفات العروض الأجنبية لدى اللجنة الوطنية للعروض الأجنبية التابعة للإدارة العامة للموسيقى مرفقة بعقود ممضاة ومسجلة لدى مصالح وزارة المالية بعد دفع معاليم التسجيل. أكد أنه جميع الملفات أودعت في الأجل القانونية بعضها قبل أكثر من شهر من موعد العروض. أكد أنه مهرجان بنزرت باعتباره مهرجان دولي تنظم جمعية تونسية من حقه برمجة فنانين أجانب إلى جانب الفنانين التوانسة، وأشار إلى أن الجمعية تتحمل أيضا أعباء مالية كبيرة من بينها دفع أدائات تصل طبعا إلى 33% على العروض الأجنبية. وأضاف أنه الوضع الحالي يطرح مفارقة، إذ من المنتظر أن يشارك بعض الفنانين الأجانب في مهرجانات أخرى أو في حفلات خاصة، بينما يبقى مصير مشاركتهم في مهرجان بنزرت مجهولا. وكشف أنه سيتم الإعلان البرمجة الرسمية للدورة 43 يوم 1 جويلية المقبل، بل مؤكد إقامة سهرة الافتتاح باش تكون يوم 17 جويلية مع الفنانة آية دغنوش، فيما سيكون حفل الاختتام يوم 19 أوت مع الفنان صابر إرباعي، بينما تبقى بقية البرمجة الدولية رهينة ما ستقرره الجهات المختصة. نواصل طبعا مع بقية العروض، فما أيضا ليالي العبدلية، ليالي العبدلية التظاهرة بطبيعة تنطلق إن شاء الله على قريب. نعطيكم فكرة هكا على أهم العروض تحديدا باش تنطلق نهار 3 جويلية. التظاهرة هذه عرض الافتتاح باش يكون نهار 3 جويلية كما ذكرت مع آية دغنوش، ومن بعد هذا نهار 3 جويلية 4 جويلية باش تكون يكون عرض فني مع محرزية الطويل، 5 جويلية عرض عرائسي يوم عرائسي للأطفال، 6 جويلية عرض موسيقي لأحمد عجابي، 8 جويلية عرض فني لنور قمر، 9 جويلية عرض موسيقي مع محمد علي كمون، هذه مع عرض عربي في الحقيقة. إذن هذه أبرز العروض المبرمجة في بعض المهرجانات الصيفية. أنا باش نواصل معكم المشوار بطبيعة، وباش نستمعوا إلى مقتطفات من حفل أمينة فاخت في مهرجان قرطاج الدولي سنة 2004. أي 2004 أكيد برشا منكم قاعد يتذكر وقت لي اعتلت الديفا التونسية أمينة فاخت ركح مهرجان قرطاج الدولي، وقدمت عرض استثنائي مزجت فيه بين قوة الصوت والأغنية التونسية الأصيلة. كانت في سهرة بقت من أبرز محطات المهرجان في تلك الدورة. إذن باش خليكم مع مقتطفات من هذا الحفل الذي ما زال حاضرا في ذاكرة عشاق الطرب التونسية.

باش خليكم مع أمينة فاخت بطبيعة تسترجع معها ذكريات هذه الحفلة وهذه السهرة الصيفية. أنا مبقى لكم باش نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.

حفل الفنانة أمينة فاخر مهرجان قرطاج الدولي 2004.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام ومنتصف الليل، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بداية من الاثنين وإلى غاية يوم الخميس انطلق 1653 مترشحا ومترشحة بولاية قفصة في اجتياز امتحانات البكالوريا لدورة المراقبة ب 27 مركزا، وفق ما ذكره رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بمندوبية التربية بالجهة وجهة الجري. شهد الموقع السياحي والفضائي العائلي رأس العين بمدينة نفطة من ولاية توزر تدخلا بتمويل من طرف بلدية نفطة والمجلس الجهوي عبر حفر بئر جديدة بعمق 150 مترا وجهر مجرى الوادي في المنطقة وضخ المياه بالحوض الكبير حتى يكون جاهزا لاستقبال الزوار، حسب عضو مجمع التنمية الفلاحية بواحد رأس العين رشدي الهرمسي. أعلنت الإدارة العامة لدراسات تكنولوجيا عن أحداث 3 مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاصات الهندسة الكهربائية بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل بداية من السنة الجامعية القادمة. تم الاثنين خلال مؤتمر صحفي الإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في دورتها الأولى التي تهدف إلى إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي للمؤسسات والمنتجات، وفق ما أكد مؤسس الجائزة نبيل جرداتة. كشفت دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع مؤكدا أنه سيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة، مجددا تأكيده منع إيران من حيازة سلاح نووية. في المقابل نفت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها عقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: نجموم زينة ورداتو بطبوع محلية نغماتو المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
1: خلال فترة العشرينات وما قبلها كان موضوع الإنتاج الموسيقي في تونس من المواضيع اللي كثر الحديث عليها في الملتقيات اللي تنظم على الصعيد القومي واستأثر باهتمام النقاد والجمهور الواسع اللي غالباً ما ينعت الإنتاج الموسيقي التونسي بالابتذال والضعف والفولكلورية. ويمكن هذا رجع إلى أن الموسيقى التونسية في هاك الفترة ما كانتش تستجيب لرغبات المستمع التونسي. ففي بداية القرن العشرين كان التأليف الموسيقي مقتصر على الأشكال التقليدية المعروفة كالموشح والزجل، ويعتبر الشيخ أحمد الوافي اللي عاش ما بين 1850 و1921 أهم شخصية فنية في أوائل القرن العشرين من حيث زخم الإنتاج. فهو ملحن موشح بدري بدا في حلل ويلا قومي ضيعوني وقذ العشق، وجل تلحين الشيخ الوافي متسمة بتأثير شرقي واضح يظهر في المقامات والإيقاعات المستعملة كما مقام الشهناز، وهو المعروف في تونس بانقلاب الأصبعين وإيقاع الجرجنة وهو عراقي المنشأ. وباستثناء الشيخ الوافي ما كانش فما ملحنين ذوي شأن يذكر، وإنما كان التونسيين يردوا الأغاني الشعبية لا فولكلورية وأغاني شعبية أخرى من وضع يهود حارة سيدي مردون بالعاصمة. واستمرت الحياة الموسيقية في بلادنا خالية من أي عنصر جدير بالاهتمام، إلا أنه استفاق التونسيين من سباتهم ولاحظوا الفراغ الفني، وانتج على هالاستفاقة تأسيس جمعية الرشيدية سنة 1934 اللي بش يكون لها أبعد الأثر في انبعاث حركة موسيقية تونسية أصيلة مبنية على جمع التراث الموسيقي التونسي الأندلسي الأصل والمحافظة بصفة فعالة في وضع القصايد والأغاني التونسية تأليفاً وتلحيناً وأداءً. وفي هالصدد يتحدث أستاذ الموسيقى والباحث والأكاديمي في المجال الموسيقي الأستاذ ماهر الهرماسي.
2: للحديث عن الموسيقى التونسية اللي تعتبر بشكل أو بآخر واللي وصلتنا تو معاصرة، ينطلق أصلاً من قبل دخول المستعمر والفترات اللي كانت فيها تونس تعيش على ما هو كل ما هو بربري وموسيقى معتها بدوية داخل الجمهورية التونسية. وفي العواصم هناك شبه تواجد الموسيقى الأندلسية والموسيقى التركية بشتى أنواعها، خاصة في ظل نهاية الفترة العثمانية اللي كانت موجودة في تونس كانت الموسيقى التركية مسيطرة أكثر. ثم بدخول المستعمر ودخول أنماط موسيقية غربية أوروبية معتها اللي نقول الفرنسية، بدأت الأمر يتشكل أكثر ويتوزع أكثر واللي فيه برشة ألوان موسيقية. الشيء اللي خلى معتها ظهور خاصة في بداية القرن العشرين ظهور الموسيقى اللي فيها اليهود هما اللي كانوا ينجوا في الأعمال الموسيقية، واللي خذت منحة شعبي ودخلت فيها آلات موسيقية مختلفة، الكمانجا والرباب وآلات الإيقاع طبعا والبيانو القديم والعود كيف التونسي. لكن الأغاني هذه كانت أكثرها شعبي وما كانتش فيها اللي تنجم تقول عليه الروح التونسية الصحيحة. معها بظهور الشيخ العفريت والحبيب مسيكا اللي كانوا رواد للأغنية التونسية،

الماء في فمي رجع اشرب اسكرت وكشفت لها بحبي كشفت لها

0: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
1: سويعة فن بترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكايتها، صناعها وروادها. مشموم الفيلم.

ثم في بداية العشرينات ظهر جيل جديد من الموسيقيين اللي كان يخدم ماهوش في إطار منظم. معناتها إذا كان نحكو مثلا في على الشيخ أحمد الوافي ولا نحكو على خميس ترنال ولا الحاج المهدي والد صلاح المهدي وعديد الموسيقيين اللي ما نجمش نستحضر أسمائهم الكل، لكن كان ثم حركة موسيقية بدأ يظهر فيها الشكل اللي يلزم فيها تتأسس مؤسسات على الأقل ترعى الموسيقى التونسية وتبديها ولا تعطيها الاهتمام اللازم. هذاك علاش شارك وفد من تونس سنة 32 في المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة، ومشوا معناتها عزفوا معناتها حتى عزفوا الشيخ خميس ترنان كان موجود غادي ومجموعة من الموسيقيين هزوا معهم آلات النغارات اللي هي الآلات الإيقاع البلاصية هذيك الصغيرة والعود وما إلى ذلك، وقدموا حتى بعض القطاع من الموسيقى التونسية الفندوات. لكن نحن ونحن نحكوا في الإطار هذايا الموسيقى التونسية كانت موجودة، مثلا الأندلسية كانت موجودة في تستور بشكل كبير، وهذاك علاش المهرجان تاع الموسيقى المالوف موجود في تستور وكانت موجوده في زغرب وين في بنزر، معناتها متوزعه في النواحي هذيك. وبقى الطابع الغالب داخل الجمهوريه التونسيه هو الطابع البدوي، الطابع البربري، الاغنيه الشعبيه تتخلط اكثر من الاغنيه المقنه والاغنيه اللي فيها قوانين. بالرجوع الوفد الى تونس اسست الرشيدي سنه 34 وبدات تبحث في الموروث التونسي اللي خلفته عديد الحقب اللي مرت على تونس، وأهمها هي جمع المالوف التونسي اللي انطلق من بعد هذا كل وصل ظهور بعض الأصوات كما الهادي جويني كما علي الرياحي وبعض الموسيقيين المعروفين معناتها في الوقت هذاك.

0: ومع ظهور جمعية الرشيدية برز عدد من الأدباء نذكر منهم علي الدعاجي وبالحسن بن شعبان ومحمود بورقيبة وجلال الدين النقاش والعربي الكبادي، ومن الملحنين أبرزهم الشيخ ميسترنين والأستاذ محمد التريكي. وكان الإنتاج الموسيقي في هاك الفترة يتسم باستعمال المقامات والإيقاعات الشرقية، فنلاحظوا استعمال مقامات النهاوند والسيكا والرست والصبا وغيرها. يمكن لأنه الساحة الفنية التونسية في الثلاثينات كانت متصلة بالموسيقى الشرقية والمصرية خصوصاً، وغزيت الأسطوانات المصرية البيوت ولاع التونسيين ولاع كبير بالأدوار والأغاني الشرقية. أيضاً لأنه الشيخ علي درويش الحلبي كان مقيم بتونس لتدريس الموسيقى العربية مكتبة العطارين ثم في نطاق الرشيدية بعد تأسيسها. وكان لاحتكاك التونسيين بالثقافة الموسيقية الشرقية نتائج إيجابية على تطور الموسيقى في تونس، ودعمت النهضة الموسيقية بتأسيس الإذاعة التونسية في أواخر الثلاثينات، وين ولت هالمؤسسة في حاجة إلى إنتاج تونسي زاخر في مجالات الفنون حتى تغذي به برامجها. فبرز بفضل هذا مطربين وملحنين نذكر منهم الفنان الهادي جويني اللي عمل في نطاق الرشيدية واشتهرت له أغاني منها حني على المسكين يا خندودة، جواجيه جرحتها العيون السوداء، وغنية كي بغيت تطير يا حمامة تبقي على خير بسلامة، وغنية لموني اللي غاروا مني وتحت الياسمينة في الليل.
1: باش نسمعكم عمل هادي جويني في عفي على المسكين يا خندودة، وهي أغنية نادرة.

0: برز أيضا المرحوم قدور السرارفي اللي كان له إنتاج فرشيدية ثم في الإذاعة، وأدت المطربة شافية رشدي بعض ألحان نذكر منها غنية محلى النسيم لما يلاعب خصلة شعرك، وغنية تكويني وتميل للغير. وفي هالصدد يتحدث أستاذ الموسيقى والباحث والأكاديمي في المجال الموسيقي الأستاذ ماهر الهرماسي.
1: ما يخفيش على الكل اللي رشيدية حاولت تكون فيها مجموعة من الأصوات اللي كل صوت يظهر اللي ما يكون موجود في الرشيدية، معناتها أهم الأصوات اللي هما صالحة مثلا اللي ظهرت في الرشيدية، ولا بوبا ما أعرفش نسيت الاسم متاعها، وشبيلة رشجة من بعد، عديد الأصوات الحقيقة وعديد الأسماء اللي ما نستحضرهاش الكل، لكن أهمها رشيدية عرفت أكثر بالصالحة اللي كان عندها فضل كبير في التعريف باللهجة أو المزج بين اللهجة البدوية على الأقل والمألوف. قبلهم شيخ أحمد الوافي عمل نوبة يا الأسمر اللي هي مزج بين ما هو صوفي إيقاعات صوفية وما هو طبوع تونسي، ومن هكا بدت الحركة، بدت ثم بحث الألمات الموسيقية وظهر موسيقيين كبار على غرار رضا القلعي مثلا في فترة من الفترات، وعديد الأصوات اللي توجدت في الوقت هذاك الهادي القلال ومصطفى الشرفي، وصولا إلى نعمة وعليا، و هذوما الكل كانوا مساهمين بشكل كبير في كون المشهد الموسيقي التونسي يتغير نحو الأفضل. وهنا زاد تبقى نسبية العملية، المهم هو مشهد موسيقي متغير قابل للتطوير وللتطور، وهذا ما شفناه من خلال الألحان اللي كانت في حقبة معينة ألحان تعتبر بشكل أو بآخر مقارنة بتوه معناتها ثقيلة جدا وفيها دسامة معناتها من الموسيقى، ثم بدينا الجمل تنقص واللي أقصر والإيقاع واللي أسرع وبدينا نواكبه، وهذا طبعا فيه تنافس مع الموسيقى الشرقية اللي تعرف الكل اللي مصر معتها كانت سباقة في كون يكون لها عديد الموسيقيين اللي أثروا بشتى الطرق في الساحة التونسية، سيد درويش وعبد الحمولي ومحمد عبد الوهاب وما إلى ذلك من الموسيقيين الكبار صار اللي أثروا إيجابا سلبا تبقى للنقاش، أثروا في الموسيقى التونسية وجعلوها تتطور وتتماشى مع روح العصور اللي مرت بها الكل وروح القرون اللي مرت بها الكل.
0: ونشأت في الأغاني لغة موسيقية جديدة تعتبر خلاصة للمقامات الشرقية التونسية، وظهر هذا في أغاني علي الرياحي اللي كان يمزج المقامات الشرقية باللهجة التونسية، ولا الراست في تلحينه يمتزج بالعرضاوي، والنهواند بالمحير سيكا، والبياتي بالصالحي، كما فغنيت بيت الشعر على الرقوبة وتكويته ما قلت تحيط. ويعتبر البعض هالإزدواجية ثراء لغتنا الموسيقية، في حين يعتبرها البعض الآخر حجرة عثرة في سبيل تقدم الأغنية التونسية، وين تخلي الملحن أمام زوز لهجات ما نجمش فرق بيناتهم فيفقد التصرف في واحد منهم. ويضيف الأستاذ ماهر الهرماسي:
1: سي محمد تريكي الله يرحمه حاول أنه يجمع ما يقدر عليه من الروايات، ولو أنه هو مجمعهاش معتها كل رواية وحدها، إنما ألف رواية لكل نوبة تونسية من نوب المالوف، وهذاك علاش نحس أن المكتبة متاع المالوف التونسي هي مكتبة منقوصة من عديد الروايات، لأنه مثلا في نوبة الذيل مثلا يسمع كذا رواية، رواية تستور، رواية زغوان، رواية باجة مثلا، ويحصل منهم واحدة برك اللي نشوف فيه اللي هو تفقير للمكتبة الموسيقية التونسية، في إثراء أنه واحد نوبة واحدة، لكن في الجانب آخر ضيع كذا رواية من نفس النوبة هذه، واللي كان ينجم يكون ثراء كبير ياسر لنا حتى كطلبة في الوقت اللي قلنا فيه أن نسمع كذا رواية.
0: ومن مميزات الفترة اللي حكينا عليها مساهمة الأدباء بالنهوض بالأغنية من حيث كلماتها، فكان تأليفهم زاخرة بالصور الشعرية، والعب أحمد خير الدين والهادي العبيدي ومحمد المرزوقي وغيرهم دورهم في هالباب. وإلى جانب الأدباء والملحنين ساهم المطربين أيضا في إنجاح المسيرة بأصواتهم، من أشهرهم شافية رشدي وحسيبة رشدي وفضيلة ختمي، ثم المطربة صليحة اللي تعد أحسن صوت نسائي عرفته تونس في نصف الأول من هالقرن، نظرا لأدائها المميز للهجة التونسية وللغناء البدوي ولاتساع إمكانياتها الصوتية.

واصل الموسيقيين التونسيين إنتاجهم للقصايد والأغاني بصفة خاصة على حساب سائر الأشكال الموسيقية المعروفة، فظهر جيل جديد تسلم المشعل من الجيل السابق واكتسب ثقافة موسيقية تونسية وشرقية. فبرز صلاح المهدي اللي تلقب فيما بعد بزرياب الوفرة إنتاجه، كما برز محمد الجاموسي اللي ألف معظم إنتاجه بالمهجر، وصدق ثريا ثم عازف الكمانجة رضا القلعي وغيرهم. وفي الخمسينات كثر الملحنين ومنتجي الأغاني، الشيء اللي خلى الحفلات تكون بعدد كبير في هاك الفترة. وتعدد في الستينات اتجاهات التأليف الموسيقي مع ظهور ملحنين شبان أمثال شادي أنور اللي تأثر بالمدرسة الشرقية ومحمد أحمد وأحمد حمزة وغيرهم، فاكتسل إنتاج طابع شرقي كما في إنتاج شادي أنور وشعبي كما في إنتاج أحمد حمزة، والتسمى بطابع مستغرب كما يظهر في إنتاج محمد أحمد والبشير جوهر. بعد تأسيس الرشيدية بدأت تعليم في نطاق المجموعة الصوتية والتخت بحفظ الجمل الموسيقية وترديدها، ثم سعت هيئة الرشيدية لرفع الأمية الموسيقية على العاملين في الميدان. فقام الأستاذ محمد تريكي عام 1935 بتجربة تعليم الترقيم في قسم الثت المطربة شيفيا رشدي، وعيدت التجربة مع الأستاذ الإيطالي بونورا. وعام 1938 تم جلب الأستاذ علي الدرويش من سوريا، وبقى حتى 1939 ورجعت الدروس على يد الإيطالي بونورا. وعام 1943 تعهد بالتعليم الأستاذ صلاح المهدي، وتعزز التعليم بفتح دروس للموسيقى العربية بالمدرسة التابعة لإدارة المعارف، المدرسة اللي كان تخصصها بالموسيقى الغربية وكانت حكر على الفرنسيين، وتحولت عام 1957 للمعهد الوطني للموسيقى. وقام ثلة من أساتذة الرشيدية بضبط برنامج هالمعهد بطريقة تضمن المحافظة على التراث والتفتح على الموسيقى العربية عموماً، كما تخصت الرشيدية وقتها في تعليم الغناء العربي والترقيم والمقامات والإيقاعات العربية اللي تجاوزوا سن الطفولة. وكانت تقوم إلى جانب هذا بتدريب خريجي المعهد على العزف والغناء الجماعي، وهكا تواصلت الدروس بالرشيدية وما توقفتش إلا سنة 1972 وين عوضها في هذا المركز الوطني للموسيقى بنهج زرقون. فكر أعضاء الهيئة المسيرة للرشيدية في تدوين الملوف وكتابة موسيقاه خوفاً من التلاشي وضياع التراث الموسيقي بين الرواد، فتقرر تكليف الشيخ خميس ترنين بالإشراف على هالعمل، والأستاذ محمد تريكي بالترقيم الموسيقي، والأستاذ لحبيب العامري بتنظيف الكتابة الموسيقية. وتم الاعتماد في هذا على مجموعة من شيوخ الملوف، منهم خميس ترنين، المنوبي بحجيلة، علي بنواس، الصدق الفرجاني وحمد الضحاك وغيرهم من أعضاء اللجنة الفنية الرشيدية، سواء في الإذاعة التونسية في الحصص الأسبوعية أو في إذاعة باريس عام 1954 واللي اشتملت على 12 نوتة من الملوف. كما تم أيضا جمع شيوخ الفن من كافة أنحاء الجمهورية حتى يسجلوا محفوظاتهم، وهذا في 3 مؤتمرات، في توزر عام 1963، ثم بتبرقة وقرطاج عام 1964. وهكا توصلت الرشيدية الترقيم نوبات الملوف التونسي ونشرها في 9 أجزاء، ثم طبع آخرها عام 1979. اتجه اهتمام اللجنة الفنية إلى جانب جمع التراث الوضع الألحان للأغاني والمرشحات الحديثة اللي تقدمها اللجنة الأدبية، وهكا تشجع الشعراء لكتابة الأغنية المهذبة اللي تشتمل على صور رفيعة ومعاني سامية. وظهرت أغاني رشيدية منذ 1935 ونظمت مسابقة لتلحين أغنية علي الدعاجي يلي ميزيني، وفاز فيها المسابقة الشيخ خميس ترنين. لكن بعد هذا اتخلت الرشيدية على فكرة المسابقة وبدت توزع القطاع على اللي تتوسم فيهم المقدرة وتقبلها بعد استماع اللجنة الفنية لها. وهكا تنوع الإنتاج، فكانت المعزوفات والنوبات والموشحات والقصايد والأناشيد والأغاني، وساهم في التلحين كل من خميس ترنين، محمد تريكي وصلاح المهدي وقدر استرارفي والهادي جويني والحبيب العامري وغيرهم. إلى جانب أنشطته المتعلقة بالتعليم وجمع التراث والإنتاج، كان المعهد الرشيدي يتحين الفرص والمناسبات للقيام بنشاط أدبي وفني. كان أيضاً يقيم حفلات لتكريم الفائزين في الامتحانات الموسيقية اللي كانت أثناءها تلقى القصايد والدراسات ويقدم التلامذة الناجحين نماذج من العزف. وأقام المعهد الرشيدي حفلات التكريم على شرف بعض المؤسسات وهيئات المنظمات العالمية للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى التابع لمنظمة اليونسكو،
والمجمع العربي للموسيقى، أيضا على شرف ثلة من الأدباء والفنانين.

رغم ظهور عدة مؤسسات ثقافية كان لها طابع موسيقي تقسمت مع الرشيدية أهدافها وغايتها، إلا أنه الرشيدية ما زالت مركز إشعاع للعمل الموسيقي النظيف. ويمكن العامل اللي خلى الرشيدية تعيش لليوم موفورة الصحة هو إيمان العاملين فيها بأنه العمل الموسيقي اللي يقوموا به هو جزء ما يتجزأش من شخصيتنا العربية اللي يلزم المحافظة عليه وتبليغه للأجيال القادمة.

0: نجموم زينة ورداتو بطبوع محلية نغماتو يا دايخان باكي نومي المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن
1: إذاعة قفصة مراية تكلم.

0: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. وين ما كنت الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في العدد الأول من برنامج الأثر الباقي، موعد أسبوعي نلتقي فيه للتعريف بتحديات الإنسان للزمن ورغبته الخالدة في سرمدية بقائه.